0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. هو الليل يجمعنا مرة أخرى، نسافر عبر جناح الكلمة وجناح اللحن لنعطي للحلكة ألوان الفرح، ألوان الأمل، نعانق الإبداع، والذكريات تعود بنا إلى حيث نشأ. مرحبا بكم في السهر معنا في النهر الخالد.

كسرت الحاجز الخطير ما بيني وبينه، عانقتني وأحرقت شفتي بين شفتيه، تجمدت وشحب جسدي، لم أعد أعرف ماذا سأفعل بين يديها. تمالكت نفسي وبقيت صامدا واستجمعت قواي، لكنها حاصرتني من كل الجهات وأغلقت كل الطرقات. لم يبق لي منفذ إلا إليها. أشعلت حرائق الكون وألهبتني بأوتار عينيها، أرادت إيقاظ الرجل بداخلي واستسلمت بعد أن نالت مراميها. احتارت يداي طيب الإقامة بين خصلات شعرها على صدرها أو فوق ردفيها، تركتني أفعل ما يحلو لي، فرحت ألهو بها كطفل يلهو فوق نهديها. أطلقت صرخات الحب والعشق، تحولت في جسدي وقودا حتى أجاريها، وفي النهاية وصلنا لقمة الفرح. تحررت أجسادنا ورست

0: شعرت أنني أخوض معركة خاسرة، فالأرض ليست بأرضي والأنثى ليست بأنثايا، لكنه وكما في كل قصص الحب لا بد أن تكون هناك بداية.
1: دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا

انا وانا في عز الهنا يا ما قلت لك انا وانا في عز الهنا

الاول لا، من الاول صعب.

We'll be right back.

والغنوة الحلوة.

والحين.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: يا بلبلا تشدو على أوتارنا،
3: كم كان شدوك
2: ذو سجون رائعة. أمتعتنا بالشعر دوما يا أغا، والشعر يبدو مثلنا متمتعا، وكأنك بالشعر تشدو مطربا، والشعر يبدو لينا لك طائعا. إن كان في الأشعار حب نلتقي، ورد الربيع بعطره قد أينعا، أو قلت شعرا فيه شكوى قد نرى بين السطور تأوها وتوجعا، ونرى بصوتك للدلال تدللا، ونرى بعينك في الخصام الأدمعا.
3: لو كان
2: صوتي مثل صوتك يا أغا، لشدوت بالأشعار لكي تسمع. وإذا أكن يوما بشعري رائعا، فبصوتك الأشعار تبدو أروعا. يا خير من وهب الكلام حلاوة، يا خير من ألقى الكلام فأبدعا. أهدي إليك محبتي بتواضع، يا من تألق بيننا فتواضعا. والشكر كل الشكر منا يا أغا، يا من على عرش القلوب ترفعا.

اتركي أهلك وأرضك وملابسك القديمة واتبعين، انظرين أبني لموتنا الحامد الصغير بيتا صغيرا، وقولي هذا سيدي الصغير الذي ينبغي أن أتعرى له كل ليلة.

الترك المصقول بالعبادة والانكسار المغتبط. خذ جسد العاري، يا امرأة الأفكار الكسيحة والجسد المتعاقب على الغزو، هذا أنا بعد الآهة المتقطعة الطالعة من بئر الصدر، حاضر دائما للنظر الطويل إلى عينيك. افتحيهما على مهل ومد جسور النوم الطويل، إنني أتصيد النعاس.

واحد آخر الليل، خوفنا واحد آخر الليل، آخر الليل حين نلملم أشياءنا، آخر الليل حين يسد منافذه الليل، آخر الليل حين ينتظر الليل شيئا، آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء. إن همسا يعود إلى ألف عام مضى سيجعلك خبز قلبي، ويحشرني الوقت فلا تسأليني، سأنحل ضوءا على مهل ويكشفني الضوء، خوضي بعيني حتى دمي، أقيمي عمرات زهوك بين عظامي، كلي وجعي حبة حبة، اسأليني أتأخذني سيدي؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

تلف ليالي السمر بالفوضى من دون أثر، وتتسمر الكلمات الشعرية في المداد الأزرق والأسود والأحمر والأخضر برغم كل أمل.

في دفاتر التريث والصبر، وبرغم الدفق المفتول في زنود العمال ودخان المعامل وتراب الأرض وسواعد الفلاحين وفي ذبول الرياحين وكل الأزهار،

فاطمة يا حبيبتي. بينه تبيهما اللامعين شعيرات مخضلة متفرقة، إنها غابة السحر الخارجة من الجنة، وغابتنا ضخمة وواسعة بالحب، اتساع صدور العاشقين.

في بريقهما ميل الحور في مواجهة الريح القاتل، وفي بريقهما انتصار الحور على الريح

الحشيش الدوري فوق في البساتين الدافئة وفي غير مواسم الطيور، وعندما يحن الحصون إلى لحنه القديم فيرجع إليه من غير ندم، يعزف أغنية الفرح في عرس العصافير الطيب.

الرجال بالقصب والمناديل في بقعة ما من وطن العربي لحمام يكسبون به رهان الحر. تدركين أن أياما جميلة سوف ترتدي أثوابها العشبية الجديدة وتتزين أثواب ملائكة الرحمة الصغار بالألحان المخملية المنبعثة من التراتيل، وتتزين الصبايا بالزبرجد يعقدن بطباق الورد الشعر المرسل فوق الأصداخ، ويرتدي الأطفال ثياب العيد.

وترجحون بالمراجيح المنصوبة في الأرض الترابية المظللة بالنخيل المتفتح للشمس والمسيجة بالزهر العابق في كل الزوايا. يكثرون التسابيح والصلوات، تعرفين أن كل الأمور استقامت وزالت جميع المخاطر.

0: الرايات للحرب لترويع الجاري، ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار. فالحرب ستار الأشرار، والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بكثير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة التاسعة.

0: هيا هيا يا شهلاء، املئي جرتك ودعينا ننصرف من هنا.
1: ويحك يا سعدة، لم أكن أحسب أنك تخافين أبي إلى هذا الحد.
0: بل أخاف أمك أكثر أيتها الشقية، إنها منذ شهور تتربص بي، ولو كان بيدها لجعلت أباك يطلقني ولو افتراء وبطلانا.
1: سيد القوم لن يتخلى عنك يا جبانة، أنا أعلم أنك استحوذت على قلبه وعقله. آه لكم أحب المرأة الماكر، ومع الرجال خصوصا، وهذا ما يعجبني فيك يا سعدة، أنك تستغلين جمالك ومكرك لتتربعي على عرش من تحبين.
0: أنت تبالغين يا شهلاء، أنا لست ماكرة مع أبيك، أنا زوجته وعلي أن أعمل لأجل رضاه. والآن هيا هيا ننصرف، دعينا من حديث لا نفع فيه.
1: لن أعود حتى يقترب منا أولئك الفرسان، أريد أن أراهم عن قرب يا سعدة، أرجوك لا تكوني أنانية.
0: أنانية؟
1: طبعا، لأنك تزوجت وصار لك بعل، أنت لا تهتمين لأمري.
0: وهل تتزوج الصبايا حول الساقية يا شهلة؟ هل ستختارين فارس أحلامك في هذا المكان؟
1: أنا أريد أن أرى فرسان بني جذيمة، أريد أن أراهم عن كثب، أنت تعلمين أنني لن أتمكن من ذلك إن لم أصادفهم حول نبع الماء.
0: ستكون نهايتي بسببك يا شهلة.
1: انظري هم قد اقتربوا.
0: تبا لك يا ابنة صفية، غذي غذي بصرك، أو على الأقل استرقي لهم النظر استراقا.
1: يا ويلي يا سعدة، انظري إلى ذاك الراكب على الفرس الشابة، إنه يرميني بنظرات متلاحقة كأنه يعرفني، أو ربما حدثه عني.
0: اسمعي يا ابنة حذيفة، أنا سأنصرف وأنت دونك وذاك الغريب، إن سألوني عنك سأنكر أنك خرجت معي.
1: إلى أين يا سعدة؟ حقا ستتركينني وحيدة؟
0: لا خير فيك ولا في ذاك الذي يبادرك النظرات، أنا منصرفة.
1: طيب تمهلي، أنا سأعود معك.

0: أما أنت بالخيمة؟
1: أدخل يا قيس، أدخل.
2: أنت مساء يا أم مالك.
1: أين أنت يا قيس؟ أين كنت كامل اليوم؟
2: مع حذيفة في مجلسه. هل تريدينني في شيء؟
1: لا، لكنني افتقدتك يا ولدي.
2: أين شهاب وعتبة؟
1: خرج منذ الصباح مع بدر ابن أخيك مالك ولم يعودا بعد. يبدو أن أرض بني بدر تشد إليها نفوس الكبار والصغار يا قيس.
2: أشعر أنا في كلامك يا أمه تلميحا وتضمينا.
1: أجل يا قيس، شيء ما يشثم على صدري كالحمل البغيث.
2: أثرت فضولي يا أم مالك، هيا قولي ما الذي أغضبك؟ تكلمي يا أمه، فما يغضبك يغضبني. هل كلمك أحد من بني بدر بشيء؟
1: كلا يا ولدي، نحن ما زلنا ضيوفا، ولم أرى من بني بدر إلا ما يراه الضيف من مضيفه.
2: فممن الشكوى إذن؟ من شهاب؟ أم من عتبة؟ أم من أحد أفراد العشيرة؟
1: أخوك مالك يا قيس، أخوك من فتت فؤادي.
2: فهمت يا أمه، فهمت.
0: أم قيس، يا أم قيس، أين أنت يا عجوز؟
2: صبحت من ولد، كيف تقول عن جدتك عجوز؟
3: أنت هنا يا أبتي، حسبتك.
2: أين عتبة؟
4: عمتم مساء.
2: أين ذهبتما؟ وأين ابن عمك؟
4: بدر أبى أن يأتي معنا.
3: هل ذكر لك حذيفة من أمرنا شيئا يا أبي؟
2: أجل، لقد قبل جوارنا.
3: أخيرا أخيرا تحقق لي ما بت البارحة أتمناه.
2: لكن حذيفة قبل ذلك على مضض يا شهاب، لو كان غير من استجار به لطرده.
4: أسمعت يا شهاب؟ بنو بدر أجارونا على مضض، يعني أنهم سيطردوننا إن بدر منا شيء يكرهونه.
3: اخلص أيها اللعين، هل تريد أن تفضحني أمام أبي؟ فلا داعي إذن لارتياد الساقية والنظر إلى ابنة حذيفة، فهمت أيها الزير؟
1: بماذا يهمس ولداك يا قيس؟
3: لا شيء يا جدتي، كنت أقول لعتبة لقد أفلحت في ترويض الغبراء. هيا هيا هيا يا أم مالك، يا أجمل جدة في عبس، هاتي ما أعددت من طعام. إني أشعر اليوم بشراهة لا حد لها.
5: شهلاء، أتوسل إليك، أتوسل إليك، عود الآن إلى خيمتكم قبل أن تأتي أمك إلى هنا ويقع بيني وبينها ما لا يرضي أباك.
6: أتطردينني من خيمتك يا سعدة؟
5: افهميني يا أخي، أنا لا أطردك، بالعكس أنت يا شهلاء تؤنسينني في وحدتي. لكنك لا تعلمين كره أمك لي، إنها لو كان لها أن تخد لي أخدودا وترميني فيه لفعلت. لو أن لها أن تواريني تحت التراب لحفرت لي حفرة عميقة وردمتني فيها.
6: أمي ليست قاتلة حتى تفعل بك ما تفكرين فيه يا سعدة. أنسيت أنها من اختارتك بنفسها زوجة ثانية لأبي؟
5: لو لم تختارني أنا لاختارت غيري من صبايا القبيلة. إنها كانت مرغمة على ذلك يا شهلاء، هي اصطفتني لأبيك لأنني طيبة وخيرة. لو تزوج أبوك من امرأة أخرى لجعلته يهجركم، أو ربما لطلق أمك ونفرته فيها وفي أولادها.
6: ماذا تريدين مني الآن يا سعدة؟ تريدينني ألا آتيك ثانية إلى خيمتك؟ طيب، سيكون لك ذلك.
5: لا تفهميني خطأ يا شهلاء، أنت تعلمين أنني أحبك وأشهد الآلهة أنني أحبك وبصدق، لكن لا أخفيك، أنا أخشى غضب أبيك وأخاف مكائد أمك. لو علمت أنك خرجت اليوم معي إلى الساقية وأن فارس بني جذيمة قد بادلك النظرات، سأكون أنا أول من يدفع الثمن.
6: لا عليك يا سعدة، لا عليك، أمي لن تعلم بذلك، أنا لست صغيرة حتى يحملك أهلي أفعالي وأقوالي.
5: إلى أين يا شهلاء؟ إلى أين؟
6: إلى خيمتنا، ألم تطلبي مني أن أنصرف؟
5: انتظري، ليس قبل أن تحدثيني.
6: عمن أحدثك؟
5: عن ذلك الذي وقعت في هواه من النظرة الأولى.
6: يا لئيمة أنت يا سعدة، أحبك أحبك

0: الآن تذكرت أن لك أما يا شهلاء؟
1: أه؟
0: تخرجين منذ الصباح ولا تعودين إلا قبيل الغروب؟ ماذا كنت تفعلين عند تلك الأفعى الرقطة؟
1: سعدة زوجة أبي، وخيمتها هي خيمة أبي، فلا داعي لهذا الغضب يا أمه.
0: ليس لأبيك بيت آخر إلا هذا يا ابنة حذيفة. تلك المرأة لو كانت السماء تحبها لمنحتها أطفالا، لكنها مشؤومة عقيم لا خير فيها. اسمعيني يا شهلة، صحبتك لتلك الجارية لن تجلب لك إلا غضب أبيك وسخرية نساء الحي منك.
1: ألي هذا الحد تكرهينها يا أم ندبة؟ المسكينة لا تذكرك إلا بكل خير.
0: لا أريدها أن تذكرني على لسانها أبدا. أين أنا منها؟ إنها كالحية، لين مسها خطر سمها. ألا يكفيها أنها اختطفت أباك منا؟ أتريد أيضا أن تختطفك أنت أيضا يا شهلة؟
1: على رسلك يا أمه، على رسلك. سعدة لم تختطفني وهي لا تنوي إبعادي عنك، بالعكس هي في كل مرة تذكرني بأن طاعة الأمهات من مكارم الأخلاق.
0: لا حاجة لنا بنصحها، أصغي إلي يا ابنتي.
1: نعم.
0: تلك المرأة إن أمسكت بتلابيبها وسرت على خطاها ستقودك إلى مهالك لا مخرج لك منها. أنت ابنة شيخ القبيلة يا شهلاء، فلا تدع الناس يتقولون فيك.
1: آه يا شهلاء، لو يتم ما ينبض به قلبك سترتاحين من هذا التوق الذي يأسرك، وأنت لا تتحملين الأسر. ليت ذاك الفارس تحدثه الآن نفسه عني. آه ليته انتبه إلي ووقعت في قلبه.
0: لما لا تردين يا شهلاء؟ ألم يعجبك كلامي؟ اسمعي.
1: نعم.
0: إن قبلتها ثانية سأشتكيك إلى أخيك ندبة، وهو الذي سيعرف كيف يؤدبك.
1: أخي ندبة أين هو؟ إني لم أره.
0: كيف لك أن تريه وأنت لا تدخلين الخيمة إلا ليلا؟
1: طيب يا أمه، طيب، لن أقابل سعدة ولن أتحدث معها. هل رضيت الآن عني؟
2: ولماذا يا سيد القوم؟ ما داحس والغبراء إلا خيل ككل البهائم.
3: لا تركبا هذه الفرس وهذا الحصان أمام فرسان بني بدر، ألا تفهمان؟
4: ولكن يا أبي.
3: نفذ ما أمرتك به يا عتبة. أنتما قد لا تشعران بالخطر الذي سيجلبه لنا التفاخر والتباهي بالخيل أمام بني بدر. ألم أقل لكما إنهم أجارون على مضض، نحن هنا فارون من الربيع حتى لا يقع بيننا وبينه أي مكروه. فإن تفاخرنا على حذيفة وإخوته سيطردوننا، وسنجد أنفسنا مضطرين لمواجهة بني زياد. داحس والغبراء يا شهاب، يجب أن لا يبرح مربطهما.
4: هذه الخيل المنيعة لم تخلق للتباهي، لقد ابتعتها للنوائب والشدائد لا للصيد والتفاخر. هل فهمتم الآن؟
2: أجل يا سيد القوم. لكن يا أبي، نحن لم نتباهى بها أمام أحد.
3: ولو يا شهاب، وإن لم تقصد أنتما ذلك، الغيرة قد تتحرك في قلوب بني بدر فيظنون بنا سوءا.
4: أصبت يا أبي، أنا أيضا بدأت ألحظ في عيون فرسانهم أعجابا خاصا بداحس والغبراء، وأولهم كان بدر بن عمي مالك، لقد عبر عن ذلك مرارا، حتى أنه طلب من شهاب أن يجرب الغبراء ويركبها.
2: ويحك يا عتبة، أتفتري علي وعلى ابن عمك؟
4: ليس افتراء هذا يا أبي، أقسم إنني ما قلت إلا الصدق.
2: لا تصدقه يا أبي، عتبة يغار من فرسي لأنه لا يستطيع ترويض حصانه، ولأنني قد ألفت الغبراء وألفتني بسرعة.
3: ها أنت ذا تتحدث عن الغيرة والحسد يا شهاب، فإن كنتما أخوين والواحد منكما يحسد الآخر، هذا يذم الحصان وذاك يمتدح الفرس، فكيف سيكون الأمر إن صار التحاسد بينكم وبين فرسان بني بدر؟ اسمعني يا شهاب، الحيطة واجبة والحذر من الحكمة يا ولدي.
2: كيف يا أبي سأتخلى عنك؟
3: هذا أمر يا ولد، لا تجعلني أغضب منك، أفهمت؟
2: فهمت يا أبي.

0: الليل سدوله منذ مدة وحذيفة لم يأتي بعد. أتراه ذهب الليلة ليبت عندها يا سعدة؟ وكيف يتركني وحيدة وهو يعلم أنني أخاف الظلام وأصوات الليل؟ أي حظ تعيس أنت فيه يا سعدة. لو كان لك منه أطفال لآنسوك وملأوا عليك هذه الخيمة صياحا ولعبا. هل ترى حدثته بأمر شهلاء؟ أتكون أمها اللعينة قد وشت بنا إلى سيد القوم؟ إن كان صحيحا ما تفكرين به يا سعدة فحذيفة لن يأتيك إلا غاضبا متوعدا. لكن لماذا يغضب مني؟ أنا لم أفعل لابنته شيئا، إنها هي من اقتادتني إلى الساقية وهي التي مكنت فرسان بني جذيمة من النظر إليها. تبا لها من لئيمة هذه الشهلاء، إنها لا تخشى حتى أباها.
1: سعدة يا سعدة، هل نمت يا امرأة؟
0: حذيفة يا ويلي يا ويلي.
1: سعدة، أما زلت مستيقظة يا سعدة؟
0: كيف أنام وأنت لم تعد بعد يا سيد القوم؟ إنني أنتظر مجيئك منذ الغروب.
1: وأنا لا أستطيع أن أنام وأرتاح إلا بخيمتك يا سعدة.
0: حقا يا أبا ندفع.
1: أو تشكين بحبي لك؟
0: كلا، لكني أخشى أن تجعلك أم شهلة تبتعد عني مثلا.
1: لا تخشي شيئا يا سعدة، أنت قطعة من قلبي وصفية بعض من عقلي. لكل منكما في حياة سيد القوم مكانة عظيمة، فلا داعي لهواجس لا نفع منها.
0: أثلشت صدري يا سيدي، يا سيد الذبيان كلها.
2: أمه، قومي لتنام، السهر يضني جسمك.
0: أخوك مالك أبعد النوم عن جفوني يا قيس، ليتني بقيت بعيدة عنه ولم أرى.
2: لا تهتمي لأمره يا أمه، سيأتي عليه يوم يستفيق فيه من خضوعه لزوجته.
0: لا أظن ذلك اليوم بقريب يا ولدي، مليكة سلبت أخاك كل شيء، إنه لا يكاد يتنفس إلا بأمرها.
2: أو لا تسعى كل النساء إلى ذلك يا أم مالك؟
0: أتمزح يا قيس؟
2: بل هي الحقيقة يا أمه، إن المرأة لو استطاعت لجعلت من زوجها عبدا لها.
0: أنت تقول هذا لتدافع عن أخيك، ليس إلا، فالمرأة لم تكن أبدا صدا أمام بعلها، بل هي له سند يا قيس.
2: أنا أيضا لو كنت مكان مالك لفعلت فعله، وسيرت مليكة في كل أمر. إن جمالها أخاف يا أمه، والرجل ينساق وراء الجمال دون ما تفكير أو تدبير.
0: ويحك يا قيس، أنت الذي يقول هذا يا سيد بني جذيمة.
2: لا تغضبي يا أم مالك، لا تغضبي، أنا أمازحك ليس إلا.
1: سل فؤادي عن فتاته شهلاء، يخبرك الهوى عن لحظها. لا لا لا يا شهاب، هكذا لن يستقيم البيت، يجب أن أجد لفظا يلائم جمالها وحسنها وفتنتها. سل فؤادي عن فتاته شهلاء، يخبرك حسنها بالفتنة ال... عتبة، انهض يا عتبة.
3: ماذا تريد؟
1: انهض، أريدك أن تساعدني في نظم بيت أتغزل فيه بشهلاء.
3: ماذا؟ ماذا تقول يا شهاب؟
4: أوه، لم تسمعني؟ قلت لك أنها ضياع عتبة.
3: لماذا توقظني؟ ما الأمر؟
4: قلت بيتا في شهلاء لكنني لم أنهه، يبدو أنني لا أصلح لقول الشعر.
3: نم يا شهاب، للشعر فرسانه.
4: أتوسل إليك أن تساعدني، ساعدني ولو في بيت واحد.
3: هاتي أسمعني ماذا قلت.
4: قلت سل فؤادي عن فتاته شهلاء، يخبرك حسنها بالفتنة الله.
3: سل فؤادي عن فتاته شهلاء، تخبرك عن حسنها عينها الحولاء.
4: ماذا؟ حولاء؟ شهلاء حولاء يا لعين؟ سحقا لك أيها الجبان، الحق علي أنني أيقظتك وأسمعتك.
3: هل تريد أن تصبح شاعرا بحد السيف؟ للشعراء شياطين، وأنت ليس لك يا شهاب إلا شياطين الطيش والشراب. ابنة حذيفة، لا يمكن أن تكون لأرعن مثلك.
4: عليك اللعنة أيها الأحمق. لكني سأجعلها تحبني رغما عنك وعنها. سترى يا عتبة، سترى ماذا يفعل بها شهاب.

0: يا أمه؟
1: إلى تلك المختلسة الماكر، سأؤدبها يا شهلاء 3 أيام بلياليها وأبوك معتكف في خيمتها، لن أدعها تختطفه مني. ورب الكعبة، إن لم ألقنها درسا فلست أنا صفية.
0: تعقل يا أمه، سعدة لم تخطف منك أحدا.
1: بل قولي ما الذي لم تختطفه تلك الأفعى مني؟ إنها تزحف علي زحف الرمال.
0: تعالي يا أم ندبة، ستغضبين أبي منك.
2: أمه يا أمه.
3: داحس والغبراء.
4: عندما تقرع الطبول
3: وتركض الخيول
4: وتذكر الصحراء.
3: داحس والغبراء.
4: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
3: بوكثير دومة،
4: وأخرجها
3: لزهر بوعزيزي.
4: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات سعدة هند الأسود، شهلاء فاطمة خنفير، قيس منصف لوكيل، تماذر سعيد الحامي، عطبة منير عوا، شهاب صابر ساسي، صفية زكية بن عياد، حذيفة عبد الرحمن اللحياني. اختار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 17 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. كانت الآيات السابقة في بيان صفات الكافرين من أهل الكتاب والمشركين وعقوباتهم في الآخرة، وفي بيان أحوال المؤمنين وثوابهم. وهذه الآيات تحذير للمؤمنين من عقد الصلاة والصداقات العميقة مع الكافرين والمنافقين، لأنها تؤدي إلى تسرب الأسرار والاطلاع على أحوال المسلمين التي تقتضي المصلحة كتمانها، وتؤدي إلى مخاطر تؤثر على كيان الأمة. وهذا التحذير في غاية الحكمة وحماية المصالح العامة العليا، فالأمة لا تأتمن على أسرارها إلا خواصها، ولا يصح أن تكون القرابات والصداقات والعهود والمحالفات والجوار والرضاع والمصاهرة وغير ذلك سببا في توطيد الصلاة والثقة بالأعداء. يقول تعالى إذن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. في الآية تأكيد الزجر عن الركون إلى الكفار الذي ورد في الآية السابقة في قوله تعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. أخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم هذه الآية، أي أيها المؤمنون بالله ورسوله لا تتخذوا الكافرين من اليهود والنصارى والمنافقين بطانة، أي أصدقاء ومستشارين تستشيرونهم وتطلعونهم على أسراركم. ولهذا النهي أسباب عديدة، فهم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضراركم وإفساد أموركم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهم ودوا ما عنتم، أي يتمنون إلحاق الضرر والمشقة والهلاك بكم في دينكم ودنياكم، وهم قد بدت البغضاء من أفواههم، أي يظهرون لكم العداوة والبغضاء أثناء الكلام وعلى وجوههم، ويكذبون كتابكم ونبيكم ويصفونكم بأشنع الصفات، ومن يفعل ذلك بغيره فهو لا يحبه. وما تخفي صدورهم أكبر، أي ما تخفي قلوبهم من الحسد والحقد والبغضاء للإسلام وأهله أشد وأكثر مما يظهرون. هذه الأوصاف هي أسباب النهي عن اتخاذ البطانة من غير المسلمين، فإذا تبدل الوضع كما وقع من اليهود، فبعد أن كانوا في صدر الإسلام أشد الناس عداوة للذين آمنوا، انقلبوا فصاروا عونا للمسلمين في فتوح الأندلس، وكما وقع من القبط إذ عاونوا المسلمين على الروم في فتح مصر. حين ذاك لا مانع من اتخاذهم أولياء وبطانة للمسلمين. فإذا اطمأن الحاكم المسلم إلى غير المسلمين ووثق بهم جاز التعاون معهم، وجاز توظيفهم في أعمال الدولة التي لا تتصل بالقضايا الحساسة ودون إسناد الأمور الخطيرة في الدولة إليهم. فقد جعل عمر بن الخطاب رجال دواوينه من الروم، وتابعه الخلفاء من بعده على هذا النهج، وعلى هذه السنة جرى العباسيون وغيرهم. وهذا النهي المقيد بتلك الأوصاف شبيه بالنهي عن اتخاذ الكفار أنصارا وأولياء في قوله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثم عاد القرآن محذرا ومنبها المؤمنين، فقال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي قد بينا وأظهرنا لكم الدلائل التي ترشدكم إلى الخير وتهديكم إلى سواء السبيل إن كنتم تدركون هذه الحقائق التي ترشدكم إلى ضرورة التفرقة بين الأعداء والأولياء. ثم أكد القرآن تحذيره من اتخاذ الكافرين بطانة وموضع سر وثقة لأسباب ثلاثة أخرى، كل منها يستدعي الامتناع والكف عن المودة والركون لهم حال انعدام الثقة. السبب الأول، قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي إنكم تحبون أولئك الكفار وهم لا يحبونكم، بل إنهم أشد الناس عداوة لكم ويداومون على إفساد أمركم وتمني المشقة لكم، فكيف توادونهم وتواصلونهم؟ السبب الثاني، وتؤمنون بالكتاب كله، أي إنكم تؤمنون بجميع ما أنزل الله من الكتب ومنها كتابهم، وتصدقون بكل الرسل والأنبياء ومنهم رسولهم ونبيهم، وهم يجحدون بكتابكم ونبيكم. فأنتم ليس في نفوسكم جحد لبعض كتب الله، ولا للنبيين الذين جاءوا بها حتى يحملكم ذلك على بغض أهل الكتاب. أما هم فيجحدون بعض الكتب وينكرون بعض النبيين، وخلاصة هذا إنهم لا يحبونكم مع أنكم تؤمنون بكتابهم وكتابكم، فما بالكم لو كنتم لا تؤمنون بكتابهم، كما أنهم لا يؤمنون بكتابكم، فأنتم أحرى ببغضهم، ومع هذا تحبونهم ولا يحبونكم. قال ابن جرير: في الآية إبانة من الله عز وجل عن حال الفريقين، أعني المؤمنين والكافرين، ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل الخلاف لهم، وقساوة قلوب أولئك وغلظتهم على أهل الإيمان. السبب الثالث: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عض الأنامل يراد به شدة الغيظ أحيانا، كما يراد به الندم أحيانا أخرى. إذا لقي الكفار المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطفوهم حذرا على أنفسهم منهم، وقالوا آمنا وصدقنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا خلوا مع أنفسهم وشياطينهم وصاروا حيث لا يراهم المؤمنون أظهروا شدة العداوة والغيظ والحقد، وتألموا لأنهم لا يستطيعون إلحاق الأذى بالمسلمين حتى لا يبلغ الأمر بهم إلى عض الأنامل، كما يفعل أحدنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه على عجزه عن تحقيق ما يرغب فيه. فأنتم أيها المؤمنون مخطئون في موالاة المنافقين والكفار.

فموتوا بغيظكم. الكلام موجه للكافرين، مهما كنتم تحسدون المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته عليهم ومكمل دينه ومظهر له ومعلن كلمته ومعز أهل الإسلام. فموتوا أنتم بغيظكم، فإنكم لن تدركوا ما تؤملون حتى يدرككم الموت. وفي هذا القول تقريع وإغاظة لهم. إن الله عليم بذات الصدور، يعلم ما تنطوي عليه صدوركم من البغضاء والحقد والغل والحسد للمؤمنين، ولا يخفى عليه ما تقولون في خلواتكم وما يبديه بعضكم لبعض من تدبير المكائد ونصب الحيل للمؤمنين، وما تنطوي عليه صدور المؤمنين من حب الخير والنصح لكم، ويجازي كلا على ما اعتقد من إيمان أو كفر وما قدم من خير أو شر، فسيريكم في الدنيا خلاف ما تأملون، وفي الآخرة عذابا شديدا في النار التي أنتم فيها خالدون، لا محيد لكم عنها ولا خروج لكم منها، وفي كل الذل والخزي والخسران. ثم أوضح الله تعالى ما يدل على شدة عداوتهم للمؤمنين، فقال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أي إذا أصابكم أيها المسلمون نعمة أو خير من خصب في الأرض أو تأييد ونصر على أعدائكم المقاومين لدعوتكم ودخول الناس في دين الله أفواجا، أحزن ذلك المنافقين وساءهم، وإن أصابكم شر كجدب أو تغلب الأعداء عليكم أو حدوث اختلاف بين جماعتكم فرح المنافقون بذلك. ولكن الله تعالى ذكر للمؤمنين العلاج الناجع وأرشدهم إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا ترغيب للمسلمين بالتزام الصبر، إن تصبروا على مشاق التكاليف فتمتثلوا الأوامر وتتقوا كل ما نهيتم عنه، ومن ذلك اتخاذ الكافرين بطانة، وتتوكلوا على الله الذي هو محيط بأعدائكم فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. إذا كنتم كذلك فلا يضركم كيد الكفار واحتيالهم، كما قال تعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الآية عبرة للمسلمين في معاملة الأعداء، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بالصبر على عداوة أولئك المبغضين الكافرين واتقاء شرهم، ولم يأمرهم بمقابلة الشر بمثله، إذ من دأب القرآن ألا يأمر إلا بالمحبة والخير ودفع السيئة بالحسنة. قال تعالى في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا تعذر تحويل العدو إلى محب بدفع سيئاته بما هو أحسن منها، جاز دفع السيئة بمثلها من غير ظلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير، فإنه حالفهم ووادهم فنكثوا العهد وخانوا وأعانوا عليه عدوه من قريش وسائر العرب وحاولوا قتله، فلم يكن هناك وسيلة لعلاجهم إلا قتالهم
وإجلاؤهم من ديارهم.

0: الله بما يعملون محيط، أي إن الله تعالى علمه يحيط بعمل الفريقين، فهو خبير بمكائد الأعداء وخفاياهم، وسيحبطها لهم ويردها في نحورهم ويجازيهم على أفعالهم، وهو عليم بالمؤمنين الذين يستعينون بالصبر ويتمسكون بالتقوى، وهما شرط النجاح والغلبة على الأعداء. فقد دلكم على ما ينجيكم من كيد أعدائكم، فعليكم أن تمتثلوا وتتعلموا أنه محيط بأعمالكم، وهو القادر على أن يمنعكم مما يريدون بكم، ولابد من الثقة به والتوكل عليه. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم. إلهي، هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

يا رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان. يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله، إلهي يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب اعتقنا بمنك يا رب.

وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

عينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدق.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. ولصفاقس يشدد على ضرورة التنسيق بين البلديات والهياكل الجهوية والمصالح الفنية للنهوض بمنطقة ساقط الزيت. النقابات الأساسية لشركة البيئة بصفاقس تعلق اعتصامها في انتظار جلسة وزارية الأسبوع القادم حول مطالب العمال. في العالم، شهيد في غزة وتصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. واشتداد المعارك في اليمن، وواشنطن تطلب من إيران تنازلات نووية ملموسة لإنهاء الحرب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخباري اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع مهدي قاسم وفيصل المرزوقي وكامل فريق يوم الأربعاء. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديما.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يوم جديد إن شاء الله يكون يوم الخير، يوم السعد، يوم الفرحة، يوم النجاح للجميع. يوم جديد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 ميلادي، الموافق للسادس والعشرين من ربيع الثاني 1448 للهجرة، 39 يوم من فصل الخريف. ألن هذا وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظر الحياة. دعوة لنستقبل إن شاء الله حياتنا اليوم، انطلاقة خطوتنا الثابتة في هذا اليوم بأحلام كبيرة إن شاء الله. فما كي الخير، نذكركم أن اشراقة الشمس هذا الصباح تكون بعد 12 دقيقة من الآن، تحديدا 6:15 أوقات صلاة لهذا اليوم. إن شاء الله صلاة الظهر نص النهار و12 دقيقة، صلاة العصر 3:27، صلاة المغرب 5:56، وصلاة العشاء 7:17. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، هذه تونس تسلم على ولادها، هذه تونس تسلم على بلادها. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله تكونوا لباس. اللي ودكم واللي يحبكم واللي يعزكم بالحق يقول لكم يعطيكم صحة البدن، يعطيكم ضوء البصر. ولاد بلادي شمالا جنوبا شرقا وغربا، طريق سلامة للجميع. تحية للسواعد الكادحة الناشطة اللي انطلقت في العمل منذ صباح هذا اليوم، وتحية لكل الآباء لكل الأمهات. يرضيت الله يرضيت الوالدين، يوم جديد يلا إن شاء الله الحيوية تكون موجودة فيه، العطاء يكون موجود فيه. تحية للتلامذة للطلبة اللي قاعدين يدرسوا في كل الفضاءات التربوية على كامل تراب الجمهورية. فيصل اليوم المرزوقي على مستوى الإخراج الفني، بعد شوية يلتحق بينا شيخنا محمد حيتانة في كلمة حلوة هذا الصباح. 6:30 الموعد الثاني مع الأخبار، 7 عناوين النشرة والتفاصيل بإذن الله وطنيا وعالميا، 7:30 بإذن الله أخبار رياضة، أنس تكون معاكم 8:15، ومهدي قاسم نسلم عليكم بالخير والبركة ونسلم على النبي هذا الصباح.
2: يا رب الخلق.

0: الفصليت والفسلام على خير الانام واللي يسمع فينا يصلي على النبي واللي يصلي على النبي. اربع هذا الصباح 11 دقيقه بعد الستة متاع الصباح. اهلا وسهلا مرحبا بمستمعينا تبارك الله تنغم بدايه من مختلف دول العالم هذا الصباح، من كندا، من الولايات المتحده الامريكيه، من الامارات، من المملكه العربيه السعوديه، السعوديه اللي ربحت البارح الامارات نهائي كاس الخليج، ايضا من قطر، من افريقيا بوركينا فاسو، من جمهوريه مصر العربيه، من جنوب افريقيا، من الصين، من اليابان، من انجلترا، من فرنسا. تبارك الله اذاعه صفاقس في قلب العالم هذا الصباح، وتحيه للجاليه التونسيه اينما كانت. 6 متاع الصباح و12 دقيقه تفصلنا اليوم عن اشراقة يوم جديد، ان شاء الله يوم الخير، يوم البركة للجميع. شيخنا ينور الاستوديو، كون الشمس اللي تشرق في استوديو البث المباشر لإذاعة صفاقس هذا الصباح. شيخ محمد حيتان، صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور، صباح المحبة، صباح التقوى، صباح الفضل من عند الله، صباح الحمد. الحمد لله على ذكره، والحمد لله على شكره، والحمد لله على فضله، والحمد لله على منه. ربي إن شاء الله يغفر لنا أخويا مهدي ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم. لا إله إلا الله الملك الحي القيوم، لا إله إلا الله الملك القدوس. ربي تجاوز عن سيئاتنا، اجمع شملنا، رضي عنا الوالدين، تقبل منا في هذا الصباح الدعاء، اجعلنا من المتحابين في الله، اجعلنا من الذين يستمعون القول فينسجون ما أفضله. ربي كثر الحسنات والأعمال الصالحة، ويبعد علينا السيئات ويفعلها، ورب إن شاء الله ينورنا بنور الصلاة إن شاء الله.
0: أمين. وانت اليوم كأنك مهدت من خلال الدعاء إن شاء الله لي موضوع حس اليوم، الصلاة اللي هي عماد الدين. والحب اليوم إن شاء الله برشا ناس، وربما كي تسمعنا إن شاء الله انت لاقى من البرنامج نصلحوا برشا حاجات. لأنه ساعات المسلم تلقاه بطبيعة بالإضافة للشهادتين، بالإضافة للصوم متاعه، بالإضافة للفرائض، ناسي حاجة كبيرة اسمها الصلاة، أو متخاذل في الصلاة متاعه.
1: نعم. الحمد لله رب العالمين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ومعناها أراد أن يسمي الصلاة بعماد الدين. ثماش بنية، ثماش بنيان، ما ثماش عمارة، ما ثماش دار، ما ثماش منزل، ما ثماش أي مسؤولية معناها قائمة إلا بالأعمدة، أعمدة المنزل، أعمدة
0: العرس،
1: العمارة،
0: العرس،
1: الباز. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الصلاة، قال هي عماد الدين، إذا صلحت الصلاة صلحت بقية الأعمال، وإذا فسدت الصلاة، الصلاة لا تفسد ولكن فسدت بفساد صاحبها. الصلاة هي دائما وأبدا قائمة الذات، منورة، تنور الإنسان، تضيف له عدة أشياء، ولكن سماها عماد الدين لمسؤوليتها ولمكانتها ولفضلها على المصلي. أكيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يختار أسماء راهي لعظم شأنها ولمكانتها ولفضلها لا وعلينا. فالحمد لله رب العالمين، الصلاة هي تاج، الصلاة هي نور، الصلاة هي
0: الروح،
1: هي برهان، الصلاة هي روح، الصلاة هي صلة بين العبد وربه. فكل ما الإنسان تلقاه يصلي، كلما تلقى له أجر كثير، تلقى له الخير الكثير، تلقى له الفضل الكثير، مردودية الصلاة على المصلي. يقول الإنسان أنا كنصلي نرتاح،
0: أكيد يقول لك فما راحة كبيرة،
1: يقول لك أنا كنصلي الحمد لله رب العالمين، تتخفف علي هيك الهموم وكل اللي كان على على عاتقي، يعني حاجه هكا تقول الواحد ما صلاش، تكون عليه عنده شكاير سيمين ولا هذا. بعد الانسان يتوضا ويمشي يصلي ظهر ولا يصلي عصر ولا مغرب ولا العشاء ولا الصبح متاع، تلقاه يقول لك اياه والله الحمد لله الواحد ارتاح. ونعم، فعلاش قال له يا بلال ريحنا منها ولا ارحنا بها؟ قال له يا بلال أرحنا بها. وقت اللي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادتنا الصحابة العظام الكرام البررة كانوا يقولوا لنا يا بلال أرحنا بها حتى وقت اللي يصلي يلقاه الراحة. علاش احنا لابد علينا ننزج على منوال ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يقولون يا بلال أرحنا بها. والتوى بعض الناس يقول كيف يصلي كيف ما يصليش، على خاطر عنده برشة ترسبات وعنده برشة خلفيات وعنده برشة يعني الكونت متاعه ما هوش نظيف. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف للوضوء أحسن وضوءه. من هنا تبدأ القصة. كان إذا وقف في الصلاة أحسن الصلاة، كان إذا ركع أحسن الركوع، كان إذا سجد أحسن السجود، كان إذا سلم أحسن السلام، كان إذا تلا القرآن أحسن التلاوة، كان إذا خشع أحسن الخشوع. لأن الصلاة هي يعني تاج ومفتاح كل المفاتيح.
0: الصلاة هي دواء.
1: صحيح.
0: الصلاة هي عبادة.
1: نعم.
0: الصلاة هي أكثر لحظات الاقتراب من الله عز وجل.
1: نعم نعم.
0: مش احنا نقول أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثر من الدعاء.
1: نعم نعم.
0: والصلاة هي الوسيلة اللي تكون فيها قريب من الخالق عز وجل.
1: نعم.
0: هو يفرض عليك لازم تأديها.
1: أخويا مهدي ربنا سبحانه وعز وجل إيش يقول في القرآن الكريم؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة راهي معناها فرض علينا، كما الإنسان فرض عليه باش يمشي يخدم وفرض عليه باش يعول على أفراد عائلته، كما فرض عليه صح في الصداق باش أنه يكون هو رب الأسرة ورب العائلة ويصرف ويخدم ويتحمل مسؤولية كلمة يا بابا. هذه الصلاة أكثر وأعمق من ذلك. فربنا سبحانه عز وجل دائما وأبدا يربط الصلاة بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني الصلاة راهي رحمة، الصلاة راهي شفاء كما قلت. فسادتنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ولا زال الأثر متاعهم ما زال موجود في الكتب السيرة الطيبة المباركة حتى آخر لحظة من حياة سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: يوصي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي في سادتنا الصحابة قبل وفاته وقبل انتقاله يقول أوصيكم بالصلاة فذلكم الرباط.
0: احنا ساعات ما تشكون يهزنا ويسيب الصلاة متاعنا تكون مخر.
1: نعم.
0: ساعات فيلم وساعات قاعدة وساعات قيدة.
1: نعم.
0: وساعات حاجة في القهوة. ربما الكلام متاعنا اليوم نحبه يكون نفاع.
1: نعم نعم.
0: لأنه الإنسان اللي يوخر الصلاة متاعه وما هوش باهي
1: هنا تحين أخويا مهدي إلى تارك الصلاة. وتارك الصلاة له عقوبة عظيمة من عند الله تبارك وتعالى. ربي سبحانه عز وجل في ترك ما ثماش أي حاجة يغفر فيها ربي ويسامح. ربي غفور كريم رحمن رحيم.
0: حطني قل لك هالكلمتين. تحية الفنان جميل الشاب قال يسلم لي على الشيخ
1: تحية لي
0: محمد حيتين. تحية المروي الحساسي. اسمع ايش قال لك في كلمتين اليوم الصباح.
1: هاتي.

0: شوف سبحان الله يا شيخ، قال لك المؤذن هو أكثر إنسان يحبك.
1: نعم.
0: لأنه ما يعرفكش.
1: نعم.
0: لكنك أنت تسمعه، لأنه هو الوحيد اللي يقول لك حيا على الصلاة حيا على الفلاح.
1: نعم.
0: هو مش يهزك الفرحة، هو مش يهزك لعالم آخر، هو العالم القرب. نعم. من الله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى.
1: نعم. الإنسان ما يعظم هذه الشعيرة إلا ما يستشعر فضلها، على خطر احنا ديما نحبه يعني الكونتر بارتي. نعمل حاجة شنو مش تعطيني،
0: الجانب المقابل
1: صحيح، الجانب
0: محلك يتبدل
1: لونتين، نعمل حاجة شنو مش تعطيني. ربي سبحانه عز وجل اللي صلي كما قلت وتفضلت في أول معناها المداخلة، اللي صلي صلاة الجماعة ما تبخل في الدار ما تصليش.
0: أيه.
1: ما هو كما قلت قال الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما احلى كلمة استو اعتدلوا.
0: كي تبدأ في الجامعة وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ
1: ب27 درجة،
0: كما قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم. وقت الإنسان يتوظف في داره ويمشي يوقف بحذا أخوته المؤمنين، يشوف مهدي، يشوف فيصل، يشوف أخوه، يشوف عمه، يشوف في صلاة الجماعة فيها تكافل، فيها تعايش، فيها الإنسان يوقف مع خيان المؤمنين واحنا صفا كالبنيان المرصوص مستوون يعني
0: إذا على الصف الواحد في رمضان.
1: نعم. ونقف مع بعضنا ونقول الله أكبر، معظمها كلمة الله أكبر، ونحن في جماعة وقت الجامعة ما شاء الله يعلو بها معناها جدران المسجد وإحنا خاشعين إلى الله تبارك ولا تعالى، ونسمع القرآن وقت يقول الإمام الله أكبر.

0: الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله.
1: الإنسان يولي في عالم
0: آخر، في عالم آخر. الإنسان وقت اللي يسمع القرآن بقلبه وبعد يركع، ثم بعد ذلك يقول له يا رب افتح لي أبواب خزائن فضلك،
1: أمين،
0: يسر لي أموري
1: يا رب،
0: اشفي جميع مرضى المسلمين
1: يا رب،
0: ارحم يا رب موتانا،
1: أمين.
0: والله بإذن الله تبارك وتعالى، إلا والله سبحانه عز وجل يفتح المغاليق وييسر الأمور وينجح الأبناء وتفتح لك كل أبواب الجنان.
1: تعرف يا شيخ سبحان الله، في كل مرة قاعدين اكتشافات علمية ودراسات علمية اتأكد الصلاة بأبعادها،
0: نعم،
1: انه مرة دراسة يابانية ودراسة صينية، الاقتراب من الأرض والسجود الإنسان هذا كل
0: زيكروني
1: كتير يخرج معناه علميا
0: مالا.
1: وآخر الأخبار إن شاء الله هذا يتابعوا الأسبوع القادم
0: إن شاء الله.
1: عالم بريطاني أكد أنه الصلاة تحمي الإنسان من الجلطة الدماغية، وأعطاه كل المفسرات، وهذا تم تأكيده من طبيب مصري مسيحي مؤخرا، اللي قال له المسيح الصلاة لدى المسلمين تحمي وأعطى الأبعاد.

0: ما يسأل عليه الإنسان كيف حالك مع الصلاة. إذا جاوبت على الصلاة وكان لك رصيد جميل ورصيد طيب ورصيد رائحته عطرة
1: وفواحة
0: تفضل على اليمين، يعني وأصحابك

0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أي سيدي هذا اللي يصلي واللي حافظ على صلاته واللي يذكر ربي واللي إن شاء الله دائما وأبدا غلط أرجع صلى وعفى الله عما سلف، وربي سبحانه عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات
1: وهو التواب
0: تواب رحيم. إن شاء الله بإذن الله الدغدغة الصباحية هذه
1: محلها الدغدغة
0: هذه نحب نقض الهمم متاعنا ونحافظ على صلاتنا ونحافظ على العلاقة بيننا، هي علاقة عمودية بينك وبين الله. الإنسان يحافظ على علاقته مع زوجته، يحافظ على علاقته مع صغيراته، محافظ على علاقته على البورة متاعه وعلى حوازة متاعه وعلى الكونت متاعه ما يمسه له حد، ومحافظ على الكوتش كريم متاعه ما يمسه حد وما يعطي لحد. أما علاقتك مع ربي شبيها مهدمة، علاقتك مع ربي شبيها مكسرة، صحيح. علاقتك مع ربي شبيها داخلة بعضها، علاقتك مع ربي شبيها مشوشة، علاقتك مع ربي شبيها ما هيش مريقلة. أنا الأوان عمرك 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وين العمل الصالح متاعك يا سيدي؟
1: ما اللي يسمع فينا وينجم يكون غلط راه ينجم يصلح.
0: نعم.
1: إن الله تواب رحيم.
0: نعم.
1: وصلت لابد منها وساعات نبدأ الله أكبر وأنت متعدي بجنب جامعة يدخل وصلي مع الجماعة واغنم وعبي الكونت متاعك بالخير والبركة إن شاء الله يكون
0: بإذن الله تعالى في الصلاة. ربي يمنعك من برشا أشياء، ربي يمنعك من الحوادث، ربي يمنعك معناها من برشا مدلهمات. لأن أخوتي الأعزاء الأفاضل اللي معناها سمعتونا بقلوبكم وبأذانكم الطيبة، راهو سبحان الله في الصلاة اطمئنان وفي
1: راحة.
0: الصلاة راحة، وبإذن الله تبارك وتعالى ربي بعد عليك البلاء. إذا تحب تحسن روحك وتعمل أسيرانس دو في عليك بالصلاة.
1: يعني عليك سيرتو الأسيرانس دو في كي تحكي عندك أنت. شكرا لك شيخنا محمد حيتينا فيصل مرزوق اليوم في إخراج فني ومهدي قاسم، أتمنى لكم الخير والبركة هذا الصباح.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. أكد والي صفاقس محمد الحجري خلال زيارة أدها إلى معتمدية ساقية زيت أمس على أهمية التنسيق بين البلديات والهياكل الجهوية والمصالح الفنية للنهوض بالمنطقة. قررت النقابات الأساسية لشركة البيئة بصفاقس تعليق الاعتصام بمقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي ومعمل صفاقس واحد، وذلك عقب جلسة عمل عقدت مساء أمس وحضرتها جميع الأطراف المعنية، وتم الاتفاق خلالها على عقد جلسة وزارية يوم الاثنين القادم حول مطالب العمال. أفاد مصدر مأذون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي صدر قرارا بالإفراج عنه أمس من

0: قبل قاضي الطفولة من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي. في أخبار العالم وتزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لملحمة طوفان الأقصى، أفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد عنصر دفاع مدني بنيران قوات الاحتلال أثناء محاولة إجلاء مصابين. في الأثناء نفذ جيش العدو الصهيوني عمليات نسف في مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة وخان يونس. قالت القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما للحوثيين بجبهة الصلو، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا وإصابة آخرين منهم، في حين أعلنت قوات درع الوطن السيطرة على أعلى قمة بجبل حبشي ضمن عملية فجر اليمن. وأخيرا قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إنه على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة،
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش على

0: 40 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. يسعد الله وصباحكم جميعا يا حبيبي يا خويا. وش معزم الخو وفماشي أغلى من الخو أبرامو الأغنية هذية حيرة برشا مستمعين تفاعلوا معنا. شكرا لوليدة شقيط تفاعلت معنا من المحرص. رضوان الوحيشي قال لي نهديها الروح المرحوم لطفي خويا اللي يبقى في قلبي على دوام. تحية كبيرة برشا لخونا وسام الطريقي ومستمعينا جميعا اللي قاعدين يتواصلوا معنا يتفاعلوا معنا هذا الصباح. فرحان اليوم كي نشوف بوركينا فاسو, نشوف الصين, نشوف اليابان, نشوف كندا, نشوف عديد دول العالم. محليكم ومعاسكم إذاعة شقس راهي الأولى. نحب نذكر برشا مستمعين وبرشا دي كرونيكور زيدا أنه راهو إذاعة شقس هي الأولى في الإعلام الجهوية التونسي والثانية في الإعلام العربي بعد إذاعة الإسكندرية. وذكر فإن الذكرى تنفع الكرونيكور وتنفع برشا مستمعين على الدوام. 41 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. فرحان برشا ينضم لينا في البلاتو في الاستوديو أستاذ أحمد الأخصائي على الدوام والخبير المالي أحمد فايم أبو جلبين. صباح النور.
1: صباح الخير مهدي, تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة إصفاقس.
0: ألان هذا وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظر الحياة, صحيح ولا؟
1: وهو كذلك, وهو كذلك.
0: ساعات واحد يقول لك برا نزيد رج ربع ساعة يولدي راه دقيقة بحسبها.
1: لا والله حكيت النوم يظل لي عندنا إجراءات يتخليك ما تيقظش, ماذا يصير نصف الليل لازمك تكون تكون تكون فايق
0: عليه
1: عليه على خاطر نهار 1 اكتوبر وقت حلوا البلاتفورم نتاع القروض على الشرف يظهر لي معناتها العباد عملوا الاوقات نتاعهم, خاصه اللي عندهم علاقات ببعض البنكيجيه وقالوا من نصف الليل باش نحلوا البلاتفورم, هو عدد القروض باش يكون محدود محدود جدا معناتها ما تيقدوش معناتها نهار 1 اكتوبر يظهر لي اللي قام الصباح حتى 6 7 نتاع الصباح هز حل التليفون نتاعو وقال بلي نشوف البلاتفورم تحلت ولا ما تحلتش, يلقى يظهر لي يلقى روحه ما خلطش على القروض معناتها فيمون حاجة غريبة غريبة وغريبة جدا معناتها أنا كتقييم أولي للطريقة هذه والقروض خاتمات الأسبوع هذه تقريبا فما زوز أحداث مهمة اقتصاديا هو انطلاق منصة القروض على الشرف وأرقام المعهد الوطني للإحصاء حس على أرقام التضخم اللي هما شهد ارتفاع اللي في شهر سبتمبر. النقطة الأولى معناتها كي الدولة خليت معتقدات البنوك عندكم مربيح باش ناخذ 8% من المربيح نتاعكم تقريبا وباش نوزعوها على المؤسسات الصغرى والمتوسطة, فما المؤسسات الأهلية باش تاخذوا معناتها المؤسسات هذوما باش ياخذوا 50% من 8% نتاع المربيح نتاعكم والبقية باش نعطيهم للمواطنين اوكي لا تاخذوا عليهم لا غارونتي لا في معناتها تاخذوا في ديتي دو دوسي معناتها الدوسي باش تعملوا دراسة نتاعهم ما تاخذوا حتى شيء, نعطيو المواطنين نعطيهم في مبلغ أقصى 5% معناتها يطلب فما شكون باش يطلب 3 فما شكون باش يطلب زوز فما شكون باش يطلب 5. البنوك وقت المواطنين مشاو لهم وصبوا كذا قالوا مستنى حتى يجينا القانون, خرج المنشوم البنك المركزي يقول كل بنكة باش تعمل بلاتفورم وباش تدخل تصب عن طريق البلاتفورم هذه يعني تدخل على رابط الكتروني كذا. دونك اللي دخلنا اغلب المواطنين قاو اول حاجه وكان العباد اللي ما همش عندهم معناتها دي كونت في البنوك ما نجموش يدخلوا خاطر دوبا باش يدخل قال لك هات بطاقه الطائف نتاعك وهات رقم الحساب نتاعك في البنك نتاعك باي كونت العباد اللي عندهم حساب في البنوك معناتها الاكسي باش ياخذوا قرض معناتها ساهل برشا, فما عباد ما عندهاش كما نقولوا امكانيه باش تاخذ القروض من البنوك اون برانسيب الفرضيه هذه كانت الاليه هذه تسمح لنا باش ياخذوا
0: معناها جوست نمر بطاقه في داخلك في الامور هذه.
1: دونك معناتها البنوك اشترطت اللي هي تكون عندك الحساب البنكي البنوك معناتها الشرف معناتها يظل خليه حاجتين على الشرف معناتها تقريبا لازم يكون عندك كونت تمد المعطيات نتاعك تبدا حريف لدى البنك, فما بعض البنوك اشترط طيب عث لي الفيش دو بي سكانين لي بطاقة شهادة العمل نتاعك ما تخفي حوايج مش مطابقة للقانون. الحاجة اللي زاد معناتها هكا شوية تعطي الاستغراب معناتها علاش سوبون شدوا الصف باش نبداو نصف الليل قد معناتها احنا قلنا نهاية 1 اكتوبر معناتها وكانوا فما عباد عندهم المعلومة وعباد ما عندهمش معلومة. ثاني حاجة ما تعرفش انت كل بنكة قديش باش تعطي معناتها مبلغ معين معناتها توانا نعرف كل بنكة مثلا البنكة الزرقاء قديش البنكة الحماء قديش عندها مربيح الخضراء قديش الصفراء قديش. دونك فما بنوك هما 19 بنك اللي ربحوا باش يعطوا فما 4 بنوك هيكم بطبيعتهم هما وحرفاء مش باش ياخذوا على خاطر عملوا خسائر في 2025 خاطر حتى في 2026 باش ناخذوا مربيح نتاع 2025. العباد اللي خذيت التوصل نتاعها ما عطاهمش رقم الايداع نتاعها مثلا انا نمرية قديش 200 300 1000 2000 قديش ما فماش, وفما عديد من البنوك بعد بنهايه 3 سكت البلاتفورم قال لا سي استوفيت المطالب المطالبة نتاعي، ورغم اللي استوفيت المطالبة نتاعها بعد طبعا فيسع ميدوية الحلفاء يقول نأسف لعدم تمكينكم من القبول نظرا لنفاذ الأموال، لكن أعطيت الترتيب نتاعي وأعطيته أنت قديش باش تعطي، أعطيت حتى معطيات، دونك ضربي بيا كبيرة برشا.
0: يعني احنا نحكيوا للسادة المستمعين يعني
1: يظل فما كان المقربين اللي خذاو، واش تقوليش معناتها مقربين؟ أنا نجم كان نجم تكون فما حاجة، هو قاعد على الشاف ومونطون صغير برشا، وان بريسيب كان يمشي لعباد معينة، أول حاجة كان نجم يكون فما قرار حتى من البنوك معناتها اجتماعيا اللي العوان اللي يخدموا في البنوك ما ياخذوش، يعني خاطر هما عندهم ديزافونتاج اللي هما ياخذوا قروض بنسبة فايدة إذا معناتها بسيطة ولا ممكن ما ياخذوش حتى نسبة تفاوت، معناتها عندهم ديزافونتاج، كنا نجم نستثنيو فئات معينة اللي يخدموا في البنك مثلا، راك ما عندكش حق باش تاخذ القرض هذا على الشرف، وما قال القانون يسمح له، كنا نجم ناخذوا آليات أخرى، هذه حاجة، ثاني حاجة معناتها صارت فما هيلة إعلامية كبيرة وقوض على الشرف، لكن المبلغ الكل 120 مليار، معناتها أنت 120 مليار عدد التوانسة اللي ممكن العدد الأقصى اللي نجم نشوف وين نجم ياخذ القروض هذه ما يتجاوزش 12,000 13,000 تونسي اللي هو عدد بسيط جدا، تصور أنت شوف قداش من مليون تونسي فوق 18 سنة ولا قداش من مليون تونسي عنده حساب في البنوك ويحب ياخذ قرض بدون فائدة، أنا نشوف من الأول تم تهويل العام القاعد على الشرف، تهويل المبالغ اللي مبلغ ماهوش كبير برشا، معناتها أنت البنوك عاملة مرابيح تقريبا 1787 مليار، احنا باش ناخذ 8% من هذيك المرابيح، ومعناتها اللي باش يجي تقريبا في 120-130 مليار، وباش نقسموه على الشركات
0: على كلمة التراب الجمهورية
1: وعلى كلمة التراب الجمهورية، فما عباد يقول لك لا بالأجونس بالفروع، دونك بالنسبة لنا التقييم الأولي العملية ما كانتش ناجحة، ما كانتش فما هذيك الثقة المتبادلة بين الأفراد والمواطنين، تم تهويل هذه الآلية وكان هي باش تبدل لنا حياتنا، لكن هو المبلغ بسيط جدا، ولكن لازم نشوفوها بمنحة آخر للمواطن التونسي بالحق في حاجة إلى التمويل، المواطن التونسي يحب ياخذ قروض ما يحبش يدفع برشا، يعني هنا لو كان كانت الدراسة تكون خير، لو كان نخفضوا شوية من من من من من ليزانتيري اللي قاعدة تاخذهم البنوك، نخفضوا شوية من العمولات البنكية، معناتها تكون على الأقل فرصة تقييم للعملية هذه، المواطن التونسي يحب يحسن القدرة الشرائية نتاعو، المواطن التونسي يحب يحسن الإمكانيات نتاعو، المواطن التونسي كي حددت أنت بلاتفورم نهار 1 أكتوبر هو خارج من سبتمبر وقت العودة المدرسية وهو الطلبة والإقامة نتاع الطلبة واللي فوية نقصد هنا والأكلة واللبسة والمصاريف نتاع المدارس والمعاهد والكليات، راهي معناتها ثقل كبير برشا على الأولياء، معناتها كان نجموا هذم الفلوس احنا نخمموا أوتومون 120 مليار نجم يعملنا 120 مدرسة، نجم نعملنا ما نعاش قديش من فوايه معناتها باش العباد تسكن فيه الطلبة مش عام
0: حل مشاكل نتاع الطلبة مع سنة جامعية،
1: كان نجم نشوفوا حاجة اللي هي تزيد الدز، وكنا نجم حتى المواطنين يوليو مش هما ياخذوا القروض، المواطنين يعاونوا في الصناديق هذه، خاطر احنا في تونس كل وقت نشوفوا الصندوق نخافوا يا خويا صندوق عندنا 26 ما نعرفش قديش بنوام عنده المواطن التونسي عنده شوك من كلمة الصناديق، كان نجم حتى
0: المواطن التونسي مليع
1: من الصناديق مصانيق، وكل ما يسمع كلمة صندوق يتفجع ويخاف يقول ما فماش كما نقولوها ممكن شفافية، كنا نجمو نشوفوا أخي هو القانون مازال سيء المفهوم، معناتها في 2027 باش ناخذوا مبيح من 2026 إن شاء الله يتم تقييم التجربة هذه بطريقة مثلى، وأهم حاجة نخرجوا بها له مواطن تونسي يحب التمويل يحب يحسن في القدرة الشرائية نتاعو يحب يشوف مصادر نتاع التمويل لكن يحب بأقل كلفة، ونجم معناتها الدولة توفر أقل كلفة، علاش؟ على خاطر الخمسة فما مؤسسات في تونس وين نجمو نحكيو عليها، هو الموظف نتاعي يقوم الصباح يقول عنده مشكل نتاع فلوس يعمل مطلب يقول نحب 5 ملايين يعطيوه، يحب 10 ملايين يعطيوه، كيفاش يصير هذا في صناديق اجتماعيه؟ كل مؤسسه كيفاش مؤسسه تجي تقول اسمع يعني باش ناخذ 2% من كتله الاجور نتاع المؤسسه نتاعي باش نعطيهم قروض للخدامه اللي يخدموا معايا، وكل شهر كنقصوا 200 دينار من الشهريه نتاعو، معناتها هذا يحسن المناخ الاجتماعي، فما شكون يقول لك ناخذ 2 و3% من رقم المعاملات نتاعي، فما شكون يقول لك ناخذ 8% من مربح المؤسسة، على الأقل الخدام اللي يخدم في المؤسسة والموظف العام إلى آخره جميع الأصناف يبذل مجهود يقول قد ما أنا نخدم قد ما المؤسسة باش تدخل الفلوس قد ما أنا نجم ناخذ قرض بدون فائدة من عند عارفي، فعاوز ناخذ هذاك المليون نسحق مليون في الرونتي سكول نسحق زملائنا يمة العيد نسحق من عش على مرض على أي حكاية، دونك هنا الآلية هذه راهي لازم تكون صلبة صناديق اجتماعية، لو كانت الدولة في عوض هذا الحكاية نعملوا فيها تم معناتها تشجع المؤسسات وتكون معناتها حاجة بيع باقة، نقول باقة معناتها موجودة، كل مؤسسات عبد نخدمه نحققوا ما يبيع في المؤسسات متاعنا، ونعمل صناديق اجتماعية لكل مؤسسة تكون رابحة، ما نجمش نعمل صندوق اجتماعي لمؤسسة تكون خاسرة. دونك الخدمة اللي يعطي مجهود أكثر، فعاوز باش يمشي البنك باش ياخذ 5 ولا 10 ملايين ويشد الصف وما يرقدش كما قلت أنت النصف الليل يقعد فايق باش يختفلوش الدور نتاعو، دونك يرقد ويطمن ويقوم الصباح في صحة جيدة ويخدم وياخذ القروض نتاعو صناديق الاجتماعية. هذه كل مهدي على خاطر العباد تجري على خاطر فما تضخم مالي، رجعنا مهدي للتضخم المالي معناتها احنا وفي 2023 نذكر وصلنا ل 10% في التضخم المالي، وبعد من 2023 2025 قعدنا طحنا نطيحوا شويه بشويه التضخم المالي وصلنا حتى 4.9. تويك الارقام اللي قاعده اللي خرجها المعهد الوطني للاحصاء ما قلنا كل نهار 5 في كل شهر يخرج اللي قلنا قداش التضخم تاع الشهر اللي فات، مثلا هنا نشوف في سبتمبر 5.6% واللي قلق اللي اوت جويليا اوت وسبتمبر 3 أشهر معناتها في جوة بعضها 3 أشهر يكون فما نسق متاع ارتفاع 5.1 في جويليا 5.4 في اوت وتو في سبتمبر 5.6%. تضخم المالي هذه المنحة نتاعو قاعد يرتفع وقاعد يتواصل، منين يتواصل؟ قاعد من المواد الغذائية كما قلنا احنا اللحوم البيضاء والمواد الغذائية والخضرة والغلال الى اخره، ولكن زاد في شهر سبتمبر اللي فما الارتفاع نتاع المواد المدرسية تقريبا 6%، وزاد فما معناتها رقم كبير برشا تقريبا 15 أو 17% من ارتفاع أسعار الإقامات. أو تلميذ أو مثلا من صفاقس باش يقرا في سوسة، من سوسة باش يقرا في جابس، من جابس باش يقرا في تونس، فما مشكلة نتاع السكن، فما مشكلة في هذاك اللي باش يمشي للفوايير، دونك فما ارتفاع رهيب جدا في الإقامات، معناتها هذه كل باش يثقل الكيان باش يخلينا نحكيو على التضخم المالي. التضخم المالي بتاعنا هذه السلة اللي نحسبوا بها تقريبا 26.2% جاية من الغذاء معناتها من الماكلة اللي هي قاعدة تواصل في الارتفاع نتاعها سواء اللحوم البيضاء أو الحمام. هنا لازم نشوفوا كيفاش لازم نتحكموا فيه، خاطر إذا باش نواصلوا كما كي باش نزيدوا كل شهر 0.2% باش نرجعوا ل 6 و7%. هنا شنو الاشكال؟ اذا انت تضخم المالي مهدي 6% وانت زيدك في الشهريه كان 4%، دونك انت مش قاعد تقدم، انت قاعد الشهريه نتاعك تتاكل، يعني انت المقدره الشرائيه نتاعك مش قاعده تحسن، قاعد تتراجع. اذا انت قد ما يزيدك في الشهريه مثلا زادك انت في الشهريه 100 دينار وانت بالارتفاع نتاع الاسعار نتاعك قابلتك 80 دينار، دونك انت رابح 20 دينار، اما اذا انت زيدك في الشهريه 100 دينار وترتفع الاسعار وتصل في 150 دينار دونك انت خاسر 50 دينار ولا خاسر 30 دينار، دونك هذا هو الاشكال. والاشكال في تونس في التضخم اللي هو ما واش لازم نعرفوه منين يجي، هو جاي واضح من ما فماش العرض، المنتوجات ماهيش موجوده، معناتها اكزامبل بسيط جدا، تجي الدوله تلقى الاسكالوب ماهوش موجود معناتها في السوق، شو يصير؟ هو معناتها السيد يكون بيع فيه ب 16 ولا ب 17 دينار مش يطلعوا ب 20 دينار
0: 19 20،
1: وانت باش تمشي مش باش تلقى، تجي الدوله اش تعمل؟ اي نسعروا ب 18 دينار، هل انا انت كي سعرته باش تجده؟ هو لا، هو ب 16 مش موجود وب 18 مش موجود وب 20 مش باش يكون موجود، دونك لازم انت كيفاش تشوف تحسن في الانتاج نتاعك، فما منظومات نتاع انتاج نتاع حليب.
0: احنا ساعات الفتله ما نبداوهاش مش صحيح، شوف ساعات نجي ولا نمسوها نزيدوها نكملوا عليها،
1: ما لازمناش نزينوا، هذه اهم حاجه، ما لازمكش تزين في كل شيء في كل قطاع،
0: عالج الاسباب.
1: واسمع ما فماش حشمه، معناتها تو شوفوا يا اخي في فرنسا تو حاشمين، شوفوا في فرنسا المشاكل والمظاهرات والمشاكل الاقتصاديه اللي هي موجوده في فرنسا وموجوده في برشا بلدان، معناها هما معناتها ونشوفوا في المظاهرات وفما برشا عنف وكذا، معناها مش قاعدين يصوروا ومش قاعدين يخرجوا ومش قاعدين، ما لازمكش تحشم، بالعكس انت كي عندك مشكلة وتقول اي عندي مشكلة وهو الحل الحقيقي او التشخيص الحقيقي مديحة وهو الحل، يعني طبيب كي يمشي لواحد مريض يشوف يعمل له تحاليل يشوف شنو المرض اللي عنده ويعطيه دواء،
0: يكون التشخيص يكون
1: ويعطيه دواء اذا ما شخصوش بالباء مش باش يعطيه دواء الفعل، معناتها اخي باش معناتها فما حشمة، ما لازمكش بالعكس هو تشوف، وما لازمناش نقارنوا روحنا بحتى تجربة، انك حكيت توك على المقارنة هذه، المقارنة معناتها ما لازمناش نحشمه، ما لازمناش حتى لو كان انا جربت ساعات تعطي الدواء وبعد تصيب معناتها تعكرات اخرى، معناتها طبيب بعطى دواء غلط، ما عطاش دواء غلط،
0: احنا ما لازمكش تغطي عين الشمس والغربيه،
1: ولازمك تعرف عندنا مشكله نتاع عرض، عندنا مشكله نتاع توفير المنتوجات، لازم نصلحوا المنظومات نتاعنا، لازم نعترفوا بالاخطاء نتاعنا في هذا سلسل الانتاج الكل، اذا انت صحيح عملت العرض واللي سكالوب موجود والسكر موجود والارز موجود والسلعه الكل موجوده، دونك ما عادش فما ارتفاع في الاسعار وما عادش المواطن يمشي السوق الموازنه ويمشي للمواد اللي هي غير مؤطره، معناتها مش مسعره، دونك هذا هو الحل الوحيد اللي نشوفه صناعي هو باش نقعدوا نتواصلوا في التضخم ونرجعوا للستة ونرجعوا للسبعة في المية. هذا هذا اللي نتمناه واللي يعني يوقف النزيف نتاع التضخم المالي خاطر اذا فلت صعيب برشا باش
0: عندك برشا تحية تبارك الله اليوم سيرتو هم من لبنان سلمى باراموس المعجرب من العائلة برشا سلمى الصافي من لبنان بيروت قل لك ليك منطقي جدا يعطيك الصحة أحمد فامي بوجبان وتحية توصلك زيدة من ياسين شعبية من محمد علي بن كويدر برافو عليك أحمد فماشي أعزم الوالدة في الدنيا
1: ما فماش
0: بهدلي لهيك الأغنية صحيح
1: تحية لكل والد وتحية لولدتي بالحق وحتى والدتك اللي ممكن القسم مشترك بيناتهم اللي هم يقوموا الصباح باش يسمعوك معناتها
0: باش يسمعوك الكبيرة وصغيرة
1: باش يسمعوني يتابعوا كاشين باش يطمنوا كذا دونك تحية وقبلة على جبينهم
0: مال الكل أم هذا الصباح يا ست الحبايب يا عز الناس ويا أغلى الناس قبلة على جبين كلهم ميمة

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: والإصفاقس يشدد على ضرورة التنسيق بين البلديات والهيكل الجهوية والمصالح الفنية للنهوض بمنطقة ساقية الزيتة. النقابة الأساسية لشركة البيئة بإصفاقس تعلق اعتصامها في انتظار جلسة وزارية الأسبوع القادم حول مطالب العمال. في عناوين أخبار العالم: شهيد في غزة وتصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لملحمة طوفان الأقصى. اشتداد المعارك في اليمن، وواشنطن تطلب من إيران تنازلات نووية ملموسة لإنهاء الحرب. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام 7:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.

0: العشرة ديما
1: عشرتنا ديما ما دام انتم منورين ما دام انتم زاهين السبعة ودقيقتين يعني الريتم بدا يقوى شوية في الديار اللي نعرفه ده في العائلة التونسية قوم ويبدأ صغير عاد النوم هابط عليه تقوم لهنا تمشي تقيم لبنية تلقى الولاد ترجع قد من جديد يلا سيسر احنا واحدة واحدة المسؤولية عمرها ما كانت على أمي ما بارك راهو الأم والبو يلزم يكونوا متناغمين متناسقين مع الصغار يحذروهم ويخرجوا ويتوكلوا على الله للخدمة ما تنساوش فطور الصباح للصغرونات نحب نبدأ يوم وانتم شيخين وانتم عاملين جو عندما تستيقظ من النوم ابتسم واشكر الله على نعمة البقاء فلديك يوم في رصيد حياتك لتقضي في طاعة الرحمن. مش قولكم حاجة عيشوا الدنيا اليوم قبل ما نفكروا في مشاكل البارح وقبل ما نفكروا في ما ينتظرنا غدوة. اعطيني اعيش حياتي اعطينا نعيش حياتنا. واحلى كلمة مش يقولها لكم اليوم فيصل عالصباح للي عنده حاجة يستنى فيها شو قولوا لهم فيصل صيح ولا وينها؟
2: رح تطير
1: حالك. اشكون كيفكم عالصباح يا جماعة؟

0: حبيبي.
1: محليه محليه كلمة مبروك للي مازال كيعمل كونتاكت في السيارة نتاعه، إن شاء الله نهار عسل ليكم الناس الكل، للي مازال كيتوكل على الله وقاصد ربي الخدمة، ربي معاكم الناس الكل، للي يستنى في حاجة سمحة في بيبي ربي يوصل بسالم، للي يستنى في خدمة إن شاء الله فما كي الخير، بيبتسموا للحياة. ومبروك يا سيرتو فيصل لتلاميذ البكالوريا، جمعة فاتت نعاودها لكم من جديد لأنه جماعة الباك دعوتهم يغنيوها. هاي الولاد البنات، الولاد البنات، باك باك 2027 راهو غدوة، راهو مش اليوم، غدوة غدوة. هاي نبداو مع بعضنا، اليوم تبدا الخدمة وغدوة الريزلتا إن شاء الله تعرفوها. هاي الولاد البنات دعوة أمي كوراج الولاد البنات

والله والله محليه الفرحه، وان شاء الله الفرحه تكون في كل العائلات التونسيه. بابا عزيزي حضرنا بعد شويه الهدي الجربي، تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا، فيصل شيخين باغاني البكالوريا. الله لا يحرم ام واب وعائله من فرحه الباك، اقسم بالله اكثر فرحه تعيشوها هي فرحه البكالوريا، والفرحه اللي توصل الميساج من تو من تو حضروا يحكم وقت يقول لك فلان مش بيض عظمه، هذيك الفتره اللي تسبق لحظات الاعلان عن نتائج البكالوريا. ان شاء الله الجو يكون سمح، اما من تو راهو الخدمه ما نبداوش نريحوا ونبعدوا على القرايه. وبالله تحيه الاكبار للعائله التربويه، لكل المعلمين المعلمات، ما عندناش برشا ما نحتفينا باليوم العالمي للمربي. المربي راهو عمره ما كان نهار نحتفيه فيه، هو كل نهار، لانه اعرفوا جيدا انه الدوله هذية العرس متاعها صحاح هم المربين. المعلم وقت تكون ثابت البلاد تبدا لباس، وكلمه كلمه كلمه المعلم اللي مسؤوليته اليوم اكثر فاكثر في ظل هذا التراخي الاخلاقي اللي على الغالب قاعد نشوف فيه في قنوات تلفزيه، في مسلسلات قاعده ماشي تربي، قاعده تهدم في الاخلاقيات نتاعنا. المعلم برا يعطيكم القوه جميعا، وربي معاكم اينما كنتم هذا الصباح. قبل الميتيو الصغار اللي قاعدين مازالوا كيقاموا، شو يقولوا لهم فيصل شويه باش يتحركوا شويه ويستقبلوا يوم جديد. ابا باتي ابا باتي انتم اي

0: حلو هذه لازم تنوض بكري بالمغربي، حتى احنا نقولوا تنوض بكري وبالتونسي. وتحيه للصغرونات الكل. شفت يا صغار محليكم ومعزكم، انا قاعد نرى فيكم توك تسمعوا ماما وبابا. تحبوا تعرفوا حاله الطقس؟ اسمعوا يا صغار.
1: ميتيو.
0: الميتيو هذا الصباح مع عشيرنا اخونا الغالي انيس الساتوري. انيس صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين سي مهدي، تحية ليك والأوفية إذا صفق.
0: نهارك زين يا نور العين، وإن شاء الله معاك الله ورضية الوالدين سي أنيس.
2: أمين أجمعين.
0: الطقس شنحويل ويا أنيس؟
2: الطقس تقريب نفس مواصفات يوم أمس، درجة حرارة عموما في استقرار تكون قصوى بين 30 و35 درجة، لا تتجاوز 28 درجة في المرتفعات الغربية. عموما الطقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية آخر النهار، يعني حتى ولاية تونس الكبرى اليوم ممكن تشملها الأمطار آخر النهار بين 5 و7 العشية. الريح عموما جنوبية غربية اليوم تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر قليل الاضطراب بالشمال متموج بالسواحل الشرقية. يوم الغد سحب كثيفة في أغلب المناطق مع أمطار تكون تكتسي صبغة رعدية آخر النهار في جهات الشمال الغربي، سحب عابرة في بقية الجهات. البحر باش يكون عامة قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال آخر النهار، والحرارة عموما في استقرار. التغير الملحوظ في حالة الطقس إن شاء الله يبدأ يوم الجمعة، في الحقيقة يبدأ هو في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة آخر فجر يوم الجمعة، توصل كتل هوائية باردة تعطينا أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة في جهات الشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد، سحب عابرة في الجنوب. الريح كما قلنا يعني باش ينتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط تكون شرقية في الجنوب. البحر يتواصل شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال مضطرب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة في انخفاض ملحوظ نهار الجمعة إن شاء الله في مناطق الشمال والوسط، تقريبا تكون في استقرار في مناطق الجنوب. يوم السبت تبقى عنا بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الغربية للشمال والوسط توصل حتى للجنوب الشرقي. البحر يمشي يتواصل شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال مضطرب بقية السواحل، والحرارة باش تزيد تنخفض انخفاض طفيف يكون يوم السبت مقارنة بيوم الجمعة.
0: معناه مش نبداو شوية في الخريف الصحيح؟
2: صحيح صحيح، معناه نهار الجمعة نحكي على فارق درجات يوصل حتى للعشرة درجات مقارنة بيوم الخميس، بالإضافة إلى الأمطار إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة على بلادنا إن شاء الله.
0: أمين، ربي يعطينا الخير، ربي يعطينا الرحمة. يعطيك الصحة أنيس.
2: مرحبا.
0: شربت خاطرك ولا مازلت أنيس؟
2: مازلت.
0: مازلت والله كي بعثني يا أخي، يلا بالشفاء مسبقا.
2: مازال بكري.
0: والله مازال بكري، ربي معك إن شاء الله أنيس. تحية ليك، نهارك زين، نهارك عسل أنت والسادة المستمعين الكل. شكرا لسي جمعة عاشور يتواصل معنا. خونا جمال بوعليكي صباح الخير سي جمال. تحية لخونا سمير بو حنينة. تحية لسامي اللوز. تحية لأختنا نتيجة زوجة الفنان عيسى حراث اللي نحب نقوله حمدا على السلامة. البارح وصل لصفاقس، وصلوا 8 غير رجم تعليل للدار وغادروا المستشفى العسكري، والحمد لله خونا عيسى حراث أحواله الصحية على العال لباس، وحب نهنيه على السلامة إن شاء الله باللطف للناس المرضى الكل اللي يسمعوا فينا اليوم الصباح. شكرا لحافظ الشابي، شكرا لطارق القسمتيني، شكرا رضوين الوحيشي، المستمعين الكل، منذر عبد الملك اللي قاعدين يتواصلوا معنا هذا الصباح. على شكون عمو مهدي يا صغار مش يحكي؟ انا مش نحكي على انسان عزيز وغالي، وعلى فما برشا اللي يسمعوا فينا جده اللي هو اللي يوصل للصغير، اللي هو اللي يوصل للحفيد. جده يبدا عامل جو كي يوصل ولد ولده ولا ولد بنته ولا بنت ولده ولا بنت ولد بنته للمدرسه، يبدا عامل كيف كي ماشي للجاردوري، يبدا عامل كيف كي ماشي للروضه. تعرفوا اجدادنا يا صغار هم تاج روسنا، هم تاج على رؤوسنا وبركه جميله من الله في حياتنا. عندما اتكلم عنهم فانا اتكلم عن عالم رائع هذا الصباح، عن دنيا جميله، عن وطن كبير، عن منبع الحب والعطاء. جده، الجده هي مزيج رائع لا مثيل له، لانها خليط بين النصح والارشاد والحب والدفء والقصص الجميله ايضا. الجده هي عباره عن مدرسه صغيره وام صغيره واجمل صديقه رقيقه. اما الجد تعرفوش يا صغار، الجد هو الجديه لكن مع احفاده هو أصغرهم سنا وأكثرهم حيوية. الجد صارم في قراراته لكنه طفل جميل جدا مع أحفاده وقلبه ملاك على الدوام.

باب عزيزي الدنيا وما فيها. أنا مش أقول حاجة على باب عزيزي، ونحب جيل السبعينات والثمانينات مش رجعكم الأيامات عمرها ما تنسى على طول. أجمل ما في الأجداد انصاتهم الجيد ونصحهم الرشيد وحبهم لأحفادهم الشديد، والحب الحقيقي ندركه من حضن الجد ودفع مشاعر الجدة، وسعادتهم بأحفادهم أكثر من أبائهم. والله يا جماعة وقت احنا توا مش احنا الوالدين نبدأوا لا صغارنا لناخذوا لهم جلاس للشيبس لبرشة حاجات، اشكون اللي يجي في الدورة ويخذ لهم كل شيء؟ لانه هذاك البنك عندهم، بنك مش كان في الفلوس، في المحبة، هو اللي يحملهم ويحميهم. باب عزيزي وجدتي الغالية برا الله لا يحرمنا منهم، هم الدنيا وما فيها. توا بابا وماما كنت غمضوا عينيكم مش عديلكم اغنية رجعكم للزمن الجميل وتذكروا برشة حاجات. راه غمضوا عينيكم، انا غمضت عيني، هات لنا الاغنيه فيصل.

0: والله بيت فيه الجدة والجدة راهو الدنيا ما فيها ويبدأوا الصغار اللي يقعد على ساقين الجدة سيحوا لله ولا يبدأ من هنا ولا يبدأ محملها ولا يبدأ محمل المخدة يقول لك محلاها ريحة جدتي محلاها الجو محلاها الصور هذية. وتحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا 20 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. تحية لمحمد علي تواصل من ألمانيا. برشا برشا مستمعين والله. فما شكون كلمني قال لي مهدي بالحق مش تونس مش نظم كأس الأمم الأفريقية. هذي ما شفتوا تصريح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم كي كان في صفاقس في ملعب المهيري. بطبيعة فماش إنسان ماذا بيه بلاده تنظم كاس العالم تنظم كاس أفريقيا. لكن لنائب السيد نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم بمحبة كبيرة باش باش ننظموا شنو الملاعب اللي عندنا واللي تأهلنا باش يكونوا حاضرين وننظموا كأس الأمم الأفريقية. احنا الملعب الوحيد اللي فيه الضوء في بلادنا كاملة هو ملعب طيب مهيري بيسفاقس على مستوى العشب على مستوى المدارج. وبصراحة مدام فيه حماد القلال ربي يعطيه الصحة والعافية بالحق نحب نقول له كم أنت رائع. لأنه السهر على الجازون بتاع طيب مهيري رجل يسكن في استاد 24 ساعة ل 24 ساعة ولاهي بالملعب وليزك سسوار متاع الملعب الكل هذاك علاش تحفة. كي تشوف بقية الملعب التونسية سي حشم باش مش نظموا كاس الأمم الأفريقية سيد نائب رئيس الجامعة بملاعب ماهيش مؤهلة للعب باش باش راهو اللي مش يعمل حاجة يجمو مهدلها. والكلام سهل لكن على أرض الواقع عطينا صحيح كما حكينا مع زد أحمد الفعل اللي نحبوه. كرة قدم التونسية يلزمها تتجد ويلزمها تنظاف ويلزمها تتحسن باش نجموا نكونوا واحة وننظموا برشا حاجات مش هكا. يلزم الخدمة تكون في العقل وفي الفكر قبل ما تمشي لأرضية الميدان. 21 دقيقة بعد السبعة امتاع سبيع. تحية لخونا حافظ الشابي يقول جوائز انيفرسيل بنوتو صابرين الشابي. وتحية لزوجة زياد وللعائلة كاملة. قال لي عيد ميلادها لكن انا ذكرت مع عيد ميلاد البنوتة سيرتو كي تبدأ معارسة ويبدأ البو يستنى في احلام كبيرة برشا. فما غنية اها
1: صار بدها تتزوج تترك.
0: هذه الغنية عملت في برشا ناس في الاباء بدرجة اولى. سيحوا لي يا جماعة اي اسمعوا اسمعوا تخيلوا صغيراتكم كبروا واللحظة هذه بالذات ايش مش تعمل على معود الحلال اللي جاي يخطب زعم يخرج لباسة.

والله يسيرتو ياخذ هاو بفل. هو لا محاله انه برشا هذا يسمعوا فينا الان اللي عرسوا الصغار وربي يكمل عليهم. سعاد تقول سعاد القلصي تقول لي معز من الولد كان ولد الولد الاحفاد راهو نعمه على طول. اما برشا اباء وقت التعليله نتاع بناتهم تلقاهم يخرجوا من الساره يتخبى في السياره نتاعو يلقى في الكوجينه كدميعات وبرشا حاجات. هذيك هي الحياه وهذيك سنه الحياه. تحيه المستمعين الكل بلا عماد السلامي قال لي الوالده مريضه ادعيوا لها بالفرج ربي يفرج عليها عماد وربي يخليها لك وهيك يتاج الراس على الدوام. 25 دقيقه بعد السبعه نتاع الصباح. اسعد الله صباحكم جميعا.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن دار خريف للنشر العمل الروائي الجديد للكاتبة زهرة الظاهري، والذي يحمل عنوان ظل أعرج، سيرة بمحض الصدفة. يأتي هذا الإصدار في إخراج فني بديع وغلاف أنيق يحمل بصرية دافئة وغامضة، تتجلى فيه فتاة تقف أمام مرآة تعكس ظلا موحيا، بينما تتصدره حروف ذهبية بارزة تعكس جمالية العنوان وتعد القارئ برحلة وجدانية شفافة. وتؤكد الكاتبة زهرة الظاهري من خلال هذا العمل حضورها الأدبي المتألق بلغة سردية حميمية تبحث في أغوار النفس وتستنطق أحاسيسها العميقة. تنساب أحداث الرواية داخل عوالم الذاكرة والبحث عن الذات، حيث تتشابك التجربة الإنسانية مع الغموض، وتبدأ الحكاية بتساؤل فلسفي وعميق: ماذا لو كانت الصدفة هي البداية الحقيقية لكل الأقدار؟ وتتوزع محاور الرواية بين تقاطع المسائر والظلال التي نجرها خلفنا من تجارب الماضي، وكيف يمكن للمواجهات غير المتوقعة أن تعيد تشكيل هويتنا وترميم انكسارات النفس، لتصنع من مجريات الحياة سيرة ملهمة ومسارا جديدا للوجود. تخلص رواية ظل أعرج إلى تقديم قراءة شفافة للروح الإنسانية، تؤكد فيها الكاتبة أن الحياة لا تسير دائما في خطوط مستقيمة، وأن ظلال الأعرج في أرواحنا ليست إلا دليلا على أثر الحكايات والمواقف التي صقلتنا، ليكون هذا الإصدار إضافة سردية مميزة تأسر الوجدان. إلى اللقاء، مع تحية فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيرا.
2: عشرة دايما
3: إشهار. بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: احكي لي في الديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
5: اسمع كلمني.
4: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو، احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
7: اوريدو، طور عالمك.
8: اذاعه صفاقس.

أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. واليس فاقس يشدد على ضرورة التنسيق بين البلديات والهياكل الجهوية والمصالح الفنية للنهوض بمنطقة ساقط الزيت. النقابات الأساسية لشركة البيئة بيسفاقس تعلق اعتصامها في انتظار جلسة وزارية الأسبوع القادم حول مطالب العمال. لجنة المالية تنظر في توجهات ميزانية الدولة للسنة القادمة. في العالم شهيد في غزة وتصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. اشتداد المعارك في اليمن وواشنطن تطلب من إيران تنازلات نووية ملموسة لإنهاء

0: الحرب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة الزلوزي،
1: صباح الخير
0: ونسلوتي.
1: البداية من صفاق سوا عقب زيارة ميدانية أداها أمس والي الجهة محمد الحجري إلى معتمدية سقية الزيتة، والتي عاين خلالها عددا من المشاريع والتدخلات الجارية ووضعية الطرقات والمسالك والتنوير العمومي والنقاط السوداء والنظافة. أكد الحجري على أهمية التنسيق بين البلديات والهياكل الجهوية والمصالح الفنية مع ضرورة متابعة المشاريع ميدانيا وتجاوز الصعوبات التي قد تؤثر على نسق الإنجاز بما يضمن تنفيذها في أفضل الأجل.
0: الوالي شدد على مواصلة العناية بالنظافة والمحيط وصيانة الطرقات وتحسين التنوير العمومية ومعالجة النقاط السوداء، إلى جانب متابعة وضعية المشاريع البلدية والإسراع في تنفيذ التدخلات ذات الأولوية.
1: نبقى في صفاقس وفي باب الحراك الاحتجاجي. قررت النقابات الأساسية لشركة البيئة بالجهة قررت تعليق الاعتصام بمقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي ومعمل صفاقس واحد، وذلك عقب جلسة عمل حضرتها جميع الأطراف المعنية، وتم خلالها الاتفاق على عقد جلسة وزارية يوم الاثنين القادم حول مطالب العمال المتمثلة في الإدماج الفعلي صلب المجمع وإلغاء المنشور 68.
0: من أخبار صفاقس أيضا، تنظم جمعية تواصل الأجيال ورشة عمل حول الرياضة في خدمة المناخ بداية من 9 من صباح اليوم بأحد النزل بالجهة.
1: وفي صفاقس ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال على منطقة حقون الشاطئ، حقون 1 و2 وولاد شلبية.
0: إلى قرقنة، حيث دعت المعتمدية كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية والبيع بالأسواق الأسبوعية إلى الالتزام بالأسعار القانونية المعمول بها وتصدي لكل الممارسات المخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية المعاملات التجارية.
1: البلدية دعت كافة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن كل شبهات تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الممارسات التجارية غير القانونية إن ثبتت، وذلك عبر الاتصال بالرقم الهاتفي للشرطة البلدية 74 481 166.
0: في المجال الأمني، انطلقت إدارة شرطة المرور في تجربة جديدة هي الأولى من نوعها في تونس، تعتمد على تخصيص دوريات من أعوانها بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير وتحريرها آليا، وذلك للحد من التجاوزات خاصة خلال ساعة الذروة. فكيف تعامل المواطن في صفاقس مع هذه التجربة التي انطلقت في مدن تونس الكبرى منذ أسبوع؟ ريبورتاج زهور الحبيب.
2: نحبوا احنا ماذا بينا الرجع تنقص بس حاجات خايبة كيما الحوادث كيما المشاكل، بس مشاكل خاصة بالكياسات، ماذا بينا احنا مراقبة ويعاينوا ويصوروا بالمخالفات الرجع تنظم البلاد. الخوف التاكسيات اللوجستية والموتورات وكل كل سيرتو الشخص، عطينا الشخص عنا
3: مش ينقص شوية من الحوادث
4: ان شاء الله ما تصيرش اخطاء في الحكاية دي برك
5: ويغلطوا في شخص كذا ما نعرفش، انا خاطر المخالفات مش تبعوا لي متركين نصور به الرجع
6: باش الناس الكل تو تشد ثني قطر وقت تشوف انت يدوب واللي يحرق في الفاه وخلقته مثلا حاجة تو الناس تنضبط، اما يزمو يكسروا منهم هذا من البوليسية الفونسوني بالكاميرا في الكلاب سيفيل يكسروا منهم تو الناس كل تشد صنيع
7: لا في مصلحتك لا ليك ولا لي حبوا يلمدوك الفلوس فماش حاجة باش يكسروا الخطايا
8: صحيح تتحميك انت ونا وغيري وكذا
9: حماية المترجلين حماية الناس الكل.
1: مدير شرطة المرور العميد سامي راشيكو أكد أن التجربة انطلقت في مدن تونس الكبرى منذ أسبوع، وهو إجراء قانوني ويمثل مرحلة انتقالية حتى يتم استكمال تركيز كاميرات المراقبة الذكية بالرصد الآلي للحد من التجاوزات المرورية وضمان احترام قواعد السير في كل الأوقات.
10: خلال متابعة المشهد المروري في السنوات الأخيرة قاعدين نلاحظوا في ظواهر جديدة على طرقاتنا، الشيء اللي خلينا نخمو ونجلسوا ونقولوا يزمنا ندخلوا في انتظار المراقبة الآلية. وكي خرجنا فقنا اللي النسبة الكبيرة متاع المخالفين من نوع السير في الاتجاه المعاكس والسير في الصف الثالث، دونك هذه الكل يصير وقت الذروة. اش قلنا؟ قلنا يزمنا نكونوا متواجدين، نون سولمون متواجدين وقت الذروة باش نسهلوا حركة المرور، كيف متواجدين الجديد وعلاش لا بالزي المدني باش كيك نكرسوا مبدا عدم الافلات من العقاب باش يقع ضبط ومخالفة كل مخالف مجلة الطرقات بصفه عامه باش نطمن العباد راه مش عشوائي للعمليه. العمليه تتم وفق برنامج وتفيق بيوم اللي هما عوان امن عندهم الدراجه نتاعهم او حتى سياره المرور. قدره ربي باش ينقص من الظاهره هذه وباش يحد منها الماكسيموم زيد. وين فما ظواهر كيما هذه حتى في ولايات الجمهوريه في الولايات الكبار كيما صفاقس في القانون ما يمنحهمش وينجموا بيسير بالتنسيق معنا ومع الاداره العامه العمليات باش يقوموا بالحملات اللازمه.
0: في الشأن البرلماني تنظر اليوم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان في عدد من الملفات المتعلقة بالتوجهات الخاصة بميزانية الدولة لسنة 2027.
1: وفي موضوع آخر وبعد الإفراج عنه يوم أمس من قبل قاضي الطفولة أفاد مصدر مأذون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة بمؤسسة التربوية وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي.
0: في أخبار العالم تحل اليوم ذكرى ثالثة لمرحلة طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام فجر 7 أكتوبر عام 2023.
1: هذه العملية شكلت نقطة تحول كبرى في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأسقطت الصورة المزعومة لجيش الاحتلال الصهيوني وأجهزته الاستخباراتية وخلفت الحرب المستمرة منذ ذلك التاريخ دمارا هائلا وخسائر بشرية وإنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة وصد صمت شعبي وميداني طويل للمقاومة. نوال الطهري تعود بنا إلى الشرارة الأولى لملحمة طوفان الأقصى.
11: في صباح السبت 7 أكتوبر 2023 أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد الضيف بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل باسم طوفان الأقصى وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.
12: يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
11: حرب عنوان مرتبط بهدفها طوفان الأقصى قامت للهجوم حيث باغتت الكيان وجاءت أشد إلى من للعدو. بلغ الاحتلال في عدوانه دون أن يلتفت للتحذيرات الموجهة له بعدم المساس بالمسجد الأقصى الذي يجمع كل المتناقضين سياسيا ومن جهة أخرى حملت المعركة من المفاجآت ما لم يتوقعه الاحتلال من حيث عدد الضحايا والأسرى والأهم من ذلك حجم الفشل الذريع الذي منيت به الاستخبارات الإسرائيلية في كشف العملية قبل حدوثها.
13: نقول للعدو إننا سنذيقه بقوة الله هزيمة أكبر مما يتوقع أو يتخوف.
11: يأتي طوفان الأقصى ردا على الاقتحامات المتكررة والعدوان المستمر من قبل المستوطنين ليشهد العالم الحر سقوط أسطورة الدولة القوية بين يدي قلة من المقاومين يواجهون أعتى آلات القتل للإمبراطورية الأمريكية الداعم الرئيسي لنظام الفصل الصهيوني.
0: وعشية الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب الأمني وأغلقت المعابر وتوعد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بألا تحكم حركة حماس قطاع غزة فيما دعا رئيس الكيان الصهيوني إلى التحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر.
1: في المقابل قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن العام الرابع لمعركة طوفان الأقصى سيكون عام الثبات والصمود وإفشال المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وأكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه التاريخية رغم 3 سنوات من الحرب والدمار.
0: في الأثناء يتواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وفجر اليوم استشهد عنصر دفاع مدني بنيران قوات الاحتلال أثناء محاولة إجلاء مصابين بنيرانها بجباليا. كما نفذ جيش العدو عملية نسف ضخمة داخل مناطق سيطرته في حي التفاح شرق مدينة غزة وأحرق مستوطنون عددا من السيارات وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على إحدى القرى شمال غرب رمضان. حكام الله.
1: وفي بقية أخبار العالم، شهدت الساحة اليمنية والمناطق الحدودية مع السعودية تصعيدا عسكريا متزايدا تمثل في هجمات صاروخية واستهداف للمطارات في ظل مواجهات ميدانية واشتداد المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
0: وأخيرا، طالب نائب الرئيس الأمريكي إيران بإجراء خفض جوهري لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. والإسفاقس يشدد على ضرورة التنسيق بين البلديات والهياكل الجهوية والمصالح الفنية لنهوض بمنطقة ساقط الزيت. النقابات الأساسية لشركة البيئة بإسفاقس تعلق اعتصامها في انتظار جلسة وزارية الأسبوع القادم حول مطالب العمال. لجنة المالية بالبرلمان تنظر اليوم في توجهات ميزانية الدولة للسنة القادمة. شهيد في غزة وتصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.
14: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: نشرة بصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة إصفاقس، أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزهة الواتي. الكلمة الآن لأنس الربعي والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
15: إذاعة إصفاقس
16: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
15: عشرة ديمة ديمة
17: ثنية زينة ثنية زينة
18: ثنية زينة ثنية زينة.
19: تخفيض في السرعة بنسبة 5% يقلص عدد الإصابات القاتلة بنسبة 30%.
17: عشرتنا ما تفش
15: وحكايتنا

0: سبور نيوز. سبور نيوز. صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتلعب يومي السبت والأحد 10-11 أكتوبر، مواجهة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. البرنامج باش يكون على النحو التالي: يوم السبت 10 أكتوبر انطلاقا من 9:30 الترجي الرياضي تونسي يستضيف الأولمبي الباجي، النادي الرياضي البنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردين يلعب مع النادي الإفريقي، والتقدم الرياضي بسقيطة الدير يتقابل مع النادي الرياضي الصفاقسي. نهار الأحد 11 أكتوبر الدفعة الثانية، لقاء ترجي الجرجيسي ضد أمل حمام سوسة، النجم الساحلي يواجه نادي حام لنف، النجم المتلوي مع الملعب التونسي وشبيبة العمران يتقابل مع مستقبل المرسى. من أخبار الترجي الرياضي التونسي، الفريق أعلن عن إصابة المدافع المحوري مروان الصحراوي على مستوى الأربطة المتقاطعة خلال مباراة ودية كانت جمعة الترجي بالاتحاد العسكري الليبي، وسيخضع اللاعب لتدخل جراحي خلال الأيام القادمة. وأضاف الترجي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أن ظهير الأيمن محمد بن علي تعرض إلى إصابة عضلية خلال تدريبات الفريق، وسيخضع لفحوصات إضافية لمتابعة حالته الصحية وتحديد موعد عودته للتمارين. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نهاية هذا الأسبوع الموعد يكون مع مباراة الجولة الثالثة، جولة الدور على زوز دفعات، السبت 10 والأحد 11 أكتوبر 2026 انطلاقا من 2:30 بعد الظهر. البرنامج باش يكون على النحو التالي: في المجموعة الأولى نهار السبت مستقبل سليمان يستضيف جمعية مقرين، النجم الخليدي يتقابل مع سيكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي يواجه بعث بوحجلة، مكارم المهدية يلعب مع هلال مساء، لكن مستقبل جابس مع هلال الشابة. في المجموعة الأولى نهار الأحد نادي محيط قرقنة يتقابل مع كوكب عقارب وسبورتينغ بن عروس مع اتحاد تطاوين. إلى المجموعة الثانية يوم السبت، لقاء وحيد هلال الرديف مع النادي القربي، بقية اللقاءات نهار الأحد جمعية ريانا يواجه القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف مع قوافل قفصة، سبورتينغ المكنين يستضيف جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان يلعب مع اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة مع الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين معاه مستقبل القصرين. في رياضات القاعات، الموعد اليوم في كرة السلة يكون مع الجولة الرابعة من بطولة النخبة، بداية من 6 ديليا رياضي بجرومبيلي يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، في نفس التوقيت لقاء الاتحاد المنستيري مع نادي حمام سوسة، النجم الراتسي يواجه اتحاد الأنصار، في 6 أيضا شبيبة المنازه يواجه شبيبة القيروان، في 6 نجم حلق الواد مع النجم الساحلي، وفي الماضي 3 لقاء نادي الإفريقي مع الملعب النابلي. إلى كرة القدم خارج تونس، المنتخب السعودي يتوج بلقب كأس الخليج في نسختها رقم 27، وذلك بعد الفوز في المقابلة النهائية أمام المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0. ونشير إلى أنه هذا اللقب هو الرابع للمنتخب السعودي في مسابقة كأس الخليج. في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ضمن المنتخب الإسباني تأهله للدور الربع النهائي لمنتخبات المستوى الأول بعد الفوز على مضيف الكرواتي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة. في نفس المسابقة وفي لندن، حقق المنتخب الإنجليزي فوز عريض على ضيف تشيكي 3-0 على ملعب ويمبلي، وبالتالي يعزز موقعه في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويضع منتخب إنجلترا قدم في الدور الربع النهائي. البارح ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجماهير في ظهوره الأخير بقميص منتخب بلاده والتانغو، واختتم ميسي البارح المسيرة من خلال مباراة دولية ودية جمعت الأرجنتين بمنتخب البنين في بيونس آيرس بحضور 85,000 متفرج، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة وهدف أخير لميسي سيخلد أكيد مسيرة هذا الأسطورة ويخلد نهاية مسيرته الدولية. كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال تقدم بالاعتذار لزملائه وللشعب البرتغالي، وذلك بعد مغادرته تربص الفريق قبل مباراة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، وطالب بتوقيع العقوبات ضده. وفاجأ رونالدو الجميع وترك تربص منتخب البرتغال، وذلك قبل 24 ساعة على المباراة اللي جات ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية في كوبنهاغن. وجاء تصرف رونالدو اعتراضا على تصريحات كان أطلقها مدربه خورخي جيسوس في المؤتمر الصحفي، شدد خلاله على السلطة الكاملة في اختيار التشكيلة واتخاذ القرارات الفنية. هذا وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراتي الدنمارك النرويج في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري المجموعات، فيما انتشرت أنباء عن رغبته في اعتزال اللعب الدولي. اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت إدراج دولة قطر رسميا في قائمة الجهات المهتمة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية لسنة 2036 في خطوة جديدة في مسار طموحها لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم. وجاء الإعلان في إطار كشف اللجنة الأولمبية الدولية عن الخطوات المقبلة في عملية اختيار مستضيف دورة 2036، حيث نشرت اللجنة دليل للجهات الراغبة في الاستضافة، هذا إلى جانب القائمة المؤكدة للجهات المهتمة بالمضي قدما في مختلف مراحل عملية الاختيار بصيغتها المحدثة. نهاية هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحية فيصل مرزوقي في الإخراج التقني، أنس ربيعي في الأعداد وتقديم، مهدي يرجع بعد شوية ويكمل معكم مشوار أحلى صباح، إن شاء الله نهاركم زينة.
1: سبور نيوز، سبور نيوز. إشهار.
2: عيد ميلاد MGL 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG صبغة شعر سوكولور ب 5990 في 9490.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: برشا تخفيضات تستنى في معتمر يلدس ترافل بمناسبة انطلاق منصتها الجديدة، ابتداء من 1000 دينار لأربع أشخاص، وتخفيضات للمسنين ومجانية للأطفال، عمر على الخطوط السعودية وفنادق قريبة من الحرمين مع مرافقة وإرشاد وتسهيلات في الدفع. العرض صالح لغاية هذا الأسبوع، ما عليك كان تزور المنصة ولا تتصل على 92 760 111.

0: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: احكي لي احكي لي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني كلمني.
0: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات. 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
0: اريدو طور عالمك.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: تذكرة للذاكرة.
6: ما الذي يجعل متحف باردو الوطني يتمتع بشهرة عالمية؟ الإجابة التي تتردد دائما هي ميزة مجموعة الفسيفساء الرومانية الاستثنائية المعروضة فيه، والتي تعد الأكثر تنوعا وتفننا في العالم. هذا صحيح، ولكنها ليست الثروة الوحيدة في المتحف، هناك حقائق ساطعة أخرى. فتونس هي من أوائل الدول العربية التي لعبت فيها المتاحف دورا هاما في صياغة الثقافة والمجتمع. والمتحف الوطني بقرطاج الذي تأسس سنة 1875 هو أقدم متحف تونسي وأول المتاحف العربية والإفريقية بعد المتحف المصري الذي يعود إلى سنة 1835. صحيح، استمد متحف باردو شهرته العالمية الواسعة بفضل هذه التجليات التاريخية، ولكن أيضا بوصفه متحفا للحضارات الإنسانية يلقي الضوء على تعاقب الديانات السماوية عبر عهود سحيقة.
7: مع تحية رضا القلال. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 3 دقائق بعد 8 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بمستمعينا اللي يتناغموا معنا ويتفاعلوا معنا هذا الصباح. نعرف أمبوتياج رهيب جدا غير عادي في كل الطرقات. يقولوا طريق المطار قدام الإذاعة لهنا على مستوى طريق منزل شاكر مجيد أبو ليلة السلطنية المهدية سيدي منصور جرمدة براتيكمون كل الطرقات في صفاقس. تحية لكم جميعا. قلت ما نخفف عليكم إلا بإيقاعات نغمية تحطكم على الأقل تنسيوا الحفر متاع الطرقات متاعنا وتنسيوا التزمير الموجود في صفاقس وتنسيوا الدوبيل متاع تروزين بوسيون وتنسيوا برشا حاجات مش هكا. ولما صحيت على حب

0: صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح وتحية لكل متابعي البرنامج مستمعين الكرام. قلت اليوم استثنائيا لليوم تبارك الله من أفريقيا بوركينا فاسو، من جنوب أفريقيا، من جمهورية مصر العربية، تحية للصين، تحية لليابان، تحية للجالية التونسية في كندا، الجالية التونسية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، والجالية التونسية الموجودة في أوروبا. بعد شوية ينضم لنا زيد الملولي في ملاحظات عبر سبيل. إن شاء الله اليوم نطمن وناخذ فكرة على الحالة الصحية للممثل التونسي عيسى حراتي. الحمد لله غادر أمس المستشفى العسكري بتونس العاصمة، والحمد لله الأمور متاعه سجل تحسن كبير على مستوى الحالة الصحية. مش مشيوا بعد شوية الجيران لهنا المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس، وأيضا مش مشيوا مع صور عابرة لكن معبرة جدا بالنسبة لمدارسنا الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. سعيد جدا الآن باش نحكي على تظاهرة تكون في عاصمة الجنوب نهاية هذا الأسبوع في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للروماتيزم. سعيد جدا مش ندخل جمعية تونسية لمقاومة داء المفاصل ونحكي مع الدكتور سي عبد القادر خراط اللي أول مرة يحضر في بلاتو في إذاعة صفاقس. دكتور صباح النور.
2: صباح الخير سي مهدي.
1: شحوال الصحة لبيس.
2: بسم الله والحمد لله. شكرا على الاستضافة سي مهدي، شكرا لإذاعة صفاقس، وشكرا لكافة المستمعين الكرام.
1: أي سيدي شحوة ولا صحة دكتور؟
2: صحة والله الحمد لله، صحة نسيسوا فيها يعني شوية سياسة يعني الصحة سياسة تسيس روحك
1: شنوة حتى السياسة داخلة في الصحة؟
2: داخلة في الصحة يزمك تنظم أمورك في حياتك
1: بلي
2: تنظيم تتأكد على النشاط على المشيان على الرياضة
1: أنا
2: على نظام غذائي معتدل.
1: أنا الشيخ بيه هو كالشيب الموجود اللي يشوفه فيك
2: الآن. شكرا بارك الله فيك.
1: عايشي مقولك عيرتني بالشيب وهو قارو ليت عيرتني بما هو
2: قارو.
1: دكتور قديش عمرك تو؟
2: عمري 76 سنة.
1: بسم الله عليك ورب يعطيك الصحة والعافية.
2: شكرا.
1: الابتسامة متاعنا والابتسامة هو دينيا صدقة، الابتسامة يلزم نحضروا لها برشا حاجات.
2: ابتسامة خارجة بالقلب ماهيش ابتسامة مصطنعة، معناها الإنسان يجب يكون مبتسم
1: أكيد،
2: والابتسامة في وجه خوك المؤمن صدقة
1: أكيد جدا. إن شاء الله ديما نبتسم ونبداش نكشف بريد إن شاء الله.
2: مازال الأمل مادام الدنيا مادام الخير موجود لاباس، بحول الله لاباس
1: لاباس. هيا سيدي نهاية الأسبوع سمحة برشا، اليوم يعني العالمي للروماتيزم،
2: يوم السبت الجاي هذايا عندنا تظاهرة في مهو الكلية الطب بصفاقس بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم. وهو الغرض من التظاهر هذه باش نحسس الناس بدور الحركة والنشاط البدني في الوقاية من أمراض الروماتيزم والالتهاب المفاصل.
1: أنتم انتجاء شعار الدوام في الحركة يزيد بدنك بركة.
2: أكيد أكيد، معنى الإنسان يتحرك يخلي الغضروف يتنشط ويتغذى من الماء متاع موجود في المفصل ويتجدد الغضروف، هو يتحرك كما الكرة متاع البينج بونج، معنى يطلع وسوى ما فيش لا فيه لا عصبون ولا فيه وريد شريط ما فيه وعاء دموي، يتغذى من هيك التذبذب متاع الحركات، تغير الضغط في المفصل يخلي الماء يدخل في وسط الغضروف ويغذيه.
1: تو مشينا الدرس في سيونس ناتيريال
2: صحيح.
1: احنا هيت نبداو قبل كل شيء، علاش المواطن التونسي تو على الدوام يتشكى من حاجه اسمها قله الحركه؟ التونسي ما عادش يحب يتحرك، ما عادش يحب يمشي.
2: التونسي خاطرش شغل في الحياه، الحياه صعبت، الحياه صعبت والمشاكل كثرت وما عادش هكا الواعز باش يتحرك، ديما يحب حتى كما يشقضي قضيه هاك يجيب خبزه حتى من الشارع يخرج على الكهرباء ما يمشيش على سقيه. وهذا يخلق ومع الماكولات اللي ناكلوها في الشارع حتى يزيد تقلق الروماتيزم وتقلق القلب،
1: السندويتشات
2: والماكولات هذه وتعب السمنه
1: وقاعده
2: حاليا نشوف في امراض قلب يعني جلطه دماغيه وجلطه في القلب في سن متقدمه. انا في 30 سنه نسمع واحد
1: معناه الماكله نتاعنا غلطه دكتور،
2: لازم ناكلوا ماكلتنا العاديه، الشكشوكه والمحمص والبرغل هكي ماكلتنا العاديه. يعني ماكلت احنا في صفاقس وفي
1: لحظه البيت السعيد
2: هذا
1: تحيه لهم الجميله بالي بالحق الماكله نتاعنا صحيحه هيك هي طبيعيه،
2: هيك ماكلتنا اجدادنا وباتنا هيك الماكله الصحيه. يعني فيها الخضر وفيها شويه معناها النشويات وفيها الفواكه وفيها معناها النظام متكامل في بعضه، ومع زيت الزيتونة
1: زيت الزيتونة وماكله نظيفه في الدار،
2: ماكله نظيفه في الدار مش فارع الشارع كلها بكل يعني حتى هيك الاستعمال اكثرها فيها اشياء مسرطنه
1: صحيح معاك الزيوت اللي ساعات قاعده نهارين وبرشا حاجات. دونك من مقوماتنا على مستوى صحي الماكله نتاعنا الصحيه في الدار
2: والمشيان المشي يعني أحسن حاجة هي نشاط البدن هي المشي، ما يهمش أحسن من المشي. المشي يحسن الدورة الدموية.
1: المارش
2: بتأني، مش بالمشي يجري، لا، المارش بتمشي بصفة متأنية ومعناها مع رياضة معتدلة، مش برياضة معناتها عنيفة. الغدروف ما يحبش الرياضة العنيفة، ما يحبش الاسترخاء.
1: معناه النجم على كوب اللي يبدا في الليل راجل مع مرته السبعة نتاع العشية،
2: يخرج شويه يبعد على اوقات الذروه نتاع الحركه، يجي
1: ويبدا يمشي،
2: معناها يعملوا
1: 4 كيلومتر
2: وعطيك دفع نفسي، وهذاك يعني حي ستريس.
1: اما كي يبدا يمشي مش بدوش على المصروف، اخذ شد بعضها
2: المصروف هذاك. شوف المصروف بطبيعته يجي والامور تمشي بطبيعتها والحمد لله.
1: محليك في كلامك به، نهار السبت قلت في بهو كلية الطب اللي هي الكلية متاعكم اللي قريتوا فيها وعندها فضل كبير عليكم.
2: شكرا، بارك الله فيك.
1: مش يصير بالضبط دكتور؟
2: مش على ورشات، ثم ورشات متاع معناها فضاءات باش نعرف الناس أول شيء بأمراض الروماتيزم، وهم عندنا فضاء للتعريف على الجانب النفسي وتأثيره على المفاصل والعظام، وعندنا مش نركز على النشاط البدني الخفيف، ومش يجونا يا جماعه من من من اللي سابش من معهد
1: العالي للرياضه والتربيه البدنيه،
2: مش يعطونا بسات على على على على الفن التايتشي واليوغا، مش يعطينا بسطه للناس اللي هو فن مش معناته عنيف، معناه كل حد يجي متعاطاه، مش يعملونا بس ويجيبوا لنا الطلبه نتاعهم ونعملوا هكا يعني.
1: مش تعملوا يوغا انتم زاد دكتور؟
2: يوغا نشوف يوغا
1: تعملوا ضربات يوغا؟
2: نعم.
1: معناها نهار السبت الامور مش تكون توعويه بدرجه اولى مع امراض الروماتيزم. يظهر لي عندك ارقام المرض هذا قاعد
2: يستفحل يزيد. نحب نقول اللي لما جيت في عام 1983 الناس عندهم ان الروماتيزم ما يبرش ما فيش علاج، خليك يتسكن. بينما هو الروماتيزم ككل الامراض معناها المزمنه كيما ضغط الدم كيما القلب كيما السكري، يعني يداوى ويتعالج. وشويه شويه بشويه بشويه بكثرة الزملاء والناس اهتمت بالاختصاص هذايا، اصبحنا ما عادش نشوف الحالات نتاع الإعاقة البدنية، الناس عسى يجيبوهم حتى في قفة يهزوهم كلهم ما يتحركوش. يعني تقدمنا بكثير، والحالات التاريخية ذيك أصبحت موجودة. الحالة عسى نشوف واحد كيف يجيبوه لنا كيف يهزوه هزات،
1: خاصة تلقاهم في أقسام الأمراض الباطنية هكا
2: ولا صح
1: بالضبط. به حبيت اليوم ميساج للناس تسمع فينا تو في الديار، ثم حاجات سهلة برشا ماكلتنا كنت نظموا فيها، المشي إلى غير ذلك، هذه من مقومات سلامة
2: أشياء بسيطة ما فيها حتى شيء.
1: بل الدواء
2: نحي ستريس، تعمل ارتخاء وتحسن البدن وتحسن الغضروف، الغضروف يحب الحركة.
1: دكتور الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل تبارك الله متمركز على كل ولاية التونسية،
2: هذه عندنا احنا احتفاء مش يكون في تونس العاصمة والشمال، وعندنا تظاهرة في المستير وتظاهرة في صفاقس.
1: تظاهرة في صفاقس، ربي معاكم إن شاء الله. شكرا. ربي يحفظكم. عندكم مقر لهنا في صفاقس ولا ديما تخدموا بالتنسيق مع زملائكم في تونس؟
2: لا، بالتنسيق مع زملائنا في تونس.
1: يا سيدي يعطيكم الصحة. عندك حاجة تحب تخدم بها اليوم الصباح؟ ميساج
2: نقول اللي نختم بجرعة الأمل، معناها العلم تقدم برشا بواسطة البحث العلمي والمتابعة السريرية، أصبحنا مش نجم نصنعوا معناتها عقاقير ما يسمى معدلات المناعة اللي تداوي وتؤدي إلى ارتخاء تام أو شفاء في بعض الحالات مع المواصلة في العلاج. وحتى في مخص الخشونة متاع المفاصل فمع عقاقير جديدة تحسن من الخشونة، كل هذا مربوط مع الحركة ومع الجانب النفسي اللي يكون إنسان قوي على على الأمراض الهيرية. ويزم المريض يكون الطبيب يصاحب المريض متاعه ويعطيه بس على مرضه ويتابعه باش يخليه ما يعطيه يعني حياة سلسة وجودة في الحياة، مش يعطيه نسخة ويعطيه وصفة طبية ومش على روحك. لا، انت مش تصاحب مريض حياة كاملة، تصاحبه في مرضه بتوعيه.
1: الشفاء في الكلمة قبل ما يكون في الدواء،
2: أكيد اسمه
1: وفي الابتسامة
2: ليكود، يجب تسمع المريض.
1: صحيح،
2: نشوف توا الناس يجونا كي تسمعهم على الأقل درجة من زمان تاخذ وقت وتسمعهم، راهم يخرجوا لباس، يفرغ الشكارة بتاعه ويخرج لباس،
1: يبدأ شيخ الله يرحم والديه،
2: يعني أحسن من نبعثوا أنا الطبيب بتاع النفساني.
1: والله محلك
2: نجم معنا أنا بكلمة حلوة نفهموا ساعة، أما إذا كان نعرف اللي عنده مشكلة نفساني صعب بنبعثوا الأخصائي ما في شك.
1: أنا شيخ بك اليوم الصباح محلك بالابتسامة. عايشك. نختم معاك حاجة، سر السعادة وسر الحياة الإنسان ما هو إلا المواطن التونسي مكشبر
2: سر السعادة.
1: ايه؟
2: انا ما تقيش في قلبك، كلهم اقلب الصفحة وخمم من جديد.
1: عاودها لهم بالله، عاودها لهم،
2: اقلب الصفحة
1: وعاود من جديد.
2: وعاود من جديد
1: عبارة نسميه روبيلوت.
2: روبيلوت ما كانش ما يجبش تعيش في حياتي هذه.
1: صحيح ولا؟
2: صحيح.
1: وسر السعادة مع الزوجة،
2: هو الصبر على الحياة. صبر على الحياة يعني الحياة هي الزوج بعد
1: لا, لا الصبر فيها وعليها يعني تتخرب على شغلها.
2: أنا الصبر على مشاكل الحياة وعلى الزوج. الإنسان يكون صبور ويكون يكون متقبل
1: يكون مبتسم زيادة في وجه زوجته
2: وما يلزمش يكون معناتها يشد الباس معناتها يخلي الأمور تمشي بطبيعتها
1: صحيح
2: يقول يعدي النوبة خير
1: واسمع وديما سيب
2: أكيد إذا كان تشد في قلبك وتسمع شو يسمك تخرج لما تنام في الليل ما تخمن في شيء يقول أنا عمري ما قلت كلمة لا في سمات ولا في حد أي
1: شيء
2: ونرتاح وإذا أهم شيء
1: معزك يا بابا الغالي
2: عايشك
1: مش نودك وغنية لكن بعد الفاصل
2: تمام.
3: إشهار عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إم جي صبغة شعر سوكولور 5990 في 9490. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: هذه هي هكا ولا مادام الصحة لاباس احنا لاباس. شكرا لك تحية للدكتور عبدالقادر خرات عضو الرابطة التونسية لمقاومة داء المفاصل.
1: شكرا.

0: عبر عن وطنك بالعربي. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا 23 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. زيد الملولي ينضم لينا في البلاتو. زيد صباح الورد والياسمين.
1: أهل مهدي، تحية ليك، صباح الخير، صباح النور، وتحية لكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: أمبوتياج رهيب جدا هذا الصباح
1: ما شاء الله، من بكري من بكري معناتها نشوفه. بالرغم توا في هنا في طريق المطار ثلاثة أعوان أمن يعديو، ما شاء الله حركية كبيرة. كو كما قلنا أكتوبر رجعوا الطلبة، رجعوا كرهب دو بلوس، رجعوا عائلات توصل موين دو ترانسبور تاكسيات. إن شاء الله ربي عين الناس الكل ونسيسروا إحنا الناس الكل زي
0: هو من المفروض. دونك المشي يلحق بالخدمة متاعه 8 8 و4، ماذا بيه على بكر؟
1: واوي على بكر يذكى ديما الحل. دونك باش نبعدوا على زومبوتياج، نبعدوا على سيرتو المدارس. تعرف 8 تصير فريمون فوضى عارمة تولي قدام المدارس، تروازيام وكاتريام بوزيسيون، وتارا كان إشارات لحظة في عقلك أني جاي ولدي. دوك هيك عقلية لازم زادة تتغير ويزم نخدم عليها الناس الكل.
0: كل ما تبكر الأمور لبيس. أنا قبل ما نبدأ معاك حبيت نطمن على نجم التلفزة التونسية، نجم المسرح التونسي للي في قلوب التوانسة الكل، للي كان التعاطف كبير جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا حتى التفاعل من سيادة رئيس الجمهورية، من وزارة الثقافة، من الأطراف الكل. الفنان عيسى حراس، عيد جدا مش تكون معايا مدام نتيجة زوجته مباشرة تم المنزل، لأنه نحب نوجه لها تحية لأن هي امرأة حديدية ومرأة مناضلة ومرأة تستحق مش الورد، تستحق ورد الدنيا الكل. مش هكا نتيجة صباح الورد؟
2: صباح النور. العفو العفو، هذا واجب راهو. بالعكس لا شكر على واجب، واجبي أني نخدم راجلي، نخدم عائلتي، ما عنديش حتى تمزية، ما عندي حتى تمزية.
0: ربي معاك ان شاء الله. سي عيسى العزيز الغالي، سي عيسى اللي جمهور السي اس اس كانت هبه كبيره برشا، تكتب عليه في كل المواقع، كل كل كل الناس الكل، ربح محبه، اسمه محبه الناس، وكان في قلوب التوانسة الكل. نسأله على احواله الصحيه بعد ما غادر امس المستشفى العسكري بتونس العاصمه.
2: اي صحيح، وما نجيبش نحكي لك على محبه الناس العيسى لدرجه انه ما نجيبش نوصف لك من كل البقعة. الناس كل تسأل، الناس كل تحب تقدم يد المساعدة، الناس كل كل جمهور جمهور جمهور. ونشكر نشكر نشكر وزارة الثقافة على رأسهم الوزيرة يعطيها الصحة وبارك الله فيها، وزارة الثقافة وعلى رأسهم وزيرة الثقافة.
0: نعم.
2: ونشكر زيادة مستشفى العسكري يرحم الدكاترة الكل، الدكاترة والإطار الطبي الكل، ومستشفى الحبيب بورقيبة زاد ما قصروش يعطيهم الصحة
0: أكيد. وتجاوب كان أني وفي صفاقس من سيد ولي صفاقس محمد الحجري على مستوى متابعة الحالة الصحية لسعيسة، هكا ولا
2: صحيح؟ صحيح، كلمني برشا مرات وقينا على اتصال ببعضنا حتى لين مشى للميليتير هو وسيد مدير مستشفى الحبيب بورقيبة وكل كل إطار،
0: والحمد لله. وكما قلت أنت أمينة سار في وزيرة الثقافة، توش نحويله سعيسة الغالي.
2: الحالة خارقة للعادة ومستقرة والحمد لله، فقط شوية راحة، هو راحة يحب يزن ويرتاح هكا الحمد لله. كل شيء يعني تقدم، كل شيء الصحة يعني الصحة أو جنرال خارقة للعادة والحمد لله.

0: ألف سلام عليك وإن شاء الله باللطف اللي نجمنا على دوام الفنان عيسى حراز. زيد نرجع لك الآن وانت كنت في متابعة زيد خاصة جدا وشفتك المحبة الكبيرة تواصل من السيد محمد الحجري والإسفاقس كيف كيف الإطار الطبي وشبه الطبي والإطار الإداري للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة.
1: صحيح وتحية زيدة للقسم اللي فريمو معناته عمل جهد كبير, قسم الأعصاب اللي كانت لهوة كبيرة, النظار السيد المدير الجهوي زاد سي حاتم الشريف كنت زاد على اتصال معاه نقول له بربي شنو ماشي يصير, يقول لي راه قاعد نحضروا له هو إلي أونتر دو بون ما في أيدي سليمة, لكن من دام فما اقتراح ومقترح معناتها من عند برش عباد يمشي للوبيتال ميليتير مستشفى تونسي فيه كفاءات كما موجودة في كفاءاتنا هنا في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي شاكر. دونك تمت التحويل متاعه, حرص كبير من السلطة الجهوية لهنا, متابعة غادي هبطنا عليه لحظة بلحظة أمس كيف كيف دوب سمعنا أنه في الطريق, دونك وصلتنا المعلومة هبطنا عليه وتمنينا له الشفاء والحمد لله توا المدامة طمنتنا وقالت لبس عليه ربي يزيدوا في الشفاء وردوا بالنا عليه ثروة ثروة كما هي
0: حافظ
1: عليه العباد الكل.
0: أي نبدأ الملاحظات متاعنا, النقاط السوداء وطريق العين اللي قاعدة واكلة بارشة معناها شباب متاعنا بالحق, نقطة سوداء كبيرة برشة طريق العين, وأنا نضم صوتي مع الناس لأنه لابد من حلحلة الأمور هذية. لو كل نهار شاب معناها نخسره في طريق العين ونخسره في الطرقات متاعنا.
1: اليوم مهدي الطرقات الكل تشوف أنت كي صارت حتى للركاد تكيست بطريقة من الطرف للطرف من التروتوار لتوبلوكون للتروتوار, ومن بعد كي تخرج من الوحدة تلقى كما العوابد كما طريق العين اللي اليوم نحكيه عليها طريق العين تلقى الكياسي ضيق وكمل ما فمش إنارة, معناتها حتى واحد
0: ظلام دامس
1: يتعدى شوية مع مطور مع ظلام مع مغرب. شفنا ثلاثة ضحايا مشاو الله يرحمهم
0: الله يرحمهم بلي تعازينا لكل العائلات
1: والله تعازي من مالك الدباشي كان ينشط زادة كيف كيف توا ياسين الله يرحمه
0: ياسين الله يرحمه اللي نعرفه من
1: شوية وعليه عباده كل وتألمنا
0: الله يرحمه
1: إن شاء الله ما يكونش معناتها الخبر صحيح الله يرحمه وإن شاء الله تكون هذه آخر الأحزان وإن شاء الله يكون معناتها لأنه حتى كي تكلموا جماعة طريق العين تكلموا بأدب يقول لك وقفنا في وسط الكياس ما سكرناش الكياس لكن باش نوصلوا صوتنا وسمعوهم إن شاء الله. سيد معتمد الجنوبية سي لطفي المبروكي يزيد يحرص لأنه حارس معاهم هما وبالتليفونات وبالمشي والجاي وبلدية صفاقس وبلدية لأنه البارتي هذيك مهدي تولي مش تابعة بلدية برك تابعة ساقية الدير وتابعة عند
0: يا زيد ما يحس الجمرة كلعب
1: عليها.
0: عليها الله يرحمه الشباب ويلزم تدخل عاجل يزينا من فوضى الطرقات ويلزم زيد بلاهي متابعة الطرقات متاعنا والناس اللي تسوق بكيفية غريبة جدا. تركيب الإنارة العمومية الليد في مدخل وفي عديد الأماكن
1: دونك اليوم مدخل الكازينو قديش ندينا بأنه يركب فيها تركب فيها الإنارة العمومية للرواد الرواد الكازينو الرواد الشط هذا اللي العباد تبارك الله شتا وصيف تمشي تا وتلقى كله كراه تلقى موتورات تلقى عباد تقف ريانكو باش تشم شويه هواء باش تقعد مع البحر طريق معبد بالخرسانة الأسفلتية تزيدوا الإنارة العمومية إن شاء الله كل ما هو فيه تلوث وكل ما هو فيه حواجز تحجب الرؤية على البحر المزيان تتنحى وخلينا نتصالحوا مع بحرنا. الإنارة العمومية خطوة مزيانة, الساحة اللي تعملت جديدة للدراجات وللكل الداخل زاد كيف كيف ركبت لها إنارة إن شاء الله نشوفوا فيه كونسيبسيون أخرى, نشوفوا فيه أشجار تظل للأماكن, نشوفوا فيه معناتها جدار يحجب هكا التراب اللي يطير ويوصل على الحاشيه الاخرى ان شاء الله يقعد بيجوز غير هكا لانه الناس الكل شيخه بها. وبالمناسبه ان شاء الله هو يجبد مع مشروع تبارورا اللي العباد الكل حلمها الكبير انه اليوم تعوم في تبارورا وتقعد في تبارورا وما تبعدش برشا لانه بحر في وسط البلاد.
0: وهذا مش ننهي معاك مع صور قاعده قاتمه الفيسبوك هالدروغ هالمخدرات هالفوضى اللي قاعدين نسمعوا فيها اللي قاعده تجبد في الصغار متاعنا واللي مات هذي واللي نسمعوا دروغ 15-16 سنة وين ماشيين سي زيت.
1: افكتيفمون اليوم ان شاء الله الاول دور نقولوا عليه هو دور العائلة يلزم ترد بالها يلزم كما قبل
0: يا ودي فرق سوفا

0: فيركسو جي بالصغار
1: قبل المهدي فيكتيفمون تلوج من الدخان ما كانش فما قبل دروغ
0: راه تو تلامذة سامحني قصيت عليك تلامذة قاعدين يقراو راهو مش عيب فركس يا مدام ساك بنتك كل المكياج وكذا فركس فماش حاجة فركسوا الجيب ولادكم مثالش راهو المتابعة راهو ساعات تو تنقض له بحويجة تلقاها في الجيب متاعو تنقضوا برشا حاجات
1: اذا كانوا تخلى قدر الله في فاز متاع ادمان راهو اليوم نحكيو على ادمان القمار زيادة كيف كيف اليوم بكياخو فلوس شوفها وين مش تمشي لانه اليوم اذا كان كبار كبار ومجموش يسيطروا على رواحهم في القمار وفما تدخلات كبيره من الامن اليوم برشا في برشا جروبات قاعده تتشد دونك هنا البارون الأولية المدارس المجتمع العائلة تنردوا بيننا على صغيراتنا الكل ما فيها باس معناتها راهو ثبت وما هوش تتدخل في حياته الشخصية ولدك يقعد ولدك احنا كما قلت الأم الله يرحمها ولا البو كانوا قبل يشموا الدبش
0: تبع كل شيء
1: ماهوش معناتها اطوي وطيش وبرة تقول لك بالكش في جيبه فمشي دخان تفيق بيه
0: يا ولدي تبعوا صغاركم
1: والأم كانت تتدخل دونك إن شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله, نبعدوا على كل ما هو يأثر سلبا على صغيراتنا وإن شاء الله يقرأوا على رواحهم وبدأ هي جاية اللي دوار دو كنترول وربي سهل
0: إن شاء الله بعد شوي مش يكون ضيفنا سي منير لكشاو مدير معهد تحضير الدراسات الهندسية
1: تحية لي سي منير ومعهد تحضير الدراسات الهندسية
0: قلت لي جنتلمان
1: ماملة
0: جنتلمان هكا ولا
1: ربي فضله به معنا وقداش من عام توا وإن شاء الله يقعد ديما بحذانا
0: ايه تحيتنا ليه وتحية زيدا حبيت اليوم وين جوايز انيفرسير هذه الدكتورة قاعدة تنحت اسمها بحروف من ذهب كي نقول لك الدكتورة ليلى عبيتس
1: دكتورة ما شاء الله شرف كبير
0: شرف التونس كامل
1: وي.
0: رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر نجاح مميز انطلاق أول عيادة طبية لمرضى القلب عن بعد, بالمستشفى الرقمي فرع صفاقس حبيت نوجه لها تحية كانت حاضرة في كل دول العالم وكانت صورة تونس اليوم أقول لها جوايز انيفرسير كلمتنا ساعة شوية راضي أولاد علي مهدي زيد وكل الزملاء يقولوا لك دكتورة جوايز انيفرسير ليلى عبيتس يلا شكرا.

هابي بيرثدي تو لكل مواليد اليوم. 38 دقيقة بعد الثمانية نتاع الصباح. بعد الثمانية نتاع الصباح، أما زعما صفيق هذا الصباح.

0: صفاقس هذا الصباح
1: والوجه متاعنا هما الجيران لبريباراتوار المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس. اقناع على جميع المستويات ونتائج خولت له باش يكون على رأس المعهد التحضيري على كامل تراب الجمهورية، جوائز رئاسية بالجملة. نتائج السنة الماضية كانت 100% في عديد الاختصاصات، وهذا يأكد مرة أخرى القيمة الكبيرة للأساتذة وأيضا قيمة الإدارة وقيمة أيضا القماش الموجود اللي هم الطلبة اللي يستحقوا كل الحب وتقدير. سعيد جدا باش ينضم لنا في الاستوديو السيدة منير الكشاو مدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس. منير صباح النور.
2: صباح الخير. صباح النور، يعطيك الصحة سي مهدي.
1: شحال الصحة، الأمور لاباس؟
2: الحمد لله.
1: جيراننا أنتم؟
2: الحمد لله.
1: والجار وصى عليه الرسول.
2: نعمل جيرة
1: ونعمل جيرة. المعهد التحضيري للدراسات الهندسية نكتبوا عليه كتب، نكتبوا عليه برشا مجلات، لأنه من كل في كل سنة فما برشا كلام، والسنة الماضية على سبيل الذكر للحصر كانت تتويجات بالجملة على صعيد وطني.
2: الحمد لله. هو على ذكر التتويجات، هي كل عام عندها يعني تعاود التتويجات الحمد لله. عام ناول يعني عندنا يعني زوز طلبة أخذوا جائزة السيد الرئيس يعطيهم الصحة في شعبة البيولوجيا جيولوجيا وشعبة يعني تكنولوجيا، وهذا علاش حبينا يعني يكون معناها التتويج هذايا راه ما كانش من فراغ، يرجع كما قلت انت معناها الشكر للأسرة التربوية بالمعهد، لأنه العمل هذا والنتائج هذه جات راهب عمل والحمد لله يعطيهم الصحة. هذه بالمناسبة معناها نتوجه لهم بالشكر لكافة الأطراف الموجودة بالمعهد، ومن غير شك هذا من سوز الدور الجامعة على محالة اللي هو معناها يعني دائما في دعم المؤسسة
1: سيح مرحش قاسم وكافة إطارات جماعة فاقس. هذا يحملكم مسؤولية راوي صعب كما جمعية تهز الشامبيونا ولا تهز الدوبلي، العام اللي بعده يزمك تهز حاجة إفريقية راهو.
2: وهذا هو معناها اللي نخدم عليه ان شاء الله بحول الله، معناها هذه كان ما قدموش على الاقل نكونوا معناها في يعني
1: نفس المستوى،
2: نفس المستوى متاعنا ان شاء الله ما نخرجوش لمحاله. عملنا عندنا زوز جائزه رئيسيه على اربعه لمحاله، 50% من الجوائز الرئيسيه خذيناها
1: بسم الله عليكم. الله
2: ان شاء الله نكونوا معناها على الاقل 50%، خاطر هو العاده راه كانت جائزه واحده في اربع شعب. كان عملنا ولات اربع جوائز رئيسيه، معناها اللي هي شعبه الرياضيات، شعبه رياضه فيزياء كيمياء اللي هما خارجين علينا، وعندنا في شعبه يعني تكنولوجيا والبيولوجيا جيولوجيا عندنا احنا معنا زوز جوائز رئيسيه اللي ولو اربع العام الفرت، وان شاء الله مش تمد هكاك بعد يعني ما عطينا يعني ملاحظات نتاعنا وكل شيء، ان شاء الله معناها تكون تمد هكاك اربع جوائز في المعهد التحضيري ان شاء الله بحول.
1: من مقومات النجاح في المعهد التحضيري تحس انه طلبه زيرو فوت، معناها الطالب يقرا بانضباط كلي على جميع المستويات، لانه مقارنه بعض المؤسسات الجامعيه انتم لابسونس بحسابها اي حاجه بحسابها، الطالب جاي باش يقرا.
2: صحيح، هو الانضباط عندنا في هذاك الشعار بالنسبة للمعهد التحضيري. بالحق هو تو كما كان نشكر أستاذنا زياد
1: الملولي
2: اللي هو معناها يعني يحث برشا طلبة باش يكونوا معناها متواجدين ويعطيهم الصحة لمحالة. كيف احنا البداية الحصة متاعنا 8:15، وهذا خذينا بعين الاعتبار معناها يعني المدارس والليسيات اللي هم 8، لو كنا 8:15 ربما الوقت الكافي باش يكونوا. رغم ذلك راه المشكلة متاع يعني ما حبش تخف المشكلة متاع الامبوتياج وكل شيء، لكن نحث برشا ان شاء الله الطلبه نتاعنا باش يكونوا متواجدين. ثم تاخير نتاع 5 دقائق ربما نتجاوزوا 10 دقائق ماكسيموم، اما اذا كان يكون اكثر من كاكا يولي حتى بالنسبه للمدرس يولي معناه يتقلق في حصه نتاعو. هذا علاش نحثوا الطلبه نتاعنا باش يكونوا متواجدين، وهذا يراه في نطاق العمل والجديه
1: والحمد لله. انتم في نطاق الجديه ظهولي براتيكمون اول فضاء جامعي ينطلق السنه الجامعيه نتاعو.
2: من غير شك احنا البداية متاعنا في 1 سبتمبر كما كل عام، معانا ما غير شك المدارس المهندسين وكلية الطب،
1: كلية الطب
2: هذوما معناها اللي يبدأوا على الأول، بعد يلحقوا الخيان اللي بعد. من أول نهار الحمد لله حتى الطلبة معناها نقرأوا من أقرأوا لا تقرأوا ما ثمش
1: 1 سبتمبر توب الأقرأ
2: 1 سبتمبر بس تقرأ على روحك.
1: إذا عندك في الثانوي تعرف لهنا ادخل أقرأ على روحك،
2: يعطيك الصحة دونك ديركت.
1: التعرف أبارامو مش يكون بعد شهر و8 أيام باعتبار فما أبواب مفتوحة، لكن عندكم نوسيون أخرى طريقة جديدة للتواصل مع الطالب. أبواب مفتوحة مش كون غدوة انت لقم 8:30 متاع الصباح في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية، اللي يسمع فينا يقول لك ايش تقصد بها بالضبط سي منير؟
2: هي والله بادرة معناها يعني قامت بها قام بها المعهد التحضيري للهندسة الهندسية بصفاقس، وفي اختصاص اللي أول حاجة كما قلت الساعة معناها عنا تتويجات لمحالة وجائزة سيد الرئيس معنا عم ناول، حبينا تكون زادة كيف يعني يعني ربما تشجيع وتحفيز طلبتنا في الشعب هذه، وما غير شك مش كان الشعب هذه مش تلوها بعد الشعب الأخرين إن شاء الله في أيام مفتوحة ويوم إعلامي إن شاء الله باش تتوضح الرؤية للبعض الطلبة وتساؤلاتهم واستجابة لطلباتهم لمحالة. هي بالنسبة للشعبة هذه وقع شوية تراجع حتى من ناحية القبول على الشعبة هذه. قلنا علاش مكونوش هكا معناها مبادرين في توضيح وسدعين يعني معناها برشا إطارات وكيف مديرين مؤسسات اللي هما البعض منهم معناها تعدى بمرحلة تحضيرية بالمعهد التحضيري عندنا وتكون يعني كما يقولوا في المجال التكوين الهندسي، والحمد لله اللي بعض شركة واللي خذا معناها يعني بوست في معناها شركة معناها كبيرة فهمت. دونك حبيناهم يكونوا زادة متواجدين معنا باش يكونوا قصة نجاح طلبتنا اللي هما ابداوا السنة واللي ابداوا عم ناول كيف هي موجهة لسنة أولى سنة ثانية. أنا ندعو جميع الطلبة مش كان الشعب هذه خاطر هو كما يقولوا قصة نجاح في البيولوجيا، جيولوجيا تجم تكون قصة نجاح زادة في الشعب الأخرين ما ثم حتى إشكال،
1: وقصص النجاح هذه راه يتأثر على الطالب بشكل كبير
2: من غير شك،
1: تحط الطالب يقولي يزيد يعطي للقراية متاعه
2: ما غير شك، هذا يراه هو حافز باش أول حاجة يتوضح قدام الأمور خاطر قال لك أنا نتبع الشعبة هذه ربما مش ولا ما عرفش وين ماشي معنا، هو راه تساؤلات كبيرة خاصة في بداية السنة الجامعية فهمت. يعني احنا لاحظنا زاد كيف بالنسبة للشعبة هذه الأكثرية معناها يمشي ويحب ويمشي للبيطري فهمت، اللي هو راه مش معناها مش تكون حاجة أساسية رغم اللي عم ناول معناها خذينا يعني تقريبا 10% من معناها من اللي طلب نتاعنا نجحوا في البيطرية المدرسة البيطرية في تونس. كيف معناها نخدم على جميع الواجهات إن شاء الله، ولاحظنا زادة كيف يعني حتى في التكوين الهندسي راه هو مطلوب برشا في الشعب الهنية كما سائر الشعب. دونك حبينا تكون هكا توضيح وخاصة نقول أهمية الدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي اللي هي باش راهي بالنسبة للمعهد التحضيرية والمعهد التحضيري راه هو الأساس في التكوين الهندسي باش يكونوا واضحين خاطر يعطي معناها اللازم فهمت، وبعد باش يجم يخدم في التكوين الهندسي وباش يكمل مثلا في المسار العملي بتاعه سواء في الصناعة سواء في التدريس سواء في أي ميدان يتوجه له. وأنا نأكد إن شاء الله بالنسبة اللي تعدى عنا بحول الله يلقى كان نجاح
1: إن شاء الله
2: ويلقى كان
1: ما لغضوا أجواء مميزة مش كون عندكم
2: بحول الله إن شاء الله
1: دعوة موجهة لكل وسائل الإعلام مش كون حاضرة
2: من غير شك، وعلى أولها ما إذاعة صفاقس لما
1: جارتكم ودار داركم
2: جار من غير شك فهمت، ودعوة موجهة الناس الكل إن شاء الله يعني مش كونوا حاضرين. وهذا يراه يعني ديما التظاهرات راهي معناها يشاركوا فيها بالاساس معناها وسائل الاعلام
1: ان شاء الله
2: معناها حاجه ضروريه ان شاء الله.
1: ان شاء الله دعوه موجهه للناس كل غدوه 8:30 تاع الصباح
2: بحول الله بحول الله.
1: انا محضرين لك فما سبوت لكن قبل السبوت اعطيني الغنيه هذه على لسان

0: تكلم. هذا الكلام قيته في عينيك انت بعد التتويج الرئاسي متاع الطلبة، لانه تتويجهم هو تتويجك انت، فرحتهم فرحتك انت. وبالحق نحكيه على البو وصغاره، راهو في المؤسسة الجامعية فما علاقة انتيم تولي بين الأستاذ اللي بين المدير بين مختلف الأطراف وطلبة، لأنكم نحس بكم عائلة وفما جو انتيم مسيرتو بين الأساتذة، فما جو كبير برشا.
1: الحمد لله.
0: صحيح ولا
1: صحيح؟ هذه أنا ديما حتى بعض الأولياء يجوني قال لي أنا عندي ولدي ولا بنتي ولا كذا، أنا أقول له عندي 1200 صغير في المؤسسة.
0: ربي يكمل عليك إن شاء الله سيدي.
1: لو ولا شيء
0: ربي يكمل يا سيدي.
1: رغم لي شيء هذا معناها ثم علاقة يعني متاع مش كان أساتذة، فهمت يعني علاقة أبوة لمحل أمور أنا موجودة في المؤسسة وعائلة واحدة، وهذا علاش يساعد برشا حتى الطالب باش يكون هكا من مرتاح نفسانيا.
0: أكيد.
1: وحتى نحاول مش كان قراية، نقول لهم راه ما ثمش كان قراية، يعني ثم كيف كيف معناها الأنشطة وثم النوادي، ونحث طلبتنا باش يشاركوا حتى في الأنشطة هذوما، يشاركوا في النوادي، والحمد لله ربي
0: يوفقهم. والحمد لله كل الحب والتقدير لك سيموني لكشاو مدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس.
1: الله يعطيك الصحة.
2: إشهار إشهار ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
3: احكي لي احكي لي بالديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
3: اسمع كلمني كلمني
2: كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
3: سي با فري اي بي ودي شقتلو
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
4: مع لوفر أحلى بونيس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متى 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالم.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: على سلامتكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما مع إيقاعات مميزة تعيش عاصمة الجنوب الصفاقس. وسعيد جدا باش نمشي مع اسم من ذهب قاعد يعمل في خطوات مميزة، قاعد يعطي في حيوية لعديد التظاهرات. والأجمل من هذا الكل أنه التظاهرات تعطي فاعلية بالوجوه اللي قاعد دائما يحرص على استضافتها. سعيد جدا مش يكون ضيف الآن هو سي وليد العموري، المدير الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس. من عرش وين موجود الفار؟ قال لي موجود في البيرو السوبر. سي وليد صباح النور.
2: صباح النور سي مهدي، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين. بالطبيعة أكيد في إطار الاستعداد لتظاهرتنا يوم غد، دونك أكيد في مقر العمل للاستجابة لمختلف التساؤلات.
1: معناها الفار صحيح هكا؟
2: الفار أكيد ما يغلطش الفار.
1: الفار لا يغلط ساعات، كيقول في برشا ما تغلط راهو الفار.
2: بالضبط
1: وانت تعرف عاد
2: القراءة بتاع الفار هي الغالطة، من الفار يعطيك اللي موجود.
1: اي ما ساعة القراءة كي الرجوع ما نشوفوهاش بالباهي واللي غلط راهو.
2: صحيح.
1: غدوة ان شاء الله مش تكونوا بإيقاع مميز، انتم غدوة ان شاء الله مش توصلوا لقلب التلميذ وقلب التلميذة في صرخة تطلقها كل أم تونسية وكل أب تونسي عن واقع المخدرات في تونس.
2: بالضبط غدو باش تكون فما تظاهرة جهوية في صفاقس، هي بالأساس تظاهرة وطنية في مختلف ولايات الجمهورية بصفة متزامنة. هي تظاهرة تحسيسية حول الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وخاصة أفت المخدرات اللي هي نشوفه معتم للأسف معناتها متفشية برشا معناتها في المجتمع التونسي. باش يكون عندنا تدخل ميداني في زوز أعداديات بولاية صفاقس، دونك وباش يكون فما أنشطة بالأساس هي أنشطة توعوية تحسيسية للسلوكات المحبوبة بالمخاطر وخاصة المخدرات. دونك هذا باش يصير معناتها بالتعاون أكيد مع مندوبية التربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين، الإدارة الجهوية للصحة، كيف وزارة الشباب والرياضة، التكوين المهني والتشغيل، ديوان الأسرة والعمران البشري، المنظمة التربية والأسرة معناتها بصفاقس، جمعية فاتيات، دونك العديد معناتها من الأطراف الشريكة في المجال هذا. الحق الكل فما بارك الله فيهم شركاء الكل على الاستعداد وعلى المهنية الكبيرة في العمل نتاعهم. دونك إن شاء الله باش يكون عندنا تدخل في المدرسة الإعدادية بالمنظور حي الأنس الساعة منتصف النهار، وكيف مدرسة الإعدادية محمد محفوظ طريق منزة شاكر كيف معاه منتصف النهار، مش يكونوا معاه فما ورشات إنصات وتثقيف وتوجيه صحي، كيف زاد لقاءات حوارية مع المركز الجهوي العالمي مع التطبيق الذكاء الاصطناعي، لقاء حواري مقربة قانونية للمخدرات مندوب حماية الطفولة، دونك لنا زاد مندوب حماية الطفولة باش يكون بارتنر أساسي في النشاط هذايا، باش يكونوا معناتها الإطارات التربوية اللي باش تكون باش تواكب معناتها النشاط هذايا وباش تأمن ورشات تفاعلية مع التلاميذ اللي موجودين معناتها في المؤسسة هذايا. للأمانة احنا كل مرة نخدموا ما يكون تحسيس نتاعنا في مؤسسة تربوية،
1: بالضبط
2: في مؤسسة تربوية كسواء الإعدادي الثانوي وإلا حتى الابتدائي، مواصلين في النشاط هذايا على مدار السنة، وإن شاء الله معناتها باش يكون معناتها بصفة متواترة الناس الكل معناتها باش تكون شريكة في النشاط هذايا. وبالطبيعة زادة نورمال مش يكونوا حاضرين معانا الشخصيات الرياضية معناتها لاعبي قدامة معناتها في CSS كسوا في فرع كرة القدم ولا كرة السلة النسائية اللي هما معناتها بش يشاركوا معانا في توعية معناتها الأبسال هذية، ولن لازم ينثمن معناتها تدخل متاعك لتسهيل عملية مشاركة الملعبية. دونك احنا للأمانة معناتها ماذا بين كل شخص عنده تأثير معناتها على الأبسيط
1: يرحم والديك في الكلمة هذية
2: يكون حاضر معانا مثالش، خاطر الرسالة هذية راهي مش رسالة موجهة فقط معناتها للأطفال والأولياء، كل شخص كل شخصية معناتها وطنية جهوية عندها تأثير معناتها على الأطفال تنجم معانا بالعديد معناتها من الأشياء اللي خليت نتوعي معناتها الأطفال والأسرة نتاعهم زاد العائلة نتاعهم.
1: أكيد
2: دونك تأثير الطفل ومرافقة الطفل رغم مش مولات الناس الكل.
1: وانتم سي وليد تبارك الله كوزارة كنتم سباقين على مستوى الوزارة التونسية، دائما الشخصيات سيرتو رياضية تعاملتوا معها في أكثر من مناسبة، وحتى كي عملتوا ريكاب قيتوا النتائج كانت إيجابية.
2: أكيد جدا نعرف الرياضة وتأثير الرياضة وأهمية الرياضة في بناء العقل السليم معناتها للطفل، واللي احنا معناتها ديما معناتها حتى وزارة شؤون الشباب والرياضة معناتها ديما فما تشجيع كبير على الأنشطة الرياضية اللي خلت الطفل عنده طاقة يزمو يوجهها في مسار متاعها، صحيح كانوا مسار بدني، وأهم حاجة هو صحة الجسم وسلامة الجسم، وهذا يخلي معناتها الطفل ديما على تم الاستعداد. وحنا أطفالنا غالبية الأطفال عندهم ميولات معناتها ميولات رياضية، دونك ينجموا يسمعوا أكثر المعلومة حتى من الشخصيات الرياضية هذية، واللي إن شاء الله كل مرة بشكون معناتها فما أنشطة جديدة اللي يكون عندها تأثير كبير. وديما التوصي هي بالأساس معناتها الأولية انتر بارونتيز عينك على صغيرك معناتها ما فيها بيس معناتها الحوارات التواصلية داخل الأسرة، متابعة معناتها الطفل تشجيعه وتأثيره ومرافقته، كل يزم يترجم على في الميدان معناتها في الفضاء باش يكون على الأقل في فضاء آمن. ونعرف معناتها قرار سيد وزير التربية معناتها باش يكون الأطفال في أوقات الفارغ متاعهم متواجدين في المؤسسات هذه، دونك على الأقل باش يكون فما فرصة لمزيد معناتها تأثيرهم ومرافقتهم تربويين وبيداغوجي.
1: يعطيك الصحة سي وليد نضال طيف حكمنا الدولي يجاوب معاك، قال لك راني مستعد نجي ونخرج الورقة الحمراء ضد المخدرات باش نقول للشباب ردوا بالكم.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيه، ديما متعاون معنا سي نضال وان شاء الله موفق ومتألق
1: يعيشك
2: ان شاء الله في خدمة معناتها أطفالنا وفي توجيههم وإرشادهم ورفقتهم، وإن شاء الله القادم أفضل.
1: أنا الورد الكل نودك بيه سي وليد العموري، برافو عليك، عمل كبير قاعد تقوم به وبصمة خاصة قاعد على دوام في عالم المرأة والأسرة بإمضاء خونا وليد العموري. ربي معاك إن شاء الله، وإن شاء الله غدو أكون معاك في قلب الحدث. شكرا لك سي وليد العموري المدير الجهوي للمرأة والأسرة. 59 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، تحية للناس الكل اللي كنت معنا غرفة الفار منعم الجمال، شكرا لك منعم الغالي، تحية كبيرة لفيصل مرزوق اليوم على مستوى الإخراج الفني، وريم بعد شوية. ريم وينها؟ ريم في اللغة العربية راهو الغزال، وغزالة بعد شوية مش تلقاوها بين 9 و10 متاع الصباح، الغزالة هذية ريم بعصيدة. إن شاء الله دائما في كونتاكت كبير برشا مع المواطن التونسي أينما كان وفي شؤونه اليومية. مهدي قاسم سلم عليكم الناس الكل، ربي يحفظكم جميعا، وفي كلمتين اللي راضين عليه والديه ما تخاف عليه. سلام.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون طقس اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية. وتشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. تنظم اليوم جمعية تواصل الأجيال ورشة عمل حول الرياضة في خدمة المناخ بداية من 9 صباحا بأحد النزل بالجهة. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال على منطقة حقون الشاطئ، حقون 1 و2 وولاد شلبية. في الشأن البرلماني، تنظر اليوم لجنة المالية والميزانية في عدد من الملفات المتعلقة بالفرضيات والتوجهات المتعلقة بميزانية الدولة للسنة القادمة وبرنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة. في أخبار العالم، قالت حركة المقاومة حماس بمناسبة الذكرى الثالثة لملحمة 7 أكتوبر، قالت إن طوفان الأقصى يمثل محطة تاريخية في مسيرتها، وأكدت تمسكها في المقاومة وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريفة. وأضافت الحركة في بيان لها أن 7 أكتوبر جاء نتيجة عقود من الاحتلال الصهيوني والعدوان والحصار وتهويد المقدسات والقتل الممنهج وسلب بالحقوق. وفي ظل ما يحاك من مخططات تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية ومقدساتها وحسم السيادة على المسجد الأقصى والتنكيل بالأسرى. وتزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، استشهد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني، كما نفذ جيش العدو عمليات نسف في مناطق سيطرته شرقي مدينتي غزة وخان يونس. وأخيرا، ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقييم السوق للقيود على الإمدادات بسبب عاصفة تتجه نحو مناطق الإنتاج في الولايات المتحدة وهجمات الحوثيين في اليمن، ومقابل زيادة إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة دايمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: الكلمة ليكم أنتم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكل مستمعينا وين ما كنتم، وعدلتوا موجة إذاعة صفاقس ستكون رفيق ليكم في دياركم، في مقرات العمل متاعكم، في سياراتكم، سيس رويحكم، إن شاء الله توصلوا لباس وين ما كنتم متوجهين. احنا نكون رفقاء ليكم ضمن البرنامج الخدماتي اللي طلع عليكم يوميا من الاثنين حتى للخميس. الكلمة ليك ليكم أنتم على 74-240-262 ريم بوعصي دولي في عدد وتقديم اللقاء هذية من 9-10 العادة نهار الثلاث في الكلمة ليك. بدلنا شوية التنظيم، مس ريمة بن جويرة اليوم، انا جمعة جاية نرجع كيما العادة معايا في الكلمة ليك. نبدأ ديما بالتكوين المهني، والمرة هذية باش نهزكم للتكوين المهني التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مختلف المراكز الموجودة في ولاية صفاقس، عددها، مدة التكوين، الشروط، الكل اليوم باش نسمعوه مع السيد ناظم الفقي مدير مراكز التكوين بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس، باش يكون حاضر بحذينا في الاستوديو. سي ناظم توا يعطيكم اهم التفاصيل، كان عندكم اي استفسار باش تلتحقوا باحد مراكز التكوين التابعة للاتحاد تنجموا تكونوا معنا على 74-240-262 والا 74-246-417. تلقاو أسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية، تلقاو فيصل المرزوقي يستقبلكم بمحبة على الكونسوليت، تحياتي ليك يا فيصل. منعم جمال في الأخراج الرقمي، هذا هو الإكيب اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر. عفوا، نمشي للنغمة وبعد نرجع مع سي ناظم ومع كل التفاصيل. أيضا فما بلاغات الضياع منيش نسيتها، مجموعة من البطاقات الموجودة، مجموعة من البطاقات اللي خليتوها في مكتب الاستقبال، إن شاء الله نأتي عليها مع أيضا مكالماتكم الهاتفية. اللي ما يحبش يتصل بالهاتف ينجم يخلي ملاحظاته على صفحتنا الرسمية وين موجودة البوست الخاصة ببرنامجنا، تجمو تتابعونا بالصوت والصورة على موقعنا www.radiosfax.tn. مرحبا بالجميع ونهاركم زين.

0: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: حكي لي حكي لي في الديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
1: اسمع كلمني كلمني.
0: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: سي با فري. إي بي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم
0: أريدو طورها.

الكلمة ليك، الكلمة ليك. الكلمة ليك، الكلمة ليك. الكلمة ليك.

0: تسعة وربعة على موجتنا. مرحبا بكم، صباح الخير صباح النور مجددا لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. الكلمة لكم أنتم، الأرقام اللي تجمو تتواصلوا بها معنا على 74-240-262-74-246-417، تجمو تكونوا معنا مباشرة مع ضيفنا. ضيفنا شكون اليوم؟ أنا قلت على الصفة قبل الأغنية، قبل ما فيصل يرحب بنا بطريقته الخاصة بالنغمة اللي عديناها. سي ناظم الفقي، مدير مراكز التكوين بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس. سي ناظم، برشا أسئلة ساعات يجوني وقت نحكيه على الاتحاد الوطني والتكوين المهني به. فما شكون تقول لي زعما عنده متريزة، فما فما فما كروشي، فما حلو، فما هذه فما هذه. خويا اليوم التفاصيل الكل تلقاهم عند سي ناظم. تحبوا تسألوه، تحبوا أي حاجة تجي على بالكم، تجموا تتواصلوا معنا مباشرة. تلقاو أسامة عبابسية في استقبال المكالمات، وسي ناظم يجاوبكم مباشرة. خلينا نصبح على سي ناظم. صباح النور.
1: أهلا وسهلا، صباح الورد والياسمين.
0: مرحبا بك، نورتنا. أول مرة في الاستديو الرقمي بإذاعة صفاقس.
1: أول مرة.
0: مرحبا بك، نهارك زين. شنو عاملة فيك الثنية والطرقات والأمبوتياج؟
1: والله أمبوتياج ماك تعرف، الصباح ديما كوا وقت الذروة على الناس الكل. يعني
0: الذروة يظهر لي 24 ساعة.
1: الذروة ولات في 24 ساعة. صحيح
0: ديما ولينا نسيسروا احنا الناس الكل، ولا لاباس نص ولا لاباس.
1: ان شاء الله نلقاو حلول زاد كيف كيف، يعني ممكن طريق يجيب طريق يرجع، ممكن تكون هكاك فوا واحدة على الأقل تكون أحسن،
0: خفف شوي
1: خف شوي.
0: ان شاء الله وين ما أنتم متوجهين مستمعينا الكرام توصلوا لاباس واحدة واحدة، راهو تأكدوا أنكم توصلوا لاباس. فيد نحترموا إشارات المرور، الأولويات، ونوسعوا بيننا على بعضنا. هيك الكليم تزيد والخارج والعرك والمعروك، والله في غنى عنه خاصة الصباح.
1: صحيح، هو أكثر حاجة راهي تنجم تسهل حركة المرور، بارك الله في معاول الأمر، لكن زاد التفاهم به. وكما قلت أنت أنسيد لباساج، يعني خليوا العباد هكا شوية، مرة نتعدى مرة يتعدى.
0: صحيح، وما تتصورش قديش تجيب الرحمة لوالديك، أقول لك الله يرحم والديك، تخلي شكون هكا، ارحموا ارحموا بعضكم في الثنية.
1: صحيح،
0: لابس
1: وكان نفهم بعضنا والرعاية وبعضنا تتحسن أحسن من هكا.
0: صحيح، ما نبدأوش الأنانية هي في طرقاتنا. ما هوش برنامج راهو على الطريق. البرنامج على التكوين المهني بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس. سي ناظم، عودة ميمونة للمراكز، عودة تكوينية موفقة إن شاء الله. أنت بصفتك مدير المراكز هذه، قديش عندنا مركز تكوين في صفاقس؟
1: مراكز الاتحاد وطن المرأة التونسية النيابة الجوية بصفاقس 12 مركز في مختلف المعتمديات.
0: 12 مركز تابعين الاتحاد الوطني التونسية بصفاقس، فيهم تكوين مهني. هذو ما 12 مركز، وعندنا زيدة 9 مراكز اللي حكينا عليهم ديما نجيبوا فيهم زيدة اللي تابعين الوكالة التونسية الإدارة الجهوية
1: للتشغيل
0: والتكوين بصفاقس. 9 مراكز و12 مركز الاتحاد الوطني للمرأة. اليوم ركزوا معنا لأنه راهو مش تلقاو برشا حاجات تحبوا عليها في 12 المركز هذوما. المراكز وين موجودين سي ناظم؟
1: والله في أغلب المعتمديات، تعرف أنه ولاية صفاقس فيها 16 معتمدية. نعم. ولكن ما نجمناش نغطيه كل المعتمديات، إن شاء الله ربي سهل، وكل مرة نسعاو باش نعملوا نواة مركز على الأقل ونبداو إن شاء الله كل مرة معتمدية جديدة. المركز الكبير هو المركز الجهوي باب حرق قدام بوسطة الكبيرة.
0: نعم.
1: عندنا مركز الرباط، عندنا في منعش إذا تحب
0: نسميهم. استنيني، المركز الكبير هو
1: المركز الجهوي باب حر قدام بوسطة الكبيرة،
0: في باب بحر باب حر قدام البوسطة به.
1: اي مركز الرباط،
0: مركز الرباط اللي مش ناخذهم الكل هكا نقيدهم. مركز الرباط، اي
1: ساقيت الزيت،
0: ساقيت الزيت،
1: ساقيت الدير،
0: الدير، اي
1: عقارب،
0: مركز عقارب،
1: المحرس،
0: المحرس،
1: قرقنا،
0: اي قرقنا،
1: منزل شاكر،
0: منزل شاكر، في منزل شاكر،
1: في المنزل،
0: في المنزل، في المنزل، منزل شاكر، مش طريق منزل شاكر، في منزل شاكر،
1: بير علي،
0: بير علي،
1: نقطة،
0: نقطة،
1: معتمديت المحرس، هذا كيف كيف
0: المحرس تبناها.
1: نقطة والمحرس
0: 4 5 6 7 8 9 10، مزيلو زوز، ساقيت الدير، ساقيت الزيت، جبنيانة،
1: اي
0: نزلت واحدة. شكون اللي نسيناه؟ وين جبنينة ومحرس به تو نتفكروا هذوما المراكز أهم الاختصاصات اللي نلقاهم في المراكز هذوما.
1: الاختصاصات أهمها هي الفصالة والخياطة وهي
0: في كل المراكز مش كل مركز خصوصي
1: تقريبا في كل مراكز باستثناء مركز نقطة فيه كان الحلويات والمرطبات فقط وبالنسبة لمركز بير علي كيف كيف الحلويات والمرطبات فقط
0: في بير علي وبير علي
1: ونقطة
0: هذو ما فيهم كان حلويات ومرطبات بقيت فيهم الفسالة والخياطة
1: والحلويات والمرطبات وفي المركز الجهوي ثم الحلاقة والتجميل
0: نزيدوا عليهم الحلاقة والتجميل
1: في المركز الجهوي
0: حلاقة والتجميل هذم هما به
1: أي. تقريبا هذم هذا التكوين اللي يكون تكوين يعني مستمر متاع عام وإلا عامين ثم تكوين آخر ظرفي ولا موسمي نقولوا احنا يعني فورماسيون اكسيليري في اختصاصات معينة حسب الطلب بطبيعة ثم الطريزة ثم باش نعمل إن شاء الله نوادي جديدة في الإبداع.
0: معناها أكسليري معناها متاع شهر شهرين
1: متاع ثلاثة شهور حاجك من هك
0: يعني إذا كانت توفر عدد إذا كانت توفر عدد
1: حسب رغبة العباد بطبيعة نساء والكيف كيف
0: وين نقول لك ماذا بي نعمل مثال نحب نعمل فورماسيون في كروشيه وانت ما عندكم مش عندكم فصالة وخياطة حلويات مرطبات وحلاقة تجميل تقولوا لي برا شوف شكون معاك ولا كيفاه
1: به شوف انا اعطيتك التكوين اللي كما قلت لك مستمر اللي تقريبا يقراوا فيه عام سنة او سنتين وكيف كيف يختتم بشهادة الدبلوم ولكن ثم اختصاصات اخرى عندنا الكروشيه في سكة الزيت مثلا ثم اختصاصات فرعية ولكن ما قلتش عليهم لأنهم متفرعين كما قلت لك برشا عندنا الطريزة في سكة الزيت عندنا الكروشيه كيف
0: مهم
1: كيف
0: مهم أي شنو الاختصاصات الأخرى اللي نلقاه مثلا في مركز وحده طريزة في سكة الزيت
1: والكروشيه
0: طريزة والكروشيه
1: أي
0: سكة الزيت شنو
1: التصميم في سكة الزيت ده كيف
0: سكة الزيت به التصميم بمعنى
1: التصميم يعني الستيليزم نقولوا احنا
0: في
1: باتروناج في صالة هي ولكن التصميم يعني كيفاش تفهم القماش كيفاش تفهم البدن متاع الشخص مش تعرف تخيط له يعني هي كل فورماسيون سكوندير على الفورماسيون
0: مع الفصالة والخياطة تابع الفصالة والخياطة بيقول لي زميلي فيصل فما مكلمة هات ناخذوها علقت المكلمة بيه احنا مخلي في بيري مخليناش برشا تنتظر علقت المكلمة هو علق وحده قال لي فيصل به نرجع مدة التكوين في المراكز هذه سينادة
1: في الاختصاصات اللي قلت لك عليها بالنسبة للحلويات والمرطبات سنة واحدة عام واحد
0: بيه
1: وبالنسبة للفصالة والخياطة عامين
0: التوقيت يوميا الدراسة ولا التكوين
1: حسب كل اختصاص يعني نكمل لك الحلاقة والتجميل سنتين زدا كيف كيف
0: حلاقة وتجميل
1: ثم الخياطة الرفيعة اللي زدا كيف كيف تتقرى في المركز الجهوي وفي سقية الدير
0: خياطة الرفيعة
1: يعني بعد ما تاخذ دبلوم متاع الفصالة والخياطة شوية أبروفوندي يعني حاجة معمقة شوية في
0: أوتكوتير
1: كيلا أوتكوتير
0: هذه نلقاها في المركز الجهوي
1: وفي ساقية الدير
0: بور
1: لو مومون واذا كان ثم طلب بطبيعة في اي مركز من المراكز نجم نزيدوه الاختصاص لانه الماكينات موجودة والمكونة موجودة وكل شيء موجود
0: يعني ممتاز جدا شروط الالتحاق بالمراكز شكون ينجم يلتحق بالمراكز هذوما
1: والله ما عدناش شروط كبيرة ياسر هو الأغلب الفتيات ولكن ما احناش ضد أنه نقبل الفتيان ولكن يكون بطبيعة جروب عدد به يعني الأغلب نساء وإلا بنات مقاطعة عن التعليم مبكرا
0: فما عمر معين؟
1: لا ما نطيحوش برشا العمر الصغير يعني 12-13 سنة هكيك
0: ماكس
1: ما
0: أقل
1: أقل يعني ولا حتى 13 مذبية للحقيقة لانه انا ضد الانقطاع المدرسي المبكر ولكن للاسف يعني موجود
0: اما كم كانوا انقطعت وما عنديش حل اخر نحتضنوها خير من اللي تمشي فيه
1: فوالا هو هذا هو المبدا نتاع الاتحاد الوطني للمراه التونسيه لانه عمل اجتماعي بالاساس لانه زاد كيف كيف نحن نعاضد مجهود الدوله وفي برشا بنات لانه ما عنديش شروط القبول في مراكز التكوين المهني نتاع الدوله نتاع الاداره الجهويه للتشغيل والتكوين اللي يطلبوا سن 16 سنه او 15 سنه
0: ويطلبوا
1: كيف سنه 9 اساسي
0: سنة تسعة أساسي في الشهادة.
1: في التكوين الأكاديمي يعني في القراية وكل شيء. للأسف إنه انقطاع مدرسي رهيب ورهيب، لأنه بالحق نشوف في الاستاتستيك كل شيء من سبعة أساسي. يعني برشا بنات تبطل سبعة أساسي. سبعة أساسي إذا كان ما تقبلهاش مراكز الدولة وما نقبلهاش أنا، شكون باش يقبلها؟ باش يقبلها الشارع أكيد. يعني انا نفضل انه علاش قلت لك نعظم مجهود الدوله، لانه احنا نقبلوا هالفئه هذه اللي ما عندها حتى حل. احنا نحاول نلقاو لها حلول، وكيف كيف العمر زاد كيف كيف كيف يكبر. تنجم تكون امراه طلقت في 50 سنه، تنجم تكون يعني جهه ظرف ولا ارمله ولا اي حاجه وما عندهاش مدخول، لانه كان زوجها مثلا ولا كان زاد كيف كيف وضعيات اجتماعيه صعيبه، كارني ابيض وكل
0: حتى مش كان وضعيات اجتماعيه. انا نشوف سي ناظم اللي ما نعرفش صغارها مشي وعرسوا والكل وليت وحيده في الدار، تحب تملى وقتها، عليه ما تمشيش للاتحاد.
1: فوالا هو الهدف من التكوين يختلف من شخص الى شخص. اللي انقطع وما عنده حتى حل، اللي كيف كيف، اللي ما لقاش
0: فمش شروط معينه.
1: لا ما فماش شروط معينه الحقيقه. يعني
0: والعمر قديش معناها؟
1: ما خمسين ولا حتى أكثر؟ لا نقبله حتى قبلنا حتى دير وترتي علش. لا يعني لأنه كيف كما قلت لك الغاية من التكوين هي تختلف من شخص إلى شخص. ساعات مرات تقول لك أنا فاوض نعمل حاجة ولا نشري من السوق، نعملها في دار
0: صحيح.
1: يعني نعملها أغرام ثم الغرام ثم اللي بيش ضيع شوية وقتها عندها برشا وقت فراغ لسبب أو لآخر، ثم اللي كما قلت لك بشتاكل حاجة كي على ذوقها بحسب اللي تخدمه هي يعني اختلاف، ثم اللي تحب تبعث مشروع، ثم اللي تحب تخدم، ثم اللي تحب تخرج البرة. يعني
0: قبل ما نوصلوا للتفاصيل، الرقم الهاتف 74-240-262 74-246-417. كان عندكم سؤال لسي ناظم وكيفية الالتحاق بالمراكز 12 اللي ذكرناهم في بداية الحلقة. السنة قلنا فما الاختصاصات سنة واحدة وفما سنتين.
1: سنتين
0: كيفاش مدة الدراسة؟
1: من أكتوبر إلى جوان كل سنة،
0: من أكتوبر إلى جوان
1: هيك السنة الدراسية.
0: جمعة كاملة نقراوا
1: حسب الاختصاص، ثم اليوم في الأسبوع، ثم اليومين، ثم ثلاثة أيام، ثم أربع أيام، يعني حسب الاختصاص. إيه
0: معنى إنسان يزم يكون متفرغ للتكوين كهو ولا نجم مثلا يخدم ويجي
1: أكيد إذا كان لا ثم برشا يخدموا راهو الحقيقة ويجي ويقرأوا، خاصة في التكوين اللي يكون يوم واحد يعني يوم في الأسبوع مش صيب ياسر. ثم حتى برشا بنات تقرأ جامعية يعني يقرأوا في الجامعة، تقول لك نهار الأربعاء بار إكزامبل ونهار الخميس أنا منقراش فيه، نجي نتعلم فيه صنع. وأنا ديما نفضل ونحبذ الحقيقة هذه ديما أنا مع الشهادة مع المستوى الأكاديمي ومع الحرفة زادة كيف كيف. أكيد. يعني كي يقعد
0: تكامل
1: بين الزوز باهي، مش معناها أنه نمشي نتعلم صنع كان الخطر نحب نعمل مشروع وإلا نحب نعمل حتى لسافواغ فيغ، يقعد لك أنت الإنسان الدار والعائلة والشخص يعني ما
0: بطبيعة الحال. فما خلاص شهري، فما خلاص سنوي، معناها قدير
1: أي.
0: في التوفى التكوين تابع الوكالة التونسية للتكوين والتشغيل، خلاص رمزي الاتحاد
1: كيف كيف خلاص رمزي أو مجاني زوز. عدنا زوز، عدنا مراكز الفصالة والخياطة في ساقية الزيت في عقارب في المحرس في بارشا معتمد

0: اللي تسمى رمزية اللي تابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية. شروط تحكينا فيهم، فمش برشا شروط
1: الآن، فمش برشا شروط.
0: الرجال والنساء كيف كيف نجموا نقبلوا الرجال ونجموا نقبلوا النساء. فما الرجال خياطة في صالة الخياطة يحبوا
1: أكيد،
0: علاش لا،
1: احنا نقبلوا، لكن دابت العادة نقولوا احنا العرف الاجتماعي هو صار انه يقبلوا كان نساء ونوجونا اصلا كان نساء يعني لاكثر لاقل،
0: ولكن احناش كونتر الفكرة حتى التسمية
1: الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. راهو شوف في نيابات جهوية اخرى كما اريانا كما معنا بلايس اخرين ولايات اخرين موجود يعني ولاد وبنات، وقبلنا راهو في الطبخ قبل الولاد معناش
0: هاكم المنبر هذي، راهو المراكز ما هيش حكر على النساء. تجموا انتم عندنا شباب منقطع حته دراسة الأولاد نجموا يلتحقوا بمراكز التكوين ونجموا معنا يتلقوا التعليم متاعهم والتكوين متاعهم سنة ولا سنتين الشهادة، توا نوصلوا للشهادة وشنية تخولي شهادة الحصول على التكوين من عندكم.
1: به بالنسبة للاختصاصات الظرفية اللي قلنا عليهم ياخذوا شهادة التكوين كما الناس الكل وكما مراكز التكوين الكل الخاصة ولا الوحدة، لأنه هيك ظرفي وكل. بالنسبة للمراكز الاختصاصات اللي كما قلنا عليها الفصالة والخياطة والحلويات والمرطبات والحلاقة والتجميل ياخذوا فيها ان ديبلوم، يعديوا امتحان في السنة الأولى يتعداوا اللي تنجح تتعدى للسنة الثانية تاخذ دبلوم امتحان. الدبلوم هذا تمشي بعد تعمل شهادة في إثبات الكفاءة المهنية في الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين، هو ستانيك زمان براتيك ما هوش حاجة صعيبة. براتيك ما اللي تاخذ دبلوم قرات عام كامل ولا عامين وتاخذ من عندنا الدبلوم، يعني براتيك ما جهة سهل الحقيقة، وما عدناش نسب في الرفض الحقيقة من البنيات اللي عدوا شهادة في إثبات الكفاءة المهنية. الشهادة هذه إثبات الكفاءة المهنية من الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين بصفاقس هي اللي تخول لك أنك تاخذ قرض أنك تمشي لي مثلا نقولوا احنا طرق التمويل كما البي تي اس ولا غيرها ولا هكاك، تنجم تخول لك كيف كيف الانخراط في برشا منظومات متاع الدولة كما رائدات متاع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، رائدات صامدة، ثم برشا مشاريع نجم تخول لك يعني اون فا اوفيسياليزي نقولوا احنا
0: صحيت معناها ماكش انسان عاطل عن العمل ولا منقطع عن الدراسة ما تنجمش تاخذ قرض مش حتى ضامن فما حد شيء. اما كي تعمل دورة تكوينية بحاجة انت تحبها اكيد
1: حاجة بالطبيعة
0: افسر خياطة حلويات كروشي اللي قلنا عليهم احنا الخياطة الرفيعة كلهم حلاقة وتجميل، تجم راك تاخذ الشهادة هذه شهادة شهادة اثبات الكفاءة المهنية
1: من الادارة الجهوية
0: ومنها تخول لك تاخذ القرض تبعث مشروع اي حاجة تجم تسافر
1: تنتصب لحسابك الخاص هذا كيف كيف نجم تحل بها مشروع كنت
0: تبعث
1: يعني
0: المشروع متاعك كما قلت
1: حتى بصفة خاصة وتنجم تسافر بها علاش لا، لانه السفر وراه يوسف فيه شهادة
0: معترف بها
1: وان سافوار فير أبار الشهادة تعرف أنه في الخارج يطلب منك تخدم، يعني إسكو تعرف تخدم ولا ما تعرفش تخدم، تجم تجيب له 20 شهادة وبعد كما كانوا يعملوا قبل هما أصلا حتى الشهادة الميسعة تعملوا فيها الإكيفالانس يعني جامعية وانت تعرف هذا يعملوا الإكيفالانس لإثبات المستوى لأكثر الأقل باقينا تجم تخرج انت المهنة والحرفة عارفها وعندك شهادة تثبت ذلك، يعني بروكوبا اللي يلقى إمكانية متاع خروج البرة ولا حاجة وديجا خرجوا جماعة البرة خاصة في الحلاقة والتجميل ولا في المرطبات.
0: عندنا وليدات خرجوا
1: عندنا بنات خرجت وصفا الحمد لله، عندنا الأنواع الكل تبارك الله، راهو 70 سنة في التكوين ولا أقل شوية من 70 سنة من عام 58 يكون الاتحاد في الصالة وفي الخياطة يعني خرجوا ما خرجوا تبارك الله، اللي حلت مشروع
0: كون أجيال وأسس بيوت والحمد
1: أكيد
0: لله
1: أكيد
0: وشغل يد عاملة،
1: وهذا هو المهم وهذا هو الدور الاجتماعي اللي كيف كيف من خلال التكوين المهني، لأنه الحقيقة أنك تبعث مشروع وإلا الغاية هي أنك تعيل نفسك وتعيل عائلتك وتوفر مورد للرزق الكريم والعيش الكريم.
0: طول يسمعوا فينا ويحبوا مثلا يشاركوا في التكوين هذا نجموا يتواصلوا معكم ولا بديت توا سيل السنة
1: هي التكوينية بديت، ولكن شهر أكتوبر مسالش المسال يخلط
0: نجموا نخلطوا
1: لأنه مسال التوبيوم
0: حسب مكان السكنة معناها
1: حسب هو شي حب حسب ظروف كل شخص.
0: فما مركز في الحنشة
1: أي الحنشة يزيد
0: أوكي الحنشة أكيد ذكرتها.

0: فيها الحلويات والمرطبات.
1: أكتر وين تذكرت الحين شبه هيكم 12 المركز
0: حسب ظروف اختريم كل شخص وكل حد شو حب. ثم اللي ساعات اختصاص يكون مش موجود مثلا الحلاقة والتجميل موجود كان في المركز الجهوي
1: هي.
0: يعني باروبليغاسيو لازم يهبط الباب حر, ولكن زادة كيف كيف تنجم تكون ظروف تقلك نهبط صغاري مثلا يقراو في وسط البلاد ونجي الغادي بورتوهي تسكن في معتمدية أخرى صحيح. يعني مسفاقس الكبرى نقوله احنا
1: واضح به. فما رقم تليفون يتواصلوا معاكم كيفاش؟
0: ثم 54
1: 54 ب
0: 74
1: 74
0: 66
1: 66
0: 19
1: 19
0: او 74
1: او 74
0: 21 16
1: 16
0: 81
1: 81. نعاود الارقام زوز ارقام اذا كان راه تجمو تخلطوا توا في اكتوبر مازالت السنه الدراسيه مازالت كي بدات باش تسجلوا في احدى المراكز حسب رغباتكم وحسب زادة عنوان السكن نتاعكم. نذكر بالمراكز ونذكر بالارقام. عندنا مركز باب بحر اللي هو المركز الكبير المركز الجهوي, فما مركز في الرباط, فما مركز في ساقيه الزيت, فما مركز في ساقيه الدير, فما في عقرب, فما في المحرز, قرقنا, منزل شاكر, بير علي, نقطش, بنينة, والحنشة. هذم 12 مركز للتكوين المهني التابعين للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس. للي حب يلتحق بأحد المراكز هذوما 74 211 681, وإلا 54 746 619.
0: نزيدك رقم آخر اختريم لأنه زميلتي تكون هي ساعات سبونيبل أكثر. 52 462 462 476 476.
1: هذو ما هما الأرقام للتواصل مع مجمل المراكز ويعطيكم أكثر تفاصيل. احنا قلنا إجمالا حول الاختصاصات, إجمالا هي الفصالة, الخياطة, الحلويات, المرطبات, التريزة والكروشيه, الخياطة الرفيعة, شنو اخر سيناريو
0: كيف كيف كيما قلت لك باش نعملوا احنا بروشينمون ان شاء الله هبطنا لانونس باش نعملوا نادي الفنون والحرف اللي باش يتعلموا فيه ستون فورماسيون اكسيليري ويتعلموا فيها الريزين وال
1: هذا في المركز الكبير
0: في المركز الكبير
1: بحر نادي الفنون والحرف هذا التو منطلق قداش الجروب فيه
0: حتى ديزاين نبداو على السلام مش مشكله
1: باهي معناها إذا كان فما طلب عليه يولي يفتح
0: فالة فالة.
1: المكون موجود
0: المكونة موجودة المكونة وكل شيء موجود والتوقيت باش يكون نهار الجمعة إن شاء الله كيف كيف من الماضي ساعة ونص تقريبا للأربعة ونص
1: التسجيل ما فماش منصة نسجلوا عليها
0: لا لا لا, لا مباشرة ولا بالأرقام الهاتف
1: فما وثائق مطلوبة
0: لا احنا في التكوين بصفة عامة لا, لا لا الوثائق المطلوبة هي كسوة نسخة من مضمون الولادة للبنية اللي ما عندها ليش بتبيع بتاق تعريف ولا نسخة بتاق تعريف لأنه كيف كيف نمدوا الإدارة الجهوية
1: بالدوسيه
0: كامل البنات اللي يقرأوا عندنا الكل الإدارة الجهوية الكل عندها اللي كوردوني متاحم وتكون ثم كسوة مضمون قلنا وألا بتاق التعريف نسخة بتاق تعريف صور شمسية وحاجة تثبت أي وثيقة تثبت المستوى الدراسي يعني علاش أنا ما نحبش نطلب ياسر شهادة المدرسية لأنه الشهادة المدرسية إذا كان يجبدها الشخص من الليسي ولا من الأعدادي والحاجة ما عادش عنده حق يرجع
1: تسلم
0: مرة واحدة فوالا والله نفضل ديما على أمل لأنه اللي جينا الكل نقولوا لا برا شوف مش ترجع برا شوف زيد حتى عام ولا زيد اثنين ولا هيك قولوا مسالش حتى بولتان بتاق أعداد تثبت المستوى الدراسي وخلي شهادة مدرسية ما استعجلش بتجبدها الورقة هذه ديما نحاول راهو فوالا انا راني ديما مع
1: الظروف تتبدل
0: نرجع نقول لك مع المستوى الاكاديمي ومع الشهاده
1: نعم
0: ماذا بيا ترجع الناس كل تقرا يا ريت يكون الزوز تقرا وتتعلم حاجه ولكن تقرا ديما اهم بالنسبه لي
1: يعطيك صحة سي ناظم شكرا لك على كل هذه المعطيات سنه تكوينيه ان شاء الله مكلله بالنجاحات بالعطاء مدير مراكز التكوين بالاتحاد الوطني للمراه التونسيه بصفاقس اللي فاتوا الاستماع يلقى التسجيل هذا على صفحتنا الرسميه مع شكر لزميلي منعم جمال على مستوى الاخراج الرقمي وفيصل على مستوى الاخراج التقني نمشيو للغنى نغم يعيشك سي ناظم شكرا لك نغم وبعد نرجع معاكم لبلاغات الضياع واستقبال المكالمات الهاتفية فيما تبقى من التوقيت مرحبا بالجميع

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: مرحبا بكم من جديد، وصلنا بكم في التوقيت هذايا مع 9:44 دقيقة لبلاغات الضياع. قدامي بوشيت إن شاء الله صاحبها يكون في الاستماع ولا شكون يعرفه، كما الأسبوع قبل الفارض بوشيت زيدا كيف جاء صاحبها واستلمها. هذايا سي أيمن اليوسفي القاء حافظة أوراق، الحافظة هاي قدامي فيها بطاقة تعريف وطنية باسم سي شكري المعالج، شكري بن التيجاني بن حسين المعالج. يا سي شكري، راهو سي أيمن اليوم جاب لنا البوشيت هذه، هاي قدامي فيها بطاقة التعريف، فيها رخصة السياقة، فيها الكارت بونكير متاعك، فيها بعض الوثائق فقط، ما فيهاش مبلغ مالي، لكن هذه بوشيت هكا مقطع شوية لمحالة، أما المهم الأوراق مهمة جدا، بطاقة التعريف ورخصة السياقة باسم سي شكري المعالج. البطاقة موجودة في مكتب الاستقبال، كانك تنجم تجي وتستلم البوشيت متاعك يا سي شكري، مع الشكر لأيمن اليوسفي اللي جاء وقدم البلاغ هذايا. أيضا بطاقة التعريف باسم آية اليونسي التونسي، ايه بنت مراد بن عبد العزيز التونسي، بطاقتك التعريف الوطنيه موجوده لهنا. ايه من سكان سقيت الدير حسب العنوان الموجود في بطاقه التعريف، بطاقه جديده 2026 مارس 2026. ايه بطاقتك التعريف الوطنيه موجوده في مكتب الاستقبال. محمد علي الشيحه، هذه مده عنده مده وانا نقول عليها البطاقة هذه، إن شاء الله صاحبها يجي يتسلمها، تلميذ بمعهد خاص محمد علي الشيحة من سكان الهادي شاكر كيلومتر 7 لعين كيلومتر 7. يا علي الشيحة ولا شكون يعرفوا محمد علي الشيحة، بطاقة التعريف موجودة في مكتب الاستقبال. حدا ميساوي، حدا حرم بالقاسم ميساوي، يا مدام حدا شكون يعرفها، راهي بطاقتك التعريف الموجودة لهنا، عنوانها في بطاقة التعريف في سيدي بوزيد. حدا ميساوي، بطاقتك التعريف موجودة في مكتب الاستقبال. أيضا محمد ترابلسي، محمد بن محسن بن صادق ترابلسي من سكان ساقيت الزيت، محمد ترابلسي بطاقتك التعريف الوطنية موجودة في مكتب الاستقبال. ريان نصري، ريان بن فتحي بن سعيد نصري، بطاقة التعريف موجودة لهنا من منزل بوزيان سيدي بوزيد زيدا كيف التلميذ ريان نصري، بطاقتك التعريف موجودة في مكتب الاستقبال. أخيرا بطاقة التعريف وسيم الصبري، وسيم من سكان طريق كابس كيلومتر 8 زنقة ميلاد، وسيم الصبري بطاقتك التعريف موجودة لهنا. وأخيرا هذه كارت جريز باسم مختار لطفي كمون، مختار لطفي كمون، بطاقة رمادية متاعك، كارت جريز موجودة في مكتب الاستقبال. هذوما بالنسبة للموجودين قدامي. بالنسبة لبلاغات الضياع، عدد كبير قدامي بالنسبة للبلاغات اللي جيتوا انتم وسجلتهم، كما مريم كريشان ضيعت ساك فيها أوراق شخصية ومبلغ مالي، وتقول فيه حتى ذهب وهاتف جوال، ما عطاتش تفاصيل وين. نهار 3 أكتوبر رقمها 92198000، وإلا 92-021-3-0 رقم مريم كريشان. هدى بن الشيخ ضيعت بطاقة تعريف وطنية في بلدية الربط وفي سيارة أجرة، خذيته من بلدية الربط حتى الشارع 5 أوت في سيارة أجرة، بطاقة تعريف وطنية باسم هدى بن الشيخ، نهار 1 أكتوبر ضيعتهم، رقمها 20-525-225. سي بدر يقول لقيت مفتح سيارة في طريق السلطنية، ما عطانيش نوعية السيارة. سي بدر يقول لقيتهم في طريق السلطنية نهار 2 أكتوبر في 8 متاع الليل، رقم بدر 23907 430 حنان الليلي ضيعت بطاقة تعريف وطنية ومجموعة مفاتيح ومبلغ مالي نهار 1 أكتوبر رقمها 21720335. جوهر حميدة ضيع بطاقة تعريف وطنية رخصة سياقة في تاكسي في طريق منزل شاكر نهار 3 أكتوبر في 10 متاع الليل، بطاقة تعريف وطنية باسم جوهر حميدة في تاكسي ضيعهم نهار 3 أكتوبر. إذا كان صاحب التاكسي لقى بطاقة تعريف هذه رقم سي جوهر راهو 28 490 774. نوري جلاسي ضيع بطاقة تعريف وطنية رخصة سياقة زوز شهادات تسجيل سيارة باسم لسعد المناني وعايشة الشعبوني نهار عندها مديدة الحكاية نهار 29 سبتمبر، لكن هو جاء قدم البلاغ ذي عنده نهارين نهار 4 أكتوبر رقم سينوري جلاسي 94 601 034. سي خليل الحمروني ضيع وثائق سيارة باسم باسم بن عثمان ووثائق باسم خليل الحمروني نهار تيش نهار 3 أكتوبر 55 رقمه 55 خليل الحمروني 55 674 081. مازن المرعوي ضيع بطاقة تعريف في الناصرية نهار 4 أكتوبر جاء قدم البلاغ ذي عنده نهارين رقم مازن اللي يلقى بطاقته التعريف مازن المرعوي رقمه 98 763 593. أحمد أمين شعبان ضيع بطاقة تعريف ما تانيش نهار 6 أكتوبر أمس جاء قدم البلاغ ذي بلاغ ضيع بطاقة تعريف باسم أحمد أمين شعبان رقمه 54 442 475. حسين عمر العلواني ضيع هاتف جوال في تاكسي من نوع سامسونج دوز بني اللون نهار 3 أكتوبر ضيعه أمس جاء قدم البلاغ متاعه 6 أكتوبر رقمه 24 383 186. مواطن صاحب سيارة تاكسي يقول لقيت زوز حافظات أوراق باسم عفاف هرشي وسلمى عبيدة في التاكسي في التاكسي متاعه نهار 3 أكتوبر جاء قدم البلاغ هذية المواطن هذية صاحب سيارة الأجرة رقمه 53 230 520. ناجية العامري تقول لقيت مبلغ مالي بطاقة علاج في محطة لواجع قارب باسم علي العامري ما خليناش الرقم متاعها سيدة ناجية به. سنة سلامي ضيعت بطاقة تعريف في شارع 5 أوت رقمها 27 245 150. محمد ناجي لكشو ناجح لكشو محمد ناجح لكشو يقول ضيعت أوراق بطاقة تعريف رخصة سياقة رخصة تاكسي فردي في بورتفي أسود اللون. سي محمد ناجح لكشو رقمه 52 682 603. خليفة العابد ضيع بطاقة تعريف رخصة سياقة أوراق في مفترق الأروقة ما بين مفترق الأروقة ومحطة الواجات في بير علي رقمه 27 961 031. أحمد عزامي يقول لقيت حافظة أوراق باسم سيف الدين الفالحي من بير علي حافظة أوراق سوداء اللون رقمه 44 418 564. الطيب دمق لقى حافظة أوراق باسم علي الجنوني في طريق تونس زنقة طقطق. ياسي علي الجنوني كانك تبحث على أوراقك وحافظة الأوراق راهي موجودة عند سي طيب دمق اللي هو رقمه 20 456 693. باسم الجبلي ضيع بيسي في تاكسي في حقيبة سوداء مكان النزول يقول حي البحري ما عطانيش نهارتاش ضيعه مكتوبة هكا فقط البلاغ 21 667 593. لطيفة بودبوس ضيعت حافظة أوراق فيها مبلغ مالي يقدر 220 دينار لغاية صبين دوسي به نهار 2 أكتوبر في 9 متاع الصباح رقم مدام لطيفة بودبوس اللي به ما فماش حتى صابين دواء شيميو هما المبلغ هذايا المالي نتاعها لغايه الصابين نتاع الدواش ميو ما عرفش السوش هذايا اكيد راهو فيه شي حتى اوراق ما هوش مكتوب. هو راجع بالنظر السيدة لطيفة بودابوس ربي يشفيها ولا يشفي المريض اللي عندها، رقمها 21 740 40. نجاح عباس ضيعت حافظة أوراق تحتوي على مبلغ مالي وبطاقة تعريف وطنية، بطاقة بنكية، بطاقة ادخار في كار بطريق تنيور، ما تعطينش الدات. نجاح رقمها 50 444 114. اسلام بنت معز عمار بطاقة تعريف وطنية ضيعتها، بطاقة بنكية ايضا وشريحة هاتف المانية باسم اسلام بن معز عمار. البطاقة هذه اذا كان لقيتوها 44 888 815. رضا جديدة، رضا جديد لقم مش واضح يا رضا، ضياء النظرة الطبية في سيارة أجرة من أمام دار الماء اللي في طريق العين كيلومتر واحد، نهار 5 أكتوبر ضيع النظارات متاعه يديه متاعه ما أذكر في سيارة أجرة، في سيارة أجرة في تاكسي طريق العين كيلومتر واحد. رقم سيريدا 50 223 252. مروة الدربيلي ضيعت كراسة رقم 24 تحتوي على أوراق فيها بطاقة تعريف باسم شهدي عاشوري، نهار 5 أكتوبر في 3 متاع العشية من دار المستيق سويقس إلى طريق المطار أمام كلية الأداب، دونك في سيارة أجرة أيضا. مروة دربيلي رقمها 29 723 990 و29 475 809. هذه نهاية البلاغات ونهاية برنامجنا لليوم مع الكلمة ليك. إن شاء الله يجدد اللقاء بكم غدوة في مش عادي مع زميلي علي المرزوقي من 10 حتى منتصف النهار. بعد شوية شريفة شريف ضمن الدار داركم مع تحية كل الفريق اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر. فيصل المرزوقي على مستوى الأخراج التقني، منعم جمال الأخراج الرقمي، ريم بوسيدة واللي في عدد وتقديم اللقاء هذية، وسامع بيبسية في الاستقبال المكالمات الهاتفية. تحية للجميع وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنعقد في صفاقس تظاهرة تثمين ترويج وتصدير زيت الزيتون التونسي من 22 إلى 26 من أكتوبر الجاري بترتيب من جمعية تونس الزيتونة، ومن المنتظر أن يحضرها سفير اليابان في تونس سايتو جون. كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه تم في إطار مخطط التنمية 2026-2030 برمجة جملة من المشاريع الرامية إلى تأهيل وتحديث البنية التحتية والمنشآت البترولية لشركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسا، تشمل صيانة الأنبوب ومعدات الخزن وإنجاز حوضين جديدين بسعة 35 ألف متر مكعب و5 ألاف متر مكعب، فضلا عن صيانة المعدات البحرية وتعزيز منظومتي السلامة وحماية البيئة. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة بقصر باردو خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. في أخبار العالم، شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة مداهمات واعتقالات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، كما أصيب 4 فلسطينيين بينهم رجل وزوجته باعتداءات المستوطنين في ظل التصعيد الميداني بالذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على قطاع غزة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمالي الرياض، إلى جانب تدمير صاروخ آخر استهدف خميس مشيطة. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم من أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ الدين العام مستويات غير مسبوقة، والمخاطر الناجمة عن طفرة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وحثت الحكومات على اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تماما 11 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما عشرة ديما
3: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش على

العشرة وخمسة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من الناس الكل. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهار الفرج يا ربي، وإن شاء الله أخبار نهار الأخبار اللي تبرد على القلوب واللي الواحد يلقى بها كوراج باش يكمل إن شاء الله مسيرته بكل خير وبكل نجاح وبكل تميز. اليوم تاريخ اليوم تاريخ 7 أكتوبر 2026، وانا قبل ما ننغمس في أجواء الدار داركم ما نجمش التاريخ هذي ننساه ولا نتنساه، ما نجمش على خاطره، ومش كاننا أكيد أغلبنا خاطر 3 سنين التالي في كانت تذكروا نهار سبت وقتها الفجر، نهار السبت الفجر وقتها في 7 أكتوبر 2023 قمنا على ما يسمى بطوفان الأقصى، واليوم عنا الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. الذكرى هذه اللي حبوا فيها المقاومة ينتقموا باللي يقدروا من الكيان الصهيوني. صحيح من بعد رد فعل الكيان الصهيوني كان قوي ياسر، كان دمار شامل في غزة، كان برشا وجيعة، برشا دمار، برشا أمور، ولكن كالعادة الفلسطينيون كالعادة وفلسطين العزيزة وغزة الأبية أعطتنا دروس. الدمار طايح من هون هما من غادي يفرحوا، البني يتهد من هون وعبيد معناها وشهداء على بعضهم، ومن غادي تشوفهم فوق الدمار مزينين صبية وعازب يقولك عنا عرس، من غادي الدمار وهما جاوا وسط المدارس وقتها كانت تذكروا وسكنوا في وسط المدارس ويعملوا في العريس ويزغرتوا ويفرحوا. شعب غير عادي، شعب ربي عطاه من القوة اللي يقولوا يا ربي إن شاء الله يثبتها لهم. شعب حافظ للقرآن، شعب إيمانه قوي. قديش نتعلم منكم أيها الفلسطينيون، قديش تعطيونا في الدروس، دمتم فخرا للعرب. ما عنا ما نعملوا كهالكلام، ولكن يكفي إنه رانا مانيش ناسينكم، على الأقل زاد فيها مثل هاته التواريخ، تاريخ 7 أكتوبر 2023، تاريخ كتب صحيح برشا الدماء، ولكن تاريخ فيه شرف الفلسطينيين وشرف العرب وقت ما شدوا صحيح وقاوموا وللتو يقاوموا، ويمكن ذلك هو قدرهم، ولكن محلى إيمانهم ومحلى صبرهم ومحلى اتحادهم مع بعضهم.

0: العشرة واثناشن دقيقة. أنا في بداية اللقاء من نجم كان نشكركم أنتم السيد المستمعين اللي قاعدين تبعثوا لي في الخاص، شكرا لكم، شكرا للأستاذ سليم كانون، ألف شكر على الكلام اللي تقوله، على خاطرك بصراحة من المستمعين اللي تخوف برشا، نقدك يكون قوي ياسر وفي محله وبحب وغيرة كبيرة على إذاعة صفاقس. صحيح احنا نمشيو وتو يجيو أجيال كما احنا خذينا المشعل على غيرنا، ولكن المستمع هو اللي يقعد، والمستمع راهو أنواع وأكثر من بين أكثر المستمعين. واحدة من الناس اللي نترهج كي نلقاهم يبعثوا ولا يطلبوا ولا يحاولوا يعطيوا رايهم النوعية كيما الأستاذ سليم كانون اللي نحييه، واللي إن شاء الله ديما في الاستماع وديما متميز. أيضا الفنان سليم ألف شكر ليك، وتحية لكل من قاعد يحاول يتواصل معنا وقاعد يتفاعل معنا. أنا دخلت معاكم طول فوندو على خاطر ما فماش ما أهم يعني من الذكرى هذه، وربما لأنه اليوم انطلقت أنا من حاجة فيها تاريخ وفيها ماضي، هيك علاش فيسبوكية الدار إن شاء الله اليوم في آخر الحصة مش نحكي فيها على النسيان والتناسي. النسيان والتناسي شنو هو اللي أنا الرهم الزوز نعمة كيفاش تو ذاك خليوهم في الآخر، ولكن قبل هذا الكل مش يكون معنا، تكون معنا فقرة ريتوريت برشا حويجيت نحب هكا بسرعة البرق نشير لهم، ومنهم هما طول الباساج مش يمشي الأستاذ علي بسباس في نفحات دينية اللي هو معايا في الاستيديو، ولا ديما يونسني في فقرة ريتوريت باش نربطوها ببعضها بالنفحات الدينية. إن شاء الله نهارك زين،
1: إن شاء الله نهارك ورد وياسمين، وإن شاء الله ديما الرو الخير
0: إن شاء الله. والله
1: في جرة ريتوريت إن شاء الله،
0: والله نتمنيه. وأحنا ديما العب تشوف اللي إيمانه قوي راهو يعرف مش يتعرض الهك والهك،
1: على خاطر يستطر فيها ربي.
0: صحيت دونك اللي يصنع الفارق من شخص لشخص هو قدرة التحمل والصبر والإيمان.
1: بالضبط
0: أكهو. ربي إن شاء الله يعطينا على قد ما نقدره، هذه كلمة ربينا عليها وين ولي ديما نقول حتى أكهو. دونك نفحات دينية، ومن بعد عنا مش نمشيو الحاجة من تاريخنا زيدا، غسيل المواجل والفستقيات وسقيان السطوحات وسناع عاد ما ريتو الفعف علي صارت لنا على الماء وعلى قصة ما لقيناش الماء، مش قصة انه يتقص في السباب اللي عديناها، اما انه حتى في الشارع باش تشري دبو زمان ما تلقاش، ما سد علينا ولا ما يسد كل حويجة الزمنية كيما المماجل والفستقيات. ان شاء الله مش يكون معانا اخونا امير الفقي مشكور جدا، ان شاء الله تو ناخذوه باش نحكيه شوية على الموسم متاع غسيل المماجل وكل والتكلفة وبرشة نسنيس من شريفة كيما عودتكم في الدار داركم. حكمة اليوم موجودة، توصيات حول كيفية السيطرة على ميزانية الأسرة كالعادة مع مدام رجال عجيلي زيادة ايضا ان شاء الله مش تكون موجودة ولو في دقائق قليلة. موضوع النقاش في الساعة الثانية موضوعه هو على الطلاق، والطلاق نقوله ربما التساؤل هل هو تصحيح للأوضاع ونهاية أوجاع وإلا لا بداية ضياع. تقريبا هذا فقراتنا الكل، مش تقولوا شبيك يا شريفة ما بعد هذا على هذا، مش وصلنا للطلاق. نقول لكم أنا اليوم التام متاع الحصة ولا الخيط الرفيع اللي يربط هو الانفصال، ثقافة الانفصال الراقي، كم نحن في حاجة له. ندخل معاكم طول في ريت وريت.

0: شريف الشريف معاكم في دردركم.
1: شريف الشريف معاكم في دردركم. وشريف الشريف من غير سمير تقتق ومن غير منعم الجمل ومن غير أسامة عبابسية ومن غير زدها، واليوم تنورت بزميلتي ريم بعصيدة شوية معانا إن شاء الله زدها في التنسيق، ومن غير زدها الضيوف اللي أنا نعتبرهم هم ضيوف الدار، نعتبرهم ركائز الدار، راهم يكونش الدار داركم وما يتطورش وما ينجحش. احنا ديما نقولوا إن شاء الله ديما نكونوا في المستوى ونسعوا باش نسعدوكم وباش نكونوا قراب خاصة للمشاغل متاعكم في الأسرة. ريت وريت هما برشا حاجات، ما هو من جمعة لجمعة ربي سمعنا الخير، فما الباهي وفما الحاجة المشومة. نحاول أنا هكا بسرعة البرق مثلا في ريت وريت، نحب نقول بربي علاش صفاقس في الليل تعيش في الظلمات مرة أخرى. نفس الملاحظة، ظلمات كياس من غير ضوء في الليل، كيما في طريق العين كيلومتر 8 اللي مشى ضحيتها في مركز أولاد يوسف، شاب في مقتبل العمر في جرة قلة ضوء، كياس ماهوش مهيئ، معناها سياقة فوضوية، أرواح تزهق. إن شاء الله ربي يقدر الخير، على الأقل اللي تحضر ساعة وذاك معناه الأعمار بيد الله، ولكن اللي يوجع كيكون العبد سبب ولا الدولة سبب. معناه الدنيا ظلمة، كياس ماهوش مريقل، لا فما مؤشر يقول راهو فما منحني ولا دودان ولا كياس ضيق رد بالك الدوبل ولا لا ما يحطوا حتى شيء، سوق وبرا وامشي، سوق وامشي، ومن بعد فما اللي تلقاه يضرب حد ولا يقتل الارواح طيش في كهربا كلزم زاد ويمشي، ومن بعد عاد ندخلوا في امور اخرى. هذه ملاحظه فيها برشا وجيعه، ولكن يلزمنا ديما نقولوا ديما نذكروا ان شاء الله ربي معانا. مش نمشي معاكم في ريت وريت الحاجة أخرى، هو نص أنا الحق راه مخبيته عندي مدة، لكن حسيت روحي في حاجة باش نقراها اليوم، ومنه هو مش نعمل الباساج للأستاذ علي بسباس في نفحات دينية. شاب كان خاطب وسيب، ما اكتفاش إنه خذا وسيب، معناه ولا سيب وكهو فلان سيب ولا فلانة سيبت، معناه ما اكتبش المكتوب، هب التدوينة. هي التاريخ اللي عندي تقريبا نهار 12 سبتمبر التدوينة، الاسم كيفاش نقول معناها مستعار، دونك ما نجمش نقراه، ناش مايكا حاجة كيما هكا، لكن هات نقرا لكم النص. شي يقول السيد الشاب هذا الراقي عندي أنا، يقول لك قدر الله وما شاء فعل، لله ما أعطى ولله ما أخذ، تم فسخ خطوبتي منذ فترة من أعز العابرين في عمري. شوفوا الأسلوب اللي يكتب به، الحمد لله والرضاء بما اختاره الله، وكما كانت الخطوبة في العلن يجب إعلان الانفصال، ومن الإنصاف والشهامة أن نقول أن فسخ الخطوبة لم يكن لسوء أحدنا ولكن كلها بمشيئة الله، أشهد الله أنهم كانوا خير نسب وعائلة، عائلة لم أرى منهم السوء يوما ولا نقول فيهم إلا ما يرضي الله، واللهم أبدلها خيرا مني. اكتشفت فقط أن الحب وحده ما هوش كافي، وأن الإنسان مش ديما يوصل للي يحب عليه فقط. الرجاء بكل لطف من كل من يعرفني، ما عاد حتى واحد يسألني وقته نفرح بيك ولا مش تخطب ولا خطبت شي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الراء قمة الرقي في الانفصال. عبيد تسيب يا عرك يا سب يا تسميع كلام يا وعبيد أخرين بكل رقي. وعن الرقي سنتحدث، الرقي في الانفصال. نعود نسلم عليك ونعود نعمل لك تحية.
2: الله يبارك لك، مرحبا بك
1: كأستاذ،
2: ربي يبارك فيك.
1: مربي شاب، مازال المشوار إن شاء الله قدامك طويل في القراية
2: والله.
1: في التدريس وحتى في القراية وفي العلم،
2: ديما كنا نتعلمه
1: صحيح. نهار 5 أكتوبر احتفلنا بعيد العالمي ولا اليوم العالمي للمربي، إن شاء الله كل عام يعلي وانت حي بخير،
2: ربي يرحم من علمنا
1: والله.
2: واللي قراونا واللي وراونا واللي وصلونا للبلاصة هذه مش بالسهل، ربي يبارك فيهم وربي إن شاء الله يسدهم بالصحة والعافية. معلميني أساتذتي اللي قراوني واللي وراوني الكلهم قبلة على جبينهم، ربي يبارك فيهم إن شاء الله.
1: كنت عملت تحية في مساء الخير تونس أنا وزميلي قيس القارة بنص هكا صغير، الحق نشكر كل مربي فاضل تفاعل وبعث لي على الخاص وشكرنا على الكلام اللي قلناه، ما قلنا حتى شيء على خاطر هم كانوش يقريو فينا، كانوا يربيو فينا. مش قولك زوز نقاط البارح حكيت معك علي، انت المعلم كان يوصيك الخبزة كتيح في القاعة
2: كانوا يقولون لا يربيونا عليها،
1: اما احنا نبوسوها ونقولوا يا ربي سامحني، حتى كان مش احنا طيحناها
2: لانه ما اغلاش من نعمة ربي سبحانه وتعالى.
1: علي انت قلكش في يوم من الايام المعلم، انا مثلا من جيل وش نختم ونمشي معك الاكاريت الدار دار كمبرش حديث ما فيش حديثنا، المهم بزيد قهوة وبزيد زهر في القهوة ونعملوا بون كيف ونتعلموا. انا نتذكر انا صغيرة قد ما كنا في المدرسة وبعد فهمت ربما المعنى مش من التصرف هذاك، ديما كتاب القرآن يقولون يحطوه فيه في محفظتكم باش يحميكم باش يصونكم وباش كي نلقاو وقت فراغ شدوا كتاب القرآن وقراو حتى قصار السور واحفظوا اللي تنجموا تحفظوا الكل. وفي نفس الوقت وهذه نحبك تسمحها بالباهي، بما انه كتاب القرآن في المحفظة دونك المحفظة وليت عندها مكانة غير عادية، دونك ممنوع ضربين بعضنا بالمحافظ، ممنوع تطيش محفظتك في اي بلاصة، ممنوع ما تستحفظش على محفظتك، يلزمك توصل بكري معناها تشدها في ديتك ولا تحطها ديما في مكان نظيف، نحطوها فوق الشباك ساعات كي نوصلوا بكري، المهم هيك التخبيط بالمحافظ وطيشها ولوحها وكور بها هذاك ما كانش عنا. علاش؟ خاطر في وسطها كتاب القرآن
2: اللي هو حسن
1: اللي هو حرام، كيفاش نرميه القرآن؟
2: ملا
1: من بعد كيف كبرت قلت بالك شي، خاطر كانوا يعرفوا الوضع المادي أغلبنا من نفس الطبقة الاجتماعية، دونك باش المحفظة تشدنا عامين وثلاثة واربعة وخمسة كان لزم قد يكون
2: كان عندهم حكمة رحمة الله عليه وجدودنا في أنه أنا توا ساعات بعض التلامذة والخير ما ينقطعش نشوف عندهم جزء عامة في المحفظة،
1: جزء عامة حتى احنا
2: جزء عامة اللي كانوا يحظوا فيه، وأضعف الإيمان أنه الصغير يكون عنده جزء عامة حماية له وحسن له وحفظ له، وإنه بشكي أساليب العنف اللي كنت تحكي عليها واللي نشوفه فيها توا عيانا ويضربوا بعضهم في المحافظ وقبل ما يجي الأستاذ يطيش محفظته في الكلاس من الشباك قبل ما يدخل باش ياخذ البلاصة وكذا، هذه الظواهر السلبية ما تتنحى كان بهذا اللي قلت عليه اللي ربيونا عليه جدودنا.
1: وانت أستاذ تربية إسلامية أحرص اغرسها في تلامذتك إنه ديما يكون عندهم جزء عامة وعمل كونترول ودور عليهم باش على الأقل يحافظوا على كل محافظ
2: من أول، من أول حصة هذا من أول حصة
1: صحيح. وأنا ما نشكش في هذا علي،
2: ربي ربي ربي إن شاء الله يجزي خير،
1: وبكنا نتربي وبكنا نتعلم من بعضنا كيما الشاب هذي علمنا. أنا واحدة من الناس محليها الأسلوب متاع الانفصال،
2: ما خلى شيء كفى ووفى،
1: دين على اجتماع على رباية على ظهر مستوى عائلته ما غير ما نعرفوه فريمون الانفصال والرقي وقت الانفصال. كلمة عندك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشاب هذايا ولو باسم مستعار، العبرة ليست بالأسماء وإنما بالسلوك الراقي اللي عطاه. احنا ديما وقت نحكيه على انفصال وبش ننطلق من الظواهر السلبية في المجتمع التونسي للأسف الشديد، مع تطور الوسائط الاجتماعية وتطور الوسائل وكأن أصبحت الوسائط الاجتماعية المتطورة نقمة على المجتمع التونسي في هذه النقطة، من قبيل استعمال السب والشتم والثلب بين العائلات اللي ما توصلوش التوافق سواء قبل الزواج ولا بعد الزواج بالكابتير والكلام بالمسنجر واذا يبلوكيني من كونت نعمل كونت جديد فو بروفيل باش هو يكلمني كذا. ما تربيناش على هذا. الزواج اول حاجه تجعل الحاجتين سكن موده ورحمه، احنا ديما في الزواج وفي الصداقات وفي الاشهارات نقرأ قوله تعالى ومن آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن اذا وفال المكتوب كما نقوله وعلم ربي سبحانه وتعالى سبق فيها كوم الزوج سوى قبل الزواج ولا بعد الزواج باش انهم ينفصلوا على مستوى طيب. ربي سبحانه وتعالى قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هو الإسلام راهو في نقطتين, أنا مش باش نطول, خذا مستوى طيب من التدرج في الانفصال بين الزوجين على مستوى الإصلاح, على مستوى بعث كوجه عائلي من هوني, وجه عائلي من هوني, الوجوه الكبيرة المقدمة في العائلة اللي يسمعوا كلامهم. قال ربي سبحانه وتعالى فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما إذا وصلت الأمور لمواصلها وما عادش يطيب العيش بين الزوجين وسمحني
1: فمش مكتوب
2: ويتيح الاحترام كملنا. قال لك ربي وإن يتفرق يغني الله كل من سعته, كل واحد يغنيه ربي على الآخر بأنه يعطيه ربي خير ولا يعوض له غير الخير وغير ذلك. وعن قصة في هذا امرأة صحابي من الصحابة الكبار سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى

0: عاش نجم نستمر معاه في العيش. أما كيف انفصلوا؟ هل سبوا بعضهم؟ هل سلبوا بعضهم؟ أبدا، لأن الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشدنا بالبعثة متاعه، لأنه الهدف الأسمى من بعثه صلى الله عليه وسلم هو مكارم الأخلاق. رب سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. العباد الكل باللي تخاصمنا معهم وباللي تفارقنا معهم ما نقول لهم كان أحسن. وأكثر مثال على ذلك نضربوه، أحسن مثال، أنه لما كان المسلمين في مكة 13 سنة وهما يتعذبوا وهما في خصام مع كفار قريش وغير ذلك، ينزل لهم ربي سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. معناها ربي سبحانه وتعالى وقت اللي رباهم رباهم على السلام، هيك وقت هيك علاش وقت اللي مشاوا للمدينة وقت اللي هاجروا القاوا رواحهم على مستوى طيب من الرقي والقاوا رواحهم على مستوى طيب من الأخلاق، خلاهم يسودوا هالأمة هذية وخلاهم يسودوا هالكرة الأرضية. ما يسالش رسالة خاصة وقت اللي ينفصلوا الزوجين، شنو دخل الأبناء وشنو ذنب الأبناء في إنه يسمعوا السب متاعكم وفي إنه يسمعوا الشتم متاعكم؟
1: ولا ساعات المنفصلين ينتقموا من بعضهم عن طريق
0: عن طريق الأبناء،
1: وذي نحكي فيها أكثر في الساعة الثانية،
0: خاصة وقت اللي تصدر الأحكام: الحضانة عندي ولا الحضانة عندك، يحرموا بعضهم من صغارهم. وتلقاه صغير يمشي ضحية، يجي للمعهد يجي للمدرسة هو شارد ما يقراش وكذا وكل شيء، يقول لك بابا وامي متعاركين، بابا وامي مطلقين، وتلقاه ما ينجمش يبكي بالقهرة. الله يبارك فيكم، رسالة لكل من انفصل، راهو مكتوب، راهي أقدار تساق من لدن الملك العلام،
1: مكتوب وينجموا يرجعوا حتى بقى. وقديش من جماعة خذوا بعضهم وسيبوا وهي عودة مكتوبها، معني عودة خطبت ويمكن هو خطب وبعد ما تفهموش ورجعوا لبعضهم.
0: ما تخليوش
1: يقول لك احنا قبل ناس قبل يقول لك عارك وخلي للصلح مكان،
0: بالضبط.
1: اما هذا تعارك بوه على اخوه ما تخليش نفس،
0: لانه احنا ما عندناش وازع ديني من الداخل. الوازع على غالب الضمير من الداخل، الا ما رحم ربي، باش ما نعممش الضمير من الداخل في قول الزور وشهادة الزور والكذب على بعضنا وانه نتخاصموا في بعضنا لحد انه نوصلوا الجرائم والعياذ بالله.
1: ترجع حتى التركيبة الشخصية متاع العبد وربيت ومستوى، راهو المستوى راهو مش كثرة الشهيد ولا القاوق ولا مع شكون يقعد،
0: ماشي الفايدة برويطة شهيد،
1: لا لا،
0: وإنما أنه الإنسان
1: أنت من شنو تشبعت، أنت شنو من الداخل
0: في داخله،
1: تلقاها ساعات تربيك مرأة زوالية معني أمية ما عندهاش لفلوس، لكن مرأة تعطيك دروس ما تعلمهم لكش، ساعات واحدة أخرى عندها 1000 دكتوراه وعندها 1000 منصب.
0: ربي إن شاء الله بجاه القرآن العظيم يهدينا على بعضنا.
1: أمين.
0: وإحنا ديما نوصي وقولوا قولا معروفا، هكا شوصانا ربي. صحيح. في علاقاتنا، في اجتماعياتنا، في معاملاتنا، في أسرتنا، في تركيبتنا، وقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو اللي يوصل للخير، هو اللي يوصل للرشاد، هو اللي يوصل للصالح. ربي بجاه القرآن العظيم لا يكلنا إلى أحد ولا يذلنا الأحد.
1: أمين.
0: ويجعلنا وإياكم في حمى القرآن العظيم.
1: أمين.
0: ومستورين محفوظين بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: أمين يا ربي. يعطيك الصحة أستاذ. وقولوا
0: للناس حسنة،
1: وقولوا للناس حسنة، وإحنا نحاولوا في الدرداركم حتى كي تبدأ فما حاجة سلبية نقولوها ولكن بطريقة حسنة، باش معاش نكروها وباش ناس كل نتعلموا منها ونتجاوزوها. من بينهم المكتوب اللي كنا نحكيه عليه واللي هيتا ونغنيه عليه، وبعد نمشي معاكم الفقرة أخرى من فقرات الدردركم. نحبكم ديما معانا، مرحبا بكم.

نجدو لكم التحية الناس الكل ونسلموا عليكم الناس الكل وتحيتنا نجدوها ديما المستمعين الأوفية الأفاضل اللي تبعونا بالتفصولة واللي يعطيونا الإضافة واللي يساهموا معانا زيادة أيضا في إنتاج برامجنا الإذاعية كيما الدرداركم. تحية كبيرة مثلا الخونة صابر اللي نحب نبارك له بحصوله على وسام الاستحقاق الكشفي اللي هو يعتبر من أعلى الأوسمة الوطنية اللي اعطته له منظمة الكشافة التونسية لقيادتها اللي على خطر اعترفت له من الأخر بالقيادة متاعه الناجحة والمتميزة والمجهود اللي اعطاه للمنظمة تقريبا 42 عام ما شاء الله من عام 1984 التكريم هذايا خذاه وصار له نهار 26 سبتمبر 2026. انا حبيت نبارك له خاطر كيما المستمعين يتبعونا ويتبعوا اخبارنا ويفرحونا زيدا احنا نحاولوا نفرحوهم هكا ساعات على غفله ونقول لهم رانا نتبعوكم ونتبعوا

0: الجديد متاعكم، وإن شاء الله ديما كل عام وانت ناجح يا صابر، وإن شاء الله ديما متميز سيد القايد ولا قايد نقولوا لك القايد، خاصة أنه العام هذي كرموا 12 قايد تقريبا فقط معنا على المستوى الوطني، وحضرت فيه بالطبيعة وزيرة المرأة والأسرة والقايد العام للكشافة التونسية ورئيس المجلس الأعلى ورئيس لجنة الأوسمة وممثل منظمة اليونيسيف ومجموعات من قيادات المنظمة على اختلاف الخطط. مرة أخرى ألف مبروك يا صابر، التوسيم هذي أوكي هذي من تنويشات الدار ومن تهاني الدار، اليوم حبيت نهني فيها مستمع وفي. مش نمشي معاكم من الفقرة أخرى، فقرة تركينا أخرى من تركن الدار اللي هي هامة وهامة جدا، خلوها لنا جدود، وفما اللي حب يمشي على خطى جدود وكيف ربي ناب عليها عمل دويرة هكا معناها في التراب احنا نقوله، حفر ماجل وعمل فستقية باش يخرج من الأزمة متاع أزمة المياه، خاصة وقتك الصيف وقت السخانة وقت شدني ونشدك كما نقوله احنا، الواحد يبدأ يدور ويلوش في قطرة ما. بصراحة السنة حاجة كانت ياسر مرهقة نفسانيا ومتعبة، الحق هي غير مقبولة لكن هوك عديناها تناسيناها من الاخر تناسيناها. مش نمشي معاكم من الحيرة في وصناعي أخونا أمير الفقي، مشكور جدا، هو البارح باش لقيت نمره، هو البارح باش كلمته وقيمته يمكن تقريبا العشرة غير ربع، ومحلاه وكيفاش هكا لقيت منه التفاعل، وقلت له يا أمير راني نحب نحكي معك شوية على هالعادة هذه متاع غسيل المواجل والفستقيات وسقيان السطوحات. أمير نهارك زين يا أخويا،
1: نهارك أسعد الأيام يا لله،
0: نهارك مبروك وإن شاء الله ربي يشدك بصحة لبدينا. وفيس عصلحوا لي تسقية، قالوا لي تسقية متاع السطوحات من السقية، شكرا لك يا سمير، عايش خويا. أمير وخيرك حيديك، أنت وين تو؟
1: أنا تو في الخدمة.
0: دقيقتين مثالش خاطر أي حس أي تفرعيس تعم، أنت وين فوق السطح في وسط ماجل؟ في وسط ماجل لا خاطر ريزو ما نلقاوش، صحيح ماني قلت حتى أنا ما نلقاوش ريزو. باهي أمير، العادة هذه الساعة هات نعرفوا عمرك تقريبا
1: 40 سنة،
0: تقريبا 40 سنة خذيتها على الوالد،
1: على الوالد
0: سي صالح ولا عم صالح ربي يبارك فيه،
1: يعيشك يرحم والديك يبارك لك،
0: يعيشك ربي يشدك ويشده بصحة الأبدان. صنعة هو حب يعلمها لك ولا انت عجبتك ولا مشيت بالصدفة تعاون حفظتها؟
1: هواية، هي الخدمة هواية وهو حب يعلمها لي، معناتها انا تعلمتها من عند الوالد.
0: ما تتقراش هذه، ما فماش لا مدرسة لا تكوين مهني لا شيء. وتحس يا أمير فما شباب ساعات تحسهم هكا ماذا بيهم يحفظوا الصنعة ويشوفوها ويتعلموها؟
1: لا خطر صعيبة ياسر التنظيف المجال لك، علاش؟
0: إيه لكن كيما أنت تعلمتي نجم يتعلمها حد آخر.
1: أي خطر المجال فيه ريسك، الهبطان بتاع المجال فيه ريسك لك، علاش؟ لازم برشا خبرة.
0: إيه معناه واحد باش يتعلم الصنعة قديش يحب له حسب رأيك؟
1: يحب له قوية مع الأقل.
0: ما نقولوش المدة، قديش من ماجل يلزم يتعدى عليه؟
1: لازم على الأقل 5-6 ماجل
0: باش يبدا يعرف اش فما وما فماش. تحاول انت في عصر الاي اي وفي عصر التطور هذي التكنولوجي تصور ساعات الكواليس يا امير، وقت كيفاش تهبط وكيفاش تنظف كيفاش تعمل، خممت مره تصورها؟
1: خممت، حبيت نصور وما صورتش، معناتها ما جاتش الفرصة باش نصور.
0: ما جاتش الفرصة، والله خمم فيها، خمم خلي باش يفهموا قيمة هالصنعة هذية، واللي حتى كيف واحد يجي يبدا مش يخلص ما يبداش يستكثر.
1: يستكثروا
0: بتنظيف الماجل تقريبا، كيبدا ماجل اولا المعدل كل قديش يلزم الواحد يبدل يغسل الفستقية ولا الماجل نتاعو؟
1: كل 4-5 سنين لازمك تنظف الماجل والفستقية،
0: ما اكثرش من 4-5 سنين،
1: ما اكثرش. اما السقي يستحق
0: بالراو هيكش، مش نقول لك انا ما نتخيلش واحد يغسل سقيه وراسه ماهوش مغسول، معني يلزم يبدا بالسطح،
1: يبدا بالسطح
0: السطح كل قديش زاد كل 4-5 سنين؟
1: لا السطح كل عام.
0: بالجير بالدهن باش
1: بالجير بالفيريتونس باللي تحب انت،
0: اما احسن حاجه
1: بالجير العربي متاعنا.
0: سمح كل حد ينجم يسقي السطح وإلا زادة فما صنع؟
1: فما صنع زادة، خطر فما تلقى ساعات تلقى مشقق السطح، لازمه تنظيف، لازمه ترقيع شقوق، لازمه كل شيء.
0: هوني زميلي سمير تقتق مشكور الحج كيف عرف الفقرة معاه قال لي بالله يا شريفة قال لي أنا الفترة هذه قاعد ننظف فسطح ومحليها الراجل اللي قد زاد برشا حويج وحده كيما المرأة محليها المرأة اللي تبدأ سمل عليها برشا أمور تعملها وحدها في دارها. من جملتهم قال لي يا شريفة نطلع فوق سطحي قال لي تشوف الفضايح في سطوحات العباد والمشكل قال لي يشربوا منه قال لي القربوج نتخيل هكا القربوج والخمج وما هوش مكنوس وعنده مصدد ويقول لك عندي ماجل والشريبة تهبل منين تهبل وسطحك كيكا
1: سطحك يبدأ خامش حشيك يبدأ ما في يبدأ ديما مسخ لازم ديما ينظف السطح
0: دونك كل عام دو بريفيرونس الواحد ينظف السطح متاعه
1: كل عام لازم كل عام تنظف السطح وتسقيه
0: وتسقيه باهي الماجل ما نعرفش معنيها كل حد ينجم ينظفه وإلا لا
1: شنو هو هذا
0: الماجل اي
1: لا لا لازم صناعية فما صناعية اختصاصيين في تنظيف الماجل
0: فما بروتوكول وقت ما تهبط للماجل
1: فما لازم تهبط على وضوء فما برشا حاجة تعمله
0: اللبس نظيف
1: لبس نظيف لازمك كلش معناتها لازم فما برشا حاجات لازمك تعمل اول حاجه لازمك تهبط بلبسه نظيفه ومتوضي
0: صحيت والواحد ويسمي بسم الله وان شاء الله
1: بسم الله وان شاء الله
0: ويسمي بسم الله وان شاء الله تقريبا سوم تغسيل الماجل بقديش يتكلف تقريبا من الى
1: من 130 دينار حتى اكثر ماكس يسمى ماجل كبير وكل شيء 200 دينار اكثر حاجه
0: وإذا كان لقيته فيه كسر ولا فيه حاجة يولي يتكلف أكثر
1: يتكلف بين حاشاك 500 والمليون وميتين
0: ينجم يوصل المليون وميتين معناها أنت
1: أكثر حاجة ماكس مليون وميتين ما أكثرش
0: يقول لي سمير يقول لي كيف يغسلوا الماجل يقول لي راهم يتولدوا من جديد كي تخرج بكلك عرق وبكلك
1: كلك عرق ما تبدل دبشك انت في وسط الماجل غير تبدل دبشك
0: تبدل قبل ما تخرج
1: جاي
0: والواحد يتلف مليح وان شاء الله يا رب
1: وان شاء الله يا رب خطر تطلع انت سخون ياسر الماجل اللوطه
0: اكيد
1: تقعد مريول السيد لازمك تطلع تلبس مريول بالليدين وكلوزون وكل شيء باش تطلع
0: البارح نحكي معاك امير قلت لي فما شكون وصل لي يقول لي امان راني نحب نديكلاري نحب نعمل لك السيرونس انا نخاف
1: اي فما شكون انا خدمت في دار المراه وقالت لي نديكلاري عليك في البلديه
0: في البلديه شنو كيفاش ديكلارات معناها عملتوا كل كونترا مثال
1: الكونترا صحيح الماجل طوله 15 20 متر وراه مش سهل كي تهبط له
0: صحيح بالاسكابو بالحبل كيفاش انت
1: لا بالحبل ما تجمش ساعات تسوق ماجل فم نتاعو صغير ما يهبط لازمك واحد ضعيف باش يهبط
0: انت دونك مالك كيما قلت لك البارح تعس على ميزانك
1: والله ضعيف كل عصفور
0: 100 جرام زايده لا
1: 100 جرام زايده
0: ربي ان شاء الله يشدك بصحه الابدان وربي يبارك لك ما نعرفش فماشي ميساج تحب تقوله انت للعباد يا امير
1: انا مذبيه لعب الكل تنظف لهم ماجل نتاعها ويسقي سطوحات كل عام وكل شيء تحب نعطيك نمره الهاتف نعطيك
0: لا النمرو لا ذاك اللي يسألني في الكواليس تو نعطيه ولكن معني هذه أهم نصيحة هو أنه ماذا بيه العبد السطح متاعه كل عام الماجل ماذا بيك أربعة ما تفوتش
1: ما تفوتش خمس سنين ما تفوتش
0: خمس سنين
1: يا ربي لغرم الماجل من اللوطة
0: معني لا ينفع فيه تصب جافيل ولا سمسومة جير لا شيء
1: لا بالعكس مش تصب فيه جافيل يولي مطعمه مر ياسر
0: دونك دو بريفيرونس معناه ينظاف ويتغسل على قاعده صحيحه ومن بعد واضح
1: تعمل له اربع خمسه كواش باش ينظف بالبيت
0: باش ينظف امير الفقيه حرفي انا نقول صناعي مختص في غسلين المواجل والفستقيات والسطوحات تسقية متاع السطوحات ربي يشدك بصحة بدنك وربي يبارك فيك وربي يبارك لك في الوالد وللوالد وليلك خلنا نغني وغنية هذية فيها تحية لكل بو صالح وربى أولاد وربى رجال وبنات كانوا زادهم بيدهم صالحين يرحم بابا

10:55 دقيقة تقريبا. الجولة متاع الساعة الأولى تقريبا نقولوا احنا يزمنا بوست خاطر لحديش عندنا الاخبار وبعد عندنا بلاغات الوفيات وبعد نرجعوا للجوله الثانيه ولا الجزء الثاني من دارداركم. اكيد جدا نرجع ونقول راهو ما ينجح البرنامج وراهو ما يتميز وراهو يكون قريب منكم الا بتفاعلاتكم اللي قاعدين انتم تبعثوها واللي قاعدين تتواصلوا. تحيه ليكم مستمعينا الافاضل. سي سمير الصامت ان شاء الله كل شيء بالبركه وان شاء الله ديما وفي لينا وان شاء الله ربي يحييكم بخير. قبل ما نكمل الساعة الأولى خلنا نعطيكم حكمة اليوم. حدش بيه بيه يا سمير ولا نعملوا حكمة اليوم. حكمة اليوم مش تقول تقول لك كل شيء معرض لسوء الفهم حتى الصمت. كل شيء معرض مش نرجحها درجة أكثر. كل شيء نجمك يبدأ واحد يلقطلك ويحب معناه يلوج لك كان على الثغرات اللي فيك. حتى الصمت متاعك حتى السكوت يعمل له تأويل ويفسر ويعمل عليه طاولة واربع كراسي. وصلت سي سمير؟ واضحة. كل شيء معرض لسوء الفهم حتى الصمت والسكوت. معناه الواحد لا عرف يتكلم ولا يسكت. الغناية تقول كان الكلام من فضة يكون السكوت ذهب. زيد التعليق. نرجع لكم بعد لحديث.

0: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: حكيلي حكيلي في الديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
1: أسمع كلمني.
0: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: سي با فري إيبي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو طور عالمك.
3: الحادية عشرة صباحا.
4: إذاعة صفاقس الأخبار.
5: مرحبا بكم. تنعقد بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل حول السلامة المرورية، دعا لها ولي الجهة مختلف الهيكل الأمنية والجهوية لتقييم الوضع المروري وبحث سبل الحد من الاكتظاظ وتحسين انسيابية الحركة. أعلنت بلدية جرمدا توجهها إلى تجديد الرقابة على ظاهرة إلقاء الفضلات بشكل عشوائي، وذلك بعد تركيز 36 كاميرا مراقبة لرصد المخالفين. وأوضحت أن كل شاحنة أو شخص أو وسيلة نقل يتم ضبطها وهي تلقي الفضلات أشغال البناء والحدائق والأكياس في الشوارع أو في أماكن غير مخصصة لذلك سيتم تتبعها وإحالتها إلى السلطة المختصة. وأوضحت أن خطايا مالية تصل إلى 1000 دينار وفق طبيعة المخالفة والنصوص القانونية الجاري بها العمل. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة وبرنامج عمل اللجنة القارة للفترة المقبلة، ويتضمن جدول الأعمال دراسة الوثائق الواردة من وزارة المالية بشأن تنفيذ ميزانية 2026. وفي آخر المستجدات عربيا وعالميا، أعلنت حركة حماس في يوم الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى أن 7 أكتوبر 2023 مثل محطة تاريخية مشرفة في المشروع النضالي المستمر وعنوان ملحمة وطنية شامخة، وشددت على أن المقاومة حق المشروع حتى دحر الاحتلال. أعلنت جماعة الحوثي استهداف إمدادات عسكرية سعودية فور وصولها إلى معسكر بدر القريب من مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، وذلك باستخدام الصواريخ الباليستية. رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في إفريقيا للعام 2026 إلى 4.3%، وأشار إلى أداء قوي في أنحاء المنطقة، وحث الحكومات على تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
6: تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه البشير القرقوري زوج المرحومة دليل الويتي والد منير رياض سليم سندس والمرحوم أحمد. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بالجمع الكبير بالشيحية. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: علاش 21 دقيقة. نسلم عليكم من جديد ونحييكم وللناس اللي التحقوا في الاستماع تو في السويعة هذه. والله نسلم عليكم هكا من الجواجي كيما الدكتورة أمينة. نسلم عليك برشا وإن شاء الله ديما متميزة وإن شاء الله ديما رفعتنا علم تونس الفوق في العلالي، خاطر تونس ديما في حاجة لنوعية دكتورة أمينة ولنوعية برشا برشا توينسة اللي يخدموا كهو يخدموا كهو ما يحسبوش فيها لا محاسبينها لا فلوس لا شيء. أعطيني يقول لك نخدم، خاصة هذوما اللي يعشقوا العلم والبحوث والعلوم يخدموا كهو. هذوك عديوا وقتهم وحياتهم في اللابوراتوارات متاحهم، عاملين جو هما والموندو متاحهم، لا يهمهم ليش صاير ليش ماهوش صاير حاجة، برك نجحناش يتميزناش هزيناش درابو تونس. ربي يبارك فيهم وربي يحفظهم. للي فاتتهم السويعة الأولى بسرعة البرق، نقول في السويعة الأولى حكينا ولا عملنا تحية لفلسطين اللي يلزمنا ديما نعملوا لها تحية في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، ذكرى 7 أكتوبر 2023. اليوم عندهم 3 سنين للذكرى هذية، وإن شاء الله ربي يزيدهم قوة على قوتهم وصبر على صبرهم وإيمان على إيمانهم. كيف زاد في ريت وريت جبت شوية على الاكسيدون، على الثنية، على الشباب اللي قاعدة الأرواح متاحهم تمشي في جرة معناها كياس ماهوش معناها لا فيه ضوء لا فيه مؤشرات معناها رد بالك راي فما دورة فما دودان ولا راهو ضيق ولا ممنوع المجاوزة هكا كبرة معناها دز ومشي وكاه ودز تخطف اللي روح لدار وصحة ليه واللي ما خطفتلوش يما عليه. هذا على ضوء الاكسيدون الكبير اللي شهدته مركز أولاد يوسف في تقريبا العين كيلومتر 8 اللي مشى ضحيتها شاب عليه رحمة الله. مشينا زادة أيضا في ريتوريت ومنها هي تعدينا النفحات الدينية، وإذا دخلتم القلوب فأحسنوا سكناها فإن خرابها ليس بالهين. أكيد جدا حكينا على الرقي في الانفصال، والمنطلق كان نص كتبه شاب كان مخطوب وسيب وحكى كيفاش كيما نعلن الخطوبة نعلن الانفصال بكل رقي بكل احترام بكل شكر للعائلة للبنية اللي كان ناوي تكون زوجته، وظهر بذكاء شديد انه الاشكال معني انا اللي فهمت من المادة، خاطر قال ما عمري مريت عليهم شيء والكل، ولكن الحب وحده لا يكفي. دونك نتخيل فما امور متاع مادة الفلوس، وهوني هذا يتو إن شاء الله نرجعوا له ديما مرة أخرى. ومنه هو الأستاذ علي بسباس مشكور أحكينا في الدين على أهمية الانفصال الراقي في كل شيء، معنى مش وفيت العلاقة يزمنا نسبه بعضنا ما تفهمنيش أكها وفي مكتوب ربي في الصداقات في الزواج في التعارف في الجيرة في كل شيء، مش يلزمنا كان منهبطوا بعضنا ريش وقلي وقتلك. هو صحيح العبد ما هوش ملايكة، راهو ينجم في لحظة خاصة الضربة كي تكون جديدة ينجم يقول معناها فلان ولا فلان حسيبه ربي ولا حسيبها ربي والكل، ولكنك هو يلزم تقف فم معناها الحكاية، يقول لك إذا معناها انتهت علاقة معينة يلزم ينتهي الحديث عنها، هو هذا اللي يلزم يصير. مشينا زاد الفقرة من قاع الخابية تسمى تقريبا معناها غسلين المواجل والفستقيات والسطوحات مع أخونا أمير الفقي مشكور جدا. عملنا حكمة اليوم اللي تقول لك ساعات كل شيء معرض لسوء الفهم حتى الصمت، ساعات واحد يبدأ حتى ساكت يقول لك لا إذا كان درا شي تكتك وشي برمج يتكلم ما يعجبش يسكت ما يعجبش مش باش يقول كي ربي يهدي. نمشي معاكم تو الفقرة أخرى وبعد مش نذكركم موضوعنا حول الطلاق اللي مش ناخذ فيه مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280. اللي يقول هل الطلاق هو التصحيح للوضعية معينة للأوضاع ومنها نهاية وجيعة معينة، وإلا الطلاق ينجم يكون بداية للضياع؟ هذا موضوعنا اللي مش نقبلكم فيه، ولكن قبله هو مش ندخل مرة أخرى مع أختنا رجاء العجيلي مشكورة جدا اللي ديما ما شاء الله راي هي ما هيش هي التجربة خليتها متميزة، راهي ما هيش خبيرة أو ما هيش نرجع نقول خبيرة بالتجربة، الحياة خليتها تعرف كيفاش تسيطر على الميزانية ووقت الأسرة وكيفاش تخليها تجربة ناجحة. واليوم نحب نحكي شوية خاصة على التلامذة اللي عديوا ساعات نهار كامل في الليسي ولا في الكوليج بحكم التوقيت والكل، كيفاش من ناحية ماكلتهم وباش نعلمهم زادا ما يصرفوش برشا البرة في الشارع، ويعني الجو هذيك. رجاش نحويلك.
1: أهلا بيك أختي شريفة.
0: أولا نعتذر منك، مستنسين احنا قبل 11 وانت تخدم نورمال مون من 10 نص النهار ولا ساعتين ولا وقتاش تدخل؟
1: لا لا اليوم الأربعاء ديما الصباح مرتاحة.
0: اي على بالي الصباحة، من بعد وقتاش تخدم العشية؟
1: ساعتين.
0: معناها سما وخرت عليك شوية، وشكرا على تفهمك مرة أخرى يا رجال باهية.
1: ونحب نشكرك بربي على المواضيع المهمة اللي قاعدة تطرح فيها ما شاء الله عليك. برنامج موفق جدا والله، من غير ماهوش رامي ورود.
0: يعيشك يا رجال.
1: بالحق مواضيع نصبرش.
0: أي ملا فرد المرة كانك تنجم تصبر معنا لنصف النهار تقريبا غير درج. فيسبوكيات الدار اليوم الورقة مش نحكي فيها عن النسيان والتناسي اللي احنا في حاجة ليل وفي برشا أوقات
1: مبهش.
0: إن شاء الله. أي حبيبتي ماذا بيه الواحد ينسى الديون، ينسى ينسى الشهر جمتع الفلوس، ولكن موضوع ذاك يلزم ديما نتذكروه. نمشي معاك خاصة الأفكار، معناها عملية لصغيراتنا اللي يقرأوا ويعديوا ساعات نهار كامل.
1: صحيح.
0: يقول لك فما صغار ما يحبوش ماكلة الشارع، وإلا إذا كان يأكلوها برشا يتقلقوا. دونك شنجموا دون بانيني وكسكروت، خاطر انتي والوقت الصباح، شنجموا نهزوا لأولادنا
1: من فيه؟ صحيح. هما ريت توا نرايو اللي هما في طور النمو، لازمهم يعني ياكلوا حاجه فيها خضره وفيها بروتيين، خاطر نرايو لهم فتره النمو نتاعهم وحاجياتهم الغذائيه
0: كسواء
1: مراهقين والا صغار. صحيح حاجه الشارع نعرفوا ديما مش هي، نخليوها كما قلنا قبل اوكازيونيل، يعني مش ديما. يعني هكا مره يعملوا خرجه مع اصحابهم ولا بالشغل ولا
0: ما اي ما نحرموهمش
1: يصيروا شيء. صحيح. لهنا هي سلسله كما قلنا متكامله من نظام التحدي وحاجه لميمه محلاها كي تبدا بالديات. الافكار لهنا مرات تحضر مرات تغيب، مرات هاي هيت بانيني هيت ساندويتش نعملو في ساعه يفدوا. ومعنا احنا 2-3-4-5 وحتى الجمعه فما صغيرات مرات يتعديوا للليتود بعد الغد، دونك هاكا ناخذوا يعني تقريبا 5 أيام في الاسبوع. اذا عملنا نهار الاول مثلا البانيني ولا ساندويتش في الدار، فيه اومليت، فيه سلطه مشويه، فيه حاجه هاكا ديجا باهي راهو متكامل وباهي. هاكا مغدي احنا نجمو نعملوا سلطه الروز، يعني على الصباح واحد الام تقوم بكري في ساعه تحضر هي ما تاخذش وقت، فيها الخضرة الكل مع ترانشيت سكالوب هكا تبدا مشوية وتتحط فوق الروز وتتسكر في البات متاحة ويهزوها صغيرات يكلوها غادي يعملوا عليها كيف تبدا خفيفة وبنينة وتراعي كيف كيف. باهي مركزي نجمو نعملو طاجين مقرونة، طاجين مقرونة يحبوها أنا ولادي رغم أن تجربة مع بنتي زادة تقرأ بعيدة على الدار. طاجين المقرونة
0: بلا كامل، يعتبر بلا كامل هذيك
1: بالضبط. طيب الدجاج بعديك تفترشو، تحط الجبن، تحط العظم، المقرونة تصمت ديجا شطر تيب يعني، بعد تخلطها الكل وتحط في الفور، ترش عليها الموتزاريلا من فوق، وليت وجبة كاملة وبنينة برشا.
0: صحيح
1: صحيح. يعني بالكركم والملح وكل شيء.
0: هو ما بيني وبينك يا رجاء، مادام ما يسمع فينا حتى حد، ساعات راهو تنجم زيادة تكون انت عندك هكا مقارونة خاصة موديل معينة كالرسر ولا كالبابيون تاع سلطتها ولا حاجة تزيد تفوحها اكثر وتنجم ترجعها حتى هي بيدها طاجين ولا هكا تعملها كيما ديبول ولا حاجة، عرفت؟
1: اي اي صحيح، هذيك يعني نخرجوا منها وجبه جديده.
0: نجموا في الرسكله، في اطار الرسكله اللي تكثر في رمضان في نص الشهر الثاني. حتى في الافطار نجموا الرسكلو. راه اش قال سمير؟ اش قال الحاج اوكي زميلي المخرج؟ قال لي ايه ونص رسكلو لباس. ايوه
1: باهي. ديما عندنا كما قلنا احنا قبل وحكينا على التحضيرات المسقى، عندنا عجينه هكا نتاع كل 10 دقائق تمشي بيتزا، تمشي بطوط، تمشي سوفلي.
0: هي تعطينا رسيتها مره اخرى.
1: باهي ناخذوا من الاول كاس حليب دافي مع خميره فوريه، نخليهم يتفاعلوا مع بعضهم مع السكر، مغرفه سكر تحضر في 10 دقائق راهي هي ما تقعدش تخمر، وبعد ومعها كاس فارينه نخلط الكل نغطيها 10 دقائق بالضبط، نرجع نزيد كميه الفارينه اللي باش
0: تلمد لي هذي
1: تلمد لي الفوالا الخليط، مع نص كاس زيت زيتونه مع الملح يتحط من بعد وكهو، نستعملها ديريكت ما متخليهاش ترتاح، تعطيك ريزلتا امبيكابل.
0: تعمل دي ميني بيتزا
1: ميني بيتزا، نعملوا سوفلي، سوفلي حبوه وجي تري بنين الصوص نتاعو، تنجم عجة، تنجم سكالوب
0: اللي يكتب مقطع. شوية تن اللي يكتب اللي يكتب
1: يعطيك الصحة. وتجي بنينة ياخذوا كعبتين ولا يبدا عازب وكل ياخذ كعبتين مع كعيبة غلة ديجا بيان، والا بنيات كيف كيف
0: ويتحط في الكونجيلاتور رجا يصبر البات هذه تصبر بالباهية،
1: تصبر تصبر بالباهي حتى كي تشكلهم وتعملهم يعني تشكلهم ودوبة تجبدهم. درت انت في شورك حكيت 4 دراج حتى في الشتاء مجربه ترجعها تحطها في الفور تطيب لك بالوقت امبيكابل.
0: صحيت صحيت، حتى انت تنجم تدهنها بالصوص نتاعها تخبيها راهو بالصوص، اذا كنت تعرف روحك ماكش مش تستهلكها بعد مده طويله، وجيست كي تخرجها لو طون ذا بتتسخنها حتى في التاوة تيفال وشويه الفروماج ولا شويه التن تجي قد قد حتى عظيمه رابي وفروماج تنجح تتسلك معناها.
1: اي اي وتجيب لينا على الاخر كيما قلت لك هكا مادام فما عظم فما بصل معدنوس خضره هكا هو اللي هي كانت وجبه للصغير متكامله. ومره هكا ياخذوا مع مع اصحابهم يمشيوا مع بعضهم الغستوغون يمشيوا ياكلوا مع بعضهم ميسالش ما فيها باس، نكونوا احنا زاد رتحنا رواحنا شويه من الجري. واما هذا في اطار كامل كيما قلنا بين المحافظه على الميزانيه ومحافظه على صحه صغيراتنا ان شاء الله.
0: الحمد لله يعطيك الصحة يا رجاء، ديما إن شاء الله ناجحة في عائلتك في أسرتك، إن شاء الله ديما أنت غالبة الميزانية وغالبة الوقت باش تقعد ديما عائلتك وكل العائلات اللي تحب تنقل منك التجربة المزيانة، إن شاء الله بكل ربي يحفظهم في حفظ الله. وإن شاء الله يا ربي ديما شو نقولوا احنا، إن شاء الله ديما أيامنا الجاية خير من اللي فاتت يا رب.
1: الله يا رب
0: يعيشك رجاء العجيلي، مشكورة جدا على المداخلة هذه. الرجاء شنغني ولها سيد المخرج.

11:33 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. اغنية خليتنا في عالم اخر, هربت بينا. وهوني فرصة خليني نقول كل حد عنده أم بربي يستحفظ عليها, بربي تعامل معاها على إنها كاس بالار, رد بالك يتخبش ولا يتيح ولا يتكسر ولا, وخبيهم أمهاتكم, اقبلوهم كما هما بعوجهم بكلامهم حتى بدعاهم باللي يقولوا. راهي أم راهو القليب ديما حنين, راهي ديما من داخلك الكبدة ديما تقول إن شاء الله فيها أنا ومش في صغيري. رانا راهو الإحساس باليتم راك تحس وحتى عمرك 70 سنة إذا كان أمك توفيت, راك تحس باليتم وعمرك 60 سنة وأمك توفيت. دونك كل أم توفيت عليها رحمة الله, وربي صبرنا على فريقهم وإن شاء الله نجيبوا لهم الرحمة. وكل أم حية كان هي لباس ربي يشدها بصحة بدنها وإن شاء الله ديما منورة الدار, وإذا كان مريضة يا ربي ألطف بها وفرج عليها وابعث لها إن شاء الله اللطف والفرج من عندك. هذا ما نقولش قوس, هو هذا عنوان كبير ديما يلزم يكون حاضر في ديارنا. ونفس الكلام راهو ينطبق على الأب زيادة, الأب الصالح, الأب الحنين, الأب اللي يخدم ويعرق واللي يحاول يوفر كل شيء لصغيراته باللي يقدر. مش البوك اللي يبدأ اللطف يشوف في صغيره في ولد ولا في بنته ساعات تطفك الشمعة لسبب ولا لآخر, خاصة كي تكون أمور مادية ولا غيرها, ويبدأ عنده ما يعطيش. هذاك يمالي يمسيك إن شاء الله يلقى زوز ميترو نهار آخر إن شاء الله.

0: شاء الله يلقى شكون يكون ربي يرحمه إن شاء الله. وعن الانفصال في الطلاق نواصلوا لحديث في هالصيف ساعة ولا أقل شوية، وهو موضوع هيت نحكيه مع بعضنا اليوم ونرجع نقول هل الطلاق هو تصحيح للأوضاع وينجم يكون نهاية أوجاع وإلا لا بداية ضياع. علاش طرحت الموضوع؟ موضوع الطلاق موجود، معنى كيما نحكيه على الزواج نحكيه على الطلاق، لكن علاش فما عباد طلاقهم يكون ناجح ومتميز خاصة في حضور صغيرات ما يضرش الصغير، يوصل ساعة الصغير ما يفيقش اللي أم وبوه مطلقين، ما يفيقش من كثر ما هما يتعاملوا بروقي كبير مع بعضهم. وفما والدين أخرين كي يطلقوا يبدأ الصغير حتى بيبي، كما ربما من بعض المشاهد اللي ريناها مؤخرا، معناها باش المرأة تنتقم من الراجل تحرمه من ما منشوفين صغيره، هاني مرأة ونتكلم، تحرمه من شوفين صغيره، تحرمه معناها تنتقم الصغير على خاطر هي تكره البو ولا الفعل اللي عملوا البو. والعكس زادا موجود، والعكس زادا فما بيت ياخذوا الأولاد عندهم وينجموا يعودوا حياته ولا ما يعودوش، لكن زادا كيف كيف باش ينتقموا من الأم عن طريق الصغير، يحرموهم ينقصوا عليهم وغيره وغيره. ربي يهدي احنا نقوله، ولكن إذا كان عشتوا انتوما تجربة الطلاق من قرب أو من بعيد ولا من قريب، احكي ولنا ينجم يكون هو تصحيح لوضعية ونهاية للأوجاع وإلا هو بداية للضياع. نستقبل مكالماتكم على 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل، سكرون الراديونات يهديكم وبعدوا على الراديونات يبارك فيكم، وما نقعدوش نعملوا نفس التوصيات ربي طول عمركم. هاي بر نقولوا ألو عسلامة لأول مكالمة. عسلامة مرحبا، أهلا وسهلا.
1: معك عبد اللطيف.
0: أسي عبد اللطيف فيش نحويلك؟
1: هذا ماشي دمور في انشار
0: نسيب اللي انا الاول والله، وتركي على اليمين كيما العادة.
1: مراكي مراكي مراكي مراكي.
0: أيوة ما تعرف التوصية تمتي انا.
1: مراكي على اليمين
0: يا سيدي. ربي ان شاء الله طريق السلامة يا سي عبد اللطيف ليك ولكل الناس الكل. والله بالله احنا نجبدوا على الطريق ومش ندخل حديث في حديث، بربيك اللي بدوا على موبيلات نحكيش. على المدام فرزة ذيك عادة ذيك صاروخ في الكياس. أما كل يبدأوا على الموتورات ويبدأوا خاصة الموتورات ويبدأ حال الفيسبوك. لا سي عبد اللطيف ياسر حسره ويبدأ عامل كيت ولا كاسك فوذينه كيفاش يسوق؟ والله لا نعرف، والله لا نعرف كيفاش يسوق. وذوك خطر موت يلزم يزيدوه مبلاكة، خطر موت ذوك. أيوة سي عبد اللطيف.
1: بالنسبة لكم الحاجة ننصح فيها الشوفرية على حسب الخبرة، فيما حطوا إنسان قدامك يحب حشات بهاي تسوى عليه وعلى الناس يقول هذا كسان يحب ينتحر،
0: أهرب عليه على قد ما تقدر.
1: على قد ما تقدر، خاصة مسافة الأمن، خاصة إزاد ولاية الحاجة دي متاع يعمل الكبرية يتفنم معنا كان ولا بجزء ثقيل ولا توفيق ويد على الكرسي ويد على الكرسي.
0: هذو كم اللي كبري وهذو كم على الأقل ظاهرة الخطورة. أما قلت لك يا أخوي عبد اللطيف تلقاه عامل الكيت ولا عامل كاسك على وذينه وشهادة البورتابل راهو بالفيسبوك. رد بالك فيسبوك، ما لو كان يحلف بالكعبة عندي أنا خاطر يبدأ هكا صبعه ماشي جاي ومشنوه فيسبوك. هذو ما نشوفوهم كي يقفوا في الفوق ويزيد يجري ويدوبل عليك يمين يسار، ما عندوش ما يميزش ما بين اليمين واليسار. يا خويا ان شاء الله طريق السلامه. في وسط هذا رام ساعات نوعيه الاولاد هذوما رام ضحيه ساعات والدين ما همش لهين بهم في جره الانفصال.
1: ايوه مش نشوف الميكانيك هو اللي يرحم الكبير لو زين لحد
0: كل انسان
1: الفكر نتاعو
0: تو تخرج. اي نتجاوزوا عاد نتجاوزوا الميكانيك تو. انا هربت بيك وانت في العاده ذكي، انت في العاده تفهمني. قلت لك ساعات من الوالدين ونتيجه انفصال. اي امشي معايا.
1: والله انا هو باختصار انا نحب نحكي بكلمتين بالنسبه للطلاق، ديما نحكي على تجربتي انا. الله لا يجعل هذا بالطلاق ان شاء الله، ممكن نتمنى موتي خير مثلك.
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك.
1: لا لا ما غيرلت ما غيرلت انا
0: متحمل شو ما غير لطف.
1: اي والله ما غيرلت
0: احنا نقولوا كل ما يعطينا باللطف.
1: لا بدي انا نحكي على روحي انا
0: باخذ راحتك.
1: انا نحكي على روحي وموت ما تلقش مثلك.
0: قديش عندك معرس يا سي عبد اللطيف؟ قديش عندك معرس؟
1: عندي 31 سنة و7 شهور.
0: قصة حب بينا نحس والا ما فهمتش انا.
1: أنا فهم. هي طفلة ماتت أمها صغيرة، خلت عمرها 16 سنة ونص. وين عمري 21 سنة؟ إيه؟ أنا عارف بيها هي عمرها 16 سنة ونص بالحكم، وين عمري 21 سنة؟ ربينا بعضنا وتعاشرنا بعضنا وهزينا،
0: وكنت قادر ماديا. استنى استنى يا سي عبد اللطيف، وسع بالك. وكنت قادر ماديا باش تعيل امراه؟
1: لا، ما 170 دينار كانت خير من الزملين توا.
0: اه معني كنت تخدم في عمرك 21 و معني وبشهريتك معني.
1: اي دخلت الشركة عمري 18 سنة 21 سنة مترسم نخدم في الاخو في الشهرية في تجار امور واقع.
0: 170 دينار. وعندك عندك دويرة ولا كريت؟
1: والله على الاول ما عنديش دار، كنت بيت في دار بويا وسقط لوحه وعلينا فلوس. بعد كلمت عارفي الله يجعل عظمه في الجنه،
0: إيه؟
1: هو ما يكونش مسمي فيها وجاله خمس كبر، قلت له عاوني في دار، عاوني اعيش بدجده بيت نتاع على كذا، وقال لي ديك خوفه لله في سبيل الله. هذه الاولى.
0: الله يبارك له، الحمد لله. انت نويت الخير والله والله.
1: انا بقينا والله عجبتني كلمه على كلمه الطلاق. امبارح كنت قاعد انا صار مدام ربي طول عمرك، قلت شوف، قلت له انا في ابريل راهو بعثوني باش ناخذ الشهريه نتاعي. قالت لي شنو جديد؟ قلت له جديد راهي هبطت مليون و 270. قسما عظما، قلت له ربي شاهد عليا عندك 500 اللي كنت. قالت لي كيفاش؟ قلت له خاطرك الشهريه خدمت عليا انا وياك، انت قمت السباح وانت حضرت لي كاسي وانت حضرت لي دبسي وانت سلت لي صغاري وانت حضرت لي قيوه والطرمه ستي والمكله نتاعي والله ولا سكي. قلت له قسم بالله ربي شاهد، قلت له فوق ربي، قلت له ايش شاهد ربي؟ قلت له 500000 ونص بعدين الان كذا كذا 500 دينار كيما اخوانك وانت.
0: الله يبارك فيك واحدة. والله
1: اثنين، انا النوم، انا النوم حاجه برك. شوف راهو شوف المراه انت ما نقولها كلمه، راهي يلزم المراه تفهمها، لازم تتعامل معها بطريقه سلسه. المراه ما تحبش هكا الوحش، عرفت؟ حتى كي تحب توصل معلومه او مش تعقبها بطريقه سلسه بطريقه باهيه، فهمت حاجه؟ عاون مرتك يا ولدي، عاونها يا ولدي. تحب المراه كلمه طيبه، راهو هيك امك هيك اختك هذيك اللي تحبها،
0: ما تجيهاش بالقوة، ما تجيهاش بالقوة.
1: صحيح، لكن النوم على الناس يا رسول الله بعد عمر. شو انا حجبك بالسلام، هي الخيانة. بقينا راني ما اجتمعش، جي في اخر الكريم تاعها بتغرق، خرج لها ورقة طلاق. انا بس كفيت هذه، يعني شهادة والله قسم العظمة نذكر الموضوع نفسي، والله نفسي يعني بعد العيلة وبعد اللي قامت باك وصغرت وكبرت، تنزل لها تخرج لها ورقة تاع طلاق. انا بس كفيت هذه، ما تخافش ربي معناها. هذه مسالك، ما هو انت مسكي اخيك 40 حافظ عند حالات، شوفك الايامات اللي قامتك بتدارك، شوفك اللي ما كانش كما خاصه في عمر نحن، ما كانش كما الميكانيك كما توا الغسالات وا وا وا الكل عملته بيديها، فهمت ولا؟ انت تعبت عطيها حقها، خاف ربي عطيها حقها. ولا تكلي جاي تقول لي والله هي ماهيش مزيانه، شو مش مزيانه؟ دبر مش عملنا خساره،
0: اصرف عليها تو تولي عمرها 18 سنه، اصرف كنت عليها كيما كنتوا رجال الفنانين والممثلين. واضح واضح يا سي عبد اللطيف كلامك فريمون. ديما
1: اخرب بالدايه، انا نتحي كل امراه حتى رجلها، حتى اذا ما شكرهاش نشكرها انا، شكرا للمراه العامله وشكرا للمراه اللي عصمت رجلها، ونشكر بوس بوس على كل امراه اللي قامت بواجبها وصانت عرضها. وحتى رجلك اذا ما شكرش
0: عند هو كلامك. الله يبارك فيك ويرحم من ولده ربي سي عبد اللطيف. ولكن فقدت هاني امراه، ونقول راهو مش نساء كل زاده تستاهل باش الراجل يقدرها ويحترمها. اذا كان هي ما تقدرش وما تحترمش رجلها، ولا تبدا تكلم فيه من الفوق، ولا تبدا ما نعرفش هكا تتفزعك عليه، ولا قال شنو برزقها ولا بفلوسها ولا بشهيدها، ما تستاهلش هذه. وساعات انا بالعكس تو مش نقلب، انا نقول تحيه لكل راجل صابر على امراه ماهيش في المستوى، يقول لك زاد حتى انا نصبر خاطر اولادي وما يشرقش عليا وما نجمش نعاود حياتي والكل. دونك راهو موجود هكا وهكا. اوكي انا باش حاولت نعدل الميزان وكا هو. اي برنا نمشيو للتليفون الثاني. مرحبا.
2: الو صباح النور.
0: عسلامه. مرحبا.
2: محوالك لاباس شريفه؟
0: ان شاء الله لاباس تحت لطف ربي. انا مش كيما سي عبد اللطيف، انا ديما نحب لطف ربي والله. شكون معنا اختي؟
2: يا ربي مدام مليكه.
0: مليكه مرحبا بك. الطليق يا مليكه.
2: انت اول حاجه بديت بيها على البولم الله يرحمه وين عم بالجنه.
0: امين.
2: اول حاجه بديت بيها، احسن حاجه بديت بيها هي الوالدي الله يرحمه
0: عليهم رحمه الله. اي
2: بالنسبة للطليق بصفة عامة، العشرة الطيبة، العشرة الباهية تولف بين الزوز، ظليمة هذا يرخي هذا يقيد، معناها هي الحمد لله يا ربي الإنسان ساعة ساعة المرأة والراجل كما يبداوش عندهم صغار، والله الطليق مش باهي وباهي،
0: يعني
2: معناها ما يتفاهموش، العشرة تبدأ معناها ما هيش فرد طبيعة ولا ما هيش، لكن الإنسان يجب يضحي. أنا عاش هيك التجربة هيك يكمل يضحي، وإلا مثلا ما ينجمش ما ينجمش. هي الحاجة البيئة كي تبدأ الإنسان ما عندوش هيك قلبة الحم اللي على خطره، هي معناها يلزم يضحي بسيط من عليه. ساعات العبيد معناها الدين، ساعات العبيد من ساعات المرأة الدين، ساعات مدين، ساعات الرجل الدين، العشرة ساعات مدين.
0: ينجم يكون الطليق مدام مليكة بداية متاع ضياع؟
2: لا والله لا يا شريفة، والله إذا يعيش وإذا يعيش اللي يجم يعيش حياته. ممكن تكون تجربة، ممكن تكون تجربة ليلها وليله، ممكن معناها على طويل ما تعرفش على المكتوب، ممكن معناها ما يتفهموش على الأول وبعد. معناها ليك الإنسان يزمو بإحسان، نراك على السلامة مرحبا، تراني على السلامة مرحبا، ليك تقلقيل ليك القيل ليك القال، معناها ما يرضي ربي.
0: واضح، معناها يلزم نرجع لكلمة الرقي وقت الانفصال، مش صحيح. واحدة تعاركت هي وراجلها تنتقم بالصغار ولا صحيح. تبدأ تسب صحيح. وتخرج صحيح. أنا خاصة أنك اللي يبدو بعد ما يتعاركوا
2: هيك مكتوب، هيك مكتوب، هيك مكتوب.
0: واضح واضح مدام مليكة،
2: إن شاء الله مكتوب مكتوب بيناتهم ما تفهموش، ممكن يسر روعة، ممكن يسر معناها سوء تفاهم،
0: ينجم يرجعوا حتى بعد ما يطلقوا ينجموا يرجعوا. صارت هذه مع برشا من الناس.
2: المهم
0: ما يتيحش القدر
2: صحي، تبقى نخرج تراني على السلامة نراك على السلامة.
0: واضح واضح، يعيشك مدام مليكة يكثر خيرك. ان من سمير نجم نزيد تليفونات قديش عندك؟ قديش نجم نزيد خاطر رو شوفوا شوفوا ايه. الو على السلامة، مرحبا.
3: معايشة
0: شكون معانا اختي؟
3: مدام زبيدة.
0: مدام زبيدة
3: ايوه
0: زبيدة، شنحويلك وش حال الصحة؟
3: الحمد لله.
0: اسم من قاع الخابية والله ربي يحفظك ويشدك بصحة الأبدان ان شاء الله. قاعدة نكلم فيك وانا نتذكر، ما هو الواحد ساعات ينسى برشا حويجات باش المخ يرفع برشا حويج اخرين. لالا زبيدة يقول لي احكي لي الطلاق.
3: طلاق مريت
0: بيه. انت مريت بيه؟ اه. قديش قعدت معرسة وطلقت؟ ثلاث سنين.
3: إذا
0: ما تفهمتوش؟
3: هاي.
0: عملتوا صغيرات؟
3: لا.
0: ما عملتوش، ربي ما كتبش معناه. خيرت دونك الطلاق، حسيته هو الحل في الوضعية متاعك؟ الصوت راه ماهوش واضح، هو راه مدام زبيدة. أنا كي قلت لك لالا زبيدة راني مانيش متاع تكبير في السن بقدر ما وقدر، فما أسامي يستحقوا كلمة لالا وسيدي. أنا أحمد ما نجمش ما نقولش سيد أحمد ولا سيد علي، معني هكا نعرفش نحس فني. صحي زبيدة والبية والكل، أنا بنتي نعيط لها لالا البية في الدار، معني فما أسامي هكا نحبهم محليهم يستحقوا كان ديما كلمة لالا وسيدي، فهمت؟ مش حكاية عمر معني باش ما تفهمونيش بالغلط. أيوة
3: عمري من عام 59.
0: ايه صغيرة صغيرة قلت لك
3: 59 وعندي 67.
0: بسم الله عليك 67 قبل كانت يظهر حاجة كبيرة، متى 67 سبيدري ومارش وجو مزيان، المهم يكون القلب متهني.
3: معيشك
0: والله باهي. طلقت من بعد حسيت روحك اخترت عملت الـ الاختيار السليم، وإلا حسيت روحك دخلت في رحلة متاع ضياع؟
3: لا اختيار السليم،
0: ما تفهمتوش، خلينا من صحية البيوت أسرار، ما تفهمتوش المكتوب وفاء، عودت حياتك؟
3: لا
0: ما عودتش.
3: لا جاو لما حالة ما
0: إيه مكتوب، ربي مكتبش يعني، ربي مازال للتو مكتب لكش تعود حياتك.
3: لا لا لا حتى تعود الأمة حامل سلم وخلتني
0: يعني اختيار منك، ما عادش تحب موضوع رجاء؟
3: لا لا لا
0: ما تخممش على الونيس، ما تحبش شكون يونسك، ما عادش كنت تتناوش وتتعاركوا؟ ها أه؟
3: لا أختي الله يونس غربتها.
0: آمين.
3: كنت معايا
0: ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله، وربي يعوض عليك بكل خير، ويبدو أنه ربي معوضك بكل خير إن شاء الله.
3: ان شاء الله
0: الحمد لله الحمد لله. معني ما ضعتش اللي حبيت نقول انا ما حسيتش روحك ضايع.
3: لا ما ضعتش انا ما قلت يعني شوية لما حالة قلت بيك الجوية يعني قضايا يعني ما هوش مسائلة ما هوش مسائلة
0: لبس لبس لبس للزبيدة مرة أخرى نحب أقول لك ربي يشدك بصحة بدنك ربي يبارك فيك محليها صراحتك ومحليكم الكل راو كيتكلمونا بطريقة تلقائية على 70-164-280 باش تحكيوا لنا تجاربكم ربي ثبت شو نقول أنا ربي ثبت هالعلاقة المزيانة ما بين إذاعة صفاقس والمستمعين متاحة. سيد المخرج جاي كيفاش تو نمشيوا للنسيان ولا قديش من تليفون عندك تو زوز نخلطها نخلطها بقتره بسرعة. ألو عسلامة ناخذ بخاطرها ماي. ألو عسلامة
4: مرحبا
0: أهلا وسهلا شكون معانا؟
4: وبيك عايشك هلا الحمامي من صفاقس.
0: هلولة الحمامي مرحبا بيك اطلاق يا هلولة
4: اطلاق. أنا اتطلقت
0: اي
4: وعودت حياتي.
0: محلي كلامك ديما وين تكلمني محلي كلامك
4: يا عايشك. أيه. يا ربي خليك. أه هو اطلاق حل. أنا ما نحبش ندخل في تفاصيل
0: أكيد
4: حياتي.
0: أكيد لا
4: أما, أما, أما شفته أنه تلاق حل فما حاجة هي سوتيتر معناها تحت السطور. والله هو حبيت الموضوع أنا نقلك عليه باش أنت نحكي فيه
0: مرة أخرى أبعث لي مو في البريفي أنا وياك أبعث لي ميسيلش مرحبا
4: لك. شنو مصير الصغار كلهم والبو يتلقوا
0: هيك علاش انا قلت زعما بدايه ضياع ولا لا
4: نرجعوا للنقطه اللي قلت عليها راهو تنجم يكون بدايه ضياع وينجم يكون الطلاق ولو انه ابغض الحلال عند الله الطلاق وينجم يكون الحلال وقوف للبرشة حاجات خايبه ومش تعود حياتك من الاول وجديد
0: واضح.
4: اما انا صدقوني بالتجربه متاعي نقول لهم ابعدوا على الطلاق ما هوش سهل يا شريفه
0: اكيد
4: ما هوش سهل انك تربي صغار والبو بعيد عليهم ما هو السهل أنك تنجح في رباية أولادك وبوك بعيد عليهم. أنا عودت حياتي والحمد لله ربي أنصفني وأعطاني والحمد لله. لله والشكر لله بعث لي راجل في الدنيا هذه ما فماش
0: الحمد لله
4: والله وراس قدرك صدقوني. العباد الكل يسمعوا فيها
0: ربي يحفظه ربي إن شاء الله يحميكم من عين السوء إن شاء الله.
4: أتخيل ما وصل يعطي كل طفل داره من عنده
0: أولادي
4: زوز
0: وانت جبت معاها بنية في بالي هلا
4: عندي بنوتة ياسمين اليوم عيد ميلادها
0: بتول عمرها ان شاء الله ياسمين
4: يا
0: المزيانة
4: يا ربي خليك
0: ان شاء الله ديما مفوحة تلكم الدنيا والدار ونورتها يا رب
4: هيك هي لبوة النور دمدي
0: الحمد لله يا هلولة لا لا ميسيلش عادش بي احنا نتكلموا بتلقائية
4: واليوم زاد عيد ميلاد بنت ولدي
0: شو محليه سمير ياخو بخاطرك يا سمير
4: بنت احمد بولدي اليوم عيد ميلادها هي وعمتها نفس اليوم
0: غزل.
4: أما بالله سامحوني مثل ما أنا راني ضد الطلاق فكروا أكيد. في أولادكم
0: أكيد أكيد
4: فكروا في
0: وصلت
4: أولادكم.
0: الفكرة مدام هلولة السمحة المزيانة يعطيك الصحة. بعد هلولة آخر تليفون ميسيلش. ألو عسلمة.
5: ألو عسلمة
0: مرحبا في أقل من دقيقة شكون معانا؟
5: فاطمة الجربوعي.
0: فاطمة اطلاق.
5: نعم اطلاق أنا ضد اطلاق. أنا معناتها خذيت رجل عنده ثلاثة صغار
0: أي
5: ربيتهم كبرتهم تعبت عليهم واحد منهم عرس له كونته
0: فاطمة استنى بشوية خاطرك انت عطيت الاسم واللقب معني ما نحبش ندخلوا مثال كان فما وجيعة ولا كلام يوجع ماهوش مجال اي لا ما نصفيوش احنا معناها مشاكلنا ربما العائلية في الإذاعة ولكن اعطيني معني انت صبية وخذيت انسان مطلق هكا
5: لا لا خذيت مطلقة خذيت على رجل وفهمت شنوية طلقت وعودت حياتي مع هذا اللي عنده
0: وخذيت ومن بعد خذيت رجل ومن بعد معناها مازلتوا مع بعضكم ولا زاد المكتوب وفا
5: لا لا لا لا توا قضيتنا في الحاكم مازلنا معنا
0: ربي هدي السر يا فاطمة خليني ما ندخلش معك في تفاصيل خاطر راني انا نعرف الواحد راه ساعات كيبدا موجوع ولا جرحه قوي
5: موجوع
0: نعرف مسكينة. ربي هدي السر يا فاطمة هذا الواحد يقول ربي هدي السر وأكيد أنت باهية والعائلة اللي أنت ربيت فيها ثلاثة أولاد أكيد باهين سيور فما سوء تفاهم فما تخلويضة صارت كانك تقعد هكا قال المصري بروائين وتقعد راكحة وتراجع وإذا كان فما حاجة نجم أنت يلزمك كانك أنت غالطة مش يعترف وكان هما غالطين إن شاء الله ربي يهديكم هذا شو الواحد شي يقول. يعطيكم الصحة، شكرا على تفاعلكم، أما يلزمني نمشي معاكم طول الفيسبوكيات الدار. عطينا ومضة.

النسيان والتناسي، وكل مرة حكاية وكل مرة فيسبوكيات. واليوم موضوعه عن النسيان والتناسي. ساعات الواحد يلقى روحه في وضعية يتمنى ربي ينعم عليه بالنسيان. ساعات الواحد يلقى روحه في وضعية يتمنى ربي ينعم عليه بالنسيان، ولا يضطر يلعب لعبة التناسي. النسيان راه نعمة من الله، ربي يخليك تنسى برشا حاجات، برشا مواقف عشتها باش تنجم تعيش لليوم. صحيح هو مش بيدينا، راه هو حاجة طبيعية انه ربي يخليك تنسى، ولكن راه مش كل شيء تنسى. أبوب تشكون فينا ينجم ينسى وجيعة ولا ينسى حد عزيز عليه بعد عليه بالموت ولا بالحياة؟ شكون ينجم ينسى شكون مسح له دمعته وقته وجيعته؟ شكون ينجم ينسى اللي يشجعه وقت الضعف متاعه؟ شكون ينجم ينسى الكلمة الطيبة اللي تقالت له في وقت هو محتاج لها، ولا حتى كعبة الحلوى اللي تحطت في فمه باش يحلي أيامه؟ شكون ينسى اللي يضحك معاه وفرح معاه وزغرت معاه وقعد معاه؟ مستحيل مواقف هذه تتنسى. آوي ينجم ينسيها كان قليل الأصل والمعروف. هيك علاش يضطره الواحد ساعات باش يتنسى برشا أمور، مش على خاطر عنده الزهايمر ولا مش في عقله، لا يتنسى باش المركب تسير، باش العجلة تدور، باش الحياة تستمر. تي هو ربي بيدو غفور رحيم، فما بالك بالإنسان الكائن الضعيف. نقطة النهاية لحصتنا اليوم، نتقابل معكم إن شاء الله نهار الجمعة اللي هو أقرب موعد إذاعي أنا وياكم في شنو رأيكم. نهار الجمعة من 9 إلى 10. من هوني للوقت هذاك نخليكم مع بقية فقرات وبرامج إذاعة صفاقس. شوف في زميلي فيصل جيبسي هو موجود أكيد بعد نصف النهار، نتخيل فضاء مع زميلنا فيصل جيبسي. شكرا على المتابعة، على التشجيع، على الملاحظات. إن شاء الله ديما داركم عامرة بيكم، وإن شاء الله ديما الدار داركم يسعدكم ويفيدكم. سلامة.

السلام عليكم ورحمة الله. كان موضوع السلامة المرورية محور جلسة دعا إليها اليوم وللجهة مختلفة الهياكل الأمنية والجهوية لتقييم الوضع المروري بصفاقس وبحث سبل الحد من الاكتظاظ وتحسين انسيابية حركة المرور. شهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب اليوم النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وشرع النواب في أشغال هذه الجلسة من أجل تنفيذ ميزانية الدولة حتى موفى جوان 2026 واعتمادها إطارا تمهيديا للنظر في ميزانية السنة المقبلة. أكد المدير العام بالهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الداخلية عمر الناصري أن تونس تعد من الدول الرائدة في مسار توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البلاد انخرطت منذ انطلاق منصة الشراكة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة محليا وعلى مختلف المستويات في هذا المسار الذي يهدف إلى موأمة السياسات الوطنية مع الأولويات المحلية. في العالم، أدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم إلى استشهاد 5 فلسطينيين، منهم 2 في عملية نسف بحي التفاح وخان يونس بقطاع غزة. اعتبرت محافظة القدس تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير قدر سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة اليوم تصعيدا خطيرا فيما وصفته بسياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين. وفي سوريا، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي في جنوب البلاد، واعتقلت شابا سوريا من ذوي الإعاقة بعد أن أصابته بالرصاص. الواحدة بعد زوال إن شاء الله تلتقون الأخبار بإذاعة صفاقس ضمن جولة الظهيرة. أشكر لكم حسن المتابعة.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: عشرتنا ما توفاش
0: وحكايتنا

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، التحية والتقدير لكل السادة المستمعين. يتجدد الموعد اليومي مع زوايا الأحداث عبر موجات إذاعة صفاقس من نص النهار إلى حدود الثانية في حصتنا اليوم. باش نسلطوا الأضواء اليوم الثلاثاء الأربعاء 7 أكتوبر، موعد الحقيقة نسخ أحداث 6 أكتوبر ورمزيتها في الذاكرة. 6 أكتوبر اللي معناها بقات في الذاكرة وارتبطت ب نكسة 6 أكتوبر، الحقيقة معناها أجيال كاملة عاشت على وقع النكسة، جاءت 7 أكتوبر لتفتح صفحة جديدة من النضال والمقاومة، صفحة جديدة رغم التكلفة الكبيرة والباهظة والإبادة الكبيرة. لكن ما يحدث اليوم في العالم في مختلف المحطات، ونرجع بالتحليل والتعليق، تؤكد أن أحداث 7 أكتوبر مؤشر لإعادة تقييم العالم، إعادة جديدة على ضوء ما يحدث في غزة. البوصلة مرة أخرى إلى غزة، اليوم نحكيه على ذكرى ثالثة لتوفان الغزة. مش يرفقنا كيف العادة سي عبد المجيد جمل، أهلا وسهلا مرحبا بك، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم التاريخ في كلية الأداب بصفاقس. مرحبا سي عبد المجيد.
1: شكرا سي فيصل، شكرا لمستمعي إذاعة صفاقس، بالفعل هي مناسبة مهمة مهمة جدا في التاريخ الفلسطيني والتاريخ العربي،
0: وربما أهميتها سي عبد المجيد عايشها الغرب أكثر من الدول العربية.
1: نعم، لأنه الغرب يعني مسؤولية تاريخية للغرب حول القضية الفلسطينية.
0: نعم،
1: الغرب له مسؤولية تاريخية ومسؤولية أخلاقية حول هذه المسألة وحول ما يجري في فلسطين.
0: ما يجري اليوم من انتخابات في مختلف الدول بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وصعود لأسماء لشخصيات ذات جذور إسلامي، أكبر دليل نظرا لمناصرتهم أيضا للقضية الفلسطينية. اليوم ولات واحد من بين الشعارات المرفوعة في مختلف المحملات الانتخابية في بريطانيا أيضا، واتهامات مباشرة للكيان الإسرائيلي. نذكره ونستحضر حتى الفيلم اللي وقع تتويجه في البندقية وفيه معناها اتهامات صريحة بأيادي وبأصوات إسرائيلية، حتى أنه وقع توجيه تهمة الخيانة العظمى له.
1: نعم، اليوم أنا سأتناول المسألة هذه من بعقلية المؤرخ وليس بعقلية السياسي ولا بعقلية ايديولوجي.
0: نعم،
1: هو ماذا أعني بذلك؟ أقصد بذلك أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية، هي قضية شعب يناضل من أجل التحرر، لكن يجب أن نضع هذه المسألة في سياق. ما هو سياق؟
0: وهل هي قضية شعب أم قضية أمة؟
1: هي قضية شعوب، هي قضية تحرر،
0: قضية إنسانية،
1: قضية إنسانية. نعم، هي قضية إنسانية، قضية عربية، وعندها كذلك البعد
0: رغم التخلي العرب.
1: نعم نعم، هي قضية وطنية وعالمية. اليوم نجد الشعوب في العديد من دول العالم يقفون إلى جانب هذه القضية، في بريطانيا، في فرنسا، في الولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب، العديد من يعني الشخصيات السياسية المعروفة. اليوم أصبحت القضية
0: انحازت،
1: أصبحت تحدد في بعض الحين المواقف بتاع بعض السياسيين الموقوفة من هذه القضية، يحدد مدى نجاحهم في الانتخابات السياسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خاطر توا اليوم في بعض الأحيان يتساءلوا المستمعين، يتساءلوا معناها القراء وكل من يسمع هذه، يقول لك ماذا قدمت 7 أكتوبر القضية الفلسطينية؟ إلى أين وصلت القضية الفلسطينية؟ هل وقعت؟
0: هل انتهت بمجرد إعلان نهاية الحرب؟ يعني
1: نعم، إذن هناك من يذهب لأكثر من ذلك، يقول بكون هي نكسة جديدة، هي هزيمة جديدة. في الواقع الحركة التحرر الوطني لا تقرأ بهذه الكيفية. أي حركة تحرير تمر بعدة مراحل.
0: لا.
1: تونس 1880 هزمت، القوى المسلحة الثانية والجهاز الاستعمار الفرنسي، الجزائر هزمت في 1830، تونس 1880، ليبيا وعمر المختار تم إعدامه يعني أمام الجميع، لكن بعد
0: التحرر له ثمن.
1: نعم، بعد ذلك تم تحررت ليبيا. نفس الشيء بالنسبة للقضية الفلسطينية، القضية مرت بعدة مراحل.
0: نعم،
1: مرت بالاستعمار الإنجليزي، مرت من بعد ب 1947-48 والانتداب البريطاني، بعد معناها سنة 1967-73، يعني ثم عدة مراحل.
0: يعني كأن بالمعركة لا تحسم في وقتها، وإنما لها ارتدادات.
1: نعم نعم،
0: تتحقق أهدافها تباعا، ولعل ربما قد يكون من أوضح ارتدادات معركة 7 أكتوبر هي في الجانب السياسي في المشهد الإسرائيلي طول الانتخابات القادمة، لأنه فما معطى وجزئية مهمة ومهمة جدا، أنه رئيس الحكومة كان على علم أسبوع قبل أحداث 7 أكتوبر للأسف من ما يقال أنه من طرف إماراتي علموه أنه حماس تعد العدة لمهاجمة الكيان، ولكن لم يأخذ المعلومة مأخذ جد. واليوم في الكيان في الكيان الإسرائيلي يتهموا فيه أنه غير قادر على حماية وتوفير الأمن للسكان.
1: نعم، إذن هذه إشكالية أخرى، هذه إشكالية أخرى. حتى عندما نقرأ خبر بكون الإمارات يعني
0: حذرته،
1: لكن الإمارات لماذا تعلن في هذا الوقت بالذات عن كونها حذرته؟ لأن
0: هي وقع تسريب وليس الإمارات
1: لا تسريب لا تسريب، لكن أنا حسب ما يبدو اليوم الأمريكيون كذلك حلفاء يعني
0: مش نفس حلفاء المقربين. مجيد نستسمح لرفع الأذان ثم نعود لمزيد من التحليل.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، التحية والتقدير تقبل الله صلاة الجميع. نوصل المشوار في زوايا الأحداث، نحكي على الذكرى الثالثة لتوفان الأقصى، ونتوقف عند الارتدادات، ربما رغم جسامة الأرقام رغم حجم الشهداء، ولكن في النهاية اليوم العالم البوصلة هي غزة، وما يحدث في الدول الأوروبية من معناها كل المشهد السياسي يتشكل وفق المواقف كما قال سي عبد المجيد جمال من غزة. سعيد سي عبد المجيد باستقبال الأستاذ أستاذ القانون في الجامعة التونسية السيد إبراهيم الرفاعي. سي إبراهيم أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وبضيفك الكريم وبأهلنا في بليكم وبالشعب التونسي، يا أهلا بكم.
0: كل الشكر والتقدير الشعب التونسي والعالم اليوم يعيش على وقع غزة. هذا الموعد هو له أكثر من رمزية وهو تاريخي في الحقيقة. 7 أكتوبر العالم اليوم يتحدد من خلال العلاقة ب 7 أكتوبر وأحداث طوفان الأقصى.
1: يعني أجل 7 أكتوبر أصبحت مفتاح لفهم الكثير من القضايا، بما في ذلك ما يجري حاليا في المنطقة، في ليس في فلسطين فقط وفي غزة، وإنما في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي يعني الدول الصهيونية على إيران وعلى الدول العربية، ومحاولة تغيير الدول العربية في إطار يخدم المشروع الصهيوني الإسرائيلي الكبرى. وأيضا يرتبط هذا التاريخ باكتشاف شباب وأطفال حتى العالم، ليس العالم العربي فقط وإنما في أوروبا وفي أمريكا، اكتشاف أنهم كانوا في أزمة، أزمة تغييب الوعي، وبالتالي لابد لهم من التفتيش عن الهوية، هوية إنسانيتهم والحق والبوصلة، ليكتشفوا أن الحق الفلسطيني هو ما كان مغيبا خاصة في أوروبا وأمريكا عن وعي هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال. وبالتالي فإننا نجد هذا الحراك الجماهيري في أوروبا وفي دول العالم المساند للحق الفلسطيني. إذن هي أزمة هوية، اكتشفوا أن هناك أزمة في تزييف الوعي وتغييب الوعي، وبالتالي فإن هؤلاء يبحثون عن هوية ليجدوا أن الحق الفلسطيني هو المدخل والمكون الرئيسي لاكتشاف هويتهم، لاكتشاف والتمييز بين الحق والباطل. إن ما يجري في غزة وما جرى في 7 أكتوبر ليس معزولا عن سابقه، يعني لم تبدأ المأساة من 7 أكتوبر وحرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من 7 أكتوبر، وإنما 7 أكتوبر تكشف أنها كما قال غوتيريش أن 7 أكتوبر غير معزول عن سابقه. سابقه ما هو سابقه؟ سابقه أن قطاع غزة كان محاصرا برا وبحرا وجوا، وأيضا ليس هذا فقط، وإنما أيضا هذا الحصار على قطاع غزة كان يرتبط بموضوع اللاجئين الفلسطينيين الذين بدأ تهجيرهم من أراضيهم منذ 1920 وإقامة هذا الكيان المسمى بإسرائيل عام 48 بجريمة إبادة مركبة ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، اللي هي جريمة التي سموها باللاجئين الفلسطينيين، وهي جريمة إبادة وتهجير قسري إلى كل من الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا والعراق والأردن. إذن كل هذه المأساة كانت سابقة ل 7 أكتوبر، أن هذه التراكمات كلها هي التي أدت إلى ليس فقط 7 أكتوبر، وإنما 7 أكتوبر أدت إلى 7 أكتوبر، لكنها ستؤدي أيضا إن لم يقع إقرار الحق الفلسطيني بحقوقه الثابتة غير القابل للتصرف، ستؤدي إلى ليس إلى عدم الاستقرار وهذه الحالة في المنطقة وإنما أيضا في العالم.
2: سي إبراهيم لو تسمح، احنا تو كنا نحكي مع سي فيصل كونها 7 أكتوبر هي محطة بقطع النظر عن نتائجها الجسيمة وتدمير غزة والإبادة التي لحقت الشعب الفلسطيني شعبنا في غزة، لكن التحرر الفلسطيني هو ثمن، هذا ثمن باهظ. اليوم الارتداد كبيرة سواء داخل فلسطين أو على المستوى العربي أو على المستوى الدولي بالخصوص. دونك اليوم الحصيلة يعني لم تكن متوقعة، أنا لم يتصور حتى الذين قرروا 7 أكتوبر أنها ستكون بهذه الكيفية، لكن نحن اليوم بصدد استعمار يعني عنده خصوصية. هالاستعمار هذا استئصالي، وذلك علاش الشعب الفلسطيني اليوم يدفع ثمن هذا النوع من الاستعمار البغيض، وهو من أتعس أنواع الاستعمار، وهو شبيه بالاستعمار الفاشي.
1: نعم، شكرا لإثارتك لهذه المسألة. أن الاستعمار الصهيوني هو استعمار لا يرتبط فقط بالكيان المسمى بإسرائيل، وإنما هو استعمار صهيوني يقوم على معادلة، وإنما ليس على مساحة فقط، وإنما يقوم على معادلة. كل الذي يسند هذا الكيان هو جزء يتجزأ من صميم تعريف العدو الصهيوني. لذلك فإن هذا الكيان هو معادلة، معادلة مدعميه ومدعميه ومؤسسيه ومموليه وداعميه بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية. إذن هذا الكيان وهذا الاستعمار معادلة قام على، أولا على الإبادة الدائمة والحرب الدائمة، إسرائيل اللامتناهية، إسرائيل التوراتية وليس إسرائيل الكبرى فقط ومن الفرات إلى النيل، إسرائيل المتناهية. فلذلك فإن العدوان والحرب الدائمة ستبقى هي الهاجس والنهج دائما المحرك لإسرائيل اللامتناهية، باعتبارها أن شعارهم إسرائيل التوراتية. إسرائيل التوراتية لا تقتصر على فلسطين، وإنما تشمل العالم العربي، وتشمل أيضا إسرائيل الكبرى، وتشمل من مشارق الأرض ومغاربها، وتشمل أين تطبطون أقدامهم. لذلك ففكرة الحرب الدائمة وفكرة الإبادة الدائمة هي النهج الذي مورس ليس على الشعب الفلسطيني فقط، وإنما مورس في أوروبا وفي الأرض الجديدة، الحدود الحمر والصين، بحرب الأفيون والمخدرات، والحركة الاستعمارية التي سميت فرنسية تارة وبريطانية تارة لم تكن إلا حركة حراك ونهج إبادة صهيوني، سمي فرنسيا وسمي بريطانيا لكن في جوهره كان صهيونيا. يجب أن لا يغيب هذه المسألة عن الذهن، فلم تكن نقطة البدء هي فلسطين، بل أن فلسطين هي التي أدت إلى حل المشكلة اليهودية في أوروبا. داخل فلسطين هو مشروع إبادة لليهود أيضا لما يتحدثون عن معركة هرمجدون. إذن هذا البعد ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. بعد آخر، أن هذا الكيان الذي أقيم هو مشروط. مشروط بماذا؟ مشروط بأن المؤسس لهذا الكيان لا يمكن له أن يقر بأن تكون القدس بشرقية وغربية عاصمة للكيان. لذلك فإنه قرار التقسيم كان يقوم على ثلاث دولة لليهود ودولة للعرب، والقدس كيان دولة خاص تحت سوساية الأمم المتحدة. إذن القدس في قرار التقسيم الذي أدى إلى تأسيس هذا الكيان هو وكيان لم تكن القدس عاصمة للكيان، وبالتالي فإن المؤسس لا يوافق هذا الشرط الأول. إذن الكيان يراوح في دوامة إسرائيل اللامتناهية وإسرائيل المقيدة. أول قيد هو القدس، ثانيا عدم القضاء على النقيض لهذا الكيان ألا وهو الشعب الفلسطيني، لأن القضاء على النقيض لهذا الكيان انتهت اللعبة بالنسبة للمؤسس، لأنه حسب مؤتمر كامبل بنرمان 1907 أرادوا خلق نقيض متناقضين من خلالهما يؤدي هذا الكيان الدور الوظيفي في تقسيم واللعب على المتناقضات في المنطقة من أجل السيطرة على الثروة. ولا بد هنا من الرجوع إلى مؤتمر كامبل بنرمان. لذلك فمسألة القضاء التام على الشعب الفلسطيني هو شرط وقيد. إذا المشروع التهجير بإذن الله لن يحقق أهدافه
0: رغم كل اللف والدوران اللي يعتمدوا ترامب من مجلس السلام ومن غيره معناها، ومحاولة توريط عدد من دول الجوار في الموضوع، ورغم كل هذا نجحت غزة في إيقاف هذا الضغط. وكان فما أيضا هدف للتهجير وإعادة ملف التهجير، دول الجوار أيضا رفضت، الفلسطينيين رفضوا، كل هذا لم ينجح ولن ينجح
1: ولن ينجح بإذن الله. مخطط التهجير بإذن الله لن ينجح نتيجة نتيجة هذا الصمود الفلسطيني والمواقف العربية والدولية التي ترفض التهجير. أيضا فإنه كشف هذا الكيان، لما قلنا أنه العالم اليوم أطفال وشباب العالم يكتشفون أنهم كانوا في أزمة تغييب للوعي ويبحثون عن هوية، اكتشفوا أن هذا الكيان ليس كيانا ديمقراطيا كما كانوا يروجون له.
0: سقوط السردية الإسرائيلية بمعناها كل تفاصيلها، الدولة الأكثر أمان، الدولة الديمقراطية، الدولة التي لا تقهر، هذا معناها القوة الكبيرة في المنطقة، كل هذه السرديات تهاوت بأحداث 7 أكتوبر.
1: أجل وما يقوم به الاحتلال في الضفة لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمة القدس. أيضا الكيان نجده اليوم في دوامة وحكومة فلسطينيه هو لم يستطيع التمازي أكثر إلى الأمام، لم يستطيع التراجع، لم يستطيع المراوحة في المكان. إذن هو في كل الخيارات سواء المراوحة أو التراجع أو التقدم، هذا الكيان إنما يدق المسامير الأخيرة في نعشه، والتي كلها تؤشر في المدى المتوسط والبعيد لأن هذا الكيان زائل وهو كيان مرحلي ليس إلا.
2: لكن سي إبراهيم لو تسمح لي
0: اليوم نختم معه لأنه عنده التزامات مهنية.
2: سي إبراهيم، ألا تعتبر أنه اليوم أكبر نكبة عرفتها القضية الفلسطينية هي النكبة الحالية؟ لماذا؟ لأنه اليوم ارتداداتها كانت كبيرة جدا. اليوم ما يقع في جنوب لبنان، ما يقع في إيران، ما يقع في يعني كل المناطق تقريبا
0: الداعمة للقضية،
2: الداعمة للقضية الفلسطينية حرب شاملة، هو كلها مرتبطة بالقضية الفلسطينية. حتى اليوم ما تتعرض له إيران لأنها واقفة موقف
0: مساندة
2: ومقاومة للقضية الفلسطينية يعني. وبالتالي التحولات كبيرة وكبيرة جدا. نقول اليوم الضريبة باهظة، لكن يجب معناها خطر اليوم نتابعه كذلك حتى في الشأن الفلسطيني. اليوم ثم ارتباك على مستوى الخطاب باش نكون موضوعيين. أنا سمعت منذ فترة قصيرة يعني في الضفة يعني
0: نخليه للمجال خلي يجاوب لأنه بشي مشي قارئ. تفضل أستاذ.
1: أيوة.
2: بدقيقة ثانية واحدة. الأستاذ عباس يقول احنا نقبل اليوم بدولة منزوعة السلاح، ويعني نعم هذا الخطاب هو قد يفاجئ البعض، لكن هذا الخطاب هو في سياق تاريخي معين.
1: يعني أجل الكيان اليوم ومداعمي الكيان لا يطالبون بنزع سلاح المقاومة بمختلف تسمياتها، وإنما يريدون دولا بلا سلاح من المحيط إلى الخليج، دول بلا سلاح، جيوش بلا سلاح، يتحكم الكيان الصهيوني ويكون يلعب دور القائد في متغيرات كثيرة تتعلق بخط الحرير الصيني وخط الحزام المشترك الصيني. لذلك فإن الفيلم الهوليودي والهندي للطائرة التي سمعنا عنها قبل أيام نجد أن السيناريو الذي رسم لها هو أن أعيد ترتيب المنطقة بما لا يخدم مصالح الصين ولا روسيا ولا تركيا ولا الدول العربية. إذن الصراع يتخطى الإقليم إلى دول العالم. هذا الكيان لم يستطيع أن يصبر إلى ما لا نهاية ضمن هذه المعادلة.
0: نعم، كل الشكر وتقدير لك سي إبراهيم الرفاعي أستاذ القانون بالجامعة التونسية. شكرا على حضورك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس في الحديث على ذكرى ثالثة لطوفان الأقصى. شكرا سي إبراهيم، حبينا نواصل معك الحديث لكن عندك التزامات مهنية. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا. فاصل موسيقي قصير سمير ثم لنعود.

0: الإنسانية بإبادة إسرائيلية ودعم لا مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الحرب انتهت لكن ارتداداتها ستتواصل، وسيذكر التاريخ كيف أن ترامب وحكومته ساندت الكيان بأعلى بآخر صيحة من الأسلحة، وكان مساعدة لا مشروطة، وكانوا يتباهوا بذلك في وسائل الإعلام وفي التصريحات سواء الإسرائيلية أو من جانب الأمريكي.
1: بالفعل هو سي فيصل، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أنا أقول في المرحلة الترامبية،
0: يعني العهد الثاني بالأساس هو لولا نعم حب يعطي القدس،
1: نعم في العهد الثانية، لكن حتى في العهد الأولى، في العهد الأولى الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بكون معناها القدس الشرقية تابعة للكيان،
0: نعم، ونقل السفارة الأمريكية،
1: نعم ونقل السفارة الأمريكية، وهي أول مرة تقع،
0: نعم،
1: وهذا يتنافى حتى مع المشاريع التقسيم الدولية تاع كل المشاريع، وكل الدول حتى الدول الغربية اليوم ثم تناقضات بين الدول الغربية مثل بريطانيا فرنسا والعديد من الدول والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات الدول الغربية لماذا لم توافق على مشروع ترامب؟ لأن مشروع ترامب في
0: توسع
1: في تصفية القضية الفلسطينية. هو اليوم العلاقة الدولية تميز بتحول، يعني لأول مرة يقع في التاريخ، في تاريخ حتى الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم العديد من الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحوا يقولون هذا الكلام. فاش تمثل أنه إسرائيل أصبحت تقود الولايات المتحدة. اليوم الأمريكيون شعروا بكون القرار بيد نتنياهو وليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في قيام دولة فلسطينية مستقلة، لا مهما كانت، يعني كما طالبت بذلك إسبانيا، كما طالبت بذلك فرنسا، كما طالبت بذلك بريطانيا. مؤخرا استمعنا إلى وزير الخارجية البريطاني مع العلم أن هذا الوزير الخارجية هو من أصل يهودي، لكن رغم ذلك
0: الضغط.
1: تحت الضغط، ولكن أيضا بريطانيا يعني ثم ذنب يعني
0: تاريخي،
1: هي المسؤولة عن وعد بلفور، هي المسؤولة عن قرار التقسيم مع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا والدول الغربية. اليوم العالم معناها من نتائج الإيجابية ل 7 أكتوبر، يعني الحدث المهم في التاريخ الفلسطيني، هو أكثر من 140 دولة تعترف بدولة فلسطين،
0: نعم،
1: وهذا الاعتراف الدولي
0: اعتراف أممي اليوم.
1: اعتراف أممي. اليوم العالم كله أصبح يندد بما يحدث. شفنا إسبانيا، إسبانيا تمنع أي من حتى التعامل،
0: حتى التبادل التجاري،
1: حتى التبادل التجاري الأخري،
0: نعم،
1: وهذه محطة مهمة.
0: وصارت حتى في إيطاليا،
1: نعم حتى في إيطاليا، بالرغم من كون إيطاليا
0: على مستوى العمال الحكومة، نعم، كانت نعم متردة مرتبكة، شوي
1: قراراتها مرتبكة ويمينية وشعبوية كثيرا، وهي مساندة للكيان الصهيوني، بينما يعني في الدول الغربية الأخرى هناك نوع
0: من الوضوح،
1: استفاقة
0: في فرنسا،
1: في فرنسا، في إسبانيا،
0: في بريطانيا،
1: في البرتغال، في بريطانيا.
0: إسبانيا ديما تبقى هيك النظرة التاريخية، الأصول الإسلامية قد تكون كالجانب من الجينات، أنا هو لما حالة غير علمي ما أقول، ولكن ينجم يكون
1: هو في الواقع إسبانيا
0: أو إنساني.
1: أي إسبانيا، من يحكم إسبانيا حاليا؟ الذين يحكمون إسبانيا هما يعني أقرب، لا ينتمون لليمين
0: المتطرف،
1: وأقرب لليسار منهم إلى اليمين، وأقرب للحس الشعبي. اليوم الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني من مساندين القضية الفلسطينية
0: وبقوة،
1: نعم، ورئيس الوزراء الإسباني الحالي هو من الذين ساندوا القضية الفلسطينية
0: رغم الثمن الباهظ، وهم يعلمون،
1: نعم،
0: ذلك،
1: نعم، رغم الثمن الباهظ، رغم الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نجم يقولوا خاصة ترامب أصبح ينظرون بالنوع من الريبة لإسبانيا، لكن إسبانيا اليوم
0: ثابتة على الموقف.
1: اليوم نفس الشيء بالنسبة لفرنسا،
0: نعم،
1: حل الدولتين، لكن فرنسا أيضا أدانت يعني المجازر، التصفية التي تقع في غزة اليوم، يعني كذلك بريطانيا،
0: الاتحاد الأوروبي،
1: بريطانيا
0: يعني
1: الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، نجم نقول نسبة كبيرة اليوم أصبحت مع الحق الفلسطيني. لكن أيضا الشعب العربي اليوم نجم نقول بكون اليوم ثم ناس في الولايات المتحدة الأمريكية في دول يعني مليارات يعني
0: يستثمرون، نعم نعم،
1: لصالح القضية الفلسطينية.
0: هي في الفترة هذيك في الأسبوع الأول أو الثاني من أحداث 7 أكتوبر اجتمعت الجامعة الإسلامية أعتقد،

0: وكان فيها دول عربية ودول إسلامية، وكان من المقرر في مجلس الوزراء اتخاذ عقوبات اقتصادية تجاه الكيان.
1: نعم،
0: ولكن للأسف بعض الدول صوتت بالرفض.
1: نعم، في الواقع اليوم يعني المشهد العربي مرتبك، وللأسف الشديد الجامعة العربية اليوم
0: انتهت يعني. ما عادش نحكيوا عليها،
1: تكاد تكون انتهت
0: موت سريع
1: يعني. واليوم اليوم ثم خارطة جديدة تساق أو تصاغ عفوا تصاغ معناها في المرحلة الترامبية.
0: نعم،
1: المرحلة الترامبية أو المرحلة الإمبراطورية كما يسميها البعض، المرحلة الإمبراطورية
0: إسرائيل الكبرى
1: هي
0: الخطر الداهم اليوم.
1: المرحلة الإمبراطورية على مستوى الأمريكي يعني اليوم النظام الإمبراطوري الأمريكي هو نظام جديد اليوم، نشوفوه الحرب في كل مكان رغم الغطاء السلمي أو الخطاب. اليوم نشوف اليوم وأقول هذا الكلام أنه القضية الفلسطينية نتائجها ستكون كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم،
1: وال يعني الحزب الجمهوري بقيادة ترامب سيخسر
0: الانتخابات النصفية
1: الجزئية. كذلك اليوم نشوفه
0: هو راهو إذا كان خسر الانتخابات، إذا ما خذاش الأغلبية في انتخابات في نوفمبر قد تنتهي إلى عزله يعني.
1: نعم، هذا اللي يخشاه هو. هذا اللي يخشاه، لكن أيضا حليفه نتنياهو أو يقود الجوقة هو نتنياهو. نتنياهو كذلك اليوم يستعمل كل الوسائل، بما في ذلك يعني التصعيد ضد إيران وكذلك في المنطقة العربية.
0: هو بقاؤه ببقاء الحرب يعني.
1: نعم، بقاؤه ببقاء الحرب وبقاؤه لأنه المشروع الذي قاده يعني هو هذه الحروب وتصفية القضية الفلسطينية أو امتداداتها في لبنان،
0: المنبع.
1: امتداداتها المنابع في إيران، امتداداتها كذلك في اليمن وفي المنطقة العربية وفي لبنان إلى آخره، في سوريا. هذه الامتدادات كلها اليوم يقع التصفية بتاعها الواحد تلو الأخرى. واليوم نشوفه هو يريد أن يقدم نفسه أنه نجح، والدليل على ذلك أنه الجبهة اللبنانية ستنتهي المقاومة فيها. هذا حسب اعتقادي، لكن اليوم الجبهة اللبنانية
0: لأن حتى الاتفاق الإسرائيلي اللبناني لم يقع المصادقة عليه في البرلمان، وفما خلافات كبيرة.
1: نعم، فما خلافات كبيرة، ونتمنى أن تؤدي بلبنان إلى متاهات حرب أهلي.
0: نعم،
1: نتمنى ذلك، لأنه الشعوب العربية يكفيها من حروب، يكفيها من تقسيمات.
0: حتى لبنان أرهقتهم الحرب يعني.
1: نعم،
0: دمار.
1: أي لبنان أرهقت الحرب، لكن لبنان تدفع ثمن صمودها ومساندتها للقضية الفلسطينية. اليوم الجبهة الوحيدة التي بقيت مفتوحة والتي أصبحت مقاومة على المستوى العربي هي الجبهة اللبنانية، لكن الجبهة اللبنانية اليوم في إطار الاتفاق الجديد ربما يعني اليوم يريدون أن يجفف
0: استيعابها.
1: نعم، استيعابها.
0: وبعد ما تم استيعاب
1: هذا خطير، وذاك علاش احنا من بكري قلنا بكون اليوم اكبر نكبه القضيه الفلسطينيه وقعت اليوم، وذاك علاش اليوم يجب الحد من هذه النكبه، يجب ولكن ذلك بالصمود. يعني اليوم يجب ان يفهم الراي العام العربي ان المقاومه اليوم، جورج حبش في وقت من الاوقات قال القضيه الفلسطينيه يمكن ان لا تحل الا بعد 150 سنه، وهو على صواب. اليوم علاش؟ لأنه
0: إلى حين.
1: أيه؟
0: إلى حين.
1: نعم، هو لا، لماذا؟ لأنه التحالف اليوم الصهيوني الأمريكي تحالف يعني لأول مرة يقع بهذا الشكل،
0: ولكن لأول مرة نسجل استفاقة للضمير العربي، بمعنى حتى دول المنطقة من نتائج ارتدادات 7 أكتوبر فهموا اللي إسرائيل خطر ليست على غزة فقط، وإنما هي إسرائيل الكبرى، واللي كان يتباهى بذلك في الخارطة. تتذكر نبض الصحفية والخارطة، مصر ثم السعودي.
1: نعم، هو هذا المشروع يعني الصهيوني منذ البداية، منذ بداية التأسيس هو المشروع يعني إسرائيل الكبرى،
0: فمصلحة العرب أن تقاوم غزة لتأخير.
1: لكن محطات، لا، في الواقع هم المقاومة كانت موجودة منذ وعد بلفور اليوم، لكن هذه المقاومة طبعا في نتيجة لعدم موازن
0: توازن
1: القوى.
0: توازن
1: القوى شفنا نتائجها اليوم، حرب 48 كيف انتهت، لكن بالرغم من ذلك الوضع عام 48 كانت أفضل من الوضع الحالي. 67 بالرغم من بريق الأمل، لكن في الأخير سياسيا يعني هزمت القضية، يعني النتائج كانت لم تكن في مستوى توقعات الشعب الفلسطيني. بعد ذلك أصله والمسار الذي قاده يعني الرئيس عرفات رحمه الله. يعني وفي الواقع عرفات عكس ما يتصور البعض كان يفهم في موازين القوى، ولم يكن كما يسوق البعض أنه باع القضية الفلسطينية، بل كان يعرف جيدا. اليوم وخاصة في ظل التحالف الأمريكي الصهيوني هذه مسألة ليست من سهولة المكان، في ظل وجود يعني قوى استئصالية اليوم اليمين المتطرف اليوم، وخاصة هالمواقف الأوروبية هذه أتمنى وليس تمنيات بل أقول أنها ستساعد على هزيمة نتنياهو واليمين المتطرف في الانتخابات القادمة، وهذا ما سيكون من نتائج 7 أكتوبر.
0: نتائج 7
1: أكتوبر نعم ستكون من نتائج 7 أكتوبر، كذلك خسارة يعني الرئيس الأمريكي أو الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية للانتخابات الجزئية
0: السابقة. هذه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية خسارة الانتخابات الجزئية مش سابقة؟
1: لا ليست سابقة، لكن هذه أنه عندما تصبح مرتبطة بأحداث خارجية، مرتبطة بإيران، مرتبطة بالقضية الفلسطينية، هذه سابقة.
0: والخوف والذعر ساكن ترامب حتى في تصريحاته.
1: نعم.
0: من خلال وجود بعض الأسماء ذات الأصول العربي يقول لهم راهو هذوما فلسطينيين باش يكونوا في مجلس الشيوخ.
1: بالضبط. إذا علاش؟ لأنه اليوم في الجامعات الأمريكية، الرأي العام الأمريكي، الصحافة الأمريكية كلها تندد بالمجازر، بالتصفية للقضية الفلسطينية، بما حدث في غزة. راهو حدث في غزة اليوم، ثم الناس تجب ترجع لبعض المشاهد، ثم مشاهد فظيعة. وهناك شخصية أظن لا تذكر
0: الروح
1: أي هذه الشخصية اللي وثقت لتصفية غزة وتم منحها جائزة من قبل الأمم المتحدة، لأنها ما وثقته مريع، ما وقع بكل صراحة لم تعرف الإنسانية مثله إلا في العهد الفاشي. العهد الفاشي في ليبيا عندما تم تهجير مئات الألاف من الليبيين لجزر نائية بإيطاليا، وكانوا في ظروف تعيسة جدا، الكثير منهم ماتوا في المواقع هذيك. اليوم ما يقع للقضية الفلسطينية هو شبيه بالاستعمار الفاشي، لأن الاستعمار الفاشي في ليبيا كان فظيعا، ولم يكن أفظع منه إلا الاستعمار الصهيوني حاليا، وبالنسخة يعني نتنياهو وأنصاره.
0: يعني جهية كبيرة الحقيقة. نعم. عربي ترامب، أنا نحب نقرأ لك التصريح، تعليق ترامب على أحداث المدرسة الفرنسية، ما يحدث من شغب في المدرسة الفرنسية. يقول أن هؤلاء هم مهاجرون وتحرك لحركة هجرة ذات أصول إسلامية.
1: نعم. إذا شو يعني هاللغة هذه هو في الأزمات العديدة اليوم، لأنه فرنسا تعيش أزمة ومنذ
0: أزمة
1: فترة.
0: بعض يقول أزمة حكم، أزمة نظام،
1: أزمة حكم لكن
0: مرحلة،
1: أزمة كبيرة في فرنسا، أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية. اليوم ثورة المعاهد في فرنسا هي ارتدادات لمواقع سابقا، لأن الرئيس الحالي الفرنسي عندما فاز اليسار بالانتخابات لم يعترف بذلك وعين حكومة حسب هواه. اليوم كذلك يعني الدول الغربية تعيش أزمة الرأسمالية في نسخة جديدة، لأنه نعرف أن الرأسمالية تعيش أزمات دورية، وهي اليوم أزمة من أزمات النظام الرأسمالي التي تنعكس على
0: بالله. سي عبد المجيد شو يقول؟ ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة، الأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم.
1: في الواقع هذا الخطاب هو خطاب غير موضوعي، استئصالي. هو اليوم ثم نزعة داخل أوروبا يعني وهذا اليمين
0: متطرف.
1: نعم. اليمين المتطرف.
0: نعم.
1: ويعني ترامب بهذا الخطاب هو يساعد اليمين المتطرف في فرنسا، ولا الإشكال، لأنه ثم إشكالات وثم اختلافات بين الحكومة الحالية بالرغم من مواقفها إلى آخره، وخاصة مساندتها القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: يعني اليوم وخاصة حل الدولتين الذي رفضه الرئيس الأمريكي ترامب. اليوم يعني هو يريد أن يصفي حساباته مع الحكومة الفرنسية حاليا، وكذلك مع اليسار الفرنسي الصاعد. اليوم اليسار الفرنسي الصاعد والذي يعني سائمة من العديد من المواقف، خاطر اليوم العديد من المواقف يجب نفهمها في التوازنات داخل فرنسا.
0: نعم.
1: معنى الرئيس الفرنسي الحالي في كثير من الأحيان يأخذ مواقف تحت ضغط البرلمان ولكن أيضا تحت ضغط الشارع. وما ننساوش يعني الانتفاضة التي وقعت معناها ذوي الأحزمة الصفراء وكل ما وقع بعد ذلك
0: مرت بجملة من الأزمات
1: والصعود للانتخابات السابقة لليسار الفرنسي.
0: وما الذي دفع الرئيس الفرنسي لحل البرلمان؟
1: نعم وحل البرلمان. فرنسا اليوم تعيش أزمة سياسية لكن الرئيس الأمريكي ترامب اليوم يقوم بدعم اليمين المتطرف بفرنسا.
0: هم ترامب يدعم الجميع اليمين والأخبار تشير إلى تدخل والتأثير في الانتخابات في البرازيل. معناها مساندة الطرف اليميني على حساب الرئيس دا سيلفا اللي هو مناصر جدي شجاع للقضية الفلسطينية.
1: نعم إذن قلت هذه السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية تدافع عن حلفائها وخاصة اليوم في النسخة اليمينية. النسخة اليمينية
0: الترامبية
1: الترامبية نعم لأنه هو يمين
0: نموذج.
1: نعم نموذج هو نموذج للشعبوية ونموذج للتطرف. اليوم يساند اليمين المتطرف في فرنسا يساند اليمين في البرازيل ويريدون إسقاط دا سيلفا
0: حتى في بريطانيا
1: وفي بريطانيا
0: وقت
1: نعم.
0: اللي قال معناها اللي بريطانيا هي إمبراطورية إسلامية.
1: نعم دونك وهذا الإشكال هو يعني اليوم النسخة الأمريكية الشعبوية اليمينية أقول اليمينية وأنا متأكد من هذا أنه اليوم تساند صعود اليمين في كل مكان بما في ذلك فرنسا.
0: نعم.
1: لأنه في فرنسا هناك اختلافات ورفضت الانضمام إلى المجلس الذي وضعه في غزة.
0: نعم.
1: بريطانيا رفضت.
0: نعم.
1: نعم مجلس السلام بريطانيا رفضت العديد من الدول. ثم خلافات أيضا حول الموقف من الصين والموقف
0: الروسي
1: والحرب في أوكرانيا وارتداءها.
0: هو ورطهم معناها اللي عاقل اليوم يفهم العلاقة الأوروبية الأمريكية هي وراء مساندتهم إلى لأوكرانيا ويدفعوا في الغاز أضعاف مضاعفة. والشتاء البارد هذا اللي كل عام معناها يخافوا منه اليوم في المقابل روسيا عامل مؤثر فيما يحدث من انتخابات في أوروبا.
1: نعم إذن اليوم لكن ما ننساوش بكون روسيا تورطت في أوكرانيا لكن اللي يهمنا
0: أوكرانيا تورطت مع
1: نعم
0: روسيا والعالم تورط
1: نعم
0: في هذه الحالة.
1: اليوم العالم يسير نحو اللا استقرار وربما يسير نحو حرب عالمية ثالثة.
0: والإشارة فقط أن الحرب ليست بمفهومها التقليدي العسكري والعتاد وتبادل. اليوم بالذكاء الاصطناعي تنجم تخوض حرب.
1: نعم اليوم كل وسائل متاحة.
0: كل وسائل
1: اليوم
0: متاحة تنجم تكون حرب في نعم شكل حرب مياه في شكل معناه.
1: الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب وهذا اليوم الرأي العام الأمريكي ما يشعر به. وذاك علاش ترامب اليوم يعني والحزب الجمهوري يعيشون نوع من الفزع.
0: فزع صحيح.
1: نعم لأنهم
0: يعني حتى صبر الآراء تعطيهم أرقام مفزعة تقريبا
1: نعم
0: في الثلاثينات.
1: نعم
0: نسبة معناها مقاعد وبالتالي هذا لا يخدم مصلحة ترامب.
1: نعم إذا اليوم هذاك علاش اليوم القضية الفلسطينية ارتداداتها كبيرة. اليوم ما يقع في إيران وإيران راه موقفها من القضية الفلسطينية موقف مساندة. واليوم من بين الدول القليلة التي لم تعترف حتى بحل الدولتين هي إيران
0: وتونس.
1: نعم بيان سور وتونس لكن تونس ليس لها نفس القوة الإيرانية
0: ليس نفس الثقل الدولي
1: ليس نعم نفس الثقل الدولي إلى آخره.
0: ولكن للتاريخ
1: للتاريخ نعم. لكن هل تونس عندها تأثير على مستوى العلاقة الدولية؟ ليس
0: عم مجيد وأنت أستاذ تاريخ تونس من بين الدول القليلة تقريبا 16 دولة في العالم 16 دولة اللي حكموا العالم ولو لفترات صحيح ولا؟
1: نعم لكن يعني بيونسيو هذا في إطار يعني مجلس الأمن
0: لا لا لا لا لا, لا, لا نتحدث على مراحل وحقبات تاريخية في فترات متباعدة. معناها احنا ممكن حكمنا في عهد النبال.
1: نعم في الإمبراطورية القرطاجية نعم تتحدث تونس امتدادات تعود إلى قرطاج وقرطاج في وقت المقاطع.
0: يعني عندنا ثقلنا الدولي 16 دولة تقريبا في العالم
1: احنا
0: اللي حكموا العالم
1: نعم
0: من بين 16 فيهم تونس.
1: احنا نعتز بكوننا امتداد القرطاج.
0: كيف نحييه اليوم؟
1: اليوم
0: موضوع آخر
1: هذا موضوع آخر
0: موضوع آخر لكن خلينا في
1: لكن يعني اليوم اش نقول اليوم ما يحدث في فلسطين وما يحدث في إيران ما يحدث كله يعني في إطار الدولي خطير وخطير جدا. علاش؟ لأنه ما يحب ما كان يتوقع
0: إيه حتى طرف. الضربات سمحني قاطعك حتى الضربات أولى ضربات الشرارة الأولى للحرب كانت بإعاز إسرائيلي. معناها هي اللي دفعت ترامب بشيء كانوا يتفاوضوا معناها
1: نعم
0: صحيح ولا كنت نهار سبت صباحي
1: علاش انا قلت لك من الاول اليوم انقلب الوضع. الذي يقود العالم اليوم هي اسرائيل وترامب يعني
0: يساير
1: ويجامل وكل ما يطلبه ترامب تقريبا يوافق عليه. والدليل على ذلك حتى المجلس الرئاسي في نسخته المجلس الذي
0: السلم
1: في غزة رفضه وقال هذه النسخة لن نقبلها
0: لا تخدم القضية
1: لا تخدم قضية إسرائيل الكبرى. وهذاك علاش اليوم وكل ما طلبه من يعني الرئيس ترامب وجده. دونك اليوم العلاقة الدولية انقلبت. اليوم هذاك علاش الدول الغربية أصبحت علاقتها بإسرائيل متوترة
0: بالولايات المتحدة
1: لكن مع ترامب في الأخير يلقى هو. اليوم نتنياهو يقول بكون أول حليف لينا وأكبر حليف لينا هو الرئيس ترامب. وذاك علاش اليوم
0: وهو الوحيد
1: لا هو ثم العديد من الحلفاء في الواقع
0: مع إذا استثنينا حتى في العالم إذا استثنينا الهند إذا استثنينا عدد قليل جدا
1: موجودين لكن ليس بالكيفية التي يقوم بها ترامب. ترامب اليوم زعيم أكبر قوة اليوم وفي وقت من الأوقات راهنوا على يعني المشروع الأمريكي إلى آخره لكن في الأخير حتى المشروع الأمريكي اللي طرحه ترامب هو مشروع في الواقع لتصفية القضية الفلسطينية
0: ولكن الغريب اليوم
1: ولم يقبل به الفلسطينيون إلا نتيجة الأوضاع الصعبة والصعبة جدا
0: كان هدنة هي هدنة محاربة لحين معنا ولكن الغريب اليوم صداقة ترامب ونتنياهو لن تطول وبما فيهم ترامب وبما فيهم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم التخلص سريعا من نتنياهو.
1: نعم إذن اليوم يعني اليوم كلاهما خطير على الأمن العالمي لأن تواصل هذه الحرب قد يكون شرارة انطلاق الحرب العالمية الثالثة. علاش؟ لأنه اليوم في الحرب ضد إيران هي حرب ضد الصين. الصين ما نزمش ننسوا بكون أول مزود للصين بالنفط هي إيران. اليوم خنق الصين يعني مزيد الصين ستدعم أكثر إيران وبالتالي الضغط سيكون كبير وربما المصالح الأمريكية في المنطقة العربية ستضرب. وذاك علاش اليوم ربما أقول العالم سيكون أكثر أمنا
0: بعد ترامب
1: وبعد نتنياهو.
0: وقتش انتخابات إسرائيلية
1: في 27 أكتوبر. نعم في الفترة القادمة القصيرة القادمة
0: يعني هو عنده إن شاء الله تكون عنده عقدة من 7 أكتوبر.
1: نعم احنا نتمنى أنه الوضع يتغير في الولايات المتحدة السياسيا الوضع يتغير حتى داخل الكيان الغاصب لفلسطين وهذا كله سيكون من نتائج 7 أكتوبر.
0: أما هما واقع أكثر تغيير في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: والله أنا أتوقع التغيير في جبهتي. نعم
0: متفائل جدا سي عبد المجيد متفائل جدا يعني.
1: نعم اليوم حتى الرأي العام اليوم حتى المعارضة داخل الكيان يقولوا بكون كلاهما خطير.
0: نعم وحتى الدوافع الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية والمالية والضرائب والارتفاع المحروقات يعني المواطن الأمريكي ذاق ذرعا في عهد ترامب.
1: نعم إذن اليوم المواطن الأمريكي والمواطن الأوروبي كذلك المواطن الأوروبي اليوم يخاف من شتاء قارس جدا.
0: نعم
1: لانه اليوم لو تتواصل الحرب وضرب يعني الدول الخليج العربي معناه كرد فعل على ما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه هو يعني واسرائيل هو سيقود لربما تنطلق شهادة الحرب الحديثه لانه الحرب اليوم بالوكاله ولكن ايضا الصين القادر على المناورة عندها قدرة كبيرة على المناورة وما ننساش بكون الصين عندها ورقة تايوان الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحرك ورقة تايوان
0: ولكن في لحظة ما قد تتخلى الولايات المتحدة لكل أصدقائها في سبيل مصالحها.
1: لا هو التخلي هو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لن تسير في اتجاه مواجهة مع الصين لأن المواجهة مع الصين
0: معناته نجم تخلى على تايوان.
1: هذا إشكال من إشكاليات اليوم بإمكانها أن تتخلى عن تايوان لكن مقابل ماذا؟ إذا في العلاقة الدولية لا يوجد شيء بدون مقابل يعني ثم ساعات في كثير من الأحيان وهذا يقع في المساومة الدولية المقابل إيران
0: مقابل إيران
1: نعم وهذا إذا وقع معناها.
0: ولكن ما البديل بالنسبة للصين في مستوى المحروقة؟ ما البديل عن النفط الإيراني لأن تخلت معناها النفط الفنزويلي الآن.
1: هو في صورة ما وقعت هذه الصفقة ونحن التي
0: قد لا تقل.
1: نحن نتمناها
0: نتمناها أو لا نتمناها؟
1: لا نتمناها،
0: لا نتمنى.
1: إذا وقعت هذه الصفقة البديل جاهز، دول الخليج سيكون في خدمة الصين، علاقة الصين بالسعودية متطورة وستوفر إيران الجديد، وهذا الذي يحلمون به،
0: حكومة جديدة،
1: حكومة جديدة ودولة وتكون موالية للولايات المتحدة الأمريكية، ستوفر كذلك للصين
0: النفط لأن الأوضاع الاقتصادية في إيران أيضا لا تحتمل أكثر.
1: لكن يعني هذايا مشروط اليوم، الصمود الإيراني ما زال متواصلا واليوم
0: بصعوبة، لأنه يقولوا راهو الأرقام الحقيقية ما يقوله ترامب صحيح، تقريبا 90% من العتاد العسكري الإيراني أنهك تماما.
1: لا، هي في الواقع في الحقيقة اليوم راهو أكبر دولة في العالم تحارب في إيران، ولكن إيران قدرتها على الصمود من أين جاءت؟
0: من الجغرافيا،
1: من الجغرافيا، لكن أيضا من عوامل أخرى، هي عندها أوراق تحركها، حركت حزب الله في جنوب لبنان، حركت الحوثيين،
0: نعم.
1: واليوم ما زالت لها العديد من الأوراق، الحوثيين بالرغم مما يجري فإنهم ورقة من أوراق إيران
0: وأربك المنطقة،
1: نعم، وكذلك علاقتها الدولية المتطورة مع الصين ومع روسيا،
0: نعم.
1: دونك هذا الصمود الإيراني ما زالناش نفهمه في منعزل. ثم الخطاب الأمريكي، الخطاب الأمريكي هو خطاب في كثير من الأحيان موجه للرأي العام الداخلي، الدليل على ذلك كل ما قاله واصلوني الحرب ونبيدها إلى آخره لم يكن موضوعي.
0: هي الورقة الأخرى تشتغل عليها إيران هي ورقة الانتخابات النصفية، يعني
1: نعم.
0: جرت أمريكا إطالة أكثر ما يمكن.
1: هو نعم. بالضبط، هو اليوم هذاك علاش قلنا اليوم العديد من الأحداث يعني الجزئية في العالم أصبحت تؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية، تؤثر على انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، إيران صمودها أكثر
0: نعم.
1: سيساهم في خسارة الحزب الجمهوري الأمريكي الانتخابات الجزئية القادمة.
0: أهمية الحديث في هذه الحصة على 7 أكتوبر اللي هي تحية دعم مساندة للقضية الفلسطينية اللي عايشة مع التونسي، عايش في تفاصيلها معناها كبارا صغارا شيبا شبابا الناس كل عايشة على وقعها، ثم أيضا ارتدادات ما يحدث في العالم اليوم أصبح ينعكس على الحياة المباشرة للتونسي. هذاك علاش احنا نحكو في التفاصيل هذه، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. لكم منا كل تحية وتقدير. مجال مع جولة الظهيرة، مراد قطاطة يأمن نشرة الظهيرة، ثم الرياضة، وبعد الرياضة لنا عودة الحديث على الخارطة الطريق اللي تقترحها عمادة المهندسين لتأمين الطاقة صيف 2027. إلى اللقاء بعد حين. شكرا سيد مجد.

0: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: احكي لي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
1: اسمع كلمني.
0: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش

0: تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريد طور عالمك.
2: الواحدة ظهراً

0: مرحبا بكم. رغم انخفاض عدد حوادث المرور بها، جهة صفاقس تحتل مرتبة متقدمة في عدد قتلى الدراجات النارية. المواطنون يستحسنون تنظيم وزارة الداخلية حملات دورية لمنع تواجد القُصّر بالمقاهي والحانات. بلدية جرمدا تركز كاميرات مراقبة لتتبع من يلقي الفضلات في غير أماكنها. نفقات دعم المحروقات تتجاوز نفقات الاستثمار إلى حد نهاية جوان الماضي في تونس وفق معطيات لتنفيذ ميزانية العام الحالي. وفي الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، 5 شهداء في تصعيد إسرائيلي متزامن في الضفة والقطاع. ومع استمرار أزمة مضيق هرمز، وكالة الطاقة الدولية تبحث السحب من احتياطات النفط. تشهد حركة المرور في صفاقس ضغطا واكتظاظا ملحوظا لم يعد مقتصرا على أوقات الذروة، حتى أن أصبحت بشهادة الخبراء عائقا أمام متساكني الجهة، وتعطل وصولهم إلى أماكن العمل والدراسة وقضاء الشؤون. وفضلا عن البنية المهترئة وتعطل الإنارة العمومية في مواقع عدة وضيق الطرقات وعدم ملائمتها للتطور الديموغرافي والاقتصادي للمدينة، تعد السلوكيات المتهورة لعدد من مستعملي وسائل التنقل بكل أصنافها ومعهم المترجلون السمة البارزة في الطرقات، وتزيد في تعطيل حركة المرور وتتسبب في الحوادث. وحسب رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن بيشطي، فإنه ورغم انخفاض عدد الحوادث في جهة صفاقس، فإنها تحتل مرتبة متقدمة في عدد قتلى راكبي الدراجات النارية.
1: احنا اليوم في ولايه صفاقس سجلنا نتائج ايجابيه، انخفاض في عدد الحوادث بنسبه 34%، وانخفاض في عدد القتلى بنسبه 28%، وانخفاض في عدد الجرحى بنسبه 36%. بالارقام سجلنا 168 حادث اسفرت عنها 71 قتيل و223 جريح، ولكن رغم الانخفاض هذا فان ولايه صفاقس مازال تحتل مراتب متقدمه، خاصه في عدد قتلى الدراجات الناريه وسواق الدراجات الناريه، وتجي في المرتبه الثالثه بعد ولايتي القيروان والمنسير وولايه تونس. سجلنا في ولاية صفاقس 36 قتيل من ركاب الدراجات النارية، قبلها القيروان المنستير سجلنا فيهم 37 قتيل، وولاية تونس سجلنا فيها 39 قتيل. معناها حتى كنشوفوا الفارق في عدد القتلى ماهوش كبير، معناها ديما تقعد في المراتب الأولى من حيث حوادث الدراجات النارية. وجب العمل عليها ضمن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، خاصة كي نعرفوا أن 94% من سواق الدراجات النارية في ولاية صفاقس ماهمش يلبسوا في الخوذة، 80% قاعدين يهزوا أكثر من مرافق على الدراجات النارية نتاعهم، 50% منهم غير حاصلين على رخصة السياقة، كذلك 50% ما يحترموش تحديد السرعة في ولاية صفاقس، و 65% يستعملوا الهاتف الجوال أثناء السياقة.
0: رئيس أقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن بيشطي قدم في تصريح للأخبار عقب جلسة عمل حول السلامة المرورية بمقر ولاية صفاقس، رعاها الوالي محمد الحجري، قدم جملة من التوصيات للحد من حوادث الطريق، وأعلن بالمناسبة عن إجراء تدقيق بالطرقات التي تشهد أكبر عدد من الحوادث.
1: توصيات خاصة بالنسبة أول حاجة التركيز على مستعملي الدراجات النارية، من حملات خاصة تستهدف ارتداء الخوذة، تستهدف عدم الحصول على رخصة سياقة، كذلك التكوين والتحسيس. معناها هذا دور بطبيعة المجتمع المدني، وأحنا كمرصد وطني سلامة المرور نجم معناها نأمن حصص معناها تكوينية لفائدة الفئة هذه من مستعملي الطريق. والتوصية المهمة هو إجراء تدقيق في السلامة المرورية على الطرقات معناها الرئيسية والتي تكثر فيها الحوادث، من أجل معناها إيجاد الإشكاليات في البنية التحتية واستصلاحها للتقليص من حوادثها.
0: جهويا، أعلنت بلدية جرمدا توجهها إلى تجديد الرقابة على ظاهرة إلقاء الفضلات بشكل عشوائي، وذلك بعد تركيز 36 كاميرا مراقبة لرصد المخالفين. وأوضحت أن كل شاحنة أو شخص أو وسيلة نقل يتم ضبطها وهي تلقي الفضلات، فضلات الحدائق وأشغال البناء أو الأكياس في الشوارع أو في أماكن غير مخصصة لذلك، سيتم تتبعها وإحالتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت بلدية جرمدا أن المخالفين معرضون لعقوبات وخطايا مالية تصل إلى 1000 دينار وفق طبيعة المخالفة والنصوص القانونية الجاري بها العمل. وشددت بلدية جرمدا على أن نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، وأشارت إلى أن إلقاء الفضلات بطريقة عشوائية لا يضر بالمحيط ويشوه المشهد العام فحسب، بل يتسبب أيضا في تكبد البلدية مصاريف إضافية لرفع الفضلات وتنظيف الأماكن المتضررة. من الآفات الاجتماعية التي تهدد الشباب التلمذي وغير التلمذي هو أقبالهم على الأماكن العامة في الوقت المخصص للساعات الجوفاء أو في فترة الظهيرة أو هروبا من قاعة الدرس. وفي ردها على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان، أفادت وزارة الداخلية مؤخرا بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات من خلال تنظيم حملات رقابية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية بهدف ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية. الأولياء استحسنوا الإجراءات التي ذكرت بها وزارة الداخلية ويقوم بها أعوان الأمن لمنع التلاميذ من دخول الأماكن العمومية التي قد تتسبب في إخلالات أخلاقية واجتماعية. روبرتاج زهور العبيد.
2: كقرار به ان شاء الله راه تواصلوا ان شاء الله يعطي مفعوله وان شاء الله بالتوفيق. ما يقعدوش في القهاوي وما يخرجوش معناها في الساعه الكراز، يخرجوا فيها للبر للقهوه ولا قرار سمح. يخدم صغير اقل من 18 ممنوع، فما بالك باش يجي صغير يبدا يتكيف ويبدا قاعد في قهوه.
3: بالنسبه للفكره هذه به العمر هذه نتاع 18 سنه القرار اللي خرجوا به ممتاز، قاعد في قهوه مخلطه وما تعرف كل موجود من كل نوع.
4: احسن فكره والله، رش الصغار يكثروا لها برشة دخان وشيشة وقهاوي وعالم مقلوب. يلزم الردع، يلزم حتى مولو القهوة يعقبوه.
5: قرار صعب بالنسبة لي أنا، قرار به حماية الصغيرات وحماية الناس كل يحاولوا يحافظوا على الصغيرات
3: ما يقعدش في قهوة دون 18 سنة.
6: بل كنت نخدم في قهوة قبل ما يخرج القانون أنه أقل من 18 سنة يدخل القهوة، يدخل لي صغير إذا مشي هو قهوة مثلا البول حاجة مش يمشي أوكي باش يغدى ونقول له يلا عايش ولدي أخرج من القهوة هذه نتاع كبار مش ليلك أنت. تعلم الدخان، إذا تعلمت الدخان كنت تعلم حاجة أخرى الأخرى مش تعلم حوايج أنك ولدي ما ربيوكش عليه. سيف منا على عليم ولا القهوة يلزم يطبق القانون. صاحب قهوة مخالف غير تنبيه ديريكت غلق، خاطر يرفض مقهى والاثنين والعباد كلها تتربى.
0: أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 صادرة عن وزارة المالية، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من هذا العام ما قيمته 3486 مليون دينار. إلى ذلك تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة وبرنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة. ويتضمن جدول الأعمال دراسة الوثائق الواردة من وزارة المالية بشأن تنفيذ ميزانية الدولة للعام الجاري إلى جانب الفرضيات والتوجهات المتعلقة بميزانية الدولة للعام القادم. كما ستبحث اللجنة ضبط برنامج عملها التشريعي والرقابي للفترة المقبلة. اليوم هي الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر 2023، تاريخ دخول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرحلة غير مسبوقة مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي كسرت لسنوات صورة التفوق الأمني والعسكري الإسرائيلي وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي. الاحتلال المجرم رد بحرب واسعة على القطاع تحولت خلال 3 سنوات إلى واحدة من أكثر الحروب دموية وتدميرا في تاريخنا المعاصر، وألحقت دمارا هائلا بالقطاع ودفعت سكانه إلى النزوح المتكرر. الحرب رغم حجمها لم ولن تنهي القضية الفلسطينية، ولم ولن تسقط مطلب الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم. وفي آخر مستجدات اليوم شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وحصيلة الشهداء في كامل فلسطين المحتلة حتى الآن ومنذ فجر اليوم 5 شهداء وعشرات الجرحى، بينهم رجل وزوجته في اعتداءات للمستوطنين. وفي باقي أخبارنا العربية والعالمية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف أمدادات عسكرية سعودية فور وصولها إلى معسكر بدر القريب من مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، وذلك باستخدام الصواريخ البالستية. تعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعا غير رسمي اليوم لمناقشة مقترح السحب من مخزونات النفط في وقت تدرس فيه الدول الكبرى إجراءات لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار جراء استمرار أزمة مضيق هرمز والتوتر الإيراني الأمريكي. استدعت الخارجية الإيرانية سفيرة فرنسا في طهران لإبلاغها عن تحفظها من طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع المحتجين في باريس ومدن فرنسية أخرى المطالبين بإصلاحات تربوية. قال مسؤولون أوكرانيون إن صواريخ وطائرات مسيرة روسية ضربت مواقع سكنية ومدنية في كييف ومدن أوكرانية خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين. أخيرا، أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل اليوم فوز عالمين فرنسي وياباني بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2026، وذلك لاكتشافهما التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. في تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، رغم انخفاض عدد حوادث المرور بها، جهة صفاقس تحتل مرتبة متقدمة في عدد قتل الدراجات النارية. المواطنون يستحسنون تنظيم وزارة الداخلية حملات دورية لمنع تواجد القُصّر في المقاهي والحانات. بلدية غرمدا تركز كاميرات مراقبة لتتبع من يلقي الفضلات في غير أماكنها. نفقة دعم المحروقات تتجاوز نفقات الاستثمار في تونس إلى حد نهاية جوان الماضي وفق معطيات تنفيذ ميزانية العام الحالي. وفي الذكرى 3/7 أكتوبر 5 شهداء في تصعيد إسرائيلي متزامن في الضفة والقطاع، ومع استمرار أزمة مضيق هرمز وكالة الطاقة الدولية تبحث السحب من احتياطات النفط.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نستكمل فترتنا الأخبارية هذه مع أخبار الرياضة والزميلة أنس الربعي. أجمل تحيات فدوى الجربي وموارد أخطاطة، إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
8: عشرة ديمة.
10: سبور نيوز. سبور نيوز. سبور نيوز. سبور نيوز.
11: هذه الساعة وربع إشارة التوقيت في استوديو واحد بذات صفاقس، مرحبا بكم معنا في سبور نيوز. النادي الرياضي الصفاقسي واصل التحضيرات استعدادا للمواجهة المرتقبة نهاية هذا الأسبوع في ديربي صفاقس ضد التقدم الرياضي بساقيت الدير. تمارين اليوم تشهد انضمام كل من لؤي الترايعي، وليد ذويب، حسام عدوة، دراغوة، ترافيس موتيابا. من أخبار الأندية التونسية أيضا، أعلنت الهيئة التسييرية لفريق قوافل قفصة اليوم عن تشكيل جديد للإطار الفني للجمعية، وذلك بتولي المدرب أيمن مخلوف قيادة الفريق خلال الفترة القادمة خلف اللي فرحات زروق. هو يقود الجهاز الفني أيمن مخلوف في خطة مدرب أول، يساعده سمير عبادة كمدرب مساعد ونوراني قفصية في مهمة الأعداد البدني، فيما يتولى حسام الكعبيشي تدريب حراس المرمى. من أخبار الترجي، الفريق أعلن عن إصابة المدافع المحوري مروان الصحراوي على مستوى الأربطة المتقاطعة. أيضا أعلن الترجي أن الظهير الأيمن محمد بن علي تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق، وباش يخضع لفحوصات إضافية لمتابعة حالته الصحية وموعد عودته للتدريبات. نذكر إذن نهاية هذا الأسبوع تحديدا يومي السبت والأحد، الموعد يكون مع مواجهة الجولة الخامسة ذهاب لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت الترجي الرياضي يلعب مع الأولمبي البيجي، النادي البنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري، اتحاد بنقردين مع النادي الأفريقي تقدم سقيط الدائر يلاقي نادي صفاقسي. نهار الأحد ترجي جرجيس مع أمل حمام سوسة، النجم الساحلي مع نادي حملان، في النجم المتلوي مع الملعب التونسي، وشبيبة العمران مع مستقبل مرسى، واللقاءات الكل ينطلقوا في الثانية ونصف بعد الظهر. من الرابطة الأولى نمشي للرابطة الثانية ونهاية الأسبوع مباريات الجولة الثالثة. نعطيكم البرنامج في المجموعة الأولى، نهار السبت مستقبل سليمان يواجه جمعية مقرين، نجم الخليدي مع السيكك، الحديدة صفاقس، الملعب السوسي يواجه بعث بوحجلة، مكارم المهدية يتقابل مع هلال المساكن، ومستقبل جابس يواجه هلال الشابة. نار لحد في المجموعة الأولى، نادي محيط قرقنة يلعب مع كوكب عقارب، سبورتينج بن عروس مع اتحاد تطاوين. في المجموعة الثانية نهار السبت هلال رديف مع النادي القربي، ونهار لحد جمعية ريانة مع القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف يواجه قوافل في القفصة، سبورتينج المكنين مع جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان مع اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة مع الملعب الجيبسي، وأولمبيك مدين مع مستقبل قصرين. لقاءات الكل تنطلق في الثانية والنصف بعد الظهر. في كرة السلة اليوم الجولة الرابعة من بطولة النخبة، في الستة الدلي الرياضية بجرومبيلي يستضيف النادي الصفاقسي، الاتحاد المنستيري يواجه نادي حمام سوسة، النجم الراتس يلعب مع اتحاد الأنصار، شبيبة المنازه مع شبيبة القيروان، نجم حلق الوادي يواجه النجم الساحلي، النادي الافريقي اليوم في الماضي ثلاثة يلعب مع الملعب النابلي. باش نبقى مع كرة السلة، في فريق النجم الرياضي الساحلي قرارات صارمة للحد من ما تشهده مدرجات الفيراج من تجاوزات خطيرة، ومن بين القرارات اللي تم اتخاذها الإغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج في القاعات إلى أجل غير مسمى، كذلك إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار فقط على التذاكر الإلكترونية. من أخبار كرة اليد، مكتب الرابطة الوطنية للعبة كرة اليد قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس تسليط عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول لفريق الاتحاد الرياضي بصيادة محمد السويد، ومنعه من ممارسة النشاط الرياضي التابع لكرة اليد كامل الموسم الرياضي 2026-2027 مع تسليط عقوبة مالية قدرها 1000 دينار، وذلك على خلفية الأحداث اللي كانت شهدتها قاعة صيادة في المباراة اللي جمعت فريق اتحاد صيادة بالترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري. وصلت مكتب الرابطة أيضا عقوبة الحرمان من اللعب دون حضور جمهور في حق فريق اتحاد صيادة في مختلف الأصناف مختلف المقابلات، من بين 3 مقابلات تجرى خارج قاعة صيادة في ملعب محايد، كذلك 6 مقابلات دون حضور جمهور بقاعة صيادة، وذلك بداية من تاريخ 6 أكتوبر 2026 واختية مالية قدرها 5000 دينار. إضافة إلى ذلك قرر مكتب الرابطة تسليط عقوبات وخطايا مالية ضد عدد من لاعبي الترجي الرياضي التونسي وكذلك الاتحاد الرياضي بصيادة. في أخبار الرياضة الفردية، وفد المنتخب التونسي لرفع الأثقال تحول أمس إلى الجزائر للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا جميع الفئات والبطولة العربية لرفع الأثقال من 5 إلى 13 أكتوبر 2026. المشاركة التونسية باش تكون ممثلة في البطولة الأفريقية ب 18 عنصر من الجنسين وفق ما أوردته الجامعة التونسية لرفع الأثقال في بلاغ على صفحتها الرسمية. أخبار كرة القدم، خارج تونس أسدل الستارة البارحة على مسيرة الأسطورة ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني من خلال فوز وديا على منتخب البنين 3-0 أمام 85,000 مشجع في أكبر ملاعب العاصمة في بيونس آيرس في ليلة حملت الكثير من المشاعر بعد ما ارتدى ليونيل ميسي القميص السماوي والأبيض للمرة الأخيرة ولينطلق في فصل جديد من حياته بعيدا عن الملاعب الدولية. هذا وحرص الجميع على تحية ميسي عندما جاءت الدقيقة 10 من بداية المباراة وشد الملعب أيضا أجواء احتفالية لتوديع الأسطورة حيث وقف الجميع للتصفيق لبطل العالم. ميسي خاض 208 مباراة بقميص التانجو وسجل 126 هدف، صنع 70 هدف، توج بكأس العالم، توج بكأس كوبا أمريكا زوز مرات، كأس فيناليسيما بالإضافة إلى كأس العالم تحت 20 عام وكذلك الميدالية الذهبية الأولمبية. أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية إدراج دولة قطر رسميا في قائمة الجهات المهتمة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية لسنة 2036، خطوة جديدة في مسار طموح دولة قطر لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم. هذا الإعلان جاء في إطار كشف اللجنة الأولمبية الدولية عن الخطوات المقبلة في عملية اختيار مستضيف دورة 2036 ونشرت دليل الجهات الراغبة في الاستضافة إلى جانب القائمة المؤكدة للجهات المهتمة بالمضي قدما في مختلف مراحل عملية الاختيار بصيغتها المحدثة. نهاية هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات سمير تقتق في الإخراج التقني، منعم جمل في الإخراج المرئي، أنس ربيعي في الأعداد والتقديم، شهية طيبة، وبعد قليل يجدد الموعد مع فيصل الجيبسي في زوايا الأحداث. إلى اللقاء.
10: سبور نيوز. سبور نيوز.
12: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه، قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعادة لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه الدام للكل. وأول أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، طيب، وتقوله بصوت واثق وعالي، لا للمخدرات،
13: لا للمخدرات،
12: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم، وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
14: لا للمخدرات.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الأمن الطاقي جزء من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، تقريبا هذا ما أكد عليه السيد عميد المهندسين يوم أمس من خلال ندوة صحفية لتقديم خارطة الطريق تقترحها عمادة المهندسين، تقدمها للسلطة التنفيذية من أجل أخذها بعين الاعتبار، تتضمن بعض المقترحات والحلول. موضوع حدثنا عليه مشكور جدا سيد العميد سي الحبيب الغرسي عميد المهندسين معنا عبر الخط الهاتفي. سيد العميد أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا، ربي يفضلكم. مازلت
0: مولي تحبيب، مازلت سي محسن. سي محسن، سي محسن، ايوه سي محسن، مرحبا سي محسن، سمح سي محسن، مرحبا بك. الحقيقة معناها صائفة الصعوبات اللي عشناها في صائفة 2026 تخلي الجميع، كل الفاعلين في المشهد الاقتصادي، يلتفوا ويفكروا ويقدموا الحلول، وخاصة كي تكون عندهم كفاءات ومختصين على مستوى عالي. معناها
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك، وهذا اللي حاجتنا به. معناها احنا كي نبدأ قدام مشكل، قدام مشكل التوانسة يزمنا احنا نلقاو الحل. معناها راهو فما عنا مثل لمحل ما نحبش نذكر، وانا يقول لك ما يندب لك كان ظفرك. معناها اذا كان روحك راهو اليوم معناها مش باش يحس بيك ولا يعطيك الحل. معناها احنا اليوم معناها باللي عنا يزمنا نلقاو الحلول. الدراسة اللي قمنا بها قاموا بها معناها من أكثر الخبراء والمهندسين عنا كفاءة في مجال الطاقة، والله العظيم. خلينا من الحديث اليوم الصباح برك جاني تليفون من البنك مونديال، قال لي الدراسة اللي عملتوها نعملوا فيها احنا بقيمة 800-900 ألف معناها دولار. احنا المهندسين متاعنا بحسهم الوطني مطلب منهم حتى واحد، لكن بشعورهم بالغيرة متاعهم على تونس قالوا احنا لا نقي من نجموش نقعدوا مكتوفي الايدي، واحنا معنا قاعدين عايشين غصرة. ان شاء الله ربي يعاونش علينا. صائفة 2026 هي صائفة للنسيان،
0: للنسيان.
1: عطينا اليوم اخويا معنا باش نكونوا امورنا على احسن ما يرام. في الدراسة قلنا راهو احنا ما عندناش عصا سحرية ولا نملك، معناها لا ندعي اننا نملك الحقيقة. اليوم احنا كمهندسين عنا على الاقل القدرة التقنية والفنية لمعالجة الاسباب الاساسية في البداية. شنو معناها احنا قسمنا على ثلاثة مراحل. قسمنا الدراسة على ثلاثة مراحل. اول حاجة قلنا 2027 2026 هي صائفة للنساء، 2000 هي سنة معناها يزن المواطن التونسي يعيش في أريحية. معناها 2027 مش نحلوا المشاكل، معناها كل مش نحلوا المشاكل. 2027 مش نحلوا أكثر مشتر معناها من الطاقة اللي صرناها في 2026.
0: تقترحوا أنتم 1050 ميجاوات إضافية لسنة 27.
1: العملية شنية إحنا في 2026 مع السخانة اللي جات معنا كل معنا خسرنا 2000 ميجاوات. كنا مستحقين تقريبا سمتانا، ورغم اللي هنا
0: سي محسن بكل لطف كانت تغير شوية المكان باش نجموا نفهموك ونتواصلوا بطريقة جيدة ونسمعوا الخارطة معناها أهميتها في أن نبلغوها للرأي العام.
1: أنا كل كان تعطيني
0: دقيقتين باه نعطيك دقيقتين وتبقى معنا، ابقى معنا ما تعلقش، نعطيك دقيقتين سمير نرجع الفاصل صغير خلي نمكنوا سيد

العميد من تغيير المكان باش نجمو نسمعوه بطريقة جيدة. بطبيعة نحكيه على خارطة الطريق اللي تقترحها عمادة المهندسين والإيجابي الحقيقة توم بعد يأكد هذا السيد العميد أنه فما التفاف من المجتمع ومن الفاعلين في المشهد الاقتصادي. معناها مش كان عمادة المهندسين, فما أطراف أخرى حاضرة معهم وكفاءات من أجل دعمهم ودعم الخارطة اللي تقترحها, لأنه الأمن الطاقي هو أمن اقتصادي وأمن وطني, وبالتالي متجندين معناها مختلف الأطراف بما في ذلك مثلا كونكت كانت حاضرة معهم وموجهوا دعوة لعدد كبير من الفاعلين من أجل أنه تكون فما دعم ومساندة. خارطة الطريق تهم الأمن القومي بالإضافة إلى المعطى اللي كان ذكره أنه البنك الدولي معناها يقدمها دراسة هذه بمبالغ مالية طائلة, وهذاك علاش نحيي وإحنا الغيرة والحس الوطني والكفاءة التونسية ديما نلقاوها عند الحل, فقط إذا كان ندعموها ونسمعوها وناخذوا برأيها, خاصة وأنه رأيهم هم رأي خبراء, رأي أصحاب كفاءة وناس مختصة في المجال. سيد العميد,

0: نعود من جديد إلى سيد محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين، نحكي على خريطة الطريق، أهم الحلول، شنية الحلول اللي تقترحوها بالنسبة لصائفة 2027 على اعتبار أنه فما تقسيم زمني لهذه المقترحات سي محسن؟
1: نعم ممتاز، باش ما نطولش برشا على السادة المستمعين باش يفهموني. خريطة الطريق الخارطة نتاع الخارطة اللي اقترحناها في عيمات المهندسين معنا حول الطاقة، معنا قسمناها على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى واللي هي المرحلة الجدية واللي يلزم المواطن التونسي يحس بأريحية، هي سنة 2027 اللي نعتبروها احنا تبدأ من الآن، خاطر كل نهار نضيعوه ولا كل شهر نضيعوه راه يزيد يعقد المسألة معنا أكثر. السنة هذه اعتبرناها هي سنة متاع انطلاق وتنفيذ العاجل، فما برشا أولويات معناها يمكن أن معناها تعطي نتائج سريعة، مثلا كما الحوكمة، كما النجاعة الطاقية، كما خاصة تسريع المشاريع متاع الطاقات المتجددة اللي ديجا معناها جاهزة، وخاصة خاصة خاصة تبسيط الإجراءات، خاطر اليوم راهو فما دي سنترال معناها موجودين معناها في ستيك يستحقوا دي بيس دي ريشانج، راهو في تبسيط الإجراءات معناها في شريان معناها القطايع هذوما ما يلزمش تتعدى بالبروسيسوس اللي مش تشري بيه معناها حوايج
0: تاع الصفقات العمومية اللي ياخذ برشا وقت.
1: هذه معناها في 2027 بقدرة الله كي خدينا احنا السيناريو نتاع نفس السخانة اللي نتاع 2026 بالإمكانيات اللي متاحة حاليا للمهندسين اللي موجودين معناها في ستيك ينجموا باش يربحوا على الاقل اشطر القيمه معناها تفوت 1000 معناها ميجا وات اللي معناها تخلي المواطن التونسي معناها في اريحيه بالطبع معناها، لكن فما دوت الديتاي معناها خاصه نعتبروا انه المواطن التونسي زاد هو معناها فرد في الحل الكامل للنجاعه الطاقيه، وخاصه معناها الصيف 27 باش تتعدى صيفه انه في اريحيه المواطن التونسي. 2028 هي المرحلة الثانية اللي احنا سميناها المرحلة متاع التسريع والتوسع في المجال هذا. علاش؟ خاطر بعد الاطلاق المشاريع في 2027 وقتها نمروا الى رفع النسق معنا في الانجاز، معنا يتمثل في توزيع معنا متاع انتاج الكهرباء خاصة معنا من الطاقات المتجددة. احنا بلاد معنا تبارك الله عنا اكثر من 350 نهار معنا شمس، معنا فما مناطق فيها الرياح، معنا النجم زاد نركزوا على تطوير الشبكة وخاصة قدرتها على الانتاج والاستيعاب معنا كل. وفما مسألة أخرى تقنية معنا مهمة جدا يعرفوها التقنيين، هي المسألة متاع دعم التخزين، دعم التخزين والبرامج معنا اللي تخص الاقتصاد في الطاقة، خاصة معنا في المجال الصناعي في النقل والبناء الإيكولوجي. هذا معنى شانتي كبير يتحل معنا في 2028. بعد المرحلة ديك وإن شاء الله حتى 2035 بالحق نأكد لكم أن الدراسة هذه اللي فيها 106 صفحة مش تخلي تونس أني عندها الاكتفاء الذاتي فيما يخص الطاقة، ونجم قادرين بقدرة ربي أنه في حدود 2035 باش نصدروا حتى الطاقة للبلدان المجاورة. وكل هذا راه ممكن، هاو نقول لك علاش ممكن وسهل برشا. احنا التوانسة الكوادر التونسية المهندسين التونسي خاصاً ابناء ستيك اللي اليوم قاعدين يخدموا في مجال الطاقة في عواصم كبيرة، عواصم تاع بلدان عدد السكان نتاعها يفوت ل 100 مليون. ستيك اللي عملت ستيك انترناسيونال واللي اضاءت العديد من الدول في افريقيا، ما نتصورش هذوما معناها المهندسين والكفاءات هذه مش تصعب عليهم بلاد كيما تونس 12 مليون. هذه هي المقارنه. اليوم كي نعطيو القيمه للعلم في تونس وكي نعطيو القيمه للفكر وللمهندسين ونخليهم يخدموا باريحيه تو تشوف شنو اللي يطلعوا العجب. هذا راهو ما يصعبش علينا، ورب ذره النافعه اللي صار لنا في 2026 وهذيك بالنسبه لي نحن صائفه للنسيان. اليوم راهو الامن الطاقي هو امن البلاد. اليوم كان تحب العجله الاقتصاديه الدور يزم الضوء يمشي في كل مكان. إذا كان الضوء يقص على المستشفى، إذا كان الضوء يقص على المصنع، وإذا كان الضوء يقص حتى على المواطن العادي، فما أزمة اجتماعية معناها تصير. وهذا اللي ميزموش يصير، وهذا علاش المهندسين متاعنا لا واحد بنطلب منهم بكل تلقائية بالغيرة متاعهم على تونس، سهروا الليالي وخدموا باش يخرجوا الدراسة هذه اللي فيها حلول ممكنة، مش نقاعدين نحكيوا في التيوري. هذه معنا ديزانديكاتور نعرفوهم احنا والموجودين بالضبط، مؤشرات نعرفوهم بالقداء. واليوم الدراسة كانت طلعتش عليها، تمشي لك خطوة بخطوة كيف تكون سنة 2027، هي السنة اللي المواطن التونسي بالحق مش نسيه في صيف 2026 اللي ربي إن شاء الله معاش عاود عليه.
0: أنتم بعد ندوة الصحفية دراسة توحثوها إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية؟
1: لا، احنا كمنظمة معناها نعرفوا شو نعمل قبل ما نعملوا الندوة الصحفية، قبل ما نعلنوا على الدراسة معناها للعموم.
0: رسلت
1: قبل هذا كل رسلنا، بعثناها سيطرة الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الصناعة، رئيس مجلس النواب، وشركة تونسية الكهرباء والغاز. الخمسة هذوما اللي نعتبروهم
0: الفاعلين،
1: الفاعلين وفي دهن القرار، هذوما اللي نجموا يمضيوا. يمضيوا هذوما الناس كل تعيش في بحبوحة بقدرة ربي.
0: مفماش ردود أفعال؟
1: رسميا ما عندناش ردود أفعال، لكن في الكواليس تليفوني لتو مسكت أنا من البارح راه.
0: أي حاجة باهية من الجهات الرسمية معناها؟
1: بالطبع معناها فما ناس تمثل الجهات الرسمية، هما أصدقائنا يعرفوا شنو قاعدين نعملوا. البارح البارح والله العظيم معناها كي تشوف معناها تقريبا فما يجي 10 نواب معناها اللي مهتمين بالموضوع، كي تشوف معناها قامات كبيرة في الوطن في تونس معناها قاعدة مهتمة بالموضوع هذايا، كي تشوفك الموزاي البارح تعرف جاونا 3 مهندسين من الخارج تونس.
0: ممتاز،
1: معناها مختصين في البيئة جاو خصيصا باش يحضروا معناها الندوة هذه الميدة المستديرة
0: تلقائيا. جاو
1: تلقائيا تلقائيا معناها راهو اللي صار في الصيف نتاع 2026 في تونس رانا مش متعودين به.
0: الناس كلها تأثرت. نعم،
1: نعرف انه المشكل نتاع الطاقه هو مشكل عالمي، برشا دول معناها فيها المشاكل هذه،
0: طاقه ومحروق ودرجه حراره استثنائيه
1: لكن احنا معناها اللي قادرين نعملوه للدول اللي فيهم معناها بوبيلاسيون تتعدى 100 ملايين عباد، معناها قادرين باش نحلوا لهم مشاكلهم، مش قادرين باش نحلوا معناها 12 مليون معناها ساكن في تونس بلادنا.
0: والإضافة بالإضافة للمهندسين، لقاح ذر أيضا الفاعلين الاقتصاديين كونكت، وظهر لي حتى اتحاد صناعة وتجارة معناها
1: حاضر اتحاد صناعة وتجارة، حاضر كونكت، حاضر كل المنظمات معناها اللي عندها علاقة معناها مباشرة بالطاقة واللي عندها علاقة
0: المجتمع الاقتصادي، ولو أن الناس كلها اليوم معنيين بالطاقة معناها
1: حاضرين حاضرين حاضرين. وبالحق معناها البارح احنا المفروض انه نكملوا الندوه نتاعنا الساعه الواحدة، وقعدنا حتىش للستة نتاع العشيه علاش خاطر كثر النقاش وكثر الحوار ودخلنا معناها في اللي ديتاي. ومشكورين معناها حتى اولادنا اللي خدموا 22 مهندس 22 خبير معناها بقاو حتىش لاخر وقت، وجبنا لهم ساندويتشات ما مشيناش فطرنا
0: في نزل
1: علاش دقيقة بحسابها. اليوم احنا اليوم قلنا راهو دقيقة بحسابها، الامن الطاقي من امن تونس صيف 2027 تبدأ اليوم. اليوم كل دقيقة نخسروها راهي تنجم تأثر، كل نهار نخسروه وينجم
0: ان شاء الله ما نخسروش. مادام عدنا القامات وعدنا الارادة وعدنا الكفاءات هذي من نجم كان نضويه تونس ونضويه على العالم.
1: أكيد أكيد، وهذا يراه صاير معناه تو كان كي نحكي لك على ستيج انترناسيونال شو عملت في إفريقيا، وكي نحكي لك على مهندسين معناها وصلوا مستشارين الوزراء طاقة في دول المشرق العربي
0: ماكسيك. نعم نعم، في الأخر
1: مستعدين، راه مستعدين وهم ديجا معناها موجودين في القائمة اللي قامت بالدراسة هذه. وكيتو يوصلوا معناها تصور معناها خبراء خبراء يقول لك لا ما تذكرليش اسمي أنا راهو اللي تونس ولادة وتونس قرات وهذايا معناها أقل شيء اللي نجم نقدمه لبلادي.
0: يكثر منها من الناس يعني في الأخر هذا هو المطلوب.
1: هذا معناها ما نجموش نعمل أكثر من هذا. احنا اليوم نستناو في نقطة الانطلاق، معناها احنا حاضرين متأهبين. يا خويا شوف احنا لا نملك الحقيقة، ما قلناش احنا هذايا راي معناها نص مقدس.
0: نعم هو
1: ما نبقاوش ساكتين،
0: ما نبقاوش
1: عنده المعرفة. اللي عنده المعرفة ويسقط وما يساهمش، انا نعتبره هذا اجرام في حق تونس.
0: يلزم يكون عندنا المعرفة وعندنا الاموال لتنفيذ وتجسيد المعلومة المعرفية.
1: والله تعرف تشوف مؤشرات اللي عندنا 2027، هاني قلت لك باللي عندنا حاليا غير معناها خليني نقول هالكلمه معناها التونسي يسيبوا اللعب شويه، معناها الكوادر المهندسين خليهم يخدموا بريحيه، خليهم يخدموا بريحيه وحسبهم يا اخوي حسبها. انا مش معناها كيف يطلبك، معناها في قطعه يعرف هو القيمه نتاعها ويعرف انه راهو معناها دقيقه بحسابها، معناها تدخله في بروسيدور نتاع اشا اللي تشدوا 3 أو 4 شهور لي فورنيسور راهم تاع الحوايج هذيه معناها مطلوبين من العالم.
0: هذا اشكال تشريعي نجم يتحل، معناها اختزال الاجال في ازمه. انت اليوم عندك ازمه يلزمك اجراءات استثنائيه.
1: صحيت معناها هذا هو علاش البارح معناها
0: النواب
1: بارك الله فيهم ونشكرهم، معناها قعدنا نحكيوا معهم برشا وقلت لهم راهو عندكم دور كبير برشا باش تساهموا في حل المشاكل هذيه. راهو كل اليوم معناها كيبدا انسان سمحني جريح معناها قدامك، معناها على الاقل يلزمك تعمل له الاسعافات الاوليه، مش تخليه كيك مطيش لين يجيك ما نعرفش الطبيب المختص ما نعرفش في كذا كذا. هذا نفس الشيء اليوم فما معالجات تستحق معناها تدخل سريع، وتدخل سريع هذايا يلزمه قرار اسرع معناها منه.
0: إن شاء الله تتوفر كل الظروف والإحاطة القانونية والتشريعية والمالية لتأمين مختلف القرارات التقنية الفنية اللي تخلي صيف آمن، لأنه الحقيقة معناها ما يلزمناش ننساو، مهم للنسيان ولكن ما يلزمش ننساو الصعوبات وكالظلام باش بالضبط باش نستوعب وباش نقرر وباش ناخذوا الإجراءات ويبقى هذا حتى الأجيال القادمة. وإحنا النهارين اللي فاتوا معناها احتفلنا بإمضاء اتفاقية تونسية جزائرية أوروبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وفي 2030 باش ننجو معناها 8 مليون طن. يعني الحقيقة من المفروض كل هذا منجم كان يغير، إذا كان فما إجراءات تشريعية وغيرها تستحق باش تتغير وهي اليوم عقبة نغيروها من أجل تحسين الإنتاج وتوفير الإجراءات اللازمة.
1: أكيد أكيد أكيد. شوف مدام عندنا الإمكانيات وخاصة الإمكانيات الفنية اللي الناس في بلدان أخرين تبكي عليها،
0: صحيح
1: معناها الحلول قدرت لها موجودة شوية، فما قوسين معناها يلزمهم يتحلوا على مستوى عالي معناها من الدولة والأمور تمشي على أحسن ما يرام.
0: بإذن الله إن شاء الله كل التحية وتقدير لكم، نعتز بكفاءاتنا وإن شاء الله صيف آمن وربي يحفظ بلادنا. كل الشكر والتقدير لك سيد عميد المهندسين سي محسن الغرسي على حضورك معنا، حدثنا على خارطة الطريق لاتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الأولوية والعاجلة لإنقاذ صيفة 2027. شكرا لك. هكا نكون وصلنا نهاية المشوار وزوايا الأحداث. الأمن الطاقي موضوع يستحق المتابعة والاهتمام. شكرا سمير تاخدق، شكرا يسرى الغربي، منهم جمل، أنا فيصل جيبسن. حييكم، نتقابل غدوة في موعد جديد في ملف جديد ضمن شواغل تربوية ونحكيه على هامش الاحتفاء بالمربي، مكانة المعلم والأستاذ اليوم في المجتمع التونسي، شنية الصورة اللي يحملها المجتمع عن المربي وكيفية التعامل معها، وأهم العوامل اللي ترسم ملامح الصورة هذه. في موعد 2:30 للأربعة مع أسرة شواغل تربوية، إلى اللقاء، يوم الغد يتجدد الموعد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. كان موضوع السلامة المرورية محور جلسة عمل جمعة اليوم ولصفاقس بمختلف الهياكل الأمنية والجهوية، وذلك لتقييم الوضع المروري ولبحث سبل الحد من الاكتظاظ وتحسين انسيابية حركة المرور بمدينة صفاقس. نتواصل في بلدية رحال من معتمدية بير الحفي، ولي السيد بوزيد إنجاز مشروع العمل المناخية الدامج والشمولية في البلدية التونسية الممول من الشؤون العالمية لكندا، وينفذه اتحاد البلديات الكندية بإشراف وزارتي الداخلية والبيئة التونسيتين على مدى 5 سنوات انطلاقا من مارس 2024. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة حتى موفى جوان 2026. وقعت غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية أمس وفق بلاغ نشرته الغرفة اليوم اتفاقية شراكة لغراسة 5000 شجرة مع مؤسسة سول أند بلانيت ضمن مشروع مليون شجرة لدعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتعزيز المبادرات البيئية. في العالم، أدى التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم إلى استشهاد 5 فلسطينيين وعدد من الجرحى. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا، واعتقلت شابا من ذوي الإعاقة بعد إصابته بطلق ناري. هاجم الحوثيون اليوم مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة ملغومة تزامنا مع اشتداد القتال في عدة مناطق يمنية. قالت الخارجية الهندية اليوم أن 12 من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بنما أصيبوا بمقذوف لدى مرور هذه الناقلة عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام 3 بعد الزوال. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش،
0: على خاطركم ديما أقرب
1: ديما أقرب.
0: مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك.
2: في كل مكان مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك. انطلق توي توصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة. بداية من الساعة الثالثة نبدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية واستفساراتكم القانونية على الرقم الهاتفي 70-64-280. لكن قبل هذا الانطلاقة كيف ما تعودتوا في بفقرة ثقافتك القانونية، اليوم مش نحكيو فيها عن قاضي التحقيق، مهامه وصلاحياته، أهم القرارات اللي يتخذها، البطاقات اللي يصدرها، الأعمال اللي يقوم بها عموما، الضمانات، ضمانات المتهم لدى قاضي التحقيق والإجراءات لدى قاضي التحقيق، كل هذا وأكثر إن شاء الله مع الأستاذ سهيل السليمي، حاضر معنا في هذه الحصة. مساء الخير أستاذ.
3: مساء الخير، مساء بك وأهلا بالسادة المستمعين.
2: مرحبا بك، شكرا لك على الحضور سي سهيل. إذن قاضي التحقيق اليوم، مؤسسة قاضي التحقيق، مش نبدأ بتعريف مؤسسة قاضي التحقيق وكذلك الأعمال اللي يقوم بها وأهم الإجراءات والضمانات، كل هذا إن شاء الله بعد النغم الأول بصوت ملحم بركة.

تحيتنا لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع إلى فضاء مالك، وما عليك فضاء الاستفسارات القانونية المباشرة إلى حدود الساعة 4 والبداية بفقرة ثقافتك القانونية.

0: مساء الخير سي سهيل.
1: أهلا وسهلا سي نزار.
0: شكرا لك مجددا على الحضور. البداية كيف ما قلنا بفقرة ثقافتك القانونية، واليوم الحديث عن قاضي التحقيق أو مؤسسة قاضي التحقيق في القانون التونسي. البداية بسؤال معناها منهجي عادي، التحقيق كيفاش نجم نقدموه وكيفاش نجم نعرفه بقاضي التحقيق؟
1: نعم شكرا سي نزار.
0: عفوا.
1: هو قاضي التحقيق هي من أهم المؤسسات القضائية في تركيبة المنظومة الجزائية.
0: نعم.
1: والقانون أو بالأحرى المشرع التونسي قد تناول بالدرس قاضي التحقيق اختصاصه وسلطات المخول له قانون
0: صلب مجلة الإجراءات الجزائية
1: بداية من فصل 47
0: نعم
1: إلى نهاية الفصل 111. قاضي التحقيق هو قاضي منفرد.
0: نعم.
1: يتولى إجراء عمل التحقيق بمساعدة كاتب. وقاضي التحقيق يتولى مباشرة مهامه بالتعاون وبالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية.
0: هو في ارتباط كامل مع النيابة العمومية.
1: في ارتباط كامل. تقول كيفاش في ارتباط كامل مع النيابة العمومية؟ شو الحالات؟
0: نعم.
1: التحقيق في المادة الجنايات بمعنى كل ما تعلق بواقعة فيها عقوبة تستوجب 5 سنوات فما فوق. هو وجوبي.
0: نعم.
1: في مادة الجنح وفي مادة المخالفات يبقى اختياري.
0: يعني اختياري
1: يعني يمكن أن هو قاضي التحقيق يتعهد بصورتين حين إنجازه لمهامه.
0: نعم.
1: يتعهد أما من قبل النيابة العمومية بمقتضى قرار تعهيد في إجراء أبحاث أو في حالة أخرى عندما يتعلق الأمر بالقيام على المسؤولية الخاصة، يعني الشخص تشكى انتهى تنتهي الشكاية هذه بالحفظ، يمكن أن ذاك للنيابة العمومية أن تأذنه بفتح بحث تحقيقي بناء على شكوى مرفوعة من طرف المتضرر
0: وجوبا.
1: وجوبا في مادة الجنايات وجوبي.
0: نعم.
1: إذا كان تعهد قاضي التحقيق من طرف النيابة العمومية أو بمقتضى شكاية مرفوعة المسؤولية الخاصة وتعلق الأمر بجناية فهذا الأمر وجوبي. إذا كان النيابة العمومية رأت أن الأمر يتعلق بجنح فما وقع فيها جنح أو مخالفة ورأت من الفائدة فتح بحث تحقيقي لوقوف على الحقيقة، يمكن لقاضي التحقيق أن يتعهد أيضا بالبحث في جنحة أو في مخالفة.
0: يعني تنجم الجنحة هذه مثلا تشكل خطرا أو غموضا أو إمكانية أن التكييف متاعها يتغير لصالح الجناية، يمكن هنا
1: فما العديد من الحالات. إذا كما تتعلق الأمر بواقعة.
0: نعم.
1: وتبين أن هذه الواقعة تمس على الأطراف وأن الواقعة هذه تشكل بالحق مجال لسانكم تهديد أو أن الأمر يقتضي للوقوف على الحقيقة والبحث فيها تعهيد قاضي التحقيق.
0: نعم.
1: للنيابة العمومية ولو تعلق الأمر بجنحة أن تتولى فتح بحث تحقيق في الغرض وتعهد للقاضي التحقيق بالبحث في الأمر. في المخالفات فيها بعض الصور الخاصة. صور خاصة مثلا إذا تعلق الأمر بتتبع جزائي ضد محامي وتعلق الأمر بمخالفة، تعرف أنا مثال عنها قانون خاص يقتضي أنه مثلا في بعض في في في في بعض الأسلاك أنه التحقيق الموجه ضد شخص ما يحمي مثل صفة محام يكون وجوبي حتى على قمر مخالفة. هذه صورة مصورة مثل تعهيد قاضي التحقيق بالبحث في مخالفة. في الجنح يبقى الأمر خاضع للسلطة التقديرية واجتهاد النيابة العمومية، يكلقات الأمر مستراب والجنح هذه ممكن أن تشكل اعتداء على الأمن العام أو أن الأمر فيها في بعض الغموض وبشتق في الحقيقة، يمكن أيضا أن تعهد لقاضي التحقيق بالبحث حتى إذا تعلق الأمر بجنحة. في الجناية وجوبي.
0: نعم. تطبيقيا إذن قلت لي أهم أشكال تعهد قاضي التحقيق بالبحث هو إما قرار فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية أو إذا حفظت النيابة العمومية الشكاية ويقوم
1: يقوم الشاكي بتتبع التتبع على مسؤوليتها الخاصة.
0: نعم. هنا النيابة العمومية هي من تختار قاضي التحقيق اللي مش يباشر مهام التحقيق.
1: النيابة العمومية هي التي تتولى حينما تعهد بالمحض الأبحاث، هي التي تتولى تعيين المكتب الذي يباشر الأبحاث في تلك القضية.
0: نعم. إذن أهم مهام قاضي التحقيق أو أهم صلاحياته، نبدأ على الأقل بالدور الاستقرائي في مسألة الاستنطاق وغيره، نبدأ به قبل البطاقات اللي يصدرها أو القرارات اللي اتخذها.
1: هو كما قلت في بداية تدخلي، قال التحقيق هي من أهم المؤسسات في المنظومة الإجرائية الجزائية في تونس.
0: نعم.
1: قال التحقيق من أوكد واجباته الذي عاد له القانون هو استنطاق المضمون فيه. بمعنى حينما يعهد لقال التحقيق بالبحث في ملف من طرف النيابة العمومية، أول إجراء يتخذه هو استنطاق المضمون فيه. بمعنى استنطاق يعني يتولى سماعه وبحثه حول تفاصيل تلك الواقعة، ويتولى بناء عليه اتخاذ قرار سواء بإبقائه بحالة صراح أو إيقافه. إلى جانب الاستنطاق توجيه ما قلنا حكاية الاستنطاق، ثم العديد من المهام الذي أوكلها القانون أو المشرع لقاضي التحقيق، عنده سلطة واسعة.
0: قبل ما نمشيه للبقية المهام كسماع الشهود وغيره، خلينا في البحث التحقيقي أو التحقيق. التحقيق يختلف عن البحث البداية
1: طبعا. طبعا هو قاضي التحقيق حينما يتولى يعهد بهذا بملف معين عنده سلطة كما قلت له سلطة واسعة وواسعة جدا توجيه موضح، ويتولى سماع المضمون فيه في أدق التفاصيل
0: نعم.
1: صحيح بحث البيئة يمكن أن يتولى سماع المضمون فيه بمقتضى إنابة عدلية، سواء إنابة عدلية عهدت له أثناء مباشرة الأبحاث من طرف النيابة، أو أنه قال التحقيق فيما بعد إذا رأى فائدة أنه يعهد لبحث البداية بش يقول أبحث في وقت معين يتولى أيضا تعهيدها بهذا. ولكن الاستنطاق متاع قاضي التحقيق يختلف تماما
0: في إجراءاته
1: في نظام القانوني وفي تفاصيله على بحث البداية.
0: نعم. إذن الاستنطاق وقلت لي تقريبا سمع الشهود، ماذا أيضا
1: عنده السلطة بتاع قاضي التحقيق؟ عديدة. أول وأساسي استنطاق المضمون فيه. له أيضا سلطة إجراء اختبارات، له أيضا سلطة التنقل إجراء بعض المعاينات، له أيضا سلطة الحجز، له أيضا سلطة التفتيش.
0: مهم.
1: هذه الكل اختصاصات نص عليها القانون وعهد بها لسيد التحقيق. علاش قلت سلطات قاضي التحقيق؟ سلطات واسعة، بداية من الاستنطاق إلى إجراء الأعمال الاستقرائية التي يمكن باش تخلي قاضي التحقيق يقفل الحقيقة، لأنه قاضي التحقيق لو مش مهام وباش يدين فلان وفلان، مهام التحقيق هو البحث هذا الحقيقة، بمعنى أنه ملزم قانون كما يتولى البحث على قراء أو حجج أو دلائل إدانة، له أيضا ملزم أيضا بالبحث على قراء البراءة،
0: كذلك يقوم بإجراء المكافحات.
1: طبعا عنده سمع البينة، يحس، يتنقح، يجرى معينات، يستنطق،
0: يفتش،
1: يستنطق بطاقات قضائية معينة، ويتولى أيضا ويسمع الشهود، ويتولى أيضا إن اقتضى الأمر ذلك ورأى ضرورة ذلك هو أن يتولى إجراء مكافحات سواء بين الشاكي والمضمون فيه أو بين الشاكي والشهود والمتهم، له أيضا
0: وحتى بين الشهود في بعضهم
1: إذا كان
0: تضارب في الأقوال.
1: طبعا لأنه هو مقيد قانونا بالبحث على حقيقة، إذا كان رأى أن البحث على الحقيقة في نقطة معينة تقتضي إجراء مكافحات فله سلطة إجراء المكافحات سواء في جميع الأطراف بين أو مضمون فيه أو بين الشاكي ومضمون فيه أو بين الشاكي والشهود.
0: كذلك العرض على القيس
1: طبعا ذاك وجوبي.
0: وجوبي
1: وكإنسان يمثل أمام قاضي التحقيق بصفة آلية يقع عرض على القيس للتثبت من نقاوة سابق العادية من عدمي، عنده سابق بل تحاكم ولا، وهذه البطاقة تضرف بملف القضية.
0: هذه مهمة في المحاكمة لأنها عندها علاقة بالعقوبة بظروف التخفيف وغيره،
1: لأن حيما تعهد القاضي بالملف للحكم يجب يكون عنده بطاقة باش بعد يقدر العقاب على ضوئي
0: تماما
1: سابق العادية.
0: عملية التشخيص كذلك سي سهيل
1: طبعا من حق
0: تمثيل الجريمة
1: في القضايا الكبرى في الجنايات الكبرى. أنا قلت في الدخل أنه عنده سلطة المعاينة وعنده أيضا سلطة التشخيص في القضايا الكبرى مثلا جرائم القتل. قال التحقيق له سلطة التنقل حتى إلى محل على عين المكان، ويتولى إحضار المضمون فيه، ويتولى تشخيص الجريمة، ويتولى التحرير محضر الرسمي في الغرض
0: كذلك
1: يهز الجاري لمكان ارتكاب الجريمة، مثلا جريمة قتل، بإمكانه أن يتولى إذا كان رأى فائدة، مش وجوب، إذا كان رأى فائدة من ذلك، إذا كان رأى فائدة ذلك بإمكانه أن يتولى إحضار المدنون فيه بالتنسيق مع الباحث البداية، ويتولى إحضار المدنون فيه لتشخيص الواقع الحصل، ويتولى تحرير محضر في الغرض.
0: نعم، قلت كذلك الاختبارات سي سهيل، معناها القاضي التحقيق ليس محمولا على معرفة كل الأمور الفنية، معناها قد يستعين بخبراء
1: حسب طبيعة القضية، حسب طبيعة القضية. إذا كان رأى فائدة أن هناك أمر ما يتجاوز اختصاص الاختصاص القانوني، وأن الأمر يتوقف للبت في القضية على التيقن من أمر فني، يعهد يتولى التكليف أحد الخبراء إنجاز ذلك المأموري،
0: طبي، هندسي، في الإعلامية، في غيره،
1: حسب طبعا. مثلا إذا كان تعلق الأمثال بجريمة تأخيرة موصوفة تاع أموال مستولى عليه، يتولى مثلا استعانة بخبير في الحسابيات. إذا كان مثلا اقتضى الأمر أنه مثلا من الشخص لهاتف الجوال للاختبار، يتولى الاستعانة بخبير في الغرض المختص في الإعلامية والاتصالات وغيرها. إذا كان رأى مثلا أن هناك أمر مثل لتقدير معنى مثال جنية تعلق بخانة موصوفة أو استلقاتها وغيرها، يمكن حتى أن يتولى الاستعانة بخبير في البناء، بخبير في الكلية. كل ما يراه التحقيق فائدة في إنجاز المأمورية يتولى ويعهد لأحد الأشخاص أو لأحد الخبراء المختص في الغرض بإنجاز تلك المأمورية وتحت إشرافه.
0: أثناء قيامه بهذه بكل هذه الأعمال الاستقرائية قبل ما نمشيوا للنواحي القضائية، ما هي علاقة قاضي التحقيق بالنيابة العمومية؟
1: النيابة العمومية أولا هي من تتولى تعهيد قاضي التحقيق بالملف بالبحث. والنيابة العمومية حينما يتولى اتخاذ قاضي التحقيق أي قرار وجوبا يتولى تمكين النيابة العمومية يعني أو كل جمهورية أو نائبة أو مساعدة من الاطلاع على تلك القرارات. وحينما يتولى ختم الأبحاث يتولى أيضا عرض ذلك الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي قبل أن يختم قراره، مع العلم أن النيابة العمومية عندها الحق في التعني في تجربة تلك القرارات، عندها 4 أيام من تاريخ اطلاع على ذلك الملف، يعهد لها الملف إذا كانت اختلفت مع قاضي التحقيق في أي إجراء معين، لها الحق في الطعن في تلك القرارات أمام دائرة الاتهام. ويمكن أيضا للنيابة العمومية أثناء الاستنطاق أن تطلب من قاضي التحقيق حضوره، قلوا انت مش حق استنتاج في جريمة معينة، انا ارى من الفائدة باش نحضر عملية الاستنتاج داخل المكتب، وتحضر مثلا النيابة العمومية ويتولى قاضي التحقيق الاستنتاج المتهم والبحث في جريمة معينة تحت انظاري وبحضوري مثلا النيابة العمومية.
0: نعم، مهم جدا اللي قلته في الاعمال ذات الطابع الاستقرائي اللي يقوم بها قاضي التحقيق. ماذا عن بقية الاعمال اللي عندها طابع قضائي؟ شنو القرارات، اهم القرارات اللي يتخذها أو يصدرها قاضي التحقيق، وكذلك أهم البطاقات؟
1: أهم البطاقات الذي أسند المشرع التونسي لقاضي التحقيق هي ما يسمى بطاقة الإداء.
0: نعم،
1: قرار في إيقاف التحفظي. قاضي التحقيق حينما يتولى استنطاق المتهم وسماعه، وإذا رأى أن تلك الجريمة تمثل خطورة وأن المصلحة تقتضي إيقاف ذلك الشخص، له إصدار بطاقة إداء. بطاقة إداء شنو هذه؟ أنا في النهاية قرر بإيقاف ذلك الشخص لمدة حددها المشرع.
0: نعم،
1: إذا كان تعلق الأمر بجناية لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مرتين 4 أشهر،
0: 14 شهر في النهاية،
1: 14 شهر. إذا كان جنح 3 شهور تبقى قبل التمديد 3 أشهر فقط،
0: 6 و3 9 9 10.
1: هو من يتولى إصدار بطاقة إداء، مع العلم والتوضيح أن هذا القرار أيضا قابل للطعن من طرف المتهم أمام دائرة الاتهام.
0: واضح،
1: قرار متاع إصدار بطاقة الإداء يمكن الطعن فيه سواء مباشرة أو يجي مثلا يقدم مطلب إفراج، يجي مثلا محامي بعد ما يصدر القرار يقدم مطلب إفراج، يرى مثلا المحامي أو حتى المتهم يقول حتى وحده يقول راني انا القرار هذا ضده، هاو الاسباب هذه، انا ارتكبت حتى جريمه مش ثابته في حقي او مثلا مش موجب لازاله تلك البطاقه الإداء. ينظر في تلك البطاقه الإداء بسلامته وصحته وجهتها من طرف دائره الاتهام. يبقى الاشكال في امري، نحكي عمليا.
0: نعم.
1: متى يجوز لقاضي التحقيق ضرب اقتداء؟
0: الحالات.
1: فما إشكال مطروح الآن هو الفصل 8. وتنقلك شو الإشكال الثاني. إشكال الأول فصل 8 لأنه النص لما جاءت إجراءات الجزائية تتحدث على أن بطاقة إداء تكون تابعة للاستنطاق
0: لاحقة.
1: لاحقة بمعنى كنا قرأوا فصل 8 لا يجوز للقاضي مبدأ لقاضي التحقيق مبدئين أن يتولى إصدار بطاقة إداء إلا بعد استنطاق وسماع المضمون فيه. عملين لا
0: حتى قبل
1: عملين لا. هذا في إشكال وفي نقاش وجدل قانوني.
0: نعم.
1: الإشكال الثاني اللي هو مطروح حينما يتولى قاضي التحقيق اتخاذ قرار بإبقاء المضمون فيه بحالة صراحة هل يجوز للنيابة العمومية الطعن في ذلك القرار من عدمه؟
0: نعم.
1: خاتمة كما قلت كل قرار يتخذه قاضي التحقيق يجب أن يقع علم به نيابة العمومية. ثم زوز أرى ثم من يمنع يقول أن القانون والفصل 85 وما تابعه و 48 تابعه يمنع النيابة العمومية من الطعن قدام دائرة الاتهام في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق القاضية بإبقاء حال صراحة. وثم رأي آخر يقول أنه الفصل 48 و 85 لم يستثني أي شيء ويمكن أيضا للنيابة العمومية أن تتولى الطعن أمام المحكمة المختصة لإدارة الاتهام.
0: نعم.
1: في ذلك القرار إدارة الاتهام هي كما نقولوا الدرجة الثانية هي الدرجة الثانية اللي تراقب عمل التحقيق
0: للتحقيق. نعم.
1: الخاصية الاختصاص الثالث لقاضي التحقيق هو ختم البحث.
0: إذن قرارات ينجم يتخذ قرارات بالإفراج وكذلك قرار
1: بيبقى بحال
0: ختم البحث.
1: ختم البحث يا أخو أيضا بعد ما يتولى استكمال الأعمال الاستقرية والأبحاث وسماع البينة وسماع وجلب مكافحات وإن اقتضى أمر تكليف خبراء في الغرض يتولى قاضي التحقيق إصدار قرار في ختم بحثه ويحيل المضمون في سواء أمام الاتهام إذا تعلق الأمر بجناية أو أمام المحكمة المختصة إذا رأى أن الأمر لا يتعلق بجناية وإنما يتعلق بجنح أو مخالفة.
0: نعم. بالنسبة لبطاقة الجلب سي سهيل
1: طبعا بطاقة الجلب ثم حالتي ثم حالة بطاقة الجلب إذا تعلق بأحد الأشخاص هذا المضمون فيه شخص يرفض الامتثال قدم قلم التحقيق
0: استدعوه ما حبش يحضر
1: استدعوه مرة واثنين ورفض الحضور ما حبش يمتثل ويضعن للاستدعاء والمثول أمام القاضي التحقيق له أيضا لقاضي التحقيق سلطة إصدار بطاقة الجلب ويمكن أيضا لقاضي التحقيق بطاقة الجلب أن تصدر أيضا في حق شاهد
0: كذلك في حق شاهد إذا كان رفض الحضور كذلك
1: إذا كان رفض الحضور إذا كان رأى قاضي التحقيق أن سماع ذلك الشاهد عنده تأثير كبير على وجه فصل القضية يمكن له أن يأذن أيضا بإصدار بطاقة الجلب بطاقة الشاهد لسماعه وجوبا.
0: نعم. واستئناف أعمال قاضي التحقيق تنظر فيه
1: تحت درجة ثانية هي دائرة الاتهام
0: اللي تنتصب في
1: محكمة الاستئناف
0: في محكمة الاستئناف. يعطيك الصحة سي سهيل. حدثنا اليوم عن مؤسسة قاضي التحقيق أهم الصلاحيات اللي يتمتع بها قاضي التحقيق الصلاحيات ذات الطابع الاستقرائي من استنطاق من سماع شهود من حجز من تفتيش من تشخيص من أعمال قيس إلى غير ذلك والأعمال ذات الطابع القضائي القرارات يصدرها قاضي التحقيق كقرار الأفراج وقرار ختم البحث أو البطاقات اللي يصدرها كبطاقة الإيداع وبطاقة الجلب. شكرا جزيلا ليك على هذه الإفادة. نذكر بالرقم الهاتفي الموضوع لذمتكم حتى نهاية الحصة 70-164-280. إن شاء الله بعد موجز الأخبار نبدأ باستقبال اتصالاتكم الهاتفية 70-164-280.
2: ما لك وما عليك. ما لك وما عليك. ما لك وما عليك. ما لك وما عليك. ما لك وما عليك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. كان موضوع السلامة المرورية محور جلسة عمل دعا إليها اليوم وللجهة مختلفة الهياكل الأمنية والجهوية لتقييم الوضع المروري وبحث سبل الحد من الاكتظاظ وتحسين انسيابية حركة المرور في مدينة صفاقس. في سيدي بوزيد يتواصل في بلدية الرحال من معتمدية بير الحفي إنجاز مشروع العمل المناخي الدامج والشمولية في البلديات التونسية الممول من إدارة الشؤون العالمية الكندية وينفذه اتحاد البلديات الكندية بشرف وزارتي الداخلية والبيئة التونسيتين على مدى 5 سنوات. كشفت لجنة التشريع العام بمجلس النواب عن تحديد أولويات عملها في الفترة المقبلة والتي تتمثل في الحسم في مشاريع القوانين التي بقيت عالقة. وأكدت عضو اللجنة فاطمة المسدي أن إنهاء النظر في مشروع القانون المنظم لمهنة المستشار الجبائي يعد من أوكد الأولويات، مشيرة إلى أن اللجنة أحرزت تقدما في ذلك. التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد من مجموعة سهيل بهوان العمانية، يترأسه الشيخ سالم سعد بهوان نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي يؤدي زيارة عمل وتعاون إلى تونس حاليا. في العالم، أدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم إلى استشهاد 5 فلسطينيين، منهم 2 في عملية نصف بحي التفاح وخان يونس في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل وإطلاق يد المستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية. هاجم الحوثيون اليوم مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرة مسيرة ملغومة تزامنا مع اشتداد القتال في عدة مدن يمنية. قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم إن 12 من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بنما أصيبوا بمقذوف لدى مرورها عبر مضيق هرمز. أشكر لكم حسن المتابعة، نهاية الموجز من إذاعة صفاقس، وتلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.
3: مالك وما عليك،
4: مالك وما عليك،
3: مالك وما عليك،
4: مالك وما عليك،
3: مالك وما عليك.

0: استشارات على الخط. استشارات على الخط.
1: استشارات على الخط والخط الهاتفي 7064-280 لاستقبال استفساراتكم القانونية اللي تلقى في الإجابة عليها اليوم الأستاذ سهيل السليمي. المكالمة الهاتفية الأولى نستقبلوها مباشرة مع بعضنا. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء الخير، شكرا لك على الساقط على هالبرنامج.
1: شكرا لك.
2: تحية المشرفين عليه.
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
2: عايش محمد بوزيد معكم من
1: الغريب. محمد مرحبا.
2: عايش والله. موضوع قطع طرد يعني حب اكتبها لي بباي، هو قبل معنا انا واخوتنا كل واحد يكتب له قطعه.
1: بيع ولا هبه؟
2: بيع. هي
1: بيع ايوه،
2: ولكن ما سجلتهاش اللي مثلتش بها وقت. مشيت خرج مشيت من كي انا لقاها مسجله باسم عمي معنا الله يرحمه. وانا وكي مشيت بالاصلاح خاطر احني الاسم محمد بن مسكين بن حسين، وهو محمد بن حسين بن مسكين، معناها اختلاف في الجد معناها والباط
1: واضح.
2: وكي مشيت ان حبيت ان نصلح الخطا طلبوا مني معناها شهاده مجرده والكل، لقى صحيحه معناها باسم عمي معناها مجرد عمي ما همش رافضين هم العمليه معناها. قالوا لي احنا الارض هذه قديمه برشا معناها بالنسبه لي اخويا ارضك. عاد ما لقيتش حل اني تو في بالنسبه لي كيفاش ترجع لي معناها في الملكيه معناها. قلت لي عمي باش نقول لك حاجه كونه من الارقام تاعهم مختلفه.
1: ما عندكش مشكله مع الورثه انت؟ ما عندكش مشكله مع الورثه مع نتاع مع اولاد عمك؟
2: اي عنديش مشكله. لا ما عنديش مشكله مع اولاد عمك.
1: باه انت تستغل فيها الارض حاليا؟
2: اي من اللي خلقت انا نلقى باي نستغل فيها.
1: واضح واضح واضح سي سهيل.
3: والله ما شوف قالت رسمت باسم عمي معناها دفتر خانة رسم رسم عقاري معناها يقصد
1: هذا هو
2: رسم عقاري.
1: شكرا لك سي محمد، نجاوبك على سؤالك. يعطيك الصحة على الاتصال سي سهيل.
3: هو سبق في الحصر فات أعتقد قلنا راه كلما تعلق الأمر برسم عقاري وتبين أن هذا العقار سجل وأصبح موضوع رسم عقاري حالته للغير ما يكون إلا بمطلع عقد التفويض. ما معناه؟ معناه سيد هذي من الناحية القانونية إذا كان الأمر تعلق برسم العقاري كما قال هو انتهى الأمر. إذا كان ما قاش مش لاقي إشكال مع أولاد عمه
1: هذا هو
3: يمشي يتولوا التفويض فيه بالبيع للسيد هذي،
1: يعملوا عقد بيع جديد،
3: يعمل عقد بيع جديد ويتولى قبل ما يصلح ما يعمل عقد بيع خاطر يبدو ثم إشكال في الهوية في اللقب الاسم واللقب، يتولى تقديم مطلب في إصلاح الحالة المدني، يعمل إصلاح الحالة المدني يصب ذاك ياخذ قرار خاطر ثم إشكال في اللقب
1: في حاكم الناحية لدى حاكم الناحية
3: محكمة ابتدائية
1: يعمل
3: مطلب في إصلاح مطلب ثم طباعة عمر يصلح اللقب بتاع ابنه ثم يتولى فيما بعد يتصل بدعمه يعمل له عقد تاع بيع يفوتوا فيه. اما اذا كان هو يقول راه الارض ارضي وراه هذيك ملكي نقولوا من الناحيه القانونيه ما عندوش حق باش يطلب الاستحقاق ملكيته، عنده حق في حاجه برك انه يطلب التعويض.
1: يلزم بشكل رضا اذا باش
3: تبقى. اما احسن حل اذا كان هما ثمش اشكال بينه وبين ابناء العم نتاعه يمشي بشكل رضا يتولى تحرير عقد بيع لدى سواء محام او عدل الاشهاد ثم يتولى نقل الملكية متاع ذلك العقار باسمه بعد أن يتولى تدارك الأخطاء المتسربة في خصوص الحالة المدنية متاع المعني بالأمر.
1: واضح جدا الإجابة، يعطيك الصحة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
4: ألو عسلام السيد.
1: يسلمك مرحبا، شكون معنا؟
4: عسلام أخي.
1: شكرا
4: بارك الله فيك. إذاعة صفاقس والله يرحم والدينا اللي كان فيها سبب.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة.
4: لأنها مش طلع برشا حوايج كانت غامضة برشا.
1: الحمد لله.
4: احتراماتي إلى سيد القانون جل بحذاك.
1: شكرا لك.
4: أنا مواطن الشابة يا أخوي.
1: مرحبا.
4: صارت لي المرأة يعيش راسك دوام لله
1: ربي يرحمها
4: ما يقرب على 17 عام يرحم والديك.
1: باهي.
4: عندي صاحبي في الشابة كيفي هجالس حيباك مشي عرس خذي من جهة جبليانة، جيت معاه وقفت معاه في عرس وروح مرته ومشيت على روحي. المرأة عندها بنت عمها حشاك مريضة أربع أمراض مزمنة ما نعرفهمش وما نعرفهاش عباد ما نعرفهمش. خطفوا التليفون خويا واخذتك التليفون وبداوا كما تعرف. باهي مشيت مرة ريتك المرأة ما بين الشيخوات ريتها بالمنظر قعدت تجي ربع ساعة. علاش قعدت تجي ربع ساعة؟ ما باش نقعد ياسر خاطر لقاهم ثلاثة رجال ولا أربعة رجال بتاع مجامعة ما يطلعوش. من جنت جات مرزينة باش نقول لهم خلنا نعرفها ولا خلنا نحكي معها ولا كذا، ما نجيبش خرجها خاطر أخوك أخوي عماير تبارك الله صاحب أولاده ونسيه معرسين. باهي نلتهتي روحي ما بيش نضر العباد، كمان تجمع أخويا شدوا هاو الزداد هاو كتيبة هاو كذا وكذا، مشيت في القبلة صاحبت الزداد وروحت. الجمعة ما صارتش، خويا جابوا حطوا لي في الدار هي بقجاتها وكذا وكذا، با عرست وصلت على روحها.
1: شنو صححت معناها؟ صححت في عقد زواج؟
4: اي عقد جواز لا نعرف حتى شيء.
1: اي بريضاك انت هك ولا
4: بريضاي؟ لا بريضاي مش غصب، لا بريضاي.
1: ايوه
4: باهي انا هجر فوق 17 عام وحدي وحداني ما عندي كان ربي. باهي
1: ونعم
4: هنا يا خويا تظهر منتلجات، ظهرت صاحبت اربع امراض، قعدت عندي شهر ونصف. شهر ونصف اخويا تحب تروح الدرهنه نبذها بالكار، هاي تفضل هاي الفلوس هاي الكار برا اركب على روحك برا لالك، مي راني ما نمشيش خاطر حصلوني وتملكوا علي وضحكوا علي. اخويا جاتني كل تنتيله وانا ولد غربه، اخوك 20 عام في الغربه، مانيش مستانس بالحكايات هذه. انسان نمشي بالثقه واصلي عشي من ولايه صفاقس، ناس مريقله نمشي بالثقه الله غالب.
1: الناس كل خير وبركه.
4: باه هنا يا خويا بعد الشهر جاني اخوها كل جمعه يمشي لفرنسا فق الوقت الثوره ما يمنيش فيه اموره ويروح. جاني نهار اخويا متغش كيفاش ما تجيش ومطلش، قلت له سي برايك انا ما نجيش اخويا. قال علاش؟ قلت له خاطر انتم ضحكتوا علي وغشتوني. علاه؟ قلت له عاطين اختكم للعباد للرجال، تعطي اختكم هكا مريضه اربع مرات مشيت نمزمنا ونحكي لك عليهم سيدي الاستاذ اني مش عيب عليك، ما صرحتوش حتى بمرض وشادي لها بطاقه تعريف، ما خليتونيش نعدي عليها، ما خليتيش ناخذ لها الدواء تجيبوا لها الدواء من السبيطار جبليانه بطاقه تعريف نتاعها من عرس عند راجل. اخويا اختك راهي مريضه كذا وكذا وكذا، وراني حمدت ربي قلت له ربي ذاك اللي عطيتني فيه 100 برك يزين اللي ريت بحياتي يزين، عمري ما سمحش اخويا.
1: باه
4: باه هنا يا خويا من غدوه الحيه بط عندي مرضي على روحي. فهمني جيت المراه ما قلتهاش لويش لويش، طلبت تليفونها فلانه وينك؟ قالت لي في دار اهلي. ودي في دار اهلك شهزك؟ قالت زوجي خويا برايك هزني وما قال لي تو نهز ندو يخطي. قلت لك شو مش هز ندو خيطي هزها خويا تجبد عام عندك في دار اهلها.
1: وانت وين في العام هذايا؟ وانت وين في العام هذايا؟
4: نعم
1: انت وين في العام هذايا؟
4: في داري. بعثت عاد المنافس ثلاث مرات متى باش ترجع؟ باهي سي العبد مناف من مجبنيان سي عز الدين الشرقي.
1: لا ما تحكي ما تعطيناش اسامي، ماذا بيك ما تعطي اسم حتى طرف في الحكايه، لا اسمك لا اسم غيرك لو تسمح.
4: لا علم جهل الله غالب.
1: لا لا حشاك بالعكس، احنا فقط لفت نظر ليلك ولكل مستمع.
4: يرحم والديكم وان شاء الله تاخذوا لي حقي لديكم ولدى اذاعتكم
1: ان شاء الله، ما ضاع حق وراءه مطالب ان شاء الله.
4: يرحم والديه من غير ما نعرف. باهي خويا مالت العام شاو شكاوي عن نفقة سيد الرئيس نتاع جبنيان، جلسنا جلسة صلحية برك، قال عندك جلسة برك صلحية، الجلسة الثانية حكملها بالنفقة. جمعة جاي مشيت السيد الرئيس فهم قلت له سيد الرئيس على شيء خارج وانا بعت عبد المنفذ مهملتني وكذا وكذا على طلعت اللي جيت الحالة علاش تعطي في النفقة؟ قال لي يا ولدي المرأة ترد عليها الستار مشات نفقتها، والكلام اللي سجله سيد الرئيس نتاع جبنيان سمحني ما نجمش نقوله في الإذاعة لأن مواطنين تسمع وعالم يسمع.
1: يعطيك الصحة. أيوه
4: بالضبط، ما نجمش نصرح به الاسهل سلم سيد الرئيس يرحم والديكم ووالديه، ما نجمش نرجعها الا لسيد مسؤول في صفاقس. هنا يا خويا
1: اعطينا سؤالك يا سي المواطن الكريم.
4: بعثني لمحكمه صفاقس قال لي برمشي اعمل قضيه بالضرره تطرح لك كل شيء. بعدين في صفاقس خويا عملت قضيتي.
1: ايوه
4: جلست عند رئيسه.
1: ايوه
4: جلسه برك صلحيه، طلع عندك جلسه برك، الرئيسه الثانيه جلسه برك صلحيه، رئيس الثالثة مشيت عند امرأة الله يرحم والدها مساعد سيد الوكيل في محكمة نتاع صفاقس هذيك تتابع الأمور الشخصية شنية هي.
1: مش مشكلة. أيوة
4: باهي مرأة خشينة شوي وسمرة الله يرحم والدها المرأة فهمت قضيتي مليح مليح.
1: باهي
4: فهمت قضيتي مليح مليح. باهي تسلل جلسة عندها هي خويا، آخر جلسة عندها هي كانت مش طلب فما محامي صاحبي ولد بلادي يجي للسواني نتعاملوا مع بعضنا في غلة في كذا كذا ماكش مغبون أخويا، وريت الوراق والوثائق قال لي هذا مع حكاية الشر تلقى روحك ليبر نسكت على روحي أنا أموري مريقلة وكذا وكذا. قلت له مسيك المال مال قال لي زي أخويا مال، عطيت الوثائق ومشيك صد ربي. باه جلسة ثالثة جيت عند الرئيسة هذه الله يرحم والدها.
1: ماذا بينا نمشي مباشرة للموضوع لأنك تحكي على قضية منشورة أمام القضاء، ماذا بينا تعطينا السؤال يكون أحسن
4: باش ما حكيته لك شنو
1: ما نختصر المكالمة، أنت حكيت لنا التفاصيل الكل. أيوه تفضل. أيوه
4: نحكي لك أخوي التفاصيل الكل كان تسمعوني يرحم والديك.
1: لا ما عندناش برشا وقت تفضل. أيوه
4: وصلت عند رئيس اخر مشاتك الرئيس هذيك قالوا مشات التحقيق دويش عليها ما لقيتهاش في محكمه صفاقس خاطر خرجت هارب وهروب. باهي سيد رئيس جي جديد عمل لي اربع تحريرات اخرين اضافيين تجبد القضيه عامل ونصف والاخر يحكم عليها بالرفض وخوك سبع سنين وانا هامل وشكيت حتى دخلت له عطيته جواب ودخلت له طيش لي جواب على وجهي وقال لي برمشي للجمليانه بتاعك. الشاوش دزني من الباب يا خويا وبعثني قدام سيد وكيل الجمهوريه مش حطني في الحبس. الشاوش هربت هروب خويا جيت حتى نلوج على وثائقي كنت عارك وكاتب مكاتبه على الوثائق نتاعي هربت وروحت. لليوم خوك سبع سنين وانا نعالي اخويا ابعث لي الرجل القانون اللي يحمل شعار نظام الحريه والعداله عن حق وعن جداره.
1: به شكرا ليك.
4: مش هيحملها عن زور لا.
1: شكرا ليك انت حكيت اعطينا تو الوقت باش نعلقوا على القضيه نتاعك دون الدخول في بقيه التفاصيل. سي سهيل الامر يتعلق بقضيه منشوره نتمنى معناها تمني طلب اللي تحبوا انتم انكم ما تدخلوناش في قضايا منشوره. اذا كان طرحتوا موضوع يتعلق بقضيه منشوره ماذا بينا فقط تسالون عن الاجراءات ربما بعض المسائل الاجرائيه كيفاش نجموا نصحوكم كيفاش نجموا نقصروا لكم اثنين اما ما نجموش نعطيه حتى راي في قضيه منشوره. وماذا بينا مره اخرى للسادة المستمعين الكل ماذا بينا ما نذكروش أسماء أشخاص أطراف في النزاع أو غيرهم أو حتى قضاة أو مساعدين قضاء ونحترموا الناس الكل وربعين الناس الكل. سي سهيل تعليقك عندك
3: باختصار تعليق. باختصار شديد
1: نعم
3: السيد هذا عامل قضية في الطلاق موضوعها الطلاق للضرر صدر حكم التحذيري باش يثبتوا هذا الضرر هذا ثابت أو لا لأنه هو عنده أمرين مصدق أمرين في الضرر أنه هذه الزوجة حسب ما يذكر تعاني من بعض الأمراض. اثنين أن المرأة هذه قد غادرت محل الزوجية دون موجب لذلك ما يسمى قانون بالنشوز.
1: نعم
3: في الحالة الأولى أراه مش كل مرض تصاب به الزوجة وموجب للطلاق بضرر لا مش كل مرض لأن المبدأ أن الزوج اللي يحمل صفة الزوج وكبر معقد زواج أصبح عنده صفة الزوج ملزم قانونا ومجبر بشي داوي ويعالج زوجته. وقتاش يولي في استثناء المرض موجب للطلاق بالضرر إذا كان تبين القاضي وانطلاقا من مؤيدات ثابتة واختبرت في الغرض أنه المرض
1: به
3: اللي ممكن أن يصيب ذلك الزوجة
1: بكل اختصار
3: يمكن أن يمنحها من أداء واجبات الزوجية هذا اصدر حكم تحذيري تبين أن الضرر غير ثابت قضي بالرفض. هو عنده قضي بالرفض الدعوة عنده الحق يعاود القضية أو يتولى استئنافها.
1: شكرا لكم بعد نزيدوا كلمة أخرى بعد رفع أذان صلاة العصر.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استشارات على الخط،
3: عودة من جديد. تقبل الله صلاة الجميع. 70-64-280 هي ملاحظة فقط ما تخصش المواطن الكريم سي سهيل، هو معناها في الزواج صعيب أنه نحكي على تغرير،
4: صعيب
3: أنه نحكي على تغرير، خاصة في ونعود نقول بعيدا عن الحالة الأخيرة هذه اللي منشورة أمام القضاء. رأي الصحة بيد ربي والمرض بيد ربي، وإنسان ينجم يكون بصحته اليوم راهو غدوة لا قدر الله بحادث أو بغيره أو بمرض مفاجئ نجم تخسر كل شيء.
4: طبعا
3: يلزم الطرف هكا يلقى الآخر والطرف المقابل يلقى شريك.
4: ثم التزمات بتمال وثم وجب الاحترام وثم نستعون
3: وهذا من واجب حسن المعاشرة،
4: حسن معاشرة وحسن مساكنة وغيب.
3: نعم، شكرا لك سي سهيل، ونعاود نقول مرة أخرى ماذا حق وراءه مطلب. به ناخذ مكالمة هاتفية جديدة. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
5: ألو
3: عسلامة، شكون معنا؟
5: عسلامة زينب معكم.
3: مرحبا أختي زينب، تفضلي.
5: اللي أنا نحب نسأل، إحنا عندنا قطعة أرض في مدينة تونس بعد حي الأنس، دي بقى معناتها هيك اللي متاع لفهاش الوكالة العقارية، معناتها حبت تشريها بثوم رمزي. إحنا ما عرفناش إيش نعملوا، معناتها ما لو عندنا 30 سنة وإحنا هكية ما عرفناش إيش نعملوا.
3: علاش ما عرفتوش تعملوا؟ فهمتش علاش؟
5: لا خليتنا نبيعوا، لا خليتنا نبنيوا، معناتها خلي هي رمي عليها يدها وكاو، معناتها سنشي تو 30 سنة وهي غلقات الأرض قاعدة هكاك. نمشي ولا تقول لك احنا انا ما عنديش فلوس وناخذها كاين بصوم رمزي. ما عرفتش ايش نعملوا.
3: انتم معناها تورثوا فيها القطعة هذه؟
5: نورثوا فيها القطعة هذه.
3: من 30 سنة كاملة؟
5: من 30 سنة، معناتها الوالد قعد مش يجي على الوكالة العقارية، توفى الوالد وتو خديناها احنا ورثة تو 3 سنين واحنا هكاك، معناتها 33 سنة تو هكا.
4: شكون متحوز بها معناها؟
3: اختها.
5: لا الوكالة العقارية.
3: الوكالة العقارية؟
5: ايوا. تبع وين هيك حي الأنس ولا قمت شي؟
3: واضح.
5: ما عرفناش ايش نعملوا.
3: واضح، شكرا لك اختي الكريمه على الاتصال، يعطيك الصحه. مرحبا بك سي سهيل.
4: الوكاله العقاريه لفهاش، الوكاله العقاريه بتاع السكنه، فيه اجراءات وترتيب خاصه. كي تبر معقد مع شخص معين تعمله شرط، متاكد هذه الوضعيه، انه يتولى اتخاذ او يبني يشيد بناء في ظرفي في 5 سنوات أو 3 سنوات حسب الشرط الموجود، وعدم احترامي هذا الشرط يترتب بعده السقوط. إنسان يمشي ياخو عقار بيكل واقع عقاري لسكنة، ما هيش أي جهة أو أي شخص، ثم شروط معينة يجب يقع الامتثال إليه. هو أنه أول حاجة لإحالة غير قابل إحالة، ما يحيلش العقار ذي الغير مطلقا
3: مهما كانت نوع الإحالة،
4: واثنين يلتزم بأنه يتولى البناء والتشييد في زمن معين 3-5 سنوات. في الكونترات تلقى أنت في العقد مبرم ما بين المورثة بتاع أبوها والوكالة، يقول لك إذا كان لم يقع احترام أحد الفصول ينجر عنه السقوط، بمعنى الكونترات ذاك ينتهي. اللي فهمته أنا من تدخل بتاعها، تقول لك الأرض أرض بيضاء والوكالة العقارية للسكنة رامية إدارية. إذا كان هي ثابتة أن المورث يحترم ذلك الشرط، احترم ذلك الشرط، تجب تعمل قضية استحقاقية ضد الوكالة العقارية للسكنة، لا فاش. إذا كان تعرف أن المورث متاعها المرحوم حينما تولى اكتساب العقارة ذي من طرف اللافاج الوكالة العقارية للسكنة وتولى الامتثال لجميع شروطها، الملكية متاعها ثابتة، هي باعتبارها وارثة تحل محل مورثها، إذا هي عليها ساعة تستضرب العقد بتاعها، تقرأ العقد بتاعها وتمشي لأحد المختصين يختار، يا إما يقوم قضية استحقاقية في إلزام، قالك وقال ما حبش تعطي لها عقار، إذا كان عندها عقد معين وتبين أن المورث متاعها التزم تلك الشروط واحترم تلك الشروط، الملك ملك مورثها، معنى أنصح بأن تتولى نشر قضية استحقاقية في الغرض قدام الدائرة المختصة، المحكمة المختصة هي دائرة استحقاقية،
3: فيما لو والدها أذعن لي للشرط،
4: فما شروط خاصة هي حتى تقرأ العقد تقرأ شروط. إذا كانت باش تعمل قضية استحقاقية ممكن لك العقاري مش تمسك لك، مش تعمل لك دعوة معارضة، يقول لك لا أنا ما نعطيش العقار هذا لأنه السيد هذا لم يمتثل إلى بعض الشروط، هو شرط أول شرط الثاني شرط الثالث.
3: واضح جدا، شكرا لك سي سهيل. نستقبل مكالمة هاتفية جديدة. ألو مساء الخير. ألو عسلمة. مساء النور. مساء النور.
6: ألو عسلمة.
3: يسلمك، شكون معنا أختي؟
6: شهرزاد.
3: تفضل أختي شهرزاد.
6: اسمعني أخويا، إحنا عنا في رزق رشدي عنا قديم متاع قطع الأيامات هذوما، يعني ما نتيسر مشاكل يعني فيهم، هذا ولد عمهم يعني صب حتى الحجر في الرزق نتاعهم. أنت مشيت الرجل إن شاء الله العامرة تخلي حتى يعني جيوهم الحرس وجيوهم كل شيء من البلدية، ما حبوش يمشيوا لهم، ما حبوش يمتثلوا، قالوا احنا نبنيه واللي في ديكم يعني اعملوها، واحنا عندنا بصحيح، احنا عندنا يعني معناتها في المحكمة تويكة وكل شيء، لكن يا اخويا انا خايفة تويكة على رجلي، انا رجلي يعني معناتها يقلي انا مش نطلع مش نعمل يعني ياسر حوايج، غادي انا نكون ام صغاره

0: نقيت. طب انت انا خايفة يعني انا كانسان انا خايفة على رجلي، خايفة على خبط رجلي، خايفة على سيفي يا ودي يمشي ولها مثلا يضربه ولا حاجة كما كان مش يصير يعني معناتها.
1: واضح اختي شهرزاد، شكرا لك على الاتصال نجاوبوك. مرحبا مرحبا اختي. سي سهيل،
2: لما ذا يتحل قضائيا يتحل بطرق اخرى. اذا كان السيد هذا مستوى الارض وما يملكش معه حل واضح كيفاش تعملوا قضيه استحقاقيه ويصدر حكم استحقاقي في رفع يد على العقار هذا وزوا بالخروج. اذا كان واحد، اذا كان السيد هذا مازال مصر واذا كان ولا عنده ينازع في الملكيه يقول لك انا شريك وتولى اتيانه اي فعل جاء مثال حجر وحطها في العقار، دخل العقار هذا استولى عليه، عمل اي فعل حرث وزرع وعمل عمل حاجه ولو مش اللي هو جريم يا تعمل محضر معينة. وإذا كان هو شريك مش واضح التدخل بتاعه، كان هو شريك معها تمشي تعمل شكاية للنيابة العمومية كل جمهورية في الاستيراد مشترك قبل القصبة. إذا كان العقار هو ملكهم هما السيدة ذي مستولى عليه ومش عنده حتى صفة تدخل العقار، تعمل قضية استحقاقية وتعمل حتى شكاية جزائية في الإدارة مكة الغير حقيقتك تخل ورمى حجر ورمى غير تجي تعمل حتى على مستوى إجرائي. إذا أنصحه باش تبع الأمر على مستوى إجرائي على مستوى قانوني وتتولى حسب الوضعية متاع السيدة ذي شريك مشريك تتولى اتخاذ إجراءات قانونية.
1: شكرا لك سي سهيلة. المكالمة الهاتفية الموالية لو مساء الخير.
3: عالسلامة.
1: يسلمك، شكون معنا؟
3: معك كريمة من نحف.
1: مرحبا أختي كريمة تفضلي.
3: يعيشك. أنا عندي شاكي بواحد حال طولة في الشارع هبطها للمحكمة وكيل الجمهورية وجابت المحرس.
1: شنو اللي عامله السيد هذا؟
3: عامل طولة في الزنقة ما فما حد في الشارع كان هو وني
1: طولة ما فهمتش ما فهمناش
3: يصلح لك راها يصلح لك راها
1: به به.
3: قال تصوروا في بالك موجود في الزنقة حي سكن. انا تعبت صدقني اخويا تعبت من كل شيء، من الميه من الحس من الغبره من الثور. انت في بالك موجود في الزنق عملت بيه شكايه.
1: مش كنت شكيت
3: شكايه كي جمهورية وجات الشرطه محرز الخميس هذا صبيت الخميس اللي بعده مشيت قال لي اختي راني في شرطه محرز. جيت لشرطه محرز قالها تنحات قال لي هاني تنحيتها ما عندك ما تعمل لي.
1: طيب ايوه
3: عودت هالنهارين شكيت به للبلدية سمعته في الإذاعة طلبته قال لي جاني البلدية الكاتب بتاع البلدية هذه ثلاثة شهر مثم حتى شيء مقطني من الحس من جميع ما استنى عاد خلص من
1: باي ما تعركوش ما تعركوش وكويوة.
3: لا لا مش نتعركو معناها قد يقولوا حي سكني.
1: واضح سمعناها والسؤال واضح. أختي كريمة شكرا لك على الاتصال.
3: الله يبارك لك.
1: مرحبا بك. العفو مرحبا بك. سي سهيل شو نجم نقول الأخت كريمة اللي ما توصلتش لحقها بالطرق الإدارية كما تقول هي؟
2: أنصحها أن تتولى رفع دعوة مدنية. هو سواء تختار تبع على مستوى إداري على مستوى بلدية المكان لأن بلدية المكان عنده سلطة زادة.
1: نعم.
2: إذا كان يبدأ حي سكني وتبين السيدة ذي قد تولى تأسيس مشروع طولة اللي ممكن باش يمثل قلق لراحة الأجوار البلدية من حقها باش تقوى إجراء غلق وغيره. أنصح هو
1: إذا ما تحركتش بلدية
2: تمشي تعمل قضية مدنية تمشي تعمل محضر معاينة عن طريق أحد السادة عدول التنفيذ يتبين أن الشخص هذايا يستغل في ذلك العقار في الطولة والسيد هذايا النشاط هذا يمكن أن يتسبب في مضرة أجوار وتقوم قضية قدام شكون؟ قدام المحكمة الابتدائية الشعب الإسرائيلي دفاع محضر معينة والمحكمة تتولى تكليف أحد الخبراء في البيئتي سند شو هو الفصل 99 مجلة أزمة العقول يقول لك كل فعل يمكن أن يكون أو يتسبب في مضرة الجار يمكن أن يكون محلي تتبع على المستوى دي تخرج تعمل قضية تخرج خبير في البيئة يمشي توجه ويبين شو طبيعة ذلك النشاط وشنية المضرة التي يمكن أن تأتي للأجوار خاطر الحي سكني.
1: نعم.
2: من موازنة النشاط باش يكون مثلا راهو الطولة دي فيها ضجيج يعني ممكن باش يكون سبب في الغبرة
1: أو تعيق المرور
2: أو تمنع الرؤية أو يعقر مكشوف يعمل تقرير. إذا كان المحكمة رأت أن هناك مضرة ثابتة تتولى إصدار حكم باش في الإزالة والغلق.
1: وإذا حكيت على حي سكني الأحسن يكون أكثر من شاكي وأكثر
2: من الضرين
1: معناها برشا
2: من تعملش قضية واحدة تعمل واحد اثنين وثلاثة

0: اما اذا كما قادش الناس ما تحبش حقها يبقى محفوظ حتى ان هي ستتولى برفع بمفردها القضية.
1: نعم. واضح. نمر الى مكالمة هاتفية جديدة. الو مساء الخير. الو مساء النور. مرحبا بك الموجود معنا على الخط الهاتفي. نقول له مرة علي. اخرى مرحبا بك.
2: بيك دكتور نزار.
1: مرحبا بك. شكون معنا؟ مرحبا ام منيس. تفضلي.
2: بالله نحب استشارة بالنسبة للدروس الخصوصية تاع التلامذة.
1: أيوة.
2: يعني هما يطلبوا علينا التأمين كل سنتر يقول لك أعطيني التأمين 40-50 كل واحد وكما يظهر له بيه. يعني اللي عنده صغير يقري فيه 3-4 سنتر يسمو يدفع القيمة هذه الكل. لكن هما وقت يطلبوهم بالشهادة متاع التأمين ما يعطيوه لناش، يعطيونا توصيل عادي عبارة خلص الشهر متاع القراية وكهو. ندرا هذه أمور قانونية ولا ماهيش قانونية؟
1: واضح سؤالك أم أنيس، شكرا لك على الاتصال، يعطيك الصحة. سي سهيل.
0: أمر غير قانوني.
1: نعم
0: بالتأكيد. المواطن أو الولي الذي يتولى دفع معاليم تاع تأمين باش يأمن أي حد يصير داخل المدرسة أو داخل ذلك الفضاء من حقه باش يخلص من عقد التأمين. هم يعملوا ما يسمى بالعقد التأمين الجامعي. ما هيش عقد أخر، فيش تلقى اسم تاع تلميذ فلان وتلميذ فلان.
1: مش نوميناتيف.
0: مش نوميناتيف. ثم عقد، ثم مؤسسة تربوية تتولى التعاقد مع شركة تأمين باش تضمن الآخر الله اللي قد يصير أي حادث يلحق أي ضرر سواء بالتلميذ أو غيره بشقة جهة تتولى التعويض. المواطن أو الولي الذي يتولى دفع تلك المعاليم من حقه أن يمسك بنسخة من ذاك العقد.
1: واضح احتياطا جداً. واضح جدا، حق حقيقي وحق يفرض القانون. المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
3: معك مكرم.
1: تفضل خويا مكرم. اي
3: زي عنا قطعة أرض هي دلدل خانة زي في المسح الجبال، لكن الإسكالية يكونوا في الكاغذ ما عندناش المدخل.
1: أيوة.
3: والمدخل موجود عليها، احنا موجود المدخل علينا حتى احلل الارض. بقينا عندنا جيران نازلوا معنا وعملوا لنا اشكاليه وارض مختلفه وكل شيء. وجات خبيره وعطات التقرير نتاعها للمحكمه وعندنا عام واش واحنا نستناو في الحكم هذا ما لقيناش اصلا. الدوس تاع
1: عملتوا قضيه في الاكتناف؟
3: احنا عملنا قضيه في الاكتناف. اي
1: نعم.
3: خذت القديرة حبينا نرو خطر كل مرة المحامي قال لنا هاي مش تصير توها مش تصير، لا يزم لتو نعود ونعملوا قضية أخرى بعد ما خرجت الخبيرة وقدمت التقرير وثبتوا في المحكمة.
1: مينة
3: قالت لنا نرو نرو نرو نرو وانت معام وعندكم فوق العام نرو حكمة. المحامي قال لك لا هذيك لا هذيك الخبيرة استرفع للمحكمة يزمكم تعودوا وتصبوا قضية أخرى ليش احنا نجيبوا الحكمة متانا.
1: واضح سي مكرم.
3: عندي سؤال اخر.
1: تفضل.
3: عن نجار احنا في الكاغذ بتاعنا مكتوب يحدها شرقا الوادي. جاء واحد مجيري واحد هكا جاب تراب وعمل تراب باش نبنى بينه وبين الوادي وعمل امتلك القدمه هذيك وقال هذيك ملكي وشريتها. وقت اللي احنا في الكاغذ بتاعنا موجود ويحدها الوادي.
1: واضح.
3: سيد هذا جاء استولى على منطقه الوادي وقال هيك ملكي. احنا شنو نعملوا هون؟
1: واضح. عمل فيها انشاء، انشا فيها حاجه بني غيره؟
3: لا عمل فيها زيتون.
1: واضح. شكرا لك سي مكرم. العفو يا سيدي. نبدا بالسؤال الاول. سي
0: في الوضعيه مكرم. الاولى هذا تولى رفع قضيه موضوعها تمكير من حق المرور.
1: نعم.
0: ما يسمى بالعقار المكترف. بمعنى ايش معنى عقار مكترف؟ انه انسان يبدا عنده عقار ارض ويصعب الدخول إليه، يقول أنا راني تحدني بعض الأجوار ولم أتمكن من الدخول واستغلال عقاري. هذا يسمى قانون العقار المكترف.
1: نعم.
0: المحكمة كيفاش تثبت عقار مكترف من عدمه؟ تتولى تكليف خبير، الخبير شامل يمشي ياخذ مؤيدات الطرفين المتمثل في عقود الملكي ويتثبت من وجود مدخل من عدمه. إذا كان القاش العقار ذا بالحق ما فيش مدخل، يتولى اختيار من بين الأجوار المدخل اللي أقل تكلفة وأقل ضرر الأجوار.
1: نعم.
0: ويقدر فائدته. اللي فهمته الكلام يبدو أن الخبيرة لم تصادق على حالة اكتناف، بمعنى أنه قضية برفض الدعوة. قال لك الموضوع انتهى والزميل قال وعاد قضية أخرى. علاش زي ما قالوا عندك خاطر في بداية دخل العرض قال لك راهو انا عندي عقد نص فيه على وجودي مدخل.
1: نعم.
0: اما نعرفوش مدخل وين موجود. يمكن ثم إمكانية أن المحكمة حينما تولى تكليف الخبير ثماشي طلعش الخبير جات وقال ترى وصيد هذا عامل عامل قضية في الحق المور وإنما يتوفر مدخل. إذا كان المحكمة تقول سيد هذا عنده مدخل والمدخل هي موجود ما تقدروش حق المرور ما تقدروش حالة الاكتناف. إذا هو إذا يثبت من فحوى والنتيجة التي استخلصها الخبير أو الخبير المنتدب وعرضوا ذاك يتولى تحديد موقف. كان الخبير قال سيدة العقاري غير مكتنف معنى عنده منين مر وعنده مدخل والمدخل تولي ولا مستولى عليه من طرف الأجوار ولا أحدهم يمشي يقوم قضية استحقية في استحقاق ذلك المدخل.
1: نعم يعني مش تلقائيا المشروع اللي تعده الخبير اللي يعده الخبير عفوا معنى يقع المصادق عليه من قبل القاضي
0: لا
1: ويصدر حكم
0: أعمال الاختبار لا تقيد المحكمة في شيء يبقى خاضع للدراسة والتمحيص والتدقيق من طرف المحكمة المحكمة يمكن تعتمد يمكن لا.
1: شكرا لك سي سهيل. مكالمة هاتفية جديدة لو مساء الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟
4: مرحبا سي نزار معك لسعد.
1: شكرا لك سي لسعد مرحبا بك تفضل.
4: أنا سي سهيل
1: ربي يحفظك.
4: عايشك سي نزار. هما زوز أسئلة.
1: تفضل.
4: السؤال الأول فيما يتعلق عندي خويا مشى يصب في بطاقة تعريف تجديد. لقى عنده روح ريشيرشي معناها محل تفتيش. بعثت المحامي مشى للمحكمة قال لي كونه الحكم بمرور الزمن على خاطر تحكم في 2017 بمرور الزمن تاع علي الحكم خذا بطاقة تعريف تفتيش هزينا صبيناها في المنطقة. باهي توا شهرين وهو ما تنحاش من التفتيش. طلبت المنطقة باش يعطوني الورقة اللي هي الأصلية قالوا لي لا بعثناها لتونس.
1: نعم
4: معناها وهو التوى وراجل أنتريتي تعرف أنت حتى الشهرية ما يأخذها إلا بطاقة تعريف بطاقة تعريف في مركز الحرس وهو معناها ما جاء ما يعمل توى حتى حل.
1: واضح.
4: ده السؤال الثاني عندي ما معناها ممكن 70-80 سنة الولد يستغل في قطعة أرض دولية ونشاها زيتون.
1: ايوه
4: توا سمى معناها الطريق معناها الطريق رئيسيه مش يولوا يعملوها اوتوروت مش يعملوها في الارض هذه وهي منشيه زيتون. ندرى عندي الحق في التعويض ولا لا؟ ندرى عندي تعويض الحق في تعويض الارض ولا تعويض كان الشجره خاطر مش ينحوا منها 13 زيتون اهو.
1: ايوه
4: هذه الاسئله وبارك الله فيك.
1: العفو سي لسعد مرحبا بك. سي سهيل
0: بالنسبة للفرع الأول المتعلق بحكاية بطاقة التعريف وكفة التفتيش احنا قبل سينيزار
1: نعم.
0: إذا كان الشخص كان مفتش عنه ويقع تصويت وضعيته بالمحكمة ياخذ ما يسمى بشهادة كفة التفتيش ويقبل تصب في جهة واحدة هي الجرجاني في تونس
1: نعرف المعلوم.
0: توا في إطار التسهيل الخدمات المواطن أحدث في كل منطقة مقر أو إدارة مختصة باش تاخذ أكشاية تاع كيف تفتيش وتولي تصويت وضعية تاع الشخص
1: عن قرب
0: عن قرب كما احنا مثل أنا بديت فاقص إشكال هذه التجربة وزادت جديدة شوية حديثة العهدي
1: واضح
0: عندها توا حكيت 3 شهور يعني مازالت في بدايتها ثم بعد التعثر. إذا كان هو حريص ما يتصل بالمنطقة وإذا كان ما قاش جواب مقنع منطقي قرر احنا بعثنا كف تفتيش ولكن الإشكال في المركزية الفوق في تونس هو بالتأكيد السيد هذا عنده نسخة من كف تاعك التفتيش
1: نسخة عادية
0: نسخة يمشي يتصل بإدارة الجوجل في تونس العاصمة إذا كان صيخ تصوّدته حالا على عين المكان. بالنسبة للفرع الثاني متعلق بتدخله إذا كان هذا الملك ملك والده مش ملك الدولة خاطر قالك اللي كان صويت وضعيه وصبر كذا وثم مش يحدث طريق هذا مش يكون محل شنو محل امر تاع انتزاع
1: انتزاع المصلحه العامه
0: الانتزاع المصلحه العامه يضمن لهذا الشخص ان يتولى المطالبه امام المحكمه المتخصصه في التعويض شيخه ياخذ التعويض نتاع العقار بما فيه اجر الزيتون يقول كامل كان جاء امر انتزاع واحدث نهج او احدث طريق او احدث غيره الاداره اللي تنتزع مش تنتزعش ما أنا بتأخذش العقار هذاك أو جزء واحد ثم أمر انتزاع ذاك يسند للشخص المتدخل هذا الحق في المطالب بالتعويض. شكون يعوض؟ شكون يقدر التعويض؟ هما الخبراء. خاطر لازم ثلاثة خبراء، خاطر الدولة لازم ثلاثة خبراء. الخبراء كيتوجهوا يعطوا قيمة الشريط اللي تنحى ومحدثها فوقه زيتون غير زيتون ياخذ تعويض.
1: واضح حسب ان كانت الملكية تابعة لوالده ام لا. المكالمة الهاتفية الموالية. الو مساء الخير.
5: الو عسلامة اخويا.
1: مساء النور، مرحبا، شكون معنا؟
5: الله اخويا فتحي.
1: تفضل سي فتحي.
5: نزيد فضلك نشكركم وكل كامل العاملين في اذاعه الساق، نشكر سيد الرئيس شكرا كبير.
1: شكرا لك. العفو سيدي.
5: خويا عندي قطعه ارض هذيا في تتمثل في عقار، هذيا قطعه ارض معناها تيتر
1: في رسم عقاري،
5: تعرف عقاري من 1982. في ثلاثه اخوه ومعهم جاره اخرى امراه. هذيا فز خويا انا معناها بابا انا مات وعمي مات وعم اخر حي. متصلين قبلهم مفاصلتهم وكل متصلين العمام في بعضهم. المراه هذه قاعدة معهم وخويا انا ولا العم نتاعه اللي مات والعم الاخر معناها اعطوه بيتهم هم خذاه.
1: ايوه
5: بيعها البياضية، بيعها الولد المراه اللي معهم اللي تملك معاه.
1: بيعها الولد المراه اللي تملك معاه. ايوه
5: اي ولد المراه، ولد المراه اللي قلت لك تملك معاه من الرابعه. بحالها وكيبيع عقد البيع هذايا ما كتبوش برقم التيتر هذاك، كتبوا برقم تيتر اخر مش هذاك الرقم، ماهوش تيتر اللي عندي انا التيتر نتاع هذا، كتبوا برقم تيتر اخر من الرسم معناها.
1: برسم اخر بعقد
5: رسم اخر الله اعلم موجود مش موجود الله اعلم.
1: غلط في الرقم
5: الله اعلم، غلط عمد وما يعرفوش التيتر هذا الله اعلم بهم، ما نجمش معناها ما عطونيش حتى حل رسمي واش عملوا هذوما، كتبوا هذيك القطعه هذيك مع السيد هذايا، السيد هذا اللي عنده الاملاك هذوما اللي هو عمو وعمو الاخرين هذوما عاطينهم ملكهم.
1: هنا
5: بقى بابا انا ضايع، يجا التجوير نتاع القيس الاراضي هذاك ولا يجي الاراضي. السيد هذا اللي شرا من عند خويا انا قال له الارض هذه عداها باسمنا كلنا، مشني حاضر انا مشني موجود، عداها له باسمه كل، وانا ما بعتش لا ما بعتش لا بعت لا كتبت لا نزلت لا هبت لا عملت شيء.
1: ايوه
5: هكا هو ذي معناها، ما انا ما بعتش ما انا ما بعتش، هو وقيدوا معاه ذم كجاه قيس الاراضي وجات المحكمه العقاريه قال له قيدوا انا مشني حاضر كعداه وكل باسمه وكل.
1: بناء على تصريح الحاضر معناه؟
5: لا الاخ الاخر بعنا مو مشي مش حاضر، ما بناء على تصريح اللي شرى من عند خو من عند الاخ خويا انا ضايع، صرح من راسه هو من راسه وحده قال له هذه راهي نتاعي كل.
0: باهي يتابع رسم العقاري هذه ولا؟
5: اي تابع رسم العقاري كل رسم واحد.
0: كيف رسم عقاري وصير فيها
5: هذه رسم واحد؟ ما قلت لك الرسم هذا
1: اللي قطعة أخرى
0: مش قطعة أخرى، ما مش نفس القطعة يصير نفس القطعة أخويا راه؟
5: لا نفس القطعة مهمة، وقلت لك يبيعوا عملوا عقد البيع عملوا برقم أخر هي جزء منها.
0: لا نحكي على التصريح،
5: التصريح هذايا
0: المسح الإراوي المسح الإجباري يصير في العقارات ما فيهاش تيتر فونسي ما فيهاش سجل تعقد، بيصيرش بس عقاري في عقار مشمول برسم عقاري.
5: سامحني هذه والمحكمة حكمت على الرقم اللي غلط هذاك، حكمت على التيتر اللي عندنا رقم هذاك، حكمت على الرقم اللي غلط المحكمة مشيت لها والحكم عندها معناها ميجود، حكمت على الرقم اللي غلط قال لكنا قال لكنا اخويا انت وحبي نعرف عليه جاري جتني ارض وحكمت ما نعرفش عليه.
1: ماهي سي فتحي شكرا لك. شكرا لك. العفو سيدي. سي سهيل تعرضنا احنا الوضعية قلنا على حكاية التصريح ينجموا يعتمدوه اذا كان الارض ماهيش مسجل.
0: ماهيش مسجل هو ذاك اش معناتها مسح اجباري؟ هو مسح اجباري يستهدف تجيتك العقارات وذاك قانون التحمس
1: وتنظيم
0: اذا كان عقار ذي مش مسمع عقاري يستحيل باش يكون موضوع موضوع مسح اجباري، يستحيل يستحيل. واذا كان السيد ذي قرر ثم خطا صار في الرسم وغيره ثم خطا رسم، اذا كان خطا في الرسم يعني بعبارة خلال العقار ذاك ما تعرفش برسم العقاري بتاعه يعني حقوق محفوظة ما عنده حتى إشكال،
1: ما تمسدش الوضعية القانونية
0: بتاعه ما عنده حتى إشكال.
1: واضح شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية. له مساء الخير. ألو عسلمة مرحبا بك، شكون معنا؟
6: معك مواطن من سقف.
1: تفضل خويا.
6: بالله أنا عندي جاري عمل سفسافة كبيرة كبيرة ياسر قريبة للدار.
1: نعم
6: والله مفتاح لكن مفتاح الدار نتاعي والله يمكن تضرنا فهمتني، ولا عندي صغار يلعب في الدار
0: عنده
6: في الدار. ها
1: صفصفة شجرة صفصفة كبيرة قديمة برشا الشجرة هذه
6: قديمة عندها شي 20 عام
1: وملاصقة للجدار نتاعك معنا.
6: اي
1: باه باه. حكيت معها بشكل ودي؟
6: حكيت معها قال كبيرة قال الكبيرة ما نجمهاش، حكيت معها شي 10 مرات وقصت صفصفات اخرين شفت كاميونك قصتهم وقعدت هذيك ما قصهاش.
1: هي في أرضه؟
6: أي في أرضه مقرب البارز.
1: واضح. واضح واضح. شكرا لك أخي الكريم، يعطيك الصحة على الاتصال.
0: كما دخل السابق عنده الحق باش يكون قضية من معين، وإذا كان ثبت للمحكمة أنه صير الأرض يمكن أن تشكل خطرا على المتساكنين أو على الصيد هذا المتداخل، وأنه يمكن أن تشكل مضرة، تقريب الإزالة، تقريب الإزالة. إذا كان ثبت يمشي عمل محضر معين وقال لك ملاصقة وقال لك ممكن تشكل خطر، إذا كان ما حلش مشكلة على مستوى البلدي، خطر البلدي ممكن تدخل، حتى بلدية يمكن أن تتدخل في الأمر. أما إذا كان ما لقاش حل منه وما لقاش حل ودي مع هذا الشخص، يمكن لو بيشعمل محضر معينة. وإذا كان المحكمة زي ما قلت كلف خبير، إذا كان المحكمة رأيش الأصل لدي تعش الأجرار، يمكن أن تشكل خطر على حياة الأشخاص أو مضر لهم، تقريب التنحي والإزالة.
1: واضح جدا، نجم تكون موضوع مضار جوار فيما لو قدرت المحكمة هذا بالطبيعة. المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
7: ألو.
1: عسلامة.
7: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، شكون معنا؟
7: تحية ليك سي، تحية ليك سي نزار وسي الرئيس.
1: شكرا لك.
7: نزار بلي أنا الأرض بيضاء.
1: عندك أرض بيضاء؟
7: إيه. إيه. صح طبعا. إيه. بيت فيها كل شيء.
1: أيوة.
7: طبيت مصر، طبيت مصر التسجيل.
1: فما تقطعات في مستوى الصوت ما نسمعوش بالباهي، بس شنو بنيت فيها؟ ألو.
7: بنيت فيها دار.
1: باه أيوة.
7: طبيت فيها مصر التسجيل محكمة.
1: مطلب تسجيل. أي نعم.
7: أي. يخرج ديوان قصر راضي أمسين. وبناء جاري قدامي معناها. صبحت المساحة أكبر من مساحة الخليفة. معت مساحة في 400 صبحة في 600
1: أيوة.
7: ابني جاري قاعد تأكل خلا هذيك معت قدام الدار هيك. هل معت ما شغلني حد، ما كلمني حد، ما
1: أنت تستغل فيها توا؟
7: نستغل فيها هي قدام داري معت المحل، فيها 5 متر ولا 6 متر ولا 20 متر.
1: أيوة.
7: ديوان قصرادي إيه كيجي ديوان قصرادي قال لي اسمعني، قال لي خلا كاكا، ما تمش اعتراضات، ما تمش حاجة، مثلا ما حد صادم بالتقسيم، فانت خاطر تقبل ما عملوش تقسيم، كانوا يعملوا تقسيم معناتها يقولوا مش صحيح تقسيم مثلا. اذا ثبت ما كلمك حد ولا ما جد حد اثنين ليلك ما فكر حد، طبقاتك الفله في نزار هذيك كانت محلوله.
1: اي نعم.
7: بيني وبين جاري صبحت مهم لما يجوا الاولاد يجوا حشاكل اشخاص مش باهيين، هل يمكنني حتى تفكيره حتى بحاجه بسياج ان تثبت المحكمه بكل وطاتي ولا خليها كاكا ولا ايش نعمل؟
1: باه شكرا لك على الاتصال. سي سهيل.
0: مطلب التسجيل بتاع العقار برضه تسجيل اختياري، ما تبيع ما تبت فيه المحكمه وما تقضي فيه السحابه الا ما تكون الوضعيه الاستحقاقيه بتاع الشخص الطالب التسجيل ثابته. يعني مثل ما زوز فرضيات، يا اما المحكمه مش تقديره بالتسجيل حسب ما نص عليه بالعقد تاع الملك. قلنا حسب التسجيل في المساحة الموضوع، وإلا تقضي بالتسجيل في كامل العقار بما فيه زائد على الملكية متاعه. وقت شت إذا كان يثبت بالحق السيد هذا حايس وما عندوش معارضة، والسيد هذا يستغل فيه في اللي سماه هو المدخل هذا، ما حكم تقضي معناه هو بالتسجيل فيه توه شي حب يسجل اللي قال له بالملكية موجب عقد، والطريف هذا متاع 100 متر اللي هو يقول حايسه، واللي عنده زوج سندات، واحدة بالكتب والآخر باش بالحوزي والتصرف. إذا كان يثبت هذا المحكمة باش تقضي بالكامل، أما إذا كان يثبت أنه ثم إشكال في الحوزة متاع ومرتفعات تقضي بالرفض وتحصل التسجيل فيما نص عليه بالعقد.
1: شكرا لك. مكالمة هاتفية أخيرة. لو مساء الخير.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضل خويا.
8: أميك نشكرك جزيل، نشكر البرنامج وإذاعة صفاق صدقال برمي نهب هب نصر في سهيل.
1: تفضل.
8: أنا وارث، عندنا قطع وتار وارثين على الوالد. إخواتي باعوا بايهم وين ما باتش.
1: أيوة.
8: اتضح السيدة من فاتيت المسمى مشيت قام شات لقوتها كيفاش، قالت يا أخي شوف الحاكم لي ما عندك عنديش.
1: شكون اللي عمل فيها تيتر؟
8: هو مولاها باين خليه من اخواتي شو عمل فيها تيتر.
1: ايوه.
8: ما شفتهاش. راه قال لك اخويا ما... قال لي اخويا ما انا
1: اخواتك باعوا الاشياء
8: نعم اقوى معناها ما عرفتش شنو قال لك اخويا عندك
0: حاجه بما فيها بنابك تباع معناها
8: اي معناها هو ما خلاني شيء معناها اني كنت برا زيد قلت لباي معناها قال لك اخويا ما عندك لباي عندي لا عندك شيء عندك الحاكم برشتي بي
1: واضح شكرا لك على الاتصال سي سهيل
8: عايشك يا سيدي بركة
0: اذا كان السيد هذا يخرج تيتر سجل عقاري ما عنده الحق سيدة إلا في المطالبة بالتعويض فقط
1: وهذا قلناه في أكثر من مرة شكرا لك سي سهيل هكا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم أجمل تحيات نزار بوستة وكامل فريق الحصة خليكم شوي مع النغم

0: مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك.
1: الرابعة مساء.
0: إذاعة صفاقس، الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تعلن أنها ستنظم يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري بفضاء الكازينو بالجهة مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية والتحسيسية، يتخللها ماراثون 3 كيلومترات، وستكون المشاركة فيها مجانية ومفتوحة للجميع، مشيرة إلى إمكانية التسجيل عبر الرابط الموجود على صفحتها للمشاركة في الماراثون. وزير البيئة لحبيب عبيد يقول اليوم في كلمة افتتاح ورشة العمل الوطنية حول نفاذ تونس إلى التمويل الخارجي المنعقدة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية إن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على المرور إلى المحطات الكبرى في تونس وصفاقس من أجل إنتاج الكهرباء من النفايات. الخبير والمستشار الدولي في التنمية الفلاحية والريفية نور الدين بن نصر يفيد بأن التعداد العام للفلاحة الذي سيقع في تونس لأول مرة سيمكن من توفير معطيات دقيقة مرقمنة حول القطاع وتحسين حوكمة برامج الدولة في المجال، كما سيمكن من وضع رؤية جديدة فيما يتعلق بالوضعية العقارية للأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 960 ألف مستغلة فلاحية في تونس. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة شملت مهاجمة قاطف الزيتون وعرقلة إسعاف الجرحى. الطيران السعودي شن عدة غارات على مناطق متفرقة في اليمن تركزت بالأساس على شبكات الاتصالات وفق وسائل إعلام محلية. من المقرر أن يطلق الاتحاد الأفريقي اليوم أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة في مسعى لتوفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الثلاثة الكبرى في ظل أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الاقتصادات الأفريقية. وسيتم إطلاق وكالة التصنيف الائتمانية الأفريقية أفسيرا التي أقرها القادة الأفارقة عام 2018 في بورت لويس عاصمة موريشيوس حيث سيكون مقرها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: عشرتنا ما تفاش،
3: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: أربع دقائق بعد الأربعة، مرحبا، تحية لكل مستمعينا الكرام. إيكوسبور كما استنستوا به كلها الأربعة يكون مخصص للرياضات الفردية، وفي كل مرة نتناول معكم اختصاص ونرجع دائما مع أبطاله، مع جديد الجامعات وآخر أخبار الأندية طبعا، وأبطالنا في مختلف الاختصاصات. اليوم مش نحكيه على الملاكمة، مش نرجع طبعا مع نادي صفاقسي فرع الملاكمة، مش نحكيه على مدرب في الحقيقة هو بطل سابق في الملاكمة والآن قاعد يشرف على شبان النادي الصفاقسي، ان شاء الله يكون معنا بطل ايضا في هذا اختصاص الملاكمه. ثم في جزء ثاني مش نحكيه على نادي التنس بشيحيه طبعا بمناسبه الانتخابات والقائمه الجديده المنتخبه، طبعا مش تكون حاضره معنا، ونحكيه على تنس وعلى نادي التنس بالشيحيه. طبعا هذو مش يكونوا ضيوفنا من الاربعه حتى للخمسه مع اخر الاخبار. طبعا ما ننساوش انه نهنيوا اللاعب التونسي في التايكواندو ادم السامي في اكثر من حصة حكينا على تايكواندو، وفي كل مرة نتابع طبعا الأخبار والجديد في هذا الاختصاص. اللاعب آدم السلمي اللي والحمد لله يقفز إلى المرتبة الثانية عالميا في وزن 63 كيلوغرام في آخر ترتيب عالمي، هذا طبعا جاء بعد إحرازه العديد من الميداليات، كنا حكينا عليهم ميداليات ذهبية في الدورات الدولية اللي شارك فيها في الأشهر القليلة الأخيرة. فبرافو برافو آدم السلمي، إن شاء الله يكون حاضر معنا طبعا في حصصنا القادمة ونحكيه معه على هذا التتويج وعلى هذه المرتبة، نذكره الثانية عالميا في وزن 63 كيلوغرام اختصاص تايكواندو. أنور مش يكون حاضر معنا اليوم على مستوى الإخراج، ومش نسمع نغم أول في حصتنا، ثم ننطلق معكم طبعا في استقبال ضيوفنا.

0: كل قدم 10 دقائق بعد الأربعة نرجع لكم من جديد. طبعا كما أشرنا في البداية مش حكيوا على الملاكمة، رياضة الفن النبيل، تعرف طبعا اختصاص الملاكمة، ومش حكيوا عن نادي الصفاقسي وعلى أبطاله وعلى المشرفين عليه حاليا، مع تحية كبيرة برشا الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اللي طبعا تشتغل يعني بجاهزية دائما على مستوى عالي جدا على مستوى الرياضات الفردية. سعيد جدا يكون بحذنا الملاكم والمدرب، الملاكم السابق والمدرب حاليا في النادي الصفاقسي، محمد بن معلم. سي محمد مرحبا بك،
1: بارك الله فيك،
0: أهلا وسهلا
1: وبيك أكثر، نشكرك برشا على الاستضافة هذه.
0: مرحبا سي محمد، إن شاء الله بعد قليل يكون معنا بطل من أبطالك زاد، أنت مشرف عليهم في النادي الرياضي الصفاقسي.
1: حمزاوي
0: نبدأ بتاريخك أنت ولا ساعة نمشي للنادي الرياضي الصفاقسي ونحكي على الفريق كما تحب سي محمد؟
1: النادي الرياضي الصفاقسي يقبل كل شيء،
0: قبل كل شيء، قبل الأفراد، تقول يا الجمعية قبل الأفراد. النادي الصفاقسي في الملاكمة ثم ثلاثة فروع،
1: عندنا في الصفاقس ثلاثة فروع، فرع السلطنية مشرف عليه سي حمدي شحيمة، وعندنا فرع الرايد البجاوي، وعندنا مشرف عليه سي محمد مفتاح، وعندنا فرع السكرة قاعة البلدية السكرة مشرف عليها مشرف عليها سي علي طرابلسي، والعبد لله محمد بن معلم.
0: به ان شاء الله يكون حمزه الحمزاوي معنا، حاضر معنا بعد قليل، ان شاء الله نستقبلوه بعد قليل. سي حمزه، بالنسبه ليك انت قلت ثلاثه فروع
1: في
0: صفاقس، تقريبا قداش فيها من مجاز سي محمد؟
1: عندنا اكثر من 300 مجاز في فرع الملاكمه.
0: 300 مجاز
1: ان شاء الله، احنا معناتها خدمتنا وهمنا الوحيد ان شاء الله صغيرات الكل ناطروهم يعبي وقت الفراغ بحاجه تفيدهم وتنفعهم، تعاونهم في قرايتهم، تعاونهم في حياتهم، وباذن الله نخرجوا كان جيل متربي ومنضبط وعلى اكمل الوجه.
0: 300 مجاز تقريبا او اكثر من 300 مجاز مع ثلاثه مدربين، يعني المعادله تصح ولا لا سي محمد؟
1: والله احنا ان شاء الله نقولوا الامور ماشيه ماشيه سمحه برشا مزيانه ماشيه بالباي بالباي، من من من الجمعيات القليله معناتها اللي عندها ثلاثه فروع في الجمهوريه والنادي الرياضي الصفاقسي، نحب نقول ان شاء الله في المنبر هذا ونشكر برشا معناتها اذاعه الصفاقس، وكل مره نجي كنت مش اجلك لما ذا في اخر حصه ما نجمتش.
0: مرحبا
1: وكل مره نجي للاذاعه هذه كما يزيدني حب وتعلق بها، عندنا برامج مهتمه بالالعاب الفرديه وزملائكم واحبابكم كل يقولوا رانا عندنا البرامج، راي عديده الاختصاصات، رانا ما انا مخلين حتى شيء،
0: احنا
1: مغطيين الرياضيات، الرياضات الكل،
0: الرياضات الفرديه، الرياضات الجماعيه، رياضات القاعات، والحمد لله نحاولوا انه نكونوا في تغطيه خاصه 90 95% على الاقل الجيت سفيقس، نحاولوا انه نكون
1: عندنا
0: تغطيه، وهذا واجبنا ما نسقوش عليه، الشكر هذا واجبنا طبعا.
1: على الفروع مش كليمك باش ما ننساش، من بعد النادي الرياضي الصفاقسي في الفرع الملاكمة من الجمعيات القلائل مع احتراماتي وجمعيات تونس الكل، هي الوحيدة اللي تنافس في النهائيات، في نهائيات بطولة تونس أكابر، عندنا ثلاثة لعبوا نهائيات، ثلاثة لعبوا نهائي بطولة تونس.
0: توا أنت دخلتي في الموسم الفارت،
1: مش الحوصلة على الموسم الفارت،
0: دونك عطينا توا ريكاب السيزون فات بتاع اللي تعدل، قاعدين نحضروا الموسم الجديد
1: إن شاء الله،
0: يعني كي نحوصلوا نقولوا نتائج ممتازة.
1: من مراكز نهوض بالرياضة للأكابر معناتها ننافسوا بعداد، معناتها نوصلوا في ملاكمين للنهائيات بأعداد تنافس الجمعيات اللي كيف النادي الصفاقسي، ما نجمش نقول جمعيات كبيرة،
0: كل جمعية كبيرة
1: جمعية كبيرة باسمها،
0: أما نقولوا الفرق اللي عندها تقاليد، عندها تقاليد في رياضة الملاكمة،
1: في رياضة الملاكمة وباذن الله في جميع الاختصاصات وبرجالها في كرة القدم وفي الكل باذن الله.
0: احنا احيانا نحكيو على جيل التسعينات سي محمد، وانت كنت تقريبا في 98 كنت لاعب في الملاكمه
1: 98 عام الثاني سينيور.
0: عام الثاني هو التسعينات لو انا نذكر الناس النجم ونسميوه الجيل الذهبي. الجيل التسعينات من افضل ما انجبت الملاكمه التونسيه. نحكيه على فتح المساوي مثلا اللي لعب اولمبياد 96 في اتلانتا، محمد صالح المرموري، كمال شاطر، رياض القلاعي، يضم الكل اسماء خلت البصمه نتاعها في الملاكمه التونسيه.
1: أسماء خلت بصمة في الملاكمة التونسية.
0: أنت عشت معها من الفترة هذه.
1: أنا الحقت ما تلحقت باللغة الدارجة يقول الحقت عليهم الحوق معناتها خدرني صغير. أنا من عام 78 وهما من عام 75 ومن حتى 73 وقلنا أول الحصة ونعود معهم البطل اللي ما حبوش معناتها يشاع عالميا اللي هو سعلي ترابلسي اللي هو مدرب نادي رياضي صفاقسي.
0: كيفاش ما حبوش يشاع عالميا؟
1: ما يحبوش خاطر
0: لم تسلط عليه الأضواء. تقولت
1: لم تسلط عليه الأضواء. مش الأعلام ما سلطش عليه الأضواء. جهات أخرى.
0: أنت قلت
1: ربي يهدينا ويهديهم.
0: المهم كان علم من أعلام الملاكمة في تونس.
1: علم من أعلام الملاكمة بطل سعلي ترابلسي. عنده بطولة عالم عسكرية. سعلي ترابلسي لعب نهائي بطولة العالم مدنية. عمل فضية في بطولة العالم مدنية. مع تهذية من القلائل اللي عندنا في الجمهورية التونسية. واللي يقول عكس هذا مرحبا
0: به. وانت تدرب معاه في
1: بعضكم شرف كبير اني ندرب مع سالي ترابلسي ونقول له كان سالي في الاذاعه في البرة من الاذاعه في كل بقى حتى في غيابه نقول سالي يستاهل كل تقدير قد ما كيف قد ما نعاشر وقد ما
0: ان شاء الله نعمل عليه صفحه خاصه ان شاء الله نحكيه عليه سالي ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي. نعمل بوز صغيره في انتظار انه يلتحق بنا البطل حمزه الحمزاوي ان شاء الله مش يكون حاضر معنا ايضا نحكيه معاه. هو تلميذك زاده وقاعد يتدرب فيه انت زاده
1: تلميذ الرياضي الصفاقسي.
0: شويه موسيقى حتى يدخل بحضنا حمزه.

0: دقيقة بعد الأربعة نرجع لكم من جديد. إذن مازلنا في الباساج بتاع الملاكمة في نادي الرسفيق. سيلتحق بنا البطل حمزة الحمزاوي. نستقبلوه حمزة، مرحبا بك.
1: السلام عليكم حمزة حمزاوي.
0: أهلا وسهلا، مرحبا حمزة. بطل تونس زادة.
1: بطل تونس.
0: أي خلينا نتعرفوا عليك أكثر، البدايات كيفاش كانت في الملاكمة حمزة؟
1: والله تأثرت بخويا اللي هو اسمه علي الحمزاوي. كان يلعب بوكس عند سيقة الدور، هو الله يرحمه ينعمه.
0: الله يرحمه سيقة الدور. ايه
1: هو تأثرت به، دخلت نترنى عند علي طرابلسي 2008. شاركت ولعبت 2008 2009 2010 وقت كان بوكس
0: وقت كان بوكس
1: وقت كان بوكس في صفاقس. وقت جماعة صفاقس يطلعوا لتونس يخافوا من الصفاقسية، مش كيما طويكة
0: يعني تقول تو ثمس شوية تراجع
1: برشا. نحبوا يرجع البوكس قبل، خاطر انا نثبت عليه البوكس.
0: فترة وقتاش قلت لي الفترة؟
1: نذكر انا من 2004 نتفرج ومغروم انا. أي. صغير معناها، فهمت.
0: قلت لي البدايه نتاعك ما كانتش بالملاكمه، يعني انت ثم مارست السباحه قبل.
1: مارست السباحه. أي. مارست عامين تبع المدرسه، فهمت. يتطوع كيف المدرسه نهار في الجامعه.
0: ثم جاء الغرام بالملاكمه، دخلت للنادي الصفاقسي.
1: ومن بعد كي لقيت خويا ما يلعب في البوكس تاعي ويلعب في البوكس انجليز، غرمت بالبوكس انجليز، فهمت. دخلت نترنى بوكس انجليز
0: عند طرابلسي،
1: ومن بعد حولت
0: السباحه والملاكمه كرياضه قتاليه، يعني فيها منافسه مباشره معك يعني مع شخص اخر بعيد على الناتاسيون، يعني زوج رياضات مختلفين تماما. كيفاش تمشي من الناتاسيون قلت لي اخوك هو اللي غرمك اكثر؟
1: اخويا اللي غرمني اكثر. اخويا اللي غرمني اكثر.
0: ثم دخلت للملاكمه.
1: ثم دخلت للملاكمه. اول ما دخلت سبور دي كومبا بوكس انجليز، وهو الملاكمه دخلت وتغرمت وحولت عند سي علي، حولت معناتها قصيته، حولت عند سي قدور الغيداوي الله يرحمه ينعمه، اللي كان هو معناتها زاد غرمني واثرني اكثر واكثر واكثر. علمني ايش معناها جوش ودروات، معناها برشا يترانوا وما يعرفوش معناتها ايش معناها جوش دروات، معناتها ما يعرفوش يخرجوا جوش دروات اصحاح.
0: في وقتهم وكيفاش يعني
1: كيفاش في وقتهم، خاطر عندهم وقت معين وعندهم خبره كبيرة ياسر ورفليكس كبيرة ياسر باش تخرج.
0: طيب نرجع حمزة، المدرب نتاعك حاليا هو سي محمد.
1: سي محمد وسي علي طرابلسي.
0: سي محمد وسي علي طرابلسي، خلينا ناخذ رايك فيه. هو كبطل تونس توا حاليا، وتنتظروا برشا مشاركات اخرى ان شاء الله، بطولات يمثل النادي الرسفيقسي بروشينمون ان شاء الله في الموسم الجاي، يعني تقييمك ليه؟
2: والله حمزة الحمزاوي باش ما نعطيه حق الاولاد الكل.
0: هاي.
2: عندنا الحبيب بن كاملة.
0: أي.
2: عندنا أسامة المباركي، هذا نحكيو قاعدين نحكيو على كبر. وعندنا السوداني محمد أمين السوداني.
0: أي.
2: أربعة مشاو لعبوا نهائيات بطولة تونس وشرفوا مع تجية صفاقس والجنوب أحسن تشريف، وصنا في الموسم الجديد هذايا فرحان برشا بيهم. بداوا التحضيرات على بكري. وقلت له انا يا حمزه، قلت له يا حبيب، قلت لهم الاولاد يا اسامه راهو سنا ما عادش هدفنا،
0: ما نرجعوا. اي
2: رانا مشينا، قلت له نختموا على الافريق وعلى الاولمبيك باذن الله.
0: ان شاء الله باذن الله. حمزه قلت لي طموحاتي ماهيش بطوله تونس، لانه هذيك ما عادش
1: تعني لي شيء. انا بطوله تونس ماهيش طموح كبير،
0: خطوات باش تحلم.
1: خطوه انا نحب نصبح شامبيون دو موند، نحب معناتها نوصل لبعيد
0: بطوله اخر.
1: نحب معناتها يدخل البرو في تونس اللي هما معناها ما فماش للاسف الشديد. نحب معناتها هكا يعملوا نظره كبيره ياسر،
0: يعني عند يعني نظرتك للعالميه اكثر،
1: للعالميه اكثر
0: عادش يعني. المحليه على المستوى
1: كبرنا سي
0: هي، لكن تتعدى يعني مراحل اخرى. نحكيو على بطوله افريقيه، نحكيو على المشاركه العربيه تتميز على المستوى العربي والمستوى الافريقي.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: بعد نمشيو
1: للخدمه تجيب القوه تاتي من التدريب. معناها انا نلقى في ساعه من وقتي باش نجي نترنى بوكس، وهما يعرفوا لي انا نترنى في ساعه
0: في قاعة سكرة
1: ووصلت بها كي الساعة اللي نترنى فيها وصلت بها، فهمت. معناتها كيما انا نجم نترنى نلقى معناها
0: اكثر وقت واكثر
1: امكانيات، ونلقى روحي معناتها فما معناها امكانيات موجودة نعملو شي هكا مانجر باهي هكا يوصلنا نجم ما نخدموش نقعدو نخدمو كونشي على البوكس نجم نركزو كونشي على البوكس
0: وقت النتائج تكون خير اكيد
1: تولي النتائج خير ونجم نوصلو نرجعو البوكس نرجعوه في صفاقه كيما قبل كيما عدنا عدت
0: شامبيونات لانه خلينا نفسر المستمعين نتاعنا راهو حمزه الحمزاوي ماهوش يعني من الصباح للعشيه قاعد ليه كامل بوكس
1: لونتيرمو لا لا نخدم
0: عنده الخدمه نتاعو عنده خدمته قاعد يخدم
1: عامله من الغرام
0: عنده مهنه نتاعو وقاعد يمارس في الملاكمه كهوايه يعني في نادي الصفاقسي غرام يشارك مع نادي الصفاقسي ياخذ في بطولات على المستوى الوطني قاعد يتوج وطنيا لكن يتمنى انه يعني تتحسن النتائج خير
1: بالمشاركة
0: اكثر وينجم عنده الامكانيات سي محمد
2: عنده الامكانيات واولادنا الكل عندهم الامكانيات باذن الله الاولاد الكل من الصغار للكبار ان شاء الله يسمعوا فيها برشا توانا بعد ما نخرج من الاذاعه قول لي كوتش رانا سمعنا كوتش رانا سمعنا حمزه قول لي ما يعطيكم الصحه كيف سمعتوا يلا نخدموا ونطبقوا واللي ماشي يتميز واللي ماشي يعمل نتيجه باهي انا ان شاء الله باذن الله مش نكرموه بالحضور في اذاعه صفاقس ويوصل صوته وكيما حمزه نحبوا ما احنا جهه كامله صفاقس كامله تونس كامله تعرف اللي عندها ملاكم اسمه حمزه الحمزاوي
0: قلت تقريبا العمار في نادي صفاقس من قداش العمار في الملاكم قاعدين ينشطوا مجازين هذوما
2: مجازين من 8-9 سنين
0: ثمانية تسعة سنين يبدأ يدخل في عالم الملاكمة ويبدأ يدرب هو حتى في
1: حتى الكواليس حتى الأربعين رأوا نجم يلعب بوكس
0: أي في الكواليس عن ابن المدرب
2: ابن البطل العالمي ابن القيدوم سعلي ترابلسي محمد حسين ترابلسي
0: بالله نجول تحية محمد حسين ترابلسي تحية ليك يا محمد حسين نجاح على المجموعة اليوم
2: حذر معي في الإذاعة قبل
0: خلي محمد حسين نوجه له تحيه ان شاء الله يكون حاضر معنا في حصص قادمه
2: يتوج ان شاء الله
0: وزاد بطل
2: ولا بطل تونس ثلاث سنوات متتاليه
0: بطل تونس ثلاث سنوات برافو محمد
1: ان شاء الله
0: يعطيك الصحه في العمر هذايا انتم عملت حتى بالنسبه اللي كنت سي محمد كلاعب سابق وكمدرب يعني عملتوا دورات تكوينيه يهتموا بالرياضه باعتبارها تعاون على الناس اللي عنده شويه صعوبات في التعلم والاندماج
2: دورات تكوينية في علم النفس
0: أعطينا أهم الملاحظات اللي خرجتوا بها من الدورات هذه في علم النفس
2: أهم هيك. الملاحظات المختصين في علم النفس نصحوا الأولياء باش يزوا صغيراتهم يمارسوا الرياضة يشوفوا الميولات متاع صغيرة شنية الرياضة اللي يحب عليها ويوزوا يتدرب ويواظب زادا يواظب معناتها مش نز صغيري أنا جمعة ولا شهر نقول لا ولا يمقيتش نتيجة هيك. ثلاثة شهور ثلاثة سنين للعشر سنين ركبت مش تلقى نتيجة بإذن الله مش تلقى نتيجة
0: الرياضة هي الحل
2: الرياضة هي الحل من الحل من الحلول
0: حل
2: من الحلول الناجعة واللي وعطت نتيجة
0: والملاكمة حل من الحلول الموجودة في مختلف الاختصاصات الرياضية
2: الملاكمة
0: يعني حل مكبرش حاجاتك ولا
2: من الحلول وبالقانون الجديد تو ما عادش الضرب نتاع قبل وما عادش العنف الشديد الحكم عنده الصلاحيات الكل باش يوقف المقابلة إذا لا لا لا إذا لا لا إذا الملاكم تلقى لكمة حتى صغيرة حركت له وجهه يقول له ستوب هاي وفات والمدرب من جهة هذه من جهة هذه يقبل بالنتيجة
0: خاطرها به حمزة أنت قلت عندي طموحات كبيرة أني نوصل حتى العالمية
1: حتى العالمية
0: مثلا من الرياضيين اللي حكينا فيهم أنا سي محمد منذ قليل حكينا عليهم كما مثلا فتحي المساوي كما محمد صالح المرموري كما كامل شاطر رياض القلاعي فماشي
1: فما صابر جلاسي
0: اللي أنت في ذهنك تعرفهم وتحب تمشي على الخطى متاعهم
1: نعرف
0: على الصعيد الوطني ولا العالمي حتى في العالم حتى في العالم شكون الملاكمين اللي مغروم بيهم
1: انا نتبع في فلويد مايويذر معروف عالميا ستيلو يعجبني يركز على الديفونس ما يركزش برشا
0: هي سمع صوتك شويه عالي صوتك نحبه في نفس القوه نتاع القبض نتاعك الصوت
1: ها ها تريبل جي تويكه في جديد في جديد نحكيه على بيفول ما شاء الله عليه
0: ما شاء الله جبتنا برشا ميداليات أو قدامنا عشان مستمعين النجم يشوفوا الميداليات متاعه طبعا عدد كبير من الميداليات
1: فما شاهد جدا
0: ميداليات هذوما أخذتهم على المستوى الوطني بطولات جهوية وبطولة وطنية كلها برافو يعطيك صحة حمزة ان شاء الله نشوفوك مستقبلا متألق دائما وفي مستوى كبير
1: هم تحصل على بروفيسيونيل علاش حبيت نجبد شويه على البرو ماذا بيا يدخل لتونس البرو هذه
0: الاحتراف
1: نحبوا يدخل لتونس فهمت هو مش موجود في تونس فما سيمي برو نحب يدخل برو نوليو كيما نفسه كيما كيما امريكا
0: على المستوى العالمي. اي
1: كيما
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك. يعطيك الصحه يا حمزه, ان شاء الله نقعد في المتابعه ليك, وان شاء الله المستقبل يكون
1: ان شاء الله اللي جاي
0: كيما تحب انت.
1: ان شاء الله
0: كيما تحب انت. فما شويه نقايص ولا لا على مستوى قاعه سكره ولا كل التجهيزات موجوده؟
1: لا والله فما برشا نقايص وتعبين برشا. فما ماتريال ماهوش موجود, اللي ماتريال نستحقوه ياسر اللي هو ناقص. فهمت حتى لساك ما مش تاع برو معناها حاجتنا بسيكان حاجتنا شوية ماتريال مش برشا هو شوية
0: والوقت ماتريال. والوقت خاصة لأنه ثم برشا
1: نحبوا الدعم. احنا نحبوا الدعم, نحب العبد تدمان نحبوا الدعم بشي دعم بشي
0: يعاونكم
1: يعاونونا ونكملوا نتألقوا
0: إن شاء الله.
1: هذه تكون طبعاً البداية معناها.
0: قلت لي حتى على مستوى التوقيت ثم مشكل في قاعة سكرة ولا يعني ثم برشا رياضات يعني ما تلقاش برشا وقت للتدريب؟
2: صحيح صحيح, نترينيو اثنين واربعة جمعة اليوم غير كافيين. نداء البلدية صفاقس, نداء للجامعة التونسية الملاكمة, نداء لوزارة الشباب والرياضة, راهو إذا نحبوا نخدموا, ونداء للسيد الوزير, نداء للمندوب الجهوي, نداء للمدير الرياضة, معناتها رك في تاريخك في كاريرك مش توصل بطل أولمبي, راه مش تتخلد.

0: محمد بن معلم أو حمادي بن معلم شهير حمادي بن معلم, بالتوفيق ليك وإن شاء الله في قدم المواعيد تكون حاضر معنا.
1: بارك الله فيك سي وليد. شكرا شكرا.
2: شرف حاجة
0: بطولة تونس كالعادة المرة الجاية
2: في
0: بطولات أخرى إفريقية وعربية إن شاء الله, وكما قلت أنت نمشوا للعالمية, علاش لا
2: إن شاء الله نمشوا للعالمية
0: إن شاء الله. بعد شوية مش نكونوا مع تنس طبعا, اختصاص آخر بعيدا عن الملاكمة. نرجع لكم بعد النغمة.

0: 41 دقيقة بعد الأربعة مش نرجع لكم طبعا بعد ما حكينا على الملاكمة مش نحكيه على اختصاص آخر مش نحكيه على التنس. الأسبوع الفارت كنا في مواكبة للنادي التنس بصفاقس كانوا ضيوفنا طبعا الهيئة المديرة الجديدة بعد ما صارت الانتخابات من نجموش الأسبوع ذي نغض النظر طبعا على انتخابات أيضا حصلت في نادي تنس بشيحية الانتخابات يعني واكبناها أعطينا أخبارها ما اليوم مش يحضر معنا عضو في الهيئة المديرة سي بايرم الزوش نستقبله. بايرم مرحبا بيك.
1: عايشك سيدي مرحبا بيك وكل مستمعين إذاعة صفاقس
0: نباركوا لكم وتهنينا.
1: عايشك عايشك
0: برشا ناس كي تصير الانتخابات يقول لك ما تبارك ليش راي مشكله مش تصير لي وراه مسؤوليه كبيره برشا قول ربي يعاونك اكثر من تقول
1: احنا نقول انا قلت هاي. كان عندي صغير برك في نادي التنس تو ولا لي 70 صغير واكثر يعني
0: انت من قبل موجود في الكلوب
1: انا بارون ديت كبارون ولدي سنه تسمى لوتان 2 عنده تو 4 سنوات عامين ايكول وعام بري كيب وعام لوتان سنه ان شاء الله لوتان 2
0: اول خطه معني اللي كنتي في الهيئة المديرة اشتغلتش قبل في
1: الهيئة لا أول خطة
0: كيف جاتك الفكرة وكيف هو رئيس الهيئة جديد سي حسام الدين التريكي مجرد تحية طبعا
1: عايشك
0: حطك في القائمة
1: هو يعني اقترح حاليا الأمانة يعني ماني هو وقتها يحضر في اللجنة بتاعه في يعني في العباد اللي مشي خدموا معه اقترح حاليا وسي حسام يعني احنا عائلة واحدة ولينا يعني نمشي كل يوم واحد وكل شيء دونك راح حب بالفكرة و بوركوا با يعني نخدموا بعضنا وان شاء الله نقدموا بالنادي
0: ان شاء الله تقدموا عندك فكره لنجموا نسميه العناصر طبعا
1: اكيد استخدم سي حسام الدين التريكي سي انور عيش سي فتحي مصفار بيرم الزوج اللي هو هنا امير دربال مدام سرور بن عمر مدام سونيا كريد وسي حاتم القرقور احنا هو تسمى نادي بلدي عن أربع أعضاء يجوا يعني دي بارون وأربع أعضاء لازم أكيد يكونوا من البلدية
0: من يعني من البلدية فتحي مصفار سرور بن عمر بالضبط حاتم القرقوري
1: مدام سونيا كريد بالضبط سي حسام الدين التريكي أنور عيش وأنا وزبير مزوش يعني وأمير دربيل هذوما يعني دي بارون
0: ما تقوليش كل دي بارون
1: هما كلنا دي
0: كل دي بارون
1: كلهم دي بارون اي كل دي
0: حسام
1: سي حسام بارون ديجا ولدو تو نسميوه من بعد المصنف الاول في تونس
0: هذه الهيئه المديره مش تقعد حتى لوقتاش يعني الفتره النيابيه
1: احنا فتره نيابيه عامين دو سيزون سبورتيف بالضبط
0: 2028
1: بالضبط
0: شنو هي مخطين شنو البرنامج نتاعكم اش حضرتوا طبعا هي قائمة واحدة ترشحت الانتخابات
1: هي احنا ترشحنا قائمة واحدة وخذينا الاصوات الكل بريسك يعني فما كان صوت وحيد مش موافق باقي كل يعني الحمد لله يعني بالاجماع نجم نقولوا فهمت دونك احنا معاملين ان شاء الله بسلامة ربي نحبوا نطوروا البنية التحتية بطبيعة مع بعد تعاون البلدية على راسهم سي عبد السلام التريكي اللي هو كان حاضر معنا في الـ في الـ في نهار الجلسه العامه يعني
0: البنية التحتيه نحكيوا الملاعب يعني
1: الملاعب نحبوا ماذا بينا نزيدوا احنا عندنا ثلاثه ملاعب كبار وملعب صغير ميني كور تسمى احنا عندنا طموح باش نزيدوا ملعب رابع
0: خلينا نزيدوا نعرفوا بالبنيه التحتيه يعني ملاعب ترابيه
1: لا هو احنا دير يعني منش ترابية فهمتوا فما أنواع في التنس في التنس احنا دير تسمى منش ترابية دونك نعملوا جدا على البلدية يعني هي واقفين معنا الأمانة مش نحبوا نزيدوا يقفوا معنا أكثر بسلامة ربي مش نجموا احنا نزيدوا على الأقل تيران رابع خاطر تو نحكيوا بعديك على التتويجات وش عملنا وين وصلنا لنادي بلدي متاع شيحية بالحق يستحق لفتة يعني أكبر من هكا ويستحق يعني كما نقولوا دعم المنطقة كسوة بلدية كسوة أهالي كسوة شركات وكذا بالضبط معنا زادة كيف نحبوا نعرفوا أكثر بتنس نردوها يعني هي تو العبيد مسمينها لعبة الأثرياء اللي هي النجمو راو رد راي راو تنس النجم لعب يقال أما راهي التنس راهي للعبة كل ونجموا يلعبوا على عبد الكل داير كان يعملوا مش باش نقول على اسعار تو ما كان يدخلوا الباج يشوفوا تو يلقاوها في المتناول
0: هو داير ما يقال اما انا في كل مره يكونوا حاضرين معايا ابطال تنس ولا هيئات مديره نطرح عليهم السؤال، يعني يقول لك الرياضة متاع الناس اللي مترفين شوية يعني لبس بهم، نقول احنا لأنه التجهيزات غالية شوية، الركائد غالية، الإسبادرية اللي يلعبوا بهم غالية شوية، الاشتراك ديجا هو أصلا في النادي يقول لك غالي شوية. ما نعرفش أنت شنو تقول للمستمع في النقطة هذه؟
1: هو راهو مش
0: ساديبون يعني،
1: يعني صحيح ساديبون هو والطموحات وين يعني صحيح راه مش نوصلوا سرت مومون ولا مش نوصلوا بمرحله معينه لازم بدنا نصرفوا شويه.
0: مش يعني اذا كان عندك ولدك يلعب جوست
1: بول بليزير، بول بليزير
0: مش كيما اللي يحب يوصل،
1: ماهيش غاليه بالكل. تنس يعني انا نجم نعطيك، انا مثلا عاملين السنه للليكول بريسك يعني
0: اشتراك سنوي،
1: اشتراك سنوي في 600,000 590 دينار يعني نلعب
0: عام كامل،
1: عام أيه. كامل يعني ماهيش ماهيش غاليه، فمش توريز اكتيفيتي يعني كي تجي تقسمهم في الشهر تقام من باس 60,000
0: يعني صح مره في
1: صح مره في العام أيه. وكهو يعني فهمت بار كونتر بون كي مش نمشي ويكيب تولي وقتها تزيد كل ما نطلعوا درجه كل أيه. ما لافات
0: دونك انتم في البرنامج نتاعكم انه تصحوا النظره هذه
1: بالضبط أيه. بالضبط يعني خاطر ملي كل النجم النجم يعني صغار كل تكتشف التنس نجم تلعب تنس مش لازم يعني يعني لازم يكون مثلا بارون عنده برشا فلوس أيه. ولا فهمت
0: انتم تستقطبوا تقريبا كي نحكيوا على القاعده الجغرافيه تستقطبوا الشيحيه غريمدا لانه ثم كلوب
1: أي. اي لا هو حتى غريمدا يجي واحنا يعني كنا يعني بون اللي يحب يجي مرحبا بيه
0: طبعا
1: اما يعني احنا الشيحيه يعني هي يعني السونتر نتاعنا يعني فهمت فوالا دونك نحبوا زاد نحافظوا على الانجازات اللي خذيناها يعني خذينا احنا نادي صانع الابطال يعني هو احنا الشيحيه راهو معمل نتاع ابطال فهمت دونك احنا نحبوا نحافظوا على هذا بوركوا با نزيدوا
0: نقدموا نطوروه اكثر اي
1: فوالا نعطيك لمحه صغيره على اش عملنا بالضبط يعني وقبل احنا ماخذين كاس تونس في الناشئين نهائي بطوله تونس لاقل من 12 سنه نهائي تالنت كاب اللي هي اهم بطوله بين النوادي لتحديد الفرق المتميزه على مستوى التكوين يعني احنا بالنادي بلدي بتاع الشيحيه تسمى ثاني احسن فورماتور في تونس نهائي كاس تونس صنف براع وعندنا ابار هذيك 10 تويجات الفرديه
0: برشا دورات تشارك في برشا دورات
1: دورات
0: باستمرار يعني موسم متميز نجم نقول
1: متميز وان شاء الله مش نزيدوا نبنيو عليه مش نزيدوا عندنا 6 لاعبين منتخب وطني
0: 6 في المنتخب
1: 6 في المنتخب وطني عندنا يوسف السلامي ادم عمار يحيى دمق حنين بلطي ياسين التركي تريكي وسمر التركي
0: واضح
1: هذوما وعندنا في زاد كيف في
0: حنين كي نقولوا حنين سمعني انيس بلطي
1: حنين أي.
0: اللي هو أي. اللي كان هو مشرف على الانتخابات
1: بالضبط اللي هو بالضبط هو المشرف كيف حنين زاد متالقه برشا وان شاء الله نشوفوها على مستوى وطني توا وبعديك ان شاء الله نشوفوها حتى على مستوى عالمي
0: كان ضيفنا زاد المدرب انيس الجابري مجرد تحيه
1: بتحيه لي
0: انيس
1: تحية
0: هو تتويجات انت سميت الاسامي هذوما في يحيى دمق بطل تونس خذ ميداليه ذهبيه ياسين التريكي وصيف البطولة أخذ ميدالية فضية أيضا يعني حنين كما قلنا ثم أسماء عندها مستقبل كبير
1: ذوما مرتب أولى في على مستوى وطني عندنا مثلا يحيى دمق مرتبة أولى مستوى وطني من جماعة دو يوسف سلامي مرتبة أولى مستوى وطني من جماعة حنين البلطي بوسين دو المصنفة الأولى في تونس وياسين تريكي كيف مصنفة
0: الأولى
1: بسلامة ربي
0: بسلامة
1: ربي
0: مستقبلهم قدامهم إن شاء الله
1: بسلامة ربي مع شوية خدمة
0: متكونين في شيحية
1: شوية خدمة وتحية زاد الإطار الفني اللي كان مشرف عليهم واللي توا قاعد تشرفوا عليهم تو يعني هما الأساس يعني واللي بارون زاد كيف التضحيات اللي قوموا بها خاطر راهو يعني فما شوية وقت برشا وقت برشا وقت برشا تضحيات
0: مرافقة قديمة ومتواصلة حتى في التنقلات
1: لازم برشا تضحيات يعني حتى ساعات على حساب القراية وعلى حساب يعني ياخو شوية وقت
0: وديما هي راهي تقول لك القراية قبل كل شيء
1: بيانسير احنا الحمد لله
0: للأمانة حتى الأولياء
1: احنا للأمانة للأمانة صغرنا كل متميزين يعني بالعكس راهو التنس بالحق يعني كسبور مهم برشا في الديسيبلين في التركيز في الحمد لله يعني صغارنا كلهم متميزين وحتى في النتائج متاعهم يعني من الأولانين يعني.
0: واضح. تك صحة بايرم، شكرا لحضورك معنا اليوم، تحية مرة أخرى لكامل عناصر الهيئة المديرة الجديدة المنتخبة لنادي تنس بشيحية اللي على رأسها القائمة ذي سي حسام دين التريكي، محمد أنور يعيش، أمير دربيل، بايرم الزوج ضيفنا اليوم، فتحي المصفار، سرور بن عمر، حاتم القرقوري، سونيا كريد، إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل،
1: وإن
0: شاء الله نتائج تكون في مستوى الطموحات نتاعكم واللي خططتوا له أنتم.
1: شكرا
0: لك، شكرا للاستضافة. نرجع لكم بعد قليل نختم معكم اليوم فضاءنا من إيكو سبور.

0: دقيقة بعد الأربعة قبل ما نختم باش نوجه تحية طبعا لجماعة ألعاب القوى اللي قامت الأسبوع الفارط بتنظيم حفل استقبال حفل لتكريم الرياضيين المتوجين في المسابقات الدولية كانوا حاضرين. طبعا الشعار كان من أمجاد محمد القمودي إلى أبطال اليوم والغد. هكا ربطنا بين الماضي والحاضر. البطل الأولمبي محمد القمودي كان حاضر الأكيد, حبيب الغريبي كانت حاضر, وبرشا أبطال كانوا حاضرين متوجين مؤخرا. من الحضور طبعا اللي كان مشرف على هذا اللقاء وهذا الحفل هو رئيس الجامعة شو اسمه سيد الطاهر الزرعي.
1: اللحظة هذه أنا أعتبروها لحظة اعتراف بمجهود برشا ناس بعائلة ألعاب القوى, مسيرين مدربين عدائين, أنه نشكرهم على المجهودات ونثمنوا مجهوداتهم, وفي نفس الوقت هذا التدريب يعتبر تحفيز للمراحل القادمة. وحبينا من خلال هذه المناسبة أن نعطوا إشارة انطلاق لجائزة وطنية ستسمى بجائزة محمد القمودي لألعاب القوى, بتكون في شكل حفل سنوي ستكون له هيئة خاصة لاختيار المتوجين كل سنة, وبالتالي حبيناها نسخة ما قبل الأولى لمزيد تقييم تصورنا لكي تكون النسخة الأولى في حجم تطلعات في حجم معركة أم الألعاب في تونس. كانت لحظة جني حصاد في وجودنا احنا, لكن هذا ما يعنيش انه ثم ناس خدمة تقبلنا سواء على المستوى الفني ولا على المستوى الإداري, واهم في هذه النتيجة هو انه نتيجة نجم نبنى عليها اكثر من اجل انطلاق لمستقبل افضل للمواهب السعادة التونسية على مستوى جميع الرياضيات وخاصة ألعاب القوى.
0: إذا كان حفل نجم نقول وفانغو لتحضير الحفلات للمواعيد القادمة, جائزة جديدة, جائزة باسم محمد القمودي للمتوجين في كل عام ستقدم في حفل سنوي, ومن أبطالنا اللي وقع تكريمهم في هذا الحفل محمد الجناوي البطل في ألعاب القوى اللي خذاه في الضياء في الضيف الألعاب المتوسطية مؤخرا, مش اسمه يتحدث على هذا التكريم.
2: فرحان برشا بهذا التكريم بعد حققت الميدالية الفضية في العلب بحر الأبيض المتوسط في اختصاص 5000 متر. هذا الاختصاص موس اختصاصي أما تعلقت فيه في 5000 متر بعد ترنيا بجمعة عملت رقم قياسي في 3000 متر. طبعا خد نخمو القدام, مازال عنا بطولة العالم 2027 وزيو أولمبيك 2028, إن شاء الله ننور تونس قد ما نجم.
0: من نجاح إلى نجاح لأبطالنا في ألعاب القوى. الجامعة كرمت وإحنا نكرموا الجامعة طبعا لأنها قدمت لنا هذا الحفل, ويا حبذا كل الجامعات تنسج على منوال جامعة ألعاب القوى من خلال حفل يكون نهاية سنة يتم فيه تكريم أبطالنا خاصة في الرياضات الفردية على صعيد العالم. إحنا نكونوا هكا وصلنا نهاية فضاءنا اليوم من إيكو سبور, نتقابلوا معكم إن شاء الله الأسبوع القادم. موعدنا القادم سيكون في حدود الساعة 6 بعد 6 بعد الأخبار في حوصلة لأبرز الأخبار الرياضية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تطلق اليوم دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، يهدف إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. خلال ورشة وطنية انتظمت اليوم، تم الإعلان على أن تونس تحتاج إلى نحو 55 مليار دولار، أي ما يقارب 164 مليار دينار، لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة بين 2026-2035 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آليات التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان النائب ماهر الكتاري يقول اليوم أن وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 تنقصها جملة من التفاصيل حول تداعيات ارتفاع أسعار النفط والتوازنات المالية ومساهمات الدولة في الشركات العمومية على غرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والإشكاليات التي واجهتها خلال الصائفة المنقضية وشركة فصفات قفصة والمجمع الكيميائي، مؤكدا مراسلة وزارة المالية في هذا الخصوص. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم في غارة شنتها طائرة مسيرة على مدينة خان يونس. وفد من حركة حماس برئاسة القيادي زاهر جبارين يتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني. تعرض وناقلة نفط وغاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال لما لا يقل عن 12 هجوما في محيط مضيق هرمز من 28 من سبتمبر المنقضي إلى 5 من أكتوبر الجاري، وفق بيانات جمعها 3 مزودين لخدمات الأمن البحري من خلال تقارير واردة في المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة.
3: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، يتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
5: عشرة دايما
0: إذاعة صفاقس أحلى الأنغام
2: أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل النحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.

0: 32 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في مساء الخير تونس. الموعد اللي يبدأ معكم من توا حتى الثمانية ونص اليوم معكم سوار الشعري وسماح الرنين. مرحبا بك يا سماح.
1: أهلا وسهلا بك سوار. مساء الخير ليكم، مساء الخير لكل مستمعينا الكرام. شنو أحوالك لباسة؟
0: الحمد لله وخيرا.
1: أنا توحشتك
0: وأخيرا
1: معناها إحنا ما تلاقيناش من آخر حصة
0: 2026
1: مازلنا
0: في جوان 2026 تقريبا
1: وقت بدينا البرمجة الصيفية. كل واحد مشى صيف على روحه ورجعنا تلاقينا مرة أخرى إن شاء الله في البرمجة هذه من جديد.
0: إن شاء الله نعديه فترة مميزة وإن شاء الله من خلالها نقدموا الإفادات وبعض المتابعة اللي تم السادة المستمعين واللي تعودوا عليها في عشويات المساء على موجات إذاعة صفاقس. تحيات الفريق اليوم، الإخراج التقني أنور بوجلبين، والإخراج المرئي اليوم أنسنا عزويلتنا.

0: جرمدة اللي عندها مبادرة مزينة برشا، هي حاجة أول مرة في ولاية صفاقس، 36 كاميرات مراقبة. دونك نحكيه برشا تفاصيل بعد شوية مع سيد كاتب العام. زادة كيف كيف باش نمشيه المواكبات أخرى، باش نمشيه للطلبة سوا باش نكونوا حاضرين. نعم مع 6:30
1: مش تكون فقرة قارة كل نهار ربعة، مش تكون مع الطلبة نحاولوا أنه نواكبوا مختلف الأوجه الحياة الطلابية في مواقعها المتعددة، سواء معلم مع طلبة في مؤسساتهم الجامعية وإلا في المبيتات الجامعية وإلا أيضا في المطعم في التوقيت هذا. نحاول أن نكونوا معاكم، وأيضا حتى طلبة اللي عندهم بعض التظاهرات الثقافية والعلمية والأكاديمية زادة مرحبا بكم. الركن هذا مش يكون خاص بكم كل نهار أربعة من 6:30 لسبعة.
0: به سوار عنا فقرة مميزة أنا نعتبر وإن شاء الله أكيد تروق للسادة المستمعين، هي بشكون مع 7 درجين صوت يرى ومحلها. هذه تحية للناس الكل تسمع فينا، وإحنا عنا برشا مستمعين الحقيقة أو في من الفئة هذه اللي هي سوار
1: فاقدي البصر والمكفوفين واللي ربي أعطاهم بصيرة ما شاء الله. في هذا العنوان مساء الخير تونس كل نهار أربعة مش تكون لكم مساحة زمنية إعلامية خاصة بكم أنتوما، أخبار خاصة بكم أنتوما وإلا حضور مميز لبعض الأسماء اللي عندها ربما ما تضيف وعندها ما تقوي من عزيمة ربما البعض اللي نقولوا احنا مؤخرا أصيب بفقدان البصر نتيجة حادث أو غيره. الحياة ما تقفش، مش نواصل معكم في الركن كن هذية اللي خاص بفاقد البصر واسمه صوت يرى، وهي في الحقيقة مبادرة عالمية قامت بها جمعية خاصة بالمكفوفين، كان لنا لقاء مسبق معها وإن شاء الله من خلال عنوان هذية مش نكونوا معهم في كل أسبوع ومش نقدموا حاجة. اليوم اخترنا أنه في صوت يرى مش نحكيه على المركز الوطني للبرايل الموسيقي اللي موجود في المعهد العالي للموسيقى بسوسة، اللي نظم دورة تكوينية في البرايل الموسيقي ودورة في الكتابة الموسيقية بالبرمجيات. التسجيل كيفاش ووقتاش مش تكون التظاهرة هذية أو الدورة التكوينية هذية، تفاصيل كل إن شاء الله في حدود 7 درجين ونعرفوا ما شاء الله ثم عدد كبير برشا اللي يسمعونا هم متميزين في مجال الموسيقى، نوجه لهم تحية وإبداعهم كبير برشا من غير ما نسمي، نعرفوا برشا أسماء لامعة على الساحة. هذه فرصة ليكم الدورة التكوينية، كيفاش مشتركوا بعد شوية تتعرفوا التفاصيل.
0: بعد شوية بعد 7 درجين والربريك المزينة هذه والفقرة المميزة أكيد سوار باش تكون عندنا متابعات مع 7:30 مش تكون فقرة المتابعات، الكل ما هو جديد الكل ما هو ثقافة الكل ما هو حاجات مزينة مع 7:30 زادة.
1: نعم أيضا الباب مفتوح للجمعيات اللي عندهم اختصاص نادر وإلا عندهم تميز في العمل متاعهم زادة، مرحبا بهم في الموعد هذا 7:30 حتى 8 8 ودرجين.
0: أي
1: نختموا بفقرة غرامك يحكي عليك،
0: غرامك يحكي عليك ومحليها الفقرة هذه
1: غرامك يحكي عليك ومش شهادتك هي اللي تصنع لك مستقبلك.
0: أي نعم وهو كذلك
1: تبدأ شهادتك في مجال معين ولكن الغرام اللي عينيك تربيت عليه بالصغرى واللي لقيته في العائلة ولا الأذن اللي تربيت في الصغرى على الموسيقى تقاه هو باحث أكاديمي في مجال علمي كبير برشا ولكن هو عازف موسيقي وتقاه عامل كيف بالموسيقى وأيضا حتى صغار وتقاه مثلا مشجعهم برشا على الموسيقى. اليوم في غرامك يحكي عليك مش نحكيه على شخصية هذه ديزاينر اختارت التصميم ولكن بعد مسار مهني معين اختارت انه تخدم لي تابلو البانتور. كيفاش الحكاية؟ سهل برشا انه نعملو كرياسيون ولا ابداع من خلال لي زابليكاسيون الموجودين في الخاصين باللي ديزاينر ولكن لقات نفسها غير مشبعة، فلازم هذه لمسة اليد وروح اليد وبروح عالية وفنية كبيرة برشا. اليوم مش نتعرفوا على اعمال لينا بن مسعود اللي عندها بالفعل بصمة مميزة تكتشفوها في غرامك يحكي علي.
0: يعطيك الصحة سوار، هذا هو البلا برانسيبال لمساء الخير تونس كلها الأربعة، بقوا معنا ما تغيروش الموجة. إن شاء الله أمسية رائقة سعيدة تعمل 66 كيف لكل مستمعين
1: إن شاء الله، طريق زيد المستمعين وإن شاء الله تنيزين لكم والناس الكل وربي يوفق وينجح صغيراتنا الكل ومحلها هيك الحركية داخل بيوتنا، صغيرات اليقرة واللوم اللي تبدأ تحضر في فطور والعشاء تغدوة وعشاء الليلة
0: تصور في المشهد العام
1: لا تبدا

0: أهلا وسهلا بكم جديد، يمسيكم بالخير الناس كل. أهلا وسهلا بكم في مساء الخير تونس، تحية سوار سماح، مرحبا بكم. مش نمشيو الأولى المواكبات معاكم، مش نمشيو بطبيعة البلدية جرمدة. معانا على الخط الهاتفي سي البحري المثلوثي، كاتب عام بلدية جرمدة، باش نحكيو على حاجة لأول مرة في مدينة صفاقس، 36 كاميرا مراقبة لمراقبة المصبات العشوائية، وأكثر تفاصيل بطبيعة معاك سي البحري. مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: مساء الخير أخت حنان وأخت سوار، وتحية لكافة مستمعي إذاعة
0: صفاقس. يعيشك، شكرا لك سماح وسوار، معك سي البحري، مرحبا بيك. وتحية لكل اللي اسمها حنان اليوم العشية وتسمع فينا. الله ينورك أي سي البحري. أي هذه الحقيقة بادرة مزينة برشا لمراقبة المصبات العشوائية، خلينا ناخذ معاك تفاصيل، تفضل كلمة ليك. أي
1: شكرا. بالنسبه لتعرفوا موضوع معضله النظافه ومعضله المصبات العشوائيه،
0: نعم،
1: في بلديه جرمده وفي كافه البلديات، مع الحقيقه معناتها البلديه تنظف الصباح بعد ساعات تويعات نرجعوا لك نفس الوضعيه، وطبعا معدات واعوان وماتريال وفلوس وكذا، ونقعدوا نفسك كيفاش يقولوها حرب استنزاف يوميه معناتها، وتعب برشا. دونك من الحلول ولا الحلول الباهيه اللي نجمو تمشي في بيتك هي المبادره هذه نتاع تركيز معناتها 36 كاميرا مراقبه.
0: نعم.
1: في مختلف معناتها تقريبا في 18 نقطه 18 مصب عشوائي اخترناها بيان سور، احنا نعرفوا المنطقه
0: هي يعني. نقاط سوداء بطبيعتها السي البحري،
1: هي نقاط سوداء تجمع فيها برشا فضلات،
0: نعم،
1: مختلفه، فضلات كبيره، فضلات مع اثاث زال انتفاع به، مع فضلات اخرى نتاع دم نتاع يعني. الاماكن هذه هي اماكن كانت تقلقنا برشا كبلديه،
0: نعم،
1: وكانت تعبنا برشا في التنظيف نتاعها، وتقريبا يوميا مع لما تصير دوريات، لكن مع بالحق مع كانت عمليه مرهقه جدا. دونك احنا اخترنا الاماكن هذه اللي فيها برشا قلق، وعبدنا الإجراءات نتاعنا باش خلينا لو ركزنا مع 18 كاميرا تقريبا في كل نقطة، ثم 2 كاميرا.
0: أيوة.
1: هما كاميرا بالطاقة الشمسية.
0: أي.
1: يتبعوا طبعا المنطقة كاملة، هي عالية الدقة الكاميرا، ثم يجمعوا يعطيونا رقم الشاحنة حتى الصورة واضحة للشخص اللي يقوم بالمخالفة.
0: باي. باي.
1: وركزنا تقريبا عندنا بلسك 4 أو 5 أيام في آخر الشهر وبداية الشهر هذا.
0: أعطى تحويجة ليمت هذو مسي البحري، أعطى تحويجة بديتو
1: مش تحويجة، أعطى تحويجات.
0: باي، خاطر التولى وقع ربما تعميم المعلومة، خلي الناس تسمع هذه راهو في بلدية جرمدة، وإن شاء الله تنسج على المنوالها بقية البلديات. والحقيقة مصاب المواطن يكون من تلقاء نفسه، معناها هو من خرط معناها في العملية هذه، وما نتلزوش لحاجة كما هكا. نعم
1: أكيد هو استثمار ذكي، لكن النتيجة نتاعو نتيجة معناتها هامة برشا.
0: أكيد نعم،
1: معناتها احنا كي نشوفوا الكاميرا معناتها موجودة في معلقة في الفوتو، عدد كبير من المواطنين واللي سيفني معاه يتجرأ ويعمل ويقف، واللي سي كان عارف البقعة هذيك واللي
0: إن شاء الله ما يمشيش البقعة أخرى يرجعها نقطة سوداء. نعم فوالا،
1: هي الكاميرا ما تنظفش لمحالة لكن تردع.
0: نعم.
1: وجود الكاميرا فقط معناتها يخلي معناتها ثقافة معناتها المكان مراقب، معناتها أنت تهرى المكان مراقب، دونك المواطن يولي يجنب ينصير إلقاء الفضلات ويجنب معناتها
0: أي هو نعم. هو الحقيقة سي البحري استعمال المراقبة الآلية هذه في مختلف المواضيع، ربما خاصة احنا نحكيه على تطور تكنولوجي كبير وعصر الرقمنة وغيره، معناها مهم جدا، لكن بالفعل مصاب نقوله احنا الإنسان من تلقاء نفسه يكون هو المواطن الرقيب اللي يراقب نفسه واللي ما يرميش الفضلات، واللي معناها بالحق بالعكس، بل بالعكس يكون مجهود معناها متحاون متكامل بين البلدية والمواطن معناها.
1: أكيد احنا فهم بعض المواطنين جاء مش يطب الفضلات نتاعو وشاف الكاميرا بطل
0: بيه على الاقل ربحنا حاجه. اي
1: في احنا معبي بالفضلات،
0: نعم،
1: تاع صبيره نتاع الحديقه نتاعو ولا حاجه كيما
0: كان.
1: المهم كان مش يبدا كذا، شافوا احد المواطنين نبهوا، معناتها قالوا رد بالك ثم كاميرا،
0: باهي ما مشيش صبها في مكان اخر. الفيده ما هزهاش البقعه اخرى.
1: اي نعم، احنا كبلديه نوفروا خدمه رفع الفضلات تاع صبيره ولا في نجم يقص وصل في البلديه والمعدات تاعها تمشي يمشي له الدار ويعرفها رفع الكمية هذه معناتها ثم حدود معناتها مش
0: صحيح. انا هذا هو اللي حبيت نسالك عليه. سامحني سي بحري, المواطن اللي عنده فضلات هذه نتاع الزبيره ولا نتاع الردم ولا
1: اثي صحيح ثم معلوم بسيط يخلصه وتمشي البلديه ترفعها وتوصل لهم صبر المرق.
0: واضح.
1: احنا بالنسبه للزبيره نحيوها, انا كميه الزبيره عندنا قله راحي نتاع الزبيره ونعاودوا نسمنوها الزبيره هذيك. ثم فضلات اخرى احنا بيتنا كبلدينا نوصلوها للنصب المرق, لكن باش يجي هو بطريقه عشوائيه ويصبها في الطريق العام ومعناتها ويخليها تتشوه المنظر العام وتولي معناتها فضلات كبيره, فضلات تاع دم, ساعات حيوانات ميته, ساعات معناتها يولي مظهر غير حضاري وسلوك معناتها يسيء للبلاد يسيء لنا مش معناتها لائق باش نكونوا
0: معناتها. صحيح صحيح.
1: الغايه نتاع الهدف نتاعنا الرئيسي من الكاميرا هذه هو تكون مدينه نظيفه, تكون مدينه معناتها يستطاف فيها العيش, تكون معناتها مدينه جميله, مدينه صفر فضلات. هذه الغايه الرئيسيه نتاعنا, مش الغايه نتاعنا الرضاعه, مش نطلع لبيت.
0: نعم.
1: الغايه نتاعنا هي النظافه.
0: نعم.
1: مالوريزمون ثم نسبه واعيه, ولكن ثم للاسف ثم بعض السلوكيات للاسف معناتها
0: اللي مازالت نقولوا احنا لغالب ربي يهديهم يلوحوا هكا الفضلات في اي مكان وغيره. على كل هذه هي بادره من بلديه جرمده, 36 كاميرا معناها لمراقبه المصابات العشوائيه اللي هما بالتحديد 18 نقطه سوداء.
1: نعم. موبيل نجم نقلوه في اي بلاصه ماهيش معناتها فيكس, نجم الشارع نحولوها من مكان الى مكان, اذا كان المكان هذا ينظاف نجم احنا ما نجم نحولوه لمكان اخر.
0: هذا الخبر السعيد انا في بالي معناها, وانها راهي تنجم تكون اليوم في مكان غدوه في مكان. مالا متساكني بلديه جرمده الكلكم ردوا بالكم في انتظار تعميم التجربه.
1: الاسبوع هذايا
0: نعم
1: تحسيسي اكثر من ردعي معناها من حقو الاسبوع الاول نحاول نعلم كيف المواطنين
0: فوالا
1: معناتها بالاجراء هذا جديد وبالمبادره جديده, لكن معناتها الحقيقه نتاع ربي في الامس او الامس حتى اليوم الاماكن هذه تقريبا كلها نظيفه.
0: أيوه.
1: تبع في شوف في بالكاميرا أنا قدامي في التليفون تقريبا ثلاثة أيام معناتها تم تجاوب كبير معناتها, وثم معناتها تم القضاء مبدئيا. مازلنا في مرحلة أولى ما نجموش نحكم تو في الثروة شهور الأولين, لكن نسبة كبيرة من الفضلات معناتها ثم تحول جذري الحقيقة نتاع ربي.
0: أيوه.
1: ثم النتيجة مباشرة معناتها ما فيش برشا وقت معناتها في ثلاثة أيام معناتها كنا في وضع صح في وضع آخر.
0: به الحمد لله وان شاء الله ديما القادم خير. يعطيك صحه, شكرا ليك سي البحري المثلوثي كاتب عام بلديه جرمده, شكرا ليك, يعيشك الى اللقاء. يعيشك الى اللقاء. شكرا اي سواري, اهلا وسهلا بك.
2: شكرا لي سميح, يعطيك الصحه. وهو قال انهم موبيل كاميرا هذوما, وان شاء الله وقت اللي حولوها من مكان الى مكان المكان هذيك ما فيقوش انه الكاميرات نحات, دونك نرجعوا لخطوتنا. نعم. الاولى, وهذاك علاش مهم جدا زاد انه البلديه الاماكن هذوما اللي تتخمم في تشجيرهم في حاجة اللي تخلي تمنع تعطيها بعد جمالي وتمنع أنه تكون نقطة سوداء مرة أخرى.
0: نعم.
2: وهكا إن شاء الله هتكون كل البلديات يعني توفر بيئة جميلة ونظيفة للجميع, وأيضا حتى نقوله دي مراه نظافة عقلية سيد.
0: نعم.
2: المواطن.
0: نعم.
2: ده ثم آخر متابعتنا المسائية. نعم. غدوة موعد كبير برشا يا سماح. غدوة بعد غدوة برشا شباب وبرشا عائلات ينتظروها, الدورة السادسة لأيام التشغيل بتونس العاصمة.
0: أيه.
2: 8 و9 أكتوبر.
0: نعم.
2: كي جوب اللي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة, ويشاركوا في الموعد هذايا مؤسسات وهيئات وطنية ويحضر ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وأيضا المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. نهارين شنو مش يكون فيهم؟
0: نعم.
2: نهار الأول 8 أكتوبر مش يكون فيه تسليط الأضواء على مدى استقرار المهن من حيث تطورها وتراجعها, كما أيضا مش يتم التركيز على المهارات غير القابلة للاستبدال, ومش نعرفوا شنية هالمهارات اللي حتى الذكاء الاصطناعي ما يجمش يكتسبها.
0: نعم.
2: أي. وأيضا مش يكون ثم ورشات علمية لمساعدة المشاركين على تحسين ملفاتهم المهنية أمام أدوات الفرز الآلي, نعرفه توا الانتداب آلي, دونك انت يزمك تعرف تقدم الملف متاعك بحظوظ أوفر باش تكون إن شاء الله من المقبولين.
0: نعم.
2: وأيضا بناء هويتهم المهنية وتعزيز المهارات السلوكية لتضمن مسار مهني مستدام. في النهار الثاني 9 أكتوبر وهذه نذكره في إطار الدورة السادسة لأيام التشغيل بتونس كي جوب، مش يكون ثم تطرق وحديث عن ضمانات نجاح مشروع الهجرة المهنية في وقت يعيد فيه الذكاء الاصطناعي، تشكيل معايير الانتداب والشهادات ومتطلبات الشركات العالمية. ومش يتم أيضا خلالها تقديم خارطة دقيقة للمهارات المطلوبة والشهادات الأساسية واللغات ذات الأولوية، وخاصة هون تركيز برشا على اللغات وشنية زادة الشهادة اللي توفر لك الحظوظ الأوفر باش تتحصل على مراتب أولى على مستوى الانتداب في بعض المؤسسات الناطقة بعديد اللغات. أيضا إضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الضرورية للمتابعة الدولية واستراتيجيات تأمين المسار المهني. شو الهدف كله من التظاهرة هذه أيام 8 و 9 أكتوبر؟
0: أي.
2: هو نفهمه كيفاش الذكاء الاصطناعي مش يفكنا بقعتنا.
0: نعم.
2: ولكن مش يكون خير معين ومساعد،
0: هو بشي غير شوية سوق الشغل. نعم. نعم.
2: وأيضا كيفاش نجمه نستفيدوا منه في أساليب الانتداب خاصة وفي فرص التنقل الدولي وإمكانيات تحويله إلى وسيلة للتقدم والتطور وتوفير حظوظ أوفر للتفوق وفتح مسار مهني متميز.
0: يعطيك الصحة سوار لحظات ونرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. بقاو معنا ما تغيروش الموجة لذين. تفضل سوار.
2: إذا كان مازال شوية توقيت به نختم بالخبر الأخير.
0: أختم
2: 7 أكتوبر يا سماح.
0: نعم.
2: 7 أكتوبر 2023 نهار هذا ما يتنساش.
0: أكيد.
2: من تاريخ الناس كل.
0: نعم.
2: أكيد. مع قل الناس كل. علاش؟ لأنه نهار هذا كان نهار مفصلي في تاريخ الحركة الفلسطينية.
0: نعم.
2: وناطق رسمي باسم كتاب القسام قال أنه 7 أكتوبر شكل أعجاز عسكري بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي.
0: نعم.
2: هديكم عرف الأذين نرجوكم.
3: تونس.
4: مساء الخير تونس. نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى نشرة المساء في أبرز عناوينها. وزير البيئة يعلن العمل على برنامج لإنتاج الكهرباء من النفايات بصفاقس وتونس. وزارة الأسرة تنظم يوم غد تظاهرة ساعة وقاية بكامل ولاية الجمهورية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. البرلمان يشرع في النظر في التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وفي العالم 5 شهداء في غزة ووفد من حماس يتوجه إلى مصر استكمال المشاورات بشأن مبادرة الحوار الوطني الفلسطيني. إلى التفاصيل، أكد وزير البيئة لحبيب عبيد في كلمته اليوم في افتتاح ورشة العمل الوطني حول نفاذ تونس إلى التمويل الخارجي المنعقدة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية أن 3 مشاريع نموذجية تقوم حاليا بإنتاج الكهرباء من النفايات دخلت المحطة الأولى طور الإنتاج منذ 2 سنين، والوزارة تعمل حاليا على المرور إلى المحطات الكبرى في تونس وصفاقس من أجل إنتاج الكهرباء من النفايات.
3: حاليا أكثر من 3.2 مليون طن من النفايات يتم إنتاجها في بلادنا. لمدة 2 سنين دينا نشتغل على تثمين النفايات، والحمد لله المحطات الأولى دخلت في طور الإنتاج، دينا ننجو في الكهرباء. 3 مشاريع نموذجية فقط، لو حاليا قاعدين نشتغلوا على باش نتعداو للمحطات الكبرى كما تونس كما صفاقس باش ننشو اكثر من الكهرباء وتثمين النفايات. الموضوع الثالث هو كل ما هو حمايه الشريط الساحلي، 2400 كيلومتر من الشريط الساحلي المتواجد في تونس، اما قرابه 340 كيلومتر مهددين ولا منجرفين. البرنامج كبير حاليا، الاشغال متواجده في سوسه، تقريبا الاشغال مشتركه في جمرت، الاشغال الاخرى على مستوى جهه تونس الشماليه، وعندنا في سنة 2027 إن شاء الله أكبر باخرة اللي تخدم في الدراجاج متاع الرمال داخل البحار، باش نجم هذه تخرج لنا الرمال على الشواطئ التونسية، مش تدخل في أخرب الأجيال، تمويلات المناخية مع الجانب الهولندي في حماية الشريط الساحلي ومن بزارة حتى الجربة.
2: في شأن محلي، انعقدت اليوم جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس خصصت للنظر في مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بمعتمدية الغريبة المعطلة منذ أكثر من 15 سنة والإشكاليات المعطلة للانطلاق في استغلالها. عضو الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس المنجب عطور أكد في تصريح للأخبار اليوم إمكانية حل الإشكاليات بين وزارة الصناعة ووزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير لتسريع دخول المنطقة الصناعية حيز الاستغلال الفعلي من أجل جذب المستثمرين.
4: فما إمكانية باش تصلح الوضعية هذه تاع زون الاندستريال هذه باتفاق بين لافي واللامبي، اللي هما مختلفين، كل واحد ما هوش فاهم شنو خطوط العريضة بتاع القوانين الداخلية بتاع الوكالة ولا بتاع الهياكل هذه. احنا تو مشكلة إدارية راه في عادشي. ثم اللي فوستيبتيك اللي هما مختلفين فيهم، لا واحد يقول لك لا انا ما يساعدنيش كلام بي، وبعدين وين مش تمشي للفوستيبتيك مش كل مش هزة مش طايشها في البحر ولا مش طايشها في البر، والاخر يقولوا لا فوستيبتيك تو يتكلف بها المتمتع بالمقسم الصناعي بين اللوناس او اللامبي.
2: نبقى مع أخبار صفاقس. أعلنت بلدية المكان أنه في إطار مشروع اعتماد التنقل الكهربائي بتونس موبيليتي سيتم غدا توقيع استلام سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة بين البلدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج الوطني للتنقل الكهربائي. إلى الصخيرة، وفي إطار سلسلة من الأيام العالمية الموجهة للفلاح والمنخرطين في الفلاحة البيولوجية، ينظم قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس بالتعاون مع قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي خلية الإرشاد الفلاحي بالصخيرة والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري يوم غد يوم إعلامية حول طرق الوقاية والمكافحة لأهم الحشرات الضارة والأمراض بالزيتون البيولوجية. في باقي أخبارنا الوطنية، وفي إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم غد تظاهرة ساعة وقاية بشكل متوازي وموحد بمختلف الجهات وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. وستوفر تظاهرة ساعة وقاية فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والانصات والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وستلتئم ساعة وقاية في صفاقس بالمدرسة الإعدادية ابن منظورة والمدرسة الإعدادية محمد محفوظ. إلى باردو، شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جون 2026. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان مهر الكتاري قال إن الفرق بين ميزانيتي 2026 و2027 هو الضغط الجبائي وتوجه إيجابي نحو خلق الثروة والاستثمار والتصنيع، ما من شأنه أن يساهم في تحقيق النمو.
0: الحاجة اللي ظهرت لي قاعدة تتغير بين ميزانية 25 و26 وإن شاء الله هنشوفوها على أرض الواقع في 27، هو أولا الضغط الجبائي والفيزي، وثانيا كلمة الاستثمار والصناعة اللي ما كانتش موجودة راه سنة 26. كلمة استثمار وكلمة الواقع ما كانتش موجودة، توا الكلمة هذه ولات كلمة محورية، وهذا هو الأساس. الأساس هو خلق الثروة، وهذا التغير الجذري الكبير اللي قاعدين نشوفه فيه الخطابات السياسية واللقاءات اللي بنعملوا فيها مع سادة الوزراء سادة المديرين العامين. كل الاستثمار والصناعة، التشجيع الصناعة التونسية، لأنه بدون وجود صناعة مهمة في تونس، صناعة تونسية، ما نجموش نخلق ثروة.
2: إلى أخبار العالم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم في غارة شنتها طائرة مسيرة على مدينة خان يونس. وفي الأراضي المحتلة أصيب 16 فلسطيني باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في نابلس شملت مهاجمة قاتن الزيتون وعرقلة إسعاف الجرحى. يتوجه وفد من حركة حماس برئاسة القيادي زهر جبرين اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرة الحوار الوطني الفلسطيني. شن طيران السعودي عدة غارات على مناطق متفرقة في اليمن تركزت بالأساس على شبكة الاتصالات وفق وسائل أعلام محلية. من المقرر أن يطلق الاتحاد الأفريقي اليوم أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة في مسعى لتوفير بديلا لوكالة التصنيف العالمية الثلاث الكبرى في ظل أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الاقتصاديات الأفريقية. في الختام تذكر بأبرز عناوين النشرة، وزير البيئة يعلن العمل على برنامج لإنتاج الكهرباء من النفايات بصفاقس، وزارة الأسرة تنظم يوم غد تظاهرة ساعة وقاية بكامل ولاية الجمهورية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والبرلمان يشرع في النظر في التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة. الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنب القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: عشرتنا ما تفاش،
9: وحكايتنا ما تتنسيش
8: على خطر

0: سبور نيوز. سبور نيوز. مرحبا بكم مع وعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بقرار مكتب الرابطة في اجتماعه المعقد اليوم. القرار هو قبول إثارة النجم الساحلي ضد فريق مستقبل مرسى شكلا ومضمونا، وبالتالي ستعاد المقابلة من جديد. نذكر مباراة الحساب الجولة الرابعة من البطولة، ووقتها كان النجم الساحلي تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل مرسى بتغيير أحد لاعبيه دون استشارة حكم الساحة خلال مباراة اللي دارت يوم 12 سبتمبر، والانتهت بفوز مستقبل مرسى بهدف لصفر. إذا نذكر المباراة ستعاد وسيتم تحديد موعد آخر لهذا اللقاء. مكتب الرابطة أيضا نذكر من ضمن الملفات اللي وقع النظر فيها ملف اعتراض فريق خوف القفصة ضد مستقبل قسرين حول مشاركة لاعبه بلال الفقراوي في المباراة الأخيرة، وتم الاستماع إلى أقوال فريق مستقبل قسرين تأجيل النظر فيه إلى وقت لاحق. وإحنا نحكي على الرابطة الثانية في القوافل القطيعة بالتراضي مع المدرب فرحات زروق، والمدرب الجديد هو أيمن مخلوف اللي كان سبق له تدريب فريق جار، نحكيه على فريق هلال إرديف. دائما مع أخبار الرابطة الثانية، رئيس الملعب الجيبسي عاصمة جيزة يعلن انسحابه واستقالته من رئاسة النادي بسبب الديون المتخلدة اللي قد تصل في الأيام القادمة يقول إلى 800,000 دينار غياب الدعم. أيضا بعد تلقيه جملة من الوعود أصبح غير قادر بمفرده يقول على مجابهة هذه الوضعية. أخبار النادي الصفاقسي، الفريق يواصل التحضيرات بفرع طيب المهيري استعدادا لقادم الاستحقاقات محليا وإفريقيا، وديربي السبت القادم أمام تقدم ساقط الدير يبقى من أبرز المحطات المنتظرة. تعزيزات مهمة في التمارين مع انضمام العناصر الدولية الشابة، نحكي على لؤي ترايعي، وليد ذويب، حسام دو، وترافيس موتيبا. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وكما كان منتظر يتراجع 4 مراكز في تصنيف الفيفا الصادر اليوم، وأصبح المنتخب الوطني يحتل المركز 61 عالميا والعاشر إفريقيا خلف منتخبات المغرب، السنغال، مصر، الكوت ديفوار، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، ومنتخب مالي. وتراجع المنتخب المغربي إلى المرتبة 7 عالميا، وحلت البرازيل في المرتبة 6. الترتيب بالنسبة للخمسة الأوائل: إسبانيا في المركز الأول، ثم الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، والبرتغال. عن السنوات عديدة ما وصلناش لهذا الترتيب. نذكر منتخبنا يصبح في المركز 61 عالميا. دائما مع أخبار المنتخبات، المنتخب التونسي لكرة القدم سيدات يواجه السنغال ذهابا وإيابا ضمن تصفية أولمبياد 2028. منتخبنا سيواجه السنغال ذهابا غدوة في ملعب المرحوم حمد العقل ببيرات سنتلاقة من الساعة 7، مباراة مشكون منقولة على الوطنية الثانية، ومباراة الإياب موعدها مشكون الثلاثاء 13 أكتوبر في السنغال. البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة الجولة الرابعة، الإفريقي يعود لسكة الانتصارات بعد فوزه منذ قليل على الملعب النابلي 84-46، والآن انطلقت مباريات تقريبا في حدود الساعة 6 في غرومبيليا ديليريفي بغرومبيليا مع النادي الصفاقسي، الاتحاد المنستيري، نادي حمام سوسة، النجم الراسي مع اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة مع شبيبة القيروان، ونجم حلق الواد مع النجم الساحلية. ونختم بأخبار تم في الحقيقة حوادث عنف اللي صارت مؤخرا في ملعبنا وفي قاعاتنا بعد أحداث قاعة حمام سوسة إثر مباراة النجم والدالية الرياضية بغرومبيليا السبت الفارت، وما تخللها من إشعال شماريخ وتبادل ألقائها بين الجماهير. النجم الساحلي يصدر جملة من القرارات الصارمة: أولا الإغلاق الفوري لمدارج الفيراج بالقاعات وإلى أجل غير مسمى، إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية، مع إجراءات أخرى ستتخذ في حال تواصل التجاوزات، أهمها الغلق التام والكامل لجميع مدارج الفيراج في أولمبي سوسة والقاعات، وخوض المباريات دون حضور جماهير الفيراج. على خلفية الأحداث اللي شهدتها قاعة صيادة، نذكر أحداث العنف اللي صارت بين اللاعبين واعتداء لاعبي صيادة على لاعب من الترجي التونسي، قرر مكتب الرابطة الوطني لكرة اليد خلال اجتماعه المعقد يوم أمس تسليط عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول لفريق اتحاد صيادة محمد السويد، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي تابع لكرة اليد كامل الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، مع تسليط عقوبة مالية قدرها 1,000 دينار. وسلط مكتب الرابطة عقوبة الحرمان من اللاعب دون حضور الجمهور في حق حق فريق اتحاد صيادة في مختلف الأصناف لمدة 9 مقابلات، من بينها 3 مقابلات تجرى خارج قاعة صيادة في ملعب محايد، و6 مقابلات دون حضور الجمهور في قاعة صيادة ابتداء من تاريخ 6 أكتوبر مع خطية مالية قدرها 5000 دينار. إضافة إلى ذلك قرر مكتب الرابطة تسليط عقوبات وخطايا مالية ضد عدد من لاعبي ترجي واتحاد صيادة. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي لتشاهد أنور، شكرا ليك. بعد قليل سوا السوار وسماحي وصلوا معكم المشوار، عايش بيار كنت معكم على مستوى الإخراج المرئي، إلى اللقاء، تصبحون على خير. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا بال14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجدو وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه، قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه الدام للكل. وأول أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم، دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.
4: مساء الخير تونس.
5: مساء الخير تونس.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: ستة وثلاثين وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم اللي توا مازال كحال الراديو تسمعوا في مساء الخير تونس على موجات إذاعة صفاقس. بدينا معاكم الخمسة ونص، يتواصل اللقاء معاكم حتى الثمانية ونص. معاكم سوار سماح عايشة أنوار، تحية كل زملاء، مرحبا بكم. باش نمشيو توا الركن مزيان برشا اللي هو يا أنوار مع الطلبة.
3: مع الطلبة مع الطلبة.
2: إي نعم، مع الطلبة باش تلقاوها كل نهار أربعة في الوقيت هذا. أكيد باش يكون عنا برشا مواكبات للطلبة، الأجواء الطلبة، وإن شاء الله بنجاح وتوفيق لكل الطلبة بطبيعة ولكل أبنائنا في مختلف المستويات. اليوم مش نبدأ الزيارة متاعنا الأولى للمطعم الجامعي الأنس طريق تونس بطبيعة حي الأنس. معانا على الخاطر هاتفي سيد مدير المطعم سي لطفي لطرش. مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
4: مساء النور يعيشك يا مدام، نحب نشكرك على الاستضافة ونشكركم على الركن هذا اللي يتم بالطلبة.
2: يعيشك.
4: والحاصل هو الطالب هو محور اهتمامنا في الخدمات الجامعية.
2: نعم أكيد.
4: نحاولوا بالموجود والموجود أنه نوفروا له الإمكانيات الكلها باش يكون مرتاح.
2: يا سي لطفي، طالب توا ولا مدلل؟ راهو ولا مدلل بالحق، معناها ما شاء الله فما معناها تقريبا تسابق بين مختلف، اذا كان نحكيوا على المطاعم الجامعيه، مختلف المطاعم باش يقدموا احسن الاكلات الجامعيه المزيانه برشا لابنائنا الطلبه باش يدلوهم، واذا قاعدين نراو فيه فما ما شاء الله. على تحيه بطبيعه نحب نقول في البدايه تحيه لكل العمل العاملين بطبيعه في المطاعم الجامعيه، اذا كان اليوم نختص شويه في السوجي هذا خاطر بالفعل يعتبروهم ابنائهم، مدلينهم، عاملين هكا الامبيونس المزيان برشا هكا ولا سي لطفي؟
4: الحقيقه الطلبه نتاعنا مدليلهم برشا، وكما قلت انت يا سيدي جا موجود معنا تسابق بين المؤسسات كلها من الجمهوريه كامله، كالكسوا في الشمال في الجنوب في الوسط. تحس معنا كونكيرونس، شكون اللي يقدم الوجبه الافضل، شكون اللي يدلل. نعم. الطلبه في لسان الطلبه هيك فيهم الواحد يعطي ولده وخوه قريبه، معناه هو متغرب على عائلته، ماذا بينا نوفروا له ديما الإقامة طيبة كالكسوة، معناه سكن، إطعام، إحاطة نفسية.
2: نعم.
4: ثقافي ولا رياضي.

0: الطلبة يعطيكم صحة. أنا نحب كما قلت تحية للعمل خاطر رينا المطعم هذا يظهر لي بعد ما تكملوا الوجبات متاعكم الكل في آخر الليل
1: بتبيع
0: عملية التنظيف. نعم أي
1: عملية التنظيف خاطر الريستوران كي نكمل عملية التنظيف لازم يكون بيت تنظيف الصباح كي باش نبدو ديماريو في الخدمة يكون كل شيء على نظافة.
0: نعم.
1: الحقيقة مؤسساتنا كلها مش معناها حكر على المطعم الجامعي الأنس مؤسسات موجودة كلها في الساقس معناها نفس التمسي نفس الريتم نفس الخدمة الناس كلها تعبة وقاعدة تقدم في مجهودات جبارة بس كما قلنا لخطر احنا الهدف نتاعنا والغاية نتاعنا رضاء الطالب.
0: نعم السيلوتفي هو قديش عندكم انتم من الطالب معناها تأمنوا له الوجبات الغذائية؟
1: انا يومين بريسك 1900 وجبة بين الفطور وبين عشاء.
0: معناها نفس العدد اللي في الفطور في العشاء هو بيدو؟
1: لا في الفطور قرابة 1200 وجبة في العشاء قرابة 700 وجبة.
0: نعم
1: على خاطر تفرق في النهار على خاطر فيه الطلبة اللي هما يقرأوا ويروحوا وفي كل معنا الطلبة اللي يسكنوا في المبيت والمكالين في الحي الأم.
0: نعم نعم أيوة تفضل.
1: نقدموا الوجبات هذه وكما ريت انت قاعدين النوع في الوجبات للطلبة معناها بين فطور وبين عشاء قاعدين مع ضابطين معناها ميني يتغير الميني هذا حسب معناها التزود وحسب ظروف وحسب برشا حاجات تحكم فينا لكن في الأفطار ديما نقدموا كل وجبة تكون متوازنة وتكون متكاملة للطالب
0: أكيد.
1: وبالمناسبة هذه نحب نشكر الأعوان نتاع المطعم على خاطر بالرغم من نقص نتاع الأعوان بالرغم العدد الهائل نتاع الوجبات نقدموها إلا أنهم ما قصروش حتى لحظة باش يقدموا أحسن الخدمات في أحسن الظروف للطلبة ومشكورين. وبالمناسبة هذه نحب نقدم تحية شكر زادة للسيد ذاكر الرباعي المدير عام للخدمات الجمعية الجنوب
0: تحية لأنه
1: صراحة يدعم فينا بالرغم من نقص ما فماش امتدادات ونعرف الوضعية في الدولة نتاع الامتدادات لأنه يدعم في المؤسسات نتاع الخدمات الجامعية بالأعوان متعاقدين باش معناها نحاولوا نقدموا أفضل الخدمات للطلبة بالإضافة إلى الدعم المالي للمؤسسات باش نحافظوا على البنية التحتية ونحافظوا على الماتريال نتاع المؤسسات باش ديما تكون معناها السمعة نتاع المؤسسات نتاعنا في الساقس طيبة وجيدة والحمد لله وهذا قاعدين نراو فيها على مواقع التواصل الاجتماعي وإحنا إن شاء الله نكونوا وفقنا إلى حد ما إن نقدموا خدمات تكون نال رضا الطلبة.
0: نعم يعطيكم الصحة. نختم معك اللقاء سي لطفي قل لي على التو ثمن الوجبة 200 فرنك التيكي.
1: والله ثمن الوجبة بقى كما هو ثمن الوجبة 200 فرنك
0: ما عادش فما جوتون يا حسر على الجوتون هكا ولا
1: لا يا حسر على الجوتون ما عاد جوتون
0: اي فوالا يوا تفضل
1: اللي ما فماش جوتون الوجبة 200 فرنك التيكي نتاعو يستظهر بطاقة مطعم ويتفضل انه يفطر و 200 فرنك حسابين ما تخلى ما تجيش حق الباقات
0: هذيك هي امكانيات الطلبه وهذيك هو الدعم بالطبيعة المتوفر للطلبه
1: وهيك علاش احنا من خلال الظرف والمقدره الشرائيه اللي تداورت والغلاء نتاع الاسعار ونحسوا الطلبه ونحسوا بوالديهم وانهم مع الطالب ما عاد قادر انه باش ياخذ ساندويتش غلاء المصروف برشا على الوزن
0: نعم نعم
1: هيك عليه احنا ديما الطلبه هيك ديما نراو فيهم صغار نراو فيهم اخواتنا
0: يعطيكم الصحه نعم
1: وقد ما نعملوا معاهم او شويه وان شاء الله
0: يعطيك الصحه
1: ربي يوفقهم
0: يعطيك الصحه شكرا لك سي لطفي يعيشك انسنا برشا هذا المساء وتحيه من خلالك لكل العمله بتبيعها في المطعم الجامعي الانس شكرا الى اللقاء
1: الى اللقاء

0: حنغني للفرحة الجاية حنغني ليالي هنية حنغني للحب للفرح للود جينا جينا جينا يا
1: مساء الخير تونس
2: مساء الخير تونس
3: مساكم إن شاء الله كله خير وكله صحة إن شاء الله ليكم الناس الكل وأيضا إن شاء الله مزاج رايق للجميع نذكركم أنه موعدنا مازال متواصل معكم حتى الثمانية ونص بعد شوية الفقرة القارة مع زميلتنا هدى الكشون وجه لها تحية خلينا نفهموا أيضا مش يكون موعد إن شاء الله في السبعة درجين مع فقرة أسبوعية مش تقوها ديما في نهار الأربعاء صوت يرى وخاصة بفاقد البصر اللي عندهم مساحة عالمية خاصة بهم إن شاء الله في اللقاء هذا واليوم خليكم معنا مش تتعرفوا على المركز الوطني للبرايل الموسيقي اللي نظم دورة تكوينية بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة تفاصيل كل إن شاء الله بعد شوية تعرفوا عليهم أيضا مش كنا لقاء باش نحكيه على غدوة مش يكون موعد هام جدا تنظيم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وشركاء أخرين معها مش يكونوا في من أجل أنه سلامة صغيراتنا ساعة كلها تلقائية وكلها وقائية من المخدرات وغيرها من الحاجات اللي تهدد صغيراتنا في الطريق العام وحتى مع ديما ننتبه للخلطة متاع صغيراتنا هذه إن شاء الله في السبعة ونص ونختمه بغرامك يحكي عليك اليوم ديزاينر مش حكينا على تجربتها مع عالم الريشة والعالم اللوحة اللي خرجت من عالم الافتراضي ومشيت للعالم الواقعي من بين الأخبار والمتابعات ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية نذكركم بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا موعد هام جدا يستناوه كل الحرفيين أيضا للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية باش يكونوا حاضرين في الموعد وشوفوا زادة آخر اللمسات والابتكارات في مجال مختلف الفنون اليدوية المعرض مفتوح مش يكون إن شاء الله هو بدأ من نهار 5 ومتواصل حتى لنهار 11 أكتوبر 2026 بقصر المعرض بالكرم الويكاند اللي مرتاحين ينجموا يعملوا طلع المعرض هذايا ويشوفوا آخر الابتكارات في مجال الفنون اليدوية أيضا في آخر أخبار لصفحة وزارة الثقافة هو الأعلان عن المعرض الوطني للكتاب التونسي الدورة الخامسة تحت شعار اقرأ الحياة تشرق يعود المعرض الوطني للكتاب التونسي في هذه الدورة اللي مشكون من 23 أكتوبر 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشادلي القليبي 66 دار النشر مش تكون حاضرة في الموعد هذا الثقافي باش تلتقي بالقراء وتقدم أحدث إصداراتها في 10 أيام تحتفي الكتاب والقراءة والثقافة نذكركم من 23 أكتوبر 1 نوفمبر 2026 وديما صور مزيانة برشا توصلنا في إطار متابعة العائلات لهذا الحدث الهام جدا اللي هو المعرض الوطني للكتاب التونسي برشا عناوين نبحث عليها وخاصة نتعرفوا على آخر الكتابات وآخر ما صدر للمؤلفين وناشرين التونسيين هذه الدورة الخامسة شكرا لكم مستمعينا كل تفاعلكم اللي وصلنا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاك شكرا زميلتنا عايشة بيار نورتنا اليوم في الاخراج المريان وربوج البين نغمتنا حاضرة معكم ونواصل لقاء المساء

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: يا اخي شبيك شفام ياسين خويا تبدل خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
3: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
2: شكون باش نحكي؟
3: نرش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياه.
5: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رائدات ستار، منصه وطنيه لدعم التسويق الالكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذه مليانه بحب تونس، تكتشفوا من خلالها اصاله المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها انام نساء تونسنا العزيزه في كل الجهات. كل منتوج وراه حكايه، فكره، صنعه دين، فن وفينه، وراه عزيمه ثابته لنساء تونس الرائدات. المنصه الرقميه رائدات ستار تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها.

0: خلينا نفهمه
1: إيش معناتها الحد الأدنى للأجور، وهو حماية ولا وهم؟ أي سيدية، الحد الأدنى للأجور هو أقل أجر قانوني تنجم الدولة تسمح به للخدمة. شنو الهدف؟ حماية العامل، ضمن حد أدنى من العيش الكريم، ومنع الاستغلال. وعليش الدولة تحط حد أدنى؟ من غير حد أدنى المنافسة تولي على حساب الأجير، الأجور تهبط تحت خط الكرامة، والحد الأدنى راهو خط دفاع اجتماعي. شنو الأسباب اللي تخليه يزيد؟ تضخم وغلاء المعيشة، تأكل القدرة الشرائية، ضغط اجتماعي ونقابي، تغير كلفة الحياة كالنقل والأكل والكراء وغيره. والزيادة لهنا راهي مش هدية أما تصحيح وتعديل. بطبيعة ما نحكيش على الزيادة في الأسعار، نحكي على الزيادة في الحد الأدنى للأجور. السؤال الحساس، هل الزيادة دي محل؟ لا، مش ديما. الزيادة تنجح إذا الإنتاجية قاعدة تطلع، إذا التضخم متحكم فيه، إذا المؤسسات قادرة تستوعبها. والزيادة راهي تفشل إذا الأسعار تطلع أكثر، إذا المؤسسات الصغرى تتضرر، إذا الخدمة تولي أقل. وقتش الحد الأدنى يحمي؟ وقت الأجير ما عندوش قوة تفاوض، وقت البطالة عالية، وقت السوق مختلة. لهنا الدولة تتدخل باش توازن الكفة. اي وقتش يولي اختار؟ يولي اختار على المؤسسات الصغرى، على التشغيل الجديد، على الاقتصاد غير المنظم، خاطرو يتوسع. شكون الاطراف المعنيه؟ هما المستفيدون، كيما العمال محدودي الدخل، كيما الشباب الداخلين لسوق الشغل، كيما القطاع المهيكل. اما المتضرر المحتملين مؤسسات الصغرى، بعض القطاعات الهشه، التشغيل غير المهيكل يزيد برشا. والتوازن راهو صعيب اما ضروري. نعطيكم كالعاده معلومه ذكيه، الحد الادنى للاجور راهو ما يتقاسش برقم واحد، لازم يتقاس بكلفة المعيشه، بالانتاجيه، بالتضخم، بوضع المؤسسات. زيد الحد الادنى والواقع، اذا الاجر يزيد والاسعار تزيد اكثر، العامل ما يستفادش، والاقتصاد يدخل في حلقه مفرغه. الخلاصه، الحد الادنى للاجور ضروري للكرامه، اما راهو وحده ما يكفيش، يلزموا مراقبه اسعار، يلزموا دعم المؤسسات الصغرى، يلزموا اصلاح شامل للاجور. وشنو اللي ما يتقالش؟ الزياده في الحد الادنى من غير اصلاح اقتصادي معناتها تفرح اليوم وتتعب غدوه.
0: خلينا نفهمه.
2: مساء الخير تونس.

0: 7:08 دقائق نرجع لكم ونواصلوا معكم. مساء الخير تونس. وتعرفوا انه من بين شعارات اذاعه صفاقس هي اذاعه القرب والاذاعه التي تحتوي الجميع. وفي كل اسبوع ان شاء الله في التوقيت هذا مش يكون ثم مساحه اعلاميه لايصال صوت الكفيف وخاصه بالكفيف. وهي مبادره اعلاميه كانت تلقتها في الحقيقه تلقتها جمعيه دار نبيله الدوليه للمكفوفين. واحنا استحسنا الجانب هذايا وإن شاء الله مش يكون ركن لصوت الكفيف. صوت يرى عنوان اللقاء هذايا. وفي الركن هذايا اليوم مش نحكيه على تظاهرة أو دورة تكوينية موسيقية. كل تفاصيلها تكون إن شاء الله مع ضيفتنا. وهذه في إطار الأكتوبر الموسيقي ومش يهزنا الأكتوبر الموسيقي إلى سوسة وجامعة سوسة وبالتحديد المعهد العالي للموسيقى بسوسة اللي ينظم المركز الوطني للبرايل الموسيقي اللي موجود بالمعهد هذايا دورة تكوينية. المركز الوطني للبرايل الموسيقي اللي حبي يتعرف عليه اليوم الموعد إن شاء الله مع أستاذتنا الأستاذة بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة الأستاذة رفقة ساسي. مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بيكم. شكرا على الدعوة
0: وشكرا لك على قبول اللقاء وكونوا معنا في التوقيت هذية. وانت ايضا مشرفة بيداغوجية من المركز الوطني للبرايل الموسيقي. لو نتعرف في البداية على المركز الوطني للبرايل الموسيقي بإيجاز. نعم
1: شكرا مرحبا بكم. المركز الوطني للبرايل الموسيقي هو مركز للبحوث والدراسات يعنى بالبرايل الموسيقي أي الكتابة التي الموحدة اللي يكتبوا بها الموسيقيين المكفوفين.
0: نعم.
1: وهي أيضا يعني بنفس الكتابة البراي المعتادة لكن هناك يعني الكود براي اللي هو يستعملوه الدارسين والباحثين في الموسيقى المكفوفين.
0: نعم.
1: هذا المركز
0: أي تفضل.
1: تأسس المركز هذا يوم 25 سبتمبر 2023 وتعدى بثلاثة مراحل منهم مرحلة البحث قبل التأسيس مرحلة التكوين ومرحلة الإنجاز اللي هي إلى يومنا هذا إن شاء الله ويتواصلوا يعني الفعاليات والدورات وإحنا مسرورين أنه نستقبلوا وليداتنا وبنياتنا من كامل تراب الجمهورية من نعم. تونس من ساقس من جابس من قفصة بالحق يعني تفاعل كبير برشا وإن شاء الله تحصل الفائدة للجميع وإن شاء الله نوصل لهذا المنوال بإذن الله.
0: نعم. عدد ربما المشاركين في مختلف الدورات واللقاءات اللي نظمها المركز الوطني للبرايل الموسيقي
1: من أول دورة سنة 2023 شارك العديد من الأساتذة وطلبة المعهد في بادرة أولى وهناك أيضا أساتذة من المعهد الجهوية للموسيقى مدرسين آلات أساتذة بالمعهد العالي للموسيقى. معناها
0: عندكم رقم تقريبا قديش من ممارس للموسيقى وأكاديمي في المجال الموسيقي كفيف
1: من طلبتنا السابقين واللي موجودين في المعهد فما ما لا يقل عن 15 إلى 20 طالب ما بين متخرجين وما بين اللي مازالوا يساولوا في التعليم بتاعهم. كيف كيف يعني فما أساتذة اللي هما يعني يتعلموا البرايل الموسيقي ويدرسوا فيه أيضا وما بين مشرفين خاصة يعني اللي باشروا عملهم مباشرة في الدروس والإعداد الدروس للمكفوفين.
0: نعم. الدورة التكوينية اللي مش تكون نهار 10 أكتوبر 2026 بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة بالتحديد شو محتوى الدورة هذه؟
1: الدورة هذه هي ضمن مجموعة من الفعاليات في كل أكتوبر يحتفل المركز الوطني للبراي الموسيقي بذكرى تأسيسه. وصنع عنا زوز أحداث مهمين. أولا يعني دورة البراي الموسيقي اللي بتكون يوم 10 أكتوبر وهي تنقسم إلى جزئين. جزء للتكوين في البراي الموسيقي كتابة البراي الموسيقي لو كود براي انترناسيونال والجزء الثاني في التكوين في برمجية الكتابة الموسيقية الرقمية كبرامج ميوزسكور وديكبري برايت ترانسليتر اللي يستعملهم طلبتنا بكثافة، وإحنا كمشرفين على المركز نحضروا بهم الدروس، يعني الرقمي والمكتوب وال يعني والمطبوع.
0: نعم.
1: بين هذم الثلاثة.
0: نعم. كيفية المشاركة للي حبي يشارك؟ والفئة العمرية زم يكونوا طلبة ولا يعني حتى الهوات يجموا يشاركوا؟
1: احنا كل سنة نستقبل مجموعة من طلبة المعاهد العليا للموسيقى من تونس، الصفاقس، جابس، قفصة، وزادة فما يعني المولعين بالموسيقى اللي مارسوا الآلات ويقرأوا الموسيقى في الكونسيرفاتوار. وإحنا عملناو حضرنا على تأسيس أول قسم للمكفوفين بالمعهد الجهوي للموسيقى، يعني أول قسم كونسيرفاتوار مكفوفين، وإن شاء الله البدرة هذه تتعمم على الكونسيرفاتوار
0: الجمهورية.
1: نعم. خدر حاجة مهمة ياسر إنه وليداتنا وبنياتنا المكفوفين يتعلموا الموسيقى على أصولها وقواعدها، ما يكتفيوش بالجانب السمعي
0: فقط. نعم.
1: فقط.
0: نعم. كيفية يعني المشاركة تولي يسمعوا فينا ويحبوا يسجلوا أستاذة رفقة، كيفاش يسجلوا؟
1: هو يعني تسجيل يكفي الاتصال بالرقم الموجود على يعني الافيش أو الاتصال
0: الافيش اللي يلقاوها في الموقع الخاص بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة،
1: موجودة في الموقع. أي موجودة في الباج الفيسبوك، ومعناها مرحبا بالناس الكل.
0: طاقة الاستيعاب قديش عندكم؟
1: من 12 إلى 20 طالب حقيقة.
0: هذاك علاش يلزمهم يحجزوا أماكنهم
1: محفوظة.
0: نعم. إن شاء الله بالتوفيق اليوم، وإن شاء الله المركز الوطني للبرايل الموسيقي نشوفه عنده فروع في بقية الجهات، لأنه نعرفه ثم عدد كبير برشا من أبنائنا اللي مغرومين برشا بمجال الموسيقى، وفرصة أنه يتعرفوا على الكتابة الموسيقية بطريقة البرايل. علاش لا يعني يكون في مختلف الجهات التونسية، وخاصة مختلف معهد الموسيقى، نجم نقوله سواء الجهوية ولا المعهد العالي، المؤسسات الجامعية.
1: الوطني للبرايل الموسيقي مفتوح لجميع التونسيين بجميع أصناف، يعني بيداغوجيين، أساتذة، فنانين، هواة.
0: نعم.
1: يعني من هذا المنبر نوجه دعوة لجميع المشرفين على المعهد الموسيقي الجهوية للموسيقى لضرورة
0: التواصل معكم إن شاء الله،
1: تواصل باش نكونوا نواة إنه يكون في كل جهة.
0: نعم.
1: فما كونسيرفاتوار ويتعلموا.
0: نعم.
1: لليدات.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك أستاذة رفقة سيسي، يعطيك الصحة. شكرا لك أستاذة من المعهد العالي للموسيقى بسوسة، وأيضا مشرفة بيداغوجية بالمركز الوطني للبرايل الموسيقي. خليكم مع رفع أذان صلاة العشاء ونرجع نواصل معكم. مساء الخير تونس.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.

0: 27 دقيقة على موجات إذاعة فاقس. مرحبا بكم من جديد في مساء الخير تونس. تحياتنا لكل المستمعين اللي توا التحقوا بينا، نسلموا عليكم، مرحبا بكم. يتواصل اللقاء معكم حتى الثمانية ونص. مش نمشي توا في الإطار المتابعات متاعنا. معنا على الخط الهاتفي سي رمزي السلامي، رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بصفاقس. سي رمزي مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير، شكرا لك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك سي رمزي، شكرا لك. إذن احنا باش نحكيو على تظاهرة ساعة وقاية اللي تنظمها وزارة الأسرة، بطبيعة باش تكون نهار 8 أكتوبر غدوة حي إن شاء الله بكل الولايات تقريبا، تعزيز للجهود التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل معاك سي رمزي حول السويعة هذه اللي باش تكون بطبيعة في ولاية صفاقس. تفضل كلمة ليك.
1: يعيشك، مشكور. يعني كما استفدت وحكيت أنه هذايا التظاهر الحقيقة متاع غدوة تندرج في إطار المبادرة الوطنية اللي تنظمها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دونك التظاهر الحقيقة غدوة باش تكون في كامل ولايات الجمهورية. باش تكون بالنسبة لنا احنا في صفاقس باش تكون الحقيقة في زوز مدارس إعدادية، زوز مؤسسات تربوية، مدرسة إعدادية، لأن يعني وإحنا في صفاقس عندنا حقيقة زوز مندوبيات، مندوبية تربية صفاقس واحد ومندوبية تربية صفاقس اثنين. دونك هذاك علاش إحنا غدوة باش يكون عندنا زوز تظاهرات. الأولى باش تكون في المدرسة الإعدادية ابن منظور حي الأنس، والثانية باش تكون في المدرسة الإعدادية محمد محفوظ طريق مدرسة الشاكر كيلومتر تقريبا 1.5. الزوز تظاهرات ينطلقوا في مع نصف النهار إن شاء الله. تحت شعار ساعة الوقاية، كما حكينا الهدف هو التحسيس والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الحقيقة باش يكونوا معنا برشا مدخلين وبرشا شركاء من عديد الهياكل الجهوية والوزارات اللي حقيقة هم شركاء في المبادرة الوطنية. بالنسبة لنا احنا غدوة في صفاقس كما تفضلت وحكيت، يعني باش يكون ثم ورشات متنوعة يأمنوها عديد الهيكل الجهوية، مصلحة الطب المدرسي، ديوان وطني الأسرة والعمران البشري، إدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. أنتم إذاعة صفاقس باش تكونوا مشكورين باش تكونوا موجودين معنا إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله.
1: عندنا مؤسسات طفولة يرجعونا إحنا بالنظر جدا باش يكون موجودين معنا. ثم المنظمة التونسية للتربية والأسرة، الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المقولة جنسيا والسيدة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. والحقيقة إحنا خدمناها عام ناول، يعني ما زلنا مواصلين فيه هذايا البرنامج الوقائي والتحسيسي. بالنسبة لسنا الحقيقة كنت ثم إضافة غدوة باش تكون أنه أمانة حبينا احنا والشباب توا يعني ينجم ما يسمعش منك انت كمسؤول، دونك حبينا نشوفوا شكون الاقرب للشباب هذوما. وبيسكو نحكوا على المخدرات والتدخين والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. غدوة مشكورين باش يكونوا معنا ثلاثة ملاعبية من النادي الرياضي الصفاقسي باش يكونوا موجودين معنا،
0: يعني كمؤثرين على الشباب هكا.
1: صحيح، يعني الشاب راهو يسمع ويتقبل من شخصيات فنية ومعروفة وعبادية أكثر من اللي يسمع الحقيقة من مسؤول وإلا حتى من شكون هذاك. علاش الحقيقة فكرنا في وجوه رياضية مشكورين هيئة نادي رياضي صفاقسي الحقيقة يكون إن شاء الله موجود معنا عبد الكريم النبطي، سفيان ساسي، وثريا العدسي كعنصر نسائي. وللأمانة حتى الممثلين راهو كي اتصلنا مندوبية الثقافة ولا حتى مركز مدرامية وروحية، أمانة برشا وجوه فنية معروفة في صفاقس من غير ما نسميهم. الحقيقة كلهم أبدوا وفرحوا وحبوا يكونوا موجودين، لكن عندهم التزامات مهنية وموش موجودين معنا الغدوة وحتى النهار الفان ويكاند مش موجودين في صفاقس، موجودين في تونس. فما شكون يصور، كل واحد عنده التزامات. حابين يكونوا موجودين معنا لأنه نعرفوا أنه يعني الفنان والا الرياضي نجم هو المساج يوصل طريقة أسهل للشباب، خاصة في التوعية والتحسيس بكل ما هو وقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وللأمانة احنا باش نركزوا أكثر على المخدرات الآتة هذه اللي ولات منتشرة في مجتمعنا، والحقيقة راهو ما عاد يسلم منها حتى حد. يعني ما فماش توا ولي يقول انا خاتيني ولا شيء بعيد عليا والا راهي موجوده في البلاصه الفلانيه. احنا لا لا
0: هو
1: يعني اكيد انتم تشوفوا وتواكبوا حتى الحملات الامنيه. يعني والشيء اللي باقي والكميات المهولة المهولة جدا اللي بقي معنا يشدوا فيها دونك راهو حتى حد ما في مأمل الأمانة
0: صحيت نعم
1: في أي بلاصة في صفاقس ولا حتى في كامو تراب الجمهورية.
0: وهذيك علاش سي رمزي معناها مهم جدا وأنه تضافر كل الجهود معناها في سبيل مقاومة الآفة هذية، معناها أن صح التعبير هي أكبر آفة أننا نعتبرها أكيد معناها، ودور الأولياء كبير برشا راهو ومصاب الساعة هذية تتكرر معناها مش مرة بركة تكون حملة تحسيسية، الحقيقة مصاب تتكرر طيلة السنة ومعناها من وقت لآخر نذكروا متسالش ونعودوا نفكروا صغارنا وتلمذتنا والمحيط متاع المؤسسات وداخل المؤسسات بمثل الخطورة متاع الآفة هذية.
1: صحيح يعني نعم. كما قلت راهو احنا الحقيقة عم نول سبق وخدمنا في مدرسة إعدادية عشو في جرمدة وخدمنا في مدرسة ابتدائية في حي توتة ابن سينا وان شاء الله احنا مازال عندنا برنامج مش يكون مع هيكل التكوين المهني باش نتوجهوا المهني باش نتوجهوا للجامعات باش نتوجهوا للمدارس الابتدائيه باش نتوجهوا لدور الشباب وراهو مانيش باش نخدموا كان في صفاقس حتى المعتمديات باش نخرجوا
0: اكيد
1: هاي الافه هذي
0: نعم.
1: ما هياش حكر على مدينه والا معتمديه والا ريف والا منطقه حضريه
0: نعم.
1: كما حكيت راهو الناس الكل الحقيقه توا سير يعني اللمبه الحمراء شعلت ورانا في خطر الناس الكل وهذاك علاش مازمش تكون موسميه
0: اي
1: مش نعملوا
0: صحيح بلا هيك هو المطلوب نعم
1: صحيح ماهيش مسؤوليه وزاره والا مسؤوليه دوله كهو لا راي دوله مجتمع مدني اعلام الناس
0: أسرة.
1: كلها
0: اسره
1: هي الاولى
0: منطلق نعم
1: هي الاولى لانه الحقيقه طوروا المخطر انه الزهرة ولات منتشرة أكثر في محيط المؤسسات التربوية والأسف حتى داخل المؤسسات التربوية وراهو كي نحكي لكم هكايا ماهوش يعني تقصير من جهة لا لا سيدي راهو الناس كل تحمل المسؤولية وإذا كان فما في ناس مقصرة رانا كلنا مقصرين معنا باش من نبدوش المرة الأخرى دخلت الحقيقة كأنه فما شكون تقلق شوية لا لا سيدي راهي معنا مناش نحمله في حد
0: لا لا تقصير جماعي خلينا نقول أنا سي رمزي نخمم مساب حتى فما هيك الجمعيات متاع الأولياء ربما في مختلف المؤسسات التربوية من نقول من المدارس الابتدائية حتى الثانوية وغير

0: وتوع حتى الشبكات الإجرامية حرام ولا يستغلوا في الأطفال في الترويج مع تحكيه على الاستهلاك.
1: نعم
0: هذاك علاش تغلوا حتى يكون الظروف نتاع يعني القانون التونسي ومجال حقوق الطفل والمحاكمة بالنسبة للقانون التونسي. دونك هذاك علاش راهو فتوى ولازم ما عادش نحكوا على طفل مستهلك ولا نحكوا على أطفال راهم يحصوا في قضايا نتاع ترويج وراهم في شبكات يعني إجرامية منظمة مع نحكيو كان على الاستهلاك. راهو مش تو بقينا نخوفوا في العباد بقدر ما بقي رانا كي نشخصوا راهو فما مشكلة وراهي فما مشكلة كبيرة وراهي الآفة هذه كما حكيت راي مخترع وراي مسك الناس الكل.
1: نعم هذيك علاش مهم جدا دور الاولياء كما قلت سي رمزي وانهم يراقبوا صغيراتهم يراقبوا السلوك نتاع الاولاد نتاعهم راقبها ما تسالش معناها شوف كارتابليتهم شوف كما قال الجيب نتاعهم شنو فما معناها ما تسالش معناها راهو يلزم تراقب معناها هذا مهم جدا. نعم
0: هذا مهم جدا وراهو يعني من الاهداف مثلا نتاع الحمله غدوه قطع عندنا خلايا نتاع انصات وتثقيف وتوجيه نفسي.
1: اي
0: راهو الاشكال توا راهو معناها نقولوا احنا في الصاحب في الاصحاب والاصدقاء اللي أي خالص فيهم ولدك.
1: اي
0: راهو توا الطفل ساعات راهو يحس روحه غريب اذا كان ما يعملش كيفكم. راهو ساعات ولدك يولي يحب يعمل يتكيف والا مش عارف اني عطى مقدرات جيست لسبب بسيط انه باش يندمج معك المجموعه هذيك.
1: نعم
0: يعني غدوه احنا حتى مع البسيكولوج وفي خلايا الانسات راهو العمل على انه كيفاش نقوله شخصيته وكيفاش نعلمه الطفل يقول لا لأصحابه إذا كان سلوك غلط لا ما نتبعكش ما نمشيش معاك يولي يعمل على ذاته تكون شخصيته قوية باش يميز بين الصحيح وبين الغلط.
1: نعم
0: راو حتى أنت تقول عندي ثقة في ولدي كذا لكن راو لازم تعرف ولدك شكون يصاحب ولدك مع شكون يمشي ولدك شكون يخالف.
1: نعم بالفعل
0: هذا هو الحقيقة الهدف يعني متاع الحملة وكما حكينا إن شاء الله راو بينا بزوز مؤسسات تربوية غدوة لكن رايب باش تواصل على امتداد كامل السنة التربوية.
1: نعم
0: حاولوا نسوا أكثر ما يمكن من المؤسسات.
1: نعم يعطيكم صحة سي رمزي شكرا لكم تحية من خلالك بالطبيعة لكل العاملين في المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بجهة تفاقس. شكرا لك إلى اللقاء.
0: يعيشك
1: على خير إلى اللقاء. شكرا شكرا.

0: افخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس،

حقيقة سلام لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في اللقاء هذية وفي التوقيت هذية كان في البيت إن شاء الله لما عائلية طيبة ومزينة وكان طلبة نقولكم إن شاء الله تقضيوا سنة جامعية طيبة ومميزة وإن شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم اللي يسمع فينا في الخدمة ربي يكون في العون واللي في الطريق إن شاء الله طريق السلامة وسيسر ويحكم إن شاء الله بخير ولباس الناس الكل من بين اللقاءات والمواعيد الثقافية القادمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس وبالتحديد بدار الثقافة سقيت الدير تظاهرت فسيفساء الفنون وهذه في إطار افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 تنظم دار الثقافة سقيت الدير تظاهرة فنية تجمع بين مختلف أشكال الإبداع والفن يومي 17 و18 أكتوبر 2026 مش يكون البرنامج متنوع ويلتقي فيها المسرح بعروضه وفرجاته المتنوعة إذن الموسيقى بإيقاعاتها وألحانها والفنون التشكيلية بألوانها وتعبيراتها موعد يتجدد فيه إن شاء الله الشغف بالفن وتلتقي فيه المواهب والإبداعات في فضاء واحد دار الثقافة سقيت الدير 17 و18 أكتوبر 2026 نرجع لخبر البرايل الموسيقي اللي مش يكون في دورة تكوينية نهار 10 أكتوبر 2026 بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة شكرا اللي تواصل معنا واللي يسأل كيفاش المشاركة المشاركة مباشرة تكون عن طريق الصفحة الخاصة بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة تلقى لفيش الخاصة بهالدورة التكوينية وتسجل حضورك كما قلنا إن شاء الله مش يكون نهار 10 أكتوبر 2026 متابعتنا مازالت متواصلة بعد شوية حكاية غرام والحكاية هذه اليوم مشتزنا الغرام مزيان برشا لينا بن مسعود تنجموا تكتبوا الاسم هذية وتدخلوا وتشوفوا شنية الأعمال الفنية اللي تتميز بها ولوحاتها والروح والطابع اللمسة الساحرة اللي تتميز بها لينا بن مسعود أيضا شكرا لكل اللي قاعد يتفاعل ويتواصل معنا في صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس شكرا لكم نذكروا في إطار مهرجان الموسيقى بقرطاج أيام قرطاج الموسيقية أنه تم اعتباد أيضا لغة الإشارات الخاصة بفاقدي السمع وأيضا فاقدي البصر عندهم مجال أيضا في هذه الأيام من خلال الاعتماد على الوصف الدقيق لمختلف مؤثثات هذه أيام قرطاج الموسيقية جميل جدا وأيضا ذكروا أنه ثم إصدار جديد للقاموس التونسي للغة الإشارة في المجال البيئي وهذا في إطار تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومة البيئية وترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط في إطار مشروع إشارات خضراء بالشراكة مع منظمة حقوق الأقليات القاموس هذايا اللي فيه مصطلحات بيئية بلغة الإشارة التونسية ويساهم في تسهيل وصول الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة و حمايتها إن شاء الله السلام عليكم الناس الكل 7:54 دقيقة نغمتنا الموسيقية متواصلة معاكم في مساء الخير تونس

0: يفخر بيك.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلاً.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الطقس اليوم ليلة بخلايا رعدية مع أمطار بالوسط ومحليا الشمال، وطقس مغيم جزئي ببقية الجهات مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 24 و 28 درجة وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية. أكد وزير البيئة حبيب عبيد اليوم أن 3 مشاريع نموذجية تنتج حاليا الكهرباء من النفايات دخلت المحطة الأولى طور الانتاج منذ سنتين، والوزارة تعمل في الوقت الراهن على المرور إلى المحطات الكبرى في تونس وصفاقس. تحتضن صفاقس بداية من الغد فعاليات المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون الولايات 24 إلى جانب عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والخبراء والفاعلين في المجالين البيئي والمناخي. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 إلى 3 بعد الزوال على منطقة حقونة الشاطئ، حقونة 1 و2 وولاد شلبي. أفادت وزارة الداخلية بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد عبر حصر البنايات المهددة وتخصيص فريق تدخل سريع، وذلك وفق برنامج عمل يومي وبالتنسيق مع الهياكل المعنية. شرعت لجنة المالية والميزانية بإمرس نواب الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الذي يتزامن اعدادها مع المخطط التنمية 2026-2030 والذي يهدف إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4% وفق رئيس اللجنة ماهر الكتاري. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ قواته عمليات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية شملت اعتقالات ومداهمات بمناسبة طوفان 7 أكتوبر. ختاما، أكد مسؤول إيراني رفيع عدم وجود مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووية، وقال أن اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في التخصيب هو الخط الأحمر بالنسبة إلى طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
3: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: عملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا

0: واحداش ولا وخمساش دقيقة، ثمانية وخمساش دقيقة، ولقانا في مساء الخير. نصول لآخر استضافة في لقانا المسائي، وكيف العادة نختاروها فنية. غرامك يحكي عليك، واليوم لغرام مش يوصلنا بصوت تعشق الروح المبدعة والمبتكرة، وفي قلبها رؤية جمالية خاصة جدا. أنا خليت العمل متاعها مش يكون مشاهدينا اللي تابعوا فينا عن طريق السيت الخاص بينا الإذاعة المرئية مش يشوفوا عمل من أعمال ضيفتنا اليوم لينا بن مسعود. هي في الحقيقة ديزاينر، لكن شنية الحكاية كل تفاصيل معها. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا لينا. مرحبا بك، أهلا وسهلا على موجات إذاعة صفاقس. هذا أول لقاء عالمي ليك لينا.
1: أي إكزاكتومون.
0: مرحبا بك،
1: نحب نشكرك على الانيشيتيف هذه، ياسر محليها.
0: يعيشك،
1: نقدم لك تحية ليك وللي يسمعوا فينا الكل.
0: شكرا لك، يعيشك يا لينا. لينا بن مسعود، كنا تعرفوا على مسارها وحياتها شوية، شو اللي خليها توصل إلى مجال الريشة وعالم الألوان؟
1: اي الو، لينا بن مسعود، عمري 23 سنه، من كرتاج. على باز انا بديت الباركور نتاعي على باز انا ديزاينر، مي بديت بالغرام، مغرومه ياسر بتو سكي لي كومبوزيسيون لي كولور لي فورم جيومتريك، الموندو نتاعي. دوكو بديت بشويه بشويه نعمل لي كومبوزيسيون سور التابلات البي سي والكل. من بعد كي قلت يا puisque ma أمي peintre تعمل لي تابلو
0: اي تفصيله مهمه اي
1: ديجا مش كان أمي كها، حتى اخويا عنده مجازم تاع دي تابلو في كتاج. دوكو من عائله
0: فنيه بعدها.
1: اي exactement. alors قلت pourquoi pas ليش ما نعطيش روح اكثر للي كومبوزيسيون اللي نعمل فيها ونحطها سوغ سوبور فيزيك. وجربت الحقيقة، قعدت في الأول تابلو عملت قعدت فيه من بون بيريود، جرب في لي كولور، جرب في لي كومبوزيشن. نحب حاجة تكون الفينيش نتاعها يعجب الناس الكل وتكون مرتاحة في العين، باسكو لي تابلو نتاعي فيهم الباليت ما شاء الله ياسر فيها لي كولور الكل. دونك قعدت بشوية بشوية نجرب
0: لين وصلت النتيجة مزيانة برشا. وانا حطيت توا عمل من اعمالك باش السادة المستمعين المشاهدين اللي تابعوا فينا عن طريق السيت على الاقل يفهمونا بالضبط علاش نحكي. وانت توا تحكي يا لينا، واضح الغرام كيفاش انطبع على العمل متاعك. انت قلت لي مغرومة برشا بكل ما هو تشكيل وتكوين وكومبوزيسيون وتركيب وبناء معناتها، وهذا اللي بالحق يعني المسناه في الاعمال متاعك. منشوفه يعني ليونة الخط، ما نشوفوش لينا الحادة، نشوفه ديما ليونة الخط والشكل الحلزوني. أي
1: سامحني قصيت عليك، حبيت نعمل حاجة كما نقولوا كما يقولوا اللي يشوفوا لي تابلو نتاع حاجه تنعوش، تضيع فيها كي تغزر لها تضيع في لي ديتاي. واشاك فوا فما يعني فما دي كليون ياخذوا من عندي لي تابلو يقولوا لي اشاك فوا نقعدوا نفرجوا في لو تابلو نفيقوا بديتاي ما شفناهوش من الاول، عرفتك اللي تضيع فيه، هذيك هو الاوبجيكتيف نتاعي.
0: واذا علاش بالحق هو كلمتها، انا يعني ديجا مش نقول لك يا اخي انت عملت لنا تابلو فيها بعد جمالي ولا عملت لنا متاهة يعني بصريه بالحق.
1: كل واحد كيفاش يفهمها، كل واحد نحب كل واحد يحسوا بالاسماني، فهمت؟
0: كل حد يشوفه بطريقته الخاصة بيه. واللي بالحق يعني لفت انتباهي في أعمالك يا لينا، وهذاك علاش اخترناك تكون معانا في غرامك يحكي يعني عليك. لاحظت انه عندك شعور زايد وعندك احساس زايد بقيمه الالوان وقيمه الاضاءه. وقت اللي شفت تجربه الفيديو الخاص بالعمل متاعك يعني ما بين اضاءه النهار واضاءه الليل وقراءه العمل كيفاش يعني تختلف حسب الاضواء والالوان، يعني بالفعل يعني ثم بعد جمالي نلمسوه في الاعمال متاعك. انت قلت في البدايه يا لينا اللي انت مصممه يعني ديزاينر تتعامل 100% مع الحاسوب، كل ما هو افتراضي تكوينك اختيار الالوان الفرضيات اللونيه وغيرها
1: نيميريك ديجيتال 100%.
0: شنو هو اللي خليك تتوجه لليدي للحسي؟ ربما حسيت انه الاعمال هذيك ما لبيتش الشغف متاعك، ما عطتكش شكل اشباع الفني.
1: اكزاكتمون، انا في البيسي نقول ديما كل شيء محصور، الالوان هذوك نحب نحسهم في الحقيقه، يعني نحسهم بيديا ونحسهم في الحقيقه كيفاش يعطيو كيفاش بدلوا الاسباس. نعرف في البيسي كل مي محدوده، فانت حبيت نخرجها من حاجه كي سوغ دو لوردينير، حبيت نخرجها كيما نقولوا للواقع، تكون حاجه ملموسه، ما تقعدش ديما فورما نفسها، يعني حبيت نبدل.
0: حبيت تبدل اكثر ربما مرحله اللي تاخذ منك وقت اثناء انجاز العمل شنية؟ يندرى وقت تختار الباليت نتاعك ولا وقت تبدا في التركيب والتشكيل؟
1: هو الحقيقه للجوز كيما نقولوا 50-50، الحقيقه الاكثر حاجه اللي تعب نقولوا اما نعمل عليها جو بانكيف على الاخر هي الالوان، الباليت كولور. هما ياسر كيما نقولوا
0: ياخذوا منك وقت باش تركبهم على بعضهم، يتمشاو ما يتمشاوش.
1: لي كولور فيهم هارموني، ما العين ما تتعبش وهي تغزر، نحب حاجه هكا كيما نقولوا تشد الانتباه ومام طون تكون مرتاحه للعين وتضيف روح يعني في الاسباس.
0: نشوفوا طفوله لينا في الاعمال هذية والا لا؟
1: والله تنجم تقول سورتو في اللي فورما اللي سامحني اللي فورما جيومتريك، اي مغرومه ياسر بالتدوير والاشكال هذوك ياسر نشيخ عليهم، ديما كان خنت في اللي كروكي نتاعي ديما خنت في نفس لي فورم، دونك قلت علاش ليه ما ندخلهمش في لي كومبوزيسيون نتاعي في لي تابلو.
0: نعم، برافو، يعطيك الصحة لينا بن مسعود. حكاية غرام وإن شاء الله الغرام هذي يزيد يتواصل معاك على محامل أخرى. أنت تو تخدم كان على ثنائي الأبعاد، يعني ماكش تخدم على معناتها سيبار آخر بخلاف التابلو التوال العادية؟
1: لا، سورتو اتوال والأكريليك ما سيبار
0: غير. حاول أنك تكون على محامل أخرى وخاصة على شلال زباجور وغيرهم، بالحق يعني يعطيوا روح فيها برشا حيوية للمكان اللي مش يكونوا موجودين فيه. برافو لينا بن مسعود.
1: يعيشك.
0: شكرا ليك، ان شاء الله موفقة، يعطيك الصحة. هذه حكاية غرام.
1: يعيشك،
0: شكرا ليك. هذه حكاية غرام مع لينا، كيفاش غرامها بعالم الجمال والألوان والفنون كان انطلاقا من العائلة، لهم رسامة، المحيط العائلي يشوفوا التأثير متاعه حتى ولو هي كانت في عالم نقولوا احنا افتراضي، ديزاينر على الحاسوب اللي يعطيكم كان ما شاء الله كبيرة ومتعدة، ولكن خيرت أنه تبقى وترجع لعالم كل ما هو باليد، كل ما هو من الروح ويبقى للروح. شكرا ليك لينا بن مسعود. شكرا على هذه الأطلالة. شكرا ليك. 28 دقيقة هكا نختم مع ضيفتنا، مع تحية كبيرة برشا لكم أنتم السادة المستمعين على كل التفاعل والتواصل معنا على صفحتنا الفيسبوك. شكرا ليكم. أيضا نحب نقول زادة شكرا للي قاعدين يتواصلوا معنا ويقولون باللي هي من فضلكم، هو ولو حتى الموضوع ما تمش طرحه اليوم في برنامج مساء الخير تونس، ولكن من فضلكم فماشي إمكانية أنكم تمدونا بالوثائق اللازمة لتجنيد لخدمة الخدمة العسكرية. بعد شوية نغمة قصيرة. شكرا لك يا سماح، ونعطيكم شنية الوثائق اللي تنجموا تخدموها به تقريبا 5 دقائق. نعطيكم ملا الوثائق، مضمون الشهادة العلمية، مهم جدا انكم توفروها، شهادة العلمية من البكالوريا اولى جامعة وثاني جامعة وغيرها، ايضا شهادة الحضور بالنسبة للسنة الدراسية اللي تو يزاول فيها التلميذ تعليمه، ثم حوالة بريدية قيمتها 5 دنانير في مراكز البريد، هما اللي يعطيكم بالضبط الكود اللي تبعثوا عليه، وبالطبيعة المطلب الاعفاء الوقتي اللي تكتب باليد علاش، لان أنه ولدي مثلا تلميذ ولا طالب. هذه أهم الوثائق اللي تنجموا تحضروها لصغيراتكم، وإن شاء الله ربي يحفظهم لتونس وليكم ولينا ناس كل. 28 دقيقة نهاية اللقاء، مساء الخير تونس، صباح توسيكم بالخير. شكرا لك يا سماح. مراد حاج قاسم الأخراج التقني وصل معكم، هاجة القرقوري، والسهرة تكون أكيد أدبية بروحها الشيقة وبلمساتها المبدعة. هاجة القرقوري في حروف وظلال. شكرا لك. شنو العنوان؟ لا تغيرنا العنوان، خلي لك ليك انت المجال. شو العنوان دير؟ نبض الكتاب. نبض الكتابة، نبض الكتابة. برافو، يعطيك الصحة يا هاجر، ديما مبدعة ما شاء الله عليك. شكرا لكم. نغمتنا المسائية نختم بها اللقاء.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون.

بمرور أصوات بحرينية كثيرة، تميز كل صوت بميزة منفردة واجتهاد مشهود، ترك أثراً خالداً في ذاكرة الفن الموسيقي الخليجي والعربي. ومن هذه الأسماء التي شكلت فارقاً في مسيرة الأغنية البحرينية الفنان القدير وصوت البحرين الأصيل

0: مدينة المحرق الشماء كانت ولادة الفنان القدير أحمد يوسف سعد الجميري، وتحديداً في عام 1947 لأب متعلم متذوق للشعر. ترعرع في بيت جده لأبيه بفريج العمامرة، حيث قضى سنوات طفولته الأولى متأثراً بسماع أغاني محمد بن فارس ومحمد زويد، وهما من أبرز فناني تلك الفترة. وقد انعكست ذائقة أبيه الشعرية على نمو حب الاطلاع والقراءة، فكان يجلس مع أبيه وقت قراءته ليستمع إلى أمهات القصائد لأبي نواس والمتنبي وأحمد شوقي، ما ساهم في نمو ذائقته الشعرية وقت ذاك وصواب اختياره لكلمات أغانيه فيما بعد.
1: نشأت وترعرعت في فريج العمامرة في بيت جدي سعد بن عمران الجميري مقابل مدرسة الهداية الخليفية التي أنشئت سنة 1919 ميلادية، وكان بيتنا وبيوت إخوان جدي متلاصقة ومفتوحة على بعضها. ومن خلال هذا البيت تعرفت على ساكني الفريج من الأطفال، وكنا نلعب الألعاب السائدة في ذاك الوقت ونقضي أوقات ممتعة. من خلال تعرفي على شباب في الفريج محبين للموسيقى والغناء، نشأت بيني وبين الفنان سلطان حمد الذي كان يجيد العزف على آلة العود والغناء، والفنان محمد جمال الذي كان يجيد العزف على آلة الكمان. نشأت بيننا صداقة خاصة، كنا نجتمع مع بعض في بيوتهم ويحاولون عزفها على آلاتهم، مما جعلني أهتم بتعلم العزف على آلة العود واستعيرها من سلطان لأقضي معها يوم كامل في منزلي لأتعرف على إمكانياتها وأحاول تعلم العزف عليها.
0: في مراحل دراسته المتوسطة استحسن زملاؤه صوته عندما كان يدندن ببعض الأغاني، فسمع مدرس الرسم الأستاذ خميس الشروقي بذلك وقد كان هاويا للموسيقى وعازفا على آلة الكمان، فشجعه وأخذه لإذاعة البحرين وقدمه للأستاذ الفنان عتيق سعيد الذي كان يقدم برنامجا أسبوعيا للأطفال بعنوان ركن الأشبال، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الصغيرة. وقتها كان الفنان أحمد الجميري يبلغ من العمر 13 عاماً، وقدم للجمهور أغنية للفنان عبد الحليم حافظ، وقد استحسن المستمعون صوته وأداءه وطالبوا بمشاركته في حلقات أخرى. وقد تصادف تسجيل إحدى حلقات البرنامج مع زيارة الفنان المصري محرم فؤاد للبحرين، فاجتمعا وتعارفا، وأشاد الراحل محرم فؤاد بصوت الفنان أحمد الجميري وأثنى عليه وشجعه على المواصلة، وكان ذلك في مطلع الستينيات.

أسمر أولاجاني، شد بها الفنان القدير الجميري عام 1964 كأول أغنية خاصة له، ذلك عندما كان عضواً في فرقة الأنوار الموسيقية في الكورال. وتعود قصة غنائه لها عندما تغيب الفنان الراحل أحمد ياسين في يوم التدريب بسبب مرضه، وكان الفنان أحمد الجميري يحفظ أغنية التدريب الخاصة بالراحل أحمد ياسين، فطلب منه أن يقوم بأداء الأغنية، فأبهر الأساتذة بتمكنه من الغناء وصوته الجميل. عندها كتب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله كلمات أغنية أسمر لاجاني، وقام بتلحينها الثنائي أحمد الفردان وعيسى جاسم، وسجلت في إذاعة البحرين. وقام أحمد الفردان كبادرة دعم إضافية بتسجيلها على أسطوانة لحسابه الخاص، وذلك في عام 1964. بعدها تشجع أحمد الجميري وقرر أن تكون أغنيته التالية من ألحانه، فسجل أغنية أضحك على قلب شقة في إذاعة البحرين، قام بتلحينها وكتب كلماتها عتيق سعيد. تلتها أغنية يا مرحبتين كبار، وهي من ألحانه أيضا، وكلمات الأستاذ القدير حسن كمال، وقد سجلها في دولة الكويت عام 1969. كل هذه الأحداث المتلاحقة شهدها الفنان القدير أحمد الجميري، وهو ما يزال طالبا في مرحلته الثانية.

كان شغف الفنان الجميري بالموسيقى والغناء يلح عليه أن يصقل هذه الموهبة الفنية أكاديمياً، ولكن كان لوالده رأي مغاير. فعندما أنهى الجميري دراسته الثانوية أخذه والده إلى شركة النفط على أمل الحصول له منها على بعثة إلى بريطانيا لدراسة هندسة البترول، حتى أنه نجح في الامتحانات اللازمة للقبول. ولكن حلمه بأن يشق طريقه في سماء الفن جعله يصر على السفر إلى القاهرة والالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية كطالب، وذلك في 10 أكتوبر عام 1967، وقد حصل على شهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف في الموسيقى. وقد كانت محطة مهمة في المسيرة الفنية للفنان أحمد الجميري، صقلت موهبته أكاديمياً وعرفته على أساطين الموسيقى المصرية مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض الصنباطي وبليغ حمدي وعازف الكمان الشهير أحمد

0: يتحدث الأستاذ والباحث في التراث الشعبي محمد جمال عن هذه الفترة.
1: معرفتي بالأستاذ أحمد جميري تعود إلى أيام الطفولة. إحنا عيال فريج واحد في رجل العمامرة. في وقتنا ما كانت في يعني هناك مثلا أندية، فنتجمع حول أحد الدكاكين. صاحب الدكان وفر كراسي حق مجموعة من البشرة تقعد، فهكذا كان. وكان وهو صغير يحفظ الأغاني بشكل رهيب يعني. وكنا إذا مثلا نسوي حطية، كل واحد حط 100 فلس ويأجرون باص، نروح عين عوالي نسبح. كان في الأثناء ذي بعض الهواة من عيال الفريج يقدمون أغاني. يتهيأ لي نقطة انطلاقته كانت مع في مدرس اسمه أستاذ خميس الشروقي الله يحفظه، كان يعني معجب بصوت أحمد الجميري، فقدمه إلى عتيق سعيد لصديقه. عتيق سعيد ذاك الوقت كان يقدم برنامج في إذاعة البحرين اسمه ركن الإشبال، واشتركنا في فرقة، أسسنا فرقة في نادي النصر. يعني عيال الفريج أجرنا بيت أجار كذي، اطلقنا عليه نادي، هو حق فريق النصر الرياضي. نلعب كرة وفي الليل نجتمع ونغني، وكان خليفة جاسم عازف ناي وأنا عازف كمان أو عود، أحمد الجميري غني. وقدمنا شوية حفلات في النادي حتى يجون فرقة الأنوار، أحمد فرزان وعسو جاسم، وانضمينا لهم. وكانت انطلاقتي كهاوي. أحمد استفاد من دراسته استفادة قصوى، عرف المقامات وعرف كيف يخلط المقامات. ولما تسمعونه في الموال، الموال نفسه أنا يتهيأ لي أن مدرس الموسيقى إذا بيدرس طلابه الانتقال بين المقام والثاني يسمع مواويل أحمد الجميري ويشرح، والله يوفقه. ولا يزال ما شاء الله متربع على الأغنية البحرينية، يلحن القصيدة ويلحن الكلام الشعبي والكلام النبطي أيضا. أنين في العرضة لا يعني مجال واسع، وأنين في الخمار والسمريات وغيره أيضا يعني مجال رحب. فهو علم من علام البحرين الله يحفظه.

0: شكل الفنان القدير أحمد الجميري مع الراحل سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة واحدة من أبرز الثنائيات الفنية في تاريخ الأغنية البحرينية. فقد كتب الشاعر عيسى بن راشد آل خليفة كلمات العديد من الأغنيات التي لا تنسى، كأغنية يا زينة ذكريني، خضر نشلج على عودج، رفاعية، وغيرها من الأغنيات التي صاغت هوية الأغنية البحرينية. فهذه الكيمياء التي جمعت بينهما نتجت عنها صداقة عميقة بين قامة شعرية اعتبر كلمات شعره كبنات أفكاره ومشاعره، وعرف الصوت المناسب الذي يمتزج بهذه الكلمات فيغنيها ويبدع في تقديمها، وبين صوت أحب الصورة الشعرية التي تشكل لوحة يسمعها المتلقي وكأنه يراها.
1: علاقتي مع الشاعر الغنائي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة كانت منذ أول أغنية غنيتها من كلماته وألحان عيسى وفردان، واسمها أسمر ولاقاني. ثم تعرفت عليه لاحقا، وما عزز تلك العلاقة أنها كانت أسرية من البداية، فكانت علاقة حميمة استفدت منها كثيرا من تعابيره الشعبية البحرينية الأصيلة التي كان يستعملها في كلماته. وأثمرت هذه العلاقة عن مجموعة أغاني خالدة في سنة 1970، جاءت الفرصة الذهبية التي سجلت فيها من تأليفه الأغنية الرائعة يا زينة ذكريني، والتي اشتهرت في دول الخليج أولاً ثم امتدت إلى باقي الدول العربية عن طريق الطلبة الدارسين فيها، وكذلك عن طريق الحفلات التي كنت أقيمها.

الفنان القدير أحمد الجميري مع كبار الشعراء والملحنين في البحرين والخليج العربي، ومن أبرزهم الدكتور غازي القصيبي، الأمير السعودي محمد الفيصل الذي كتب له أغنية تو النهار، خالد الشيخ الذي لحن له رائعته شويخ من أرض مكناس، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الشاعر البحريني مطر عبد الله، بدر بورسلي من الكويت، وغيرهم ممن قدم معهم القدير الجميري عشرات الأغاني الناجحة التي ما زالت عالقة في ذهن الجمهور العربي عامة والخليجي خاصة، بالإضافة إلى مشاركته وإشرافه على العديد من الأوبريتات الوطنية وغناء تترات المسلسلات التلفزيونية التراثية البحرينية.

0: عندما عاد الفنان أحمد الجميري من القاهرة خريجاً من المعهد العالي للموسيقى، حمل معه أحلاماً بتأسيس فرقة موسيقية بحرينية تعنى بالاهتمام وتقديم الفن البحريني والتراثي وتوثيقه. فتأسست فرقة البحرين للموسيقى سنة 1996 بجهود الجميري والدكتور عبد الله يتيم وكيل وزارة الإعلام للثقافة والتراث آنذاك، وقد تولى رئاستها عدة سنوات، كما أطلق عام 2021 مشروعه الخاص لتدوين وتوثيق فنون الصوت البحريني وفنون الغوص. وكانت مسيرة القدير أحمد الجميري الممتدة لأكثر من 5 عقود تركت إرثاً غنائياً وموسيقياً ضخماً، ما بين إبراز الأغنية البحرينية وانتشارها على المستوى الخليجي والعربي وتطوير وتوثيق تراث البحرين الموسيقي.
1: في بداية الميثاق العمل الوطني التحقت بهيئة الثقافة وتم تكليفي بقيادة فرقة البحرين للموسيقى. والشيء الرائع في الموضوع بأنه أستاذ أحمد الجميري هو كان مديري المباشر، وبالتالي تلقيت علم ومعرفة من خلال الإدارة ومن خلال الممارسة ومن خلال المتابعة اليومية والحثيثة على الارتقاء بفرقة البحرين للموسيقى. فاليوم طبعا فرقة البحرين للموسيقى تعتبر هي الفرقة الأكبر بالبحرين، والفضل يعود في البداية الأستاذ أحمد الجميري، ومن ثم أنا كوني قمت بقيادة الفرقة لمدة 20 سنة تقريبا. كلنا استمعنا إلى أعمال أحمد الجميري، كلنا تشربنا أعمال أحمد الجميري، كلنا شعرنا بأن هذه الأغنية تنتمي لنا، أغاني السبعينات والثمانينات وكل الألوان الموسيقية اللي تناولها الأستاذ أحمد الجميري في مجال التراث، في مجال الأغنية المعاصرة، في مجال هوية الأغنية البحرينية، كلها كانت يعني تنصب في الهوية، ترك أثر كبير عند الأجيال. يحضرني للأستاذ أحمد الجميري بأنه أي فعالية يطلب منه ما كان يرفضها، أي فعالية وطنية من الروضة إلى المدارس الابتدائية، من يتلقى أي دعوة لحضور غناء لها علاقة بالهوية الوطنية دائما يحرص على التواجد والمشاركة. وندل إنما يدل على رسالة أبو خالد في أهمية الموسيقى وأهمية الغناء في التمسك بحبنا لهذا الوطن. والقصائد، أنا يعني دائما القصائد اللي يختارها أبو خالد كلها تنم عن وعي وفكر ورؤية وبصيرة، يعني ودليل هي استمرارية هذه الأغاني لسنوات طويلة. فأنا فخور بإني تعرفت على إنسان كبير، إنسان فنان، ويكفي مشاركتي معه قمت بتوزيع الكثير من الألحان للأستاذ أحمد الجميري، وقمت بقيادة أكثر من حفلة خارج البحرين وداخل البحرين. ربي حفظه وربي يعطي الصحة والعافية، وإحنا دائما بحاجة لهذا الإنسان من مكانه ومن أبونا، يعني أبونا في الموسيقى، ودائما نلجأ له ودائما نحتاجه في كل الحالات. ربي حفظه ويوفق إن شاء الله.
0: حصد الفنان القدير أحمد الجميري العديد من التكريمات والأوسمة، أبرزها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم عام 2002، وجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز، وكرم من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 بدار الأوبرا المصرية عام 2022، ومهرجان الفنون الموسيقية بدولة الكويت، ومهرجان الجنادرية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية للعمل الوطني عام 1998 من رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وشارك ومثل مملكة البحرين في العديد من المؤتمرات الخليجية والعربية، كما قدم عدة بحوث ودراسات عن فن الصوت البحريني والفنون الشعبية.

لكم إذاعة مملكة البحرين، صوت أصيل وألحان جمعت بين عراقة التراث وروح الحداثة، وروح موسيقية رفيعة وعطاء فني غزير امتد ولا يزال إلى أكثر من 6 عقود، أدى خلالها أحمد الجميري دوراً محورياً في الارتقاء بالأغنية البحرينية والخليجية والعربية وصون التراث الموسيقي والشعبي، حتى استحق لقب عميد الأغنية الخليجية. استمعتم إلى حلقة من سلسلة الموسيقيون العرب في إطار التعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية.

ومن المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 2026 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية هي توزر وجندوبة وبجة وسليانة وجبس ومدنين، حسب رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة ميزوري. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية خلال 24 ساعة الماضية في كامل الولايات عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية. تدارست لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مسائل وإشكاليات تهم قطاعي الصحة والتربية، وتناولت مسألة نقص الأدوية وموضوع المؤسسات التربوية والإمكانيات المتوفرة لتأمين حسن سيرها، وقررت برمجة جلستي استماع إلى ممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين. أعلن المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الكتابية والشفاهية لانتداب 4 مهندسين في اختصاصات هندسة مدنية أو هندسة المواد وهندسة أدواتية وصيانة صناعة أو كيمياء تحليلية أدواتية وهندسة البيولوجية وهندسة بيولوجية صناعية. أعلن موقع أكسيوس أن سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين. قال مصدران مطلعان إن حزب الله تلقى الشهر الماضي 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع العدو الصهيوني هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره. وذكر المصدران أن الحزب تلقى المبلغ رغم تجديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليفها اللبناني. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. إلى اللقاء وسهرة ممتعة.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.
2: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
3: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: نبض الكتابة. نبض الكتابة
1: نافذة تفتح النصوص على الواقع.

0: مكتبة مع هاجر الطريق القرقوري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الكرام، صديقاتنا الكريمات، مرحبا بكم في موعد متجدد بإذن الله مع نبض الكتابة. نبض الكتابة فضاء نخصصه للمبدعين، للكتاب، لكل من يؤمن بالثقافة، بوابة لتغيير الشعوب وبناء الحضارات. أهلا بكم أصدقائي المستمعين من الآن إلى منتصف الليل على أمواج إذاعة صفاقس التونسية. شكر لكل من يستمع إلينا الآن من داخل تونس ومن خارجها، كل أكيد لنا أصدقاء كثر نفتخر بهم من كافة البلدان العربية ومن العالم، يستمعون إلينا، يشجعون، يبلغون التحايا، كل الامتنان لهم ولكم. منذ بداية البرمجة الجديدة على اختيار موضوع يربط بين عالم الكتابة واللغة من جهة والواقع الاجتماعي من جهة أخرى، وهذا شأننا الليلة، ولكن في فكرة جديدة وطريفة. سنسهر الليلة مع نبضة مميزة، نبضة شبابية ولكنها نافذة على حد عبارة صديقي الدكتور أيمن حسن، لذلك سمينا الحصة إبداع على إيقاع نبضات الشباب. اخترنا الليلة نموذجا لشابة تعددت مواهبها ومرت عبر اللغة والكتابة، كي سنتعرف عن ذلك أثناء السهرة. واخترناها نموذجا لكل الشباب المبدع الذي طبعا يضيف، والذي له العديد من الاختيارات التي تكون صائبة، فبالتالي نفخر به عندما نجد له صدى عبر العالم والعالم العربي. اسهروا معنا الليلة واكتشفوا هذه الفتاة طبيبة المستقبل، اكتشفوا معنا أيضا شاعرة نعرف اسمها جيدا، سونيا الفرجاني، ولكن في ثوب جديد مفعم بدماء شابة، وسنتعرف على ذلك بعد قليل. أصدقائي المستمعين، لا تنسوا موعدنا مع الدكتور أيمن حسن في نبضة من نبضات العالم. طبعا يرافقنا طيلة الحصة مشكورا كالعادة دكتور شفيع بزينة. أجهزة التقنية ويؤمن معنا المادة الموسيقية، خاصة زميلي مراد الحش قاسم. سهرة طيبة وسلام لكم جميعاً.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج نبض الكتابة، والبداية دائما مع نبضة من نبضات العالم. لذلك نستقبل الدكتور أيمن حسن ونقول له مساء الخير، ونقول له على لسان عفيف راضي رد السلام يا أيمن.
1: مساء الورد، مساء الياسمين، صديقتي العزيزة هاجر، كيف حالك؟
0: الحمد لله، نسأل دائما عن أحوال أصدقائنا.
1: عفيف راضي ويعني مثلها مثل العديد من المطربات، يعني درجة ثانية. يعني مش كما فيروز وأم كلثوم وكذا اللي نسمعهم دائما. يعني جميل أن نلتفت إليهم ونتذكرهم.
0: نعم، هي من أجمل الأصوات يعني بالنسبة إلي، يعني صوت رائع وأداء رائع كذلك. المهم أيمن، الليلة احنا قلنا يعني على إيقاع نبضات الشباب، حصة الليلة، ولا أدري كيف أعاملك، أنت شاب أعتقد كذلك.
1: والله يعني 45 سنة
0: شاب. لا شاب،
1: أدري كنت شابا يعني أكيد. بالنسبة للشباب الحقيقيين أنا كهل، وبالنسبة للشياب وزملائي وأساتذتي أنا طفل صغير. يعني أنا في منزل بين منزلتين.
0: نعم.
1: قال لي كاتب كبير في فرنسي بيير بيرغونيو، قال لي مرة في رسالة جميلة جدا أنه أنا أجمع بين الجيل الذي يمثله هو يعني تقريبا حوالي 80 سنة والجيل الجديد، وبين الضفة الشمالية والضفة الجنوبية. يعني هي لست أدري إن كان وضعي وضعا سهلا وجميلا أم هو وضع
0: هو ليس وضع سهل، ولكنه وضع ممتع ووضع المبدعين، لأنه راه الإبداع لا يقاس بعدد سنوات العمر. يعني يمكن أن يكون في بداية الشباب ولا حتى في يافع، ولكنه مبدع حقيقي وإبداعه لا يصل إليه معناه أكبر الشعور.
1: هذا ما كتبته لك ولمستمعاتنا ومستمعينا. نبض العالم، تجارب شابة ونافذة حين يسبق الإبداع والعمرة. لكن نحب نقول حاجتين صغار في صفيفة يا هاجر.
0: برقية، طريقة برقية.
1: يوم الجمعة 9 أكتوبر ينعقد في سوسة، في نزل سوس بلاس، تحت إشراف سي لطفي بن بالقاسم يعني رئيس جامعة سوسة، الندوة العالمية الرابعة للفكر البورقيبي بحضور سي منصور مهني، سي سميل المرزوقي، سي عبد العزيز قاسم، ومجموعة من الجامعيين والباحثين. يعني هذه الندوة الرابعة التي يعني سيقع تنظيمها حول فكر الرئيس الحبيب بورقيبة. فالمستمعين والمستمعات الذين يهمهم الأمر مرحبا بهم انطلاقا من 9 صباحا يوم الجمعة،
0: بدون أن نعيد ذكر اسم النزل، يعني في أحد نزل سوسة. نعم. من يريد أن يصل فيستطيع.
1: تكون يعني محاضرات ولقاءات
0: أكيد لقاء فكري.
1: حاجة ثانية، عندنا أصدقاء يكتبون لنا ويستمعون إلينا. صديقة نورة من تطوان في المغرب وهي باحثة في أدب الرحلة، ويمكننا لأنها حقا المعية وتشتغل على أدب الرحلة يمكننا أن نستضيفها لتحدثنا عن تجربتها. والزميلة إنجازات وزوجها سي لطفي من الشابة، وهما جامعيين ويعني يصغيان إلى البرنامج. نحييهم ونحيي كل أصدقاء المستمعين والمستمعات.
0: نعم، مرحبا بك وبهم جميعا، بكل المستمعين، بكل الأساتذة الجامعيين الأكاديميين المبدعين. وأنا وجهت التحية يعني في بداية الحصة لكل من يستمع إلينا خارج تونس، كذلك من المغرب، من الجزائر، لنا أصدقاء من يعني من مصر، من تقريبا من العديد من الدول العربية، وتصلنا تحاياهم وتصلنا رسائلهم. شكرا لهم. أيمن،
1: هنا يسبق الإبداع والعمر.
0: نعم.
1: هل يحتاج الأدب إلى عمر طويل كي يبلغ ذروته؟ تكشف لنا تجارب استثنائية أن السنوات قليلة قد تكفي لزعزعة تقاليد راسخة وفتح أفاق جديدة للكتابة. لسنا هنا بصدد تمجيد الموت المبكر أو تحويل العبقرية إلى أسطورة، بل تأمل اللحظات التي يسبق فيها الإبداع عمر صاحبه ويترك في تاريخ الأدب أثرا يتجاوز الزمن الذي أتيح له. بالأدب الفرنسي يظل أرتور رامبو المثال الأشد إدهاشا. كتب لباتو إيفغ، المركب سكران أو المنتشي، في 17 تقريبا، وأنهى تجربته الشعرية قبل 20 في قصر في الجحيم، إن سيزون أون أنفير، والإشراقات لزيلوميناسيون. لم يكتفي رامبو بتجديد الصورة الشعرية، بل زعزع حدود اللغة نفسها وجعل الشعر مغامرة في المجهول واكتشافا لما يتجاوز المألوف. والمفارقة يا هاجر أن الشاعر الذي سيظل حاضرا في ذاكرة الحداثة صار الصمت في الوقت الذي كان فيه آخرون يبحثون عن أصواتهم. وإلى جانب غامبو يقف غيمون غاديغي الذي رحل في العشرين تاركا روايتين بارزتين، الشيطان بالجسد لو ديابلو كور وحفل الكونت دورجيل لو بال دو كونت دورجيل. تكمن فرادته في نظرته السردية وفي قدرته على كشف التباسات الحب والرغبة والأنانية وعلى قراءة النفس البشرية بعيدا عن الأحكام الأخلاقية الجاهزة. فإذا كان غامبو قد زعزع لغة الشعر، فإن غاديغي أثبت أن الرواية تستطيع أن تبلغ عمقها النفسية قبل أن يبلغ كاتبها النضج الذي ينتظره المجتمع منه. وفي إنجلترا كتبت ماري تشيلي رواية فرانكنشتاين في شبابها، فطرحت أسئلة لا تزال حديثة عن مسؤولية الإنسان إزاء المعرفة والعلم وعن المخلوق الذي ينبذه صانعه. نوعا ما كانوا الانتليجنس ارتيفيشيل اليوم. ورحل جون كيتس في 25 تاركا شعرا جعل الجمال والفناء والتجربة الحسية أسئلة كبرى. فيما غادرت إيميلي برونتي الحياة في 30 بعد أن تركت في مرتفعات وودرينغ عالما روائيا تتشابك فيه العاطفة والعنف والذاكرة. أعمال قليلة يا هاجر في بعض هذه التجارب، لكنها وسعت حدود المخيلة الأدبية. أما فيديريكو غارسيا لوركا، وما أدراك يا هاجر من فيديريكو غارسيا لوركا الذي أعدم في 38 تحول الذاكرة الشعبية الأندلسية إلى شعر ومسرح حديثين تتجاوز فيهما الموسيقى والرغبة والمأساة والتمرد. وفي روسيا ترك ميخائيل ليرمونتوف الذي قتل في 26 أعمالا ساهمت في تشكيل الرواية والشعر الروسيين. وفي اليابان استطاع ريونوكي أكوتاغاوا الذي رحل في 35 أن يجعل من القصة القصيرة مختبرا للحقيقة ونسبيتها، كما تكشف قصته غاشومون وفي البستان. وهكذا تعدد اللغات، لكن السؤال يظل واحدا، كيف يستطيع كاتب شاب أن يغير الطريقة التي نرى بها الإنسان والعالم؟ وفي الأدب العربي، في أدبنا التونسي يبرز شاعرنا الوطني أبو القاسم الشابي الذي رحل في 25 بصوت شعري جميل بين الطبيعة والتمرد والحرية، وجعل من التجربة الذاتية أفقا للحلم الجماعي. أما بدر شاكر السياد الذي توفي في 38 فقد أسهم في التحول الكبير الذي عرفته القصيدة العربية الحديثة، فاتحا إياها على الأسطورة والذاكرة والوجع الاجتماعي كما تتجلى في أنشودة المطر. لم يكن التجديد عندهما مجرد خروج عن الأوزان الموروثة أو تنويع في الصور، بل إعادة بناء للعلاقة بين القصيدة والعالم. ما الذي يجمع هذه التجارب إذن يا هاجر؟ ليس قصر العمر وحده، ولا المعاناة، ولا الحظ الذي جعل بعض أصحابها يرحلون مبكرا، إنه امتلاك رؤية تزعزع المألوف، وجرأة على اختبار حدود اللغة، وقدرة على تحويل التجربة الفردية إلى سؤال إنساني مفتوح. العبقرية المبكرة ليست وعدا بما كان يمكن أن يكتب، بل هي أيضا ما كتب بالفعل وما أتاحه للآخرين من إمكانات جديدة. هل يغير الكاتب الشاب الأدب لأنه ابن جيل جديد، أم لأنه يجرؤ على مغادرة اللغة التي ورثها؟ وهل تسبق التجربة الاستثنائية عصرها، أم تجعل العصر يرى نفسه على مختلفا؟ بين غامبو وغاديغي وتشيلي وكيتس ولوركا والشاب والسياب، نكتشف أن العمر لا يقيس قيمة الكتابة، وأن بعض التجارب وإن ضاق زمنها تتسع آثارها. ذلك هو نهض التجارب الشابة والنافذة، أن يولد من سنوات قليلة أدب يظل قادرا بعد عقود وقرون على إيقاظ أسئلتنا من جديد. والنافذة يا هاجر مفتوحة على الموسيقى
0: طبعا.
1: على الرسم. وأحاور ألمة
0: نعم.
1: ابنتي عمرها 14 سنة وهي مولوعة بالفن وتريد أن تقوم بثورتها فأنا أكيد. أشجعها من خلال طبعا. هذا الكلام
0: طبعا. الموسيقى والفنون وكل يعني الإبداعات مفتوحة أمام الشباب، وأحيانا تأتينا تجارب يعني عندما نقيسها بالعمر لا نكد نصدق، وهذا يعني حتى في كل فنون أخرى بخلاف الأدب والشعر، وأنت أشرت إلى ذلك وهذا مهم جدا. والليلة يا أيمن سنتعرف على بعض التجارب اللي فيها إبداع نعم، وفيها يعني رؤية واضحة للعالم للمستقبل لإثبات الذات. يعني ستكون الليلة مع الشابة من شابات تونس التي ربما أضاءت يعني أضاء اسمها العديد من بقاع العالم، ريما الهمامي.
1: ونتمنى لها يعني
0: المستقبل زاهر
1: ونحن معها. أنا كأيمن حسن كمترجم تونسي من العربية إلى الفرنسية وك يعني صحفي أدبي في مجلة سوفلي ندي وأحيانا في مجلة العرب ومجلة كلمة، يمكنني أن أتحاور معها أن أكشف كتابتها وأن أساعدها وأصدقائي هم أصدقائي
0: أكيد يعني. وأن كانت
1: تحية وتحية كبيرة لك يا هاجر.
0: نعم شكرا. وأن كانت تجربة ريما لا تنحصر في الكتابة، يعني تجربتها في إتقان اللغة والمناظرات وأشياء أخرى كثيرة جدا، ولكن ما تعرضه أنت مهم جدا على شبابنا. ألف شكر لك يا أيمن على هذه الثقة في شباب تونس يعني، وهذا ربما ما, ما, ما فعله الآخرون معك أنت اليوم يعني مستعد يعني.
1: أنا أتحدث في كلية الأدب بسوسة مع مجموعة من الألمعين الجامعين، يعني تومي العباسي، سيدتي آمنة رميلي، في بدر الدين بن هندة، وأستاذي في فرج الحوار الأديب الكبير
0: نعم تحية له نعم،
1: وفي ميزار بن سعد، على الجامعين الكتاب. وأنا أيمن حسن عمري 16-17 سنة تعرفت عن طريق سي عمار العزعوزي على سي فرج الحوار، وأخذ بيدي وقدم لي ديواني الأول بالفرنسية برام وبواكير بورجون دي بريميس. و يعني لولا هذا الاهتمام وهذا
0: نعم.
1: وهذه العقيدة يمكن أن أقول لما كنت الرجل الذي أنا هو اليوم، وأشكرهم وأنا بدوري أحاول أن أساعد وهكذا يبنى الأدب وهكذا نعم. نتمكن من المواصلة.
0: نعم شكرا لك أيمن، وضعتنا يعني في صلب الموضوع وقدمنا للسادة المستمعين النموذج الأول اللي هو نموذج الدكتور أيمن أحسن. شكرا لك وشكرا على هذا العمر في تلك الجولة التي يعني قمت بها بين القارات وأسماء عديدة عربية إنجليزية فرنسية
1: يابانية نعم.
0: نعم يعني من كل بقاع العالم، وهذا مهم جدا. شكرا على كل ما تقوم به من جهد لفائدة البرنامج. نلتقي بك في الأسبوع القادم أيمن بإذن الله تعالى.
1: مستمعات المستمعي إذا أتفاقص عاصمة الجنوب و
0: نعم.
1: مدينة أحبها وأحب شعراءها وأدبائها.
0: شكرا لك. الموسيقى يا مراد، موسيقى شبابية
2: اتفقلوا بالخير هتلاقوا
0: ياسمين علي

0: الإبداع على إيقاع نبضات الشباب، هذا هو العنوان الذي اخترناه الليلة وقدمه بامتياز الدكتور أيمن أحسن في نبضات العالم وهو يجول بين أنحاء العالم. نستقبل الصديق دكتور شفيع بزين لأنه كان شريكا فعليا في اختيار هذا الموضوع. نقول له مساء الخير. أولا
1: مساء الخير صديقتي هاجر، تحية لك ولجميع المستمعين، أحيي أيضا أحييك قبل كل شيء على اختيار الموضوع، وعجبني الموضوع جدا. وفعلا من حق الشباب المبدع التونسي الذي نفتخر به وأحيانا نبهر به لكي نخص له مثل هذه الحلقة. وكنت أستمع إلى صديق الدكتور أيمن حسن، جال بنا فعلا كما قلت في معناها محطات إبداعية تمثل نماذج لكيف يجتمع الإبداع مع العمر القصير
0: مع حادثة السن يعني.
1: ويمكن للمبدع أن يخلد اسمه، يمكن له أن يعمر طويلا أو يعيش معناها طويلا في الذاكرة وفي التراث الإنساني حتى وإن عاش قصيرا، لأنه عاش على نحو إبداعي، على نحو والنماذج التي ذكرها من رامبو، وذكر الشاب، ذكر السياب، ذكر نماذج شعرية كثيرة، غارسيا لوركا وغير، يعني هذه نماذج شعرية لأنهم عاشوا. أنا هنا أريد أن أستحضر عبارة لمحمد لطفي اليوسفي عندما يتحدث عن الشاب وأراد أن يفهم ويفسر لنا لماذا عاش الشاب هذه الحياة القصيرة وكيف استطاع أن يبدع ما أبدعه ورحل مبكرا. استعمل عبارة جميلة جدا، قال الشاب كان يعيش على نحو شعري، كان يقيم في الأرض على نحو شعري، يعني يعيش بشكل مكثف وبالتالي يعيش طريقة شعرية، ولذلك يمكنه أن يبدع ما أبدعه.

0: يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يكتب شعرا.
1: نعم. معناه هو لا يكتب الشعر وإنما يعيش اللحظة الشعرية، يعيشها فعلا يعني. وهذا هو ربما الذي يعني ينتج صدقا فنيا، يجعل من التجربة حتى مع حادثة السن تكون تجربة ناضجة.
0: نعم. يعني ونحن سنحاول أن نتساءل ونحن نفتح هذه النافذة على شبابنا اليوم في عصرنا الذين في الواقع يعني تنتظرهم وتواجههم معناها رهانات كبيرة وتحديات كبيرة في عصرنا ومنافسة صعبة جدا. كيف للشاب هذا الذي ينتمي إلى عصر أو حضارة أو ثقافة غير التي ننتمي إليها نحن أو تشبعنا بها نحن، كيف يمكنه أن يبدع، كيف يمكنه أن ينتمي إلى عصره، أن ينتمي إلى المستقبل؟
1: نعم.
0: رغم أنه ثم
1: العوائق كثيرة، يعني
0: العوائق كثيرة وحتى يعني معناها العلاقة بين الأجيال.
1: أي.
0: يعني هناك نماذج فعلا، النموذج اللي بتقدمه انت الليلة مثال جيد جدا يصلح لشبابنا لأنه فيها هذاك الوجه اللي باش نحكوا عليه، الابداع الشبابي والشاب كيف يمكن ان يكون مبدعا، ما هي العوامل التي تجعل الشاب مبدعا، ما هي الشروط او الخصال او الصفات، ولكن أيضا سنربط بالتربية
1: أكيد الظروف والمصرة. التي تتوفر.
0: نعم.
1: لأنه لابد من توفر جملة من الظروف حتى يكون الإنسان مبدعا. على الظروف التي نتحدث عنها ليست بالضرورة ظروف دائما وردية، يعني قد تكون إحنا النماذج التي تحدث الذي النماذج التي التي هكا تحدث عنها تحدث عنها دكتور أيمن منذ قليل، نماذج يعني عاشت ظروف صعبة جدا مثل سياب مثلا، شابي مثلا، كلهم تقريبا، ولكن ليس بالضرورة فقط مثل هذه الظروف التي تخلق الإبداع، أحيانا ظروف أفضل ومعناها تجعل الشاب مبدعا حقيقيا. على كل احنا سنتحدث عن كل هذا مع النموذج ريما الهمامي في هذه السهرة. مع العلم صديقي، يعني انا اريد ان اعلمك ربما او اقترح خير من اعلمك، واذا كان انا كنت غالطة يمكن لا توافقني الرأي. انا اردتها مجموعة من يعني فكرت فيها منذ قليل فقط، اردتها مجموعة من الحصص حول تعنون بنماذج بإبداع على إيقاع نبضات الشباب، يعني هذه نعتبرها حصة أولى لأنه بالفعل النماذج كثيرة جدا، وكلما صادفنا أو وجدنا نموذج يستحق بالفعل أن يكون يعني يقدم أثيريا ويقدم يعني كنموذج ربما للشباب يقتدى به إلى غير ذلك، يعني لما لا، فنحن معناها هبت لهذه المساحات في الإعلام الثقافي، إن لم تخصص للشباب والإبداعات فلما تخصص، خاصة عندما تكون لها علاقة بالكتابة بالأدب بالإبداع الفني. نحن الليلة مثلا سنرى أن النموذج وإن كانت إبداعاته تبدو للناظر أنها يعني ليست فقط متعلقة بالكتابة وبالإبداع اللغوي المكتوب، ولكن هي عندها علاقة معناها أكيد، يعني لأنها تخرج من هذا الرحم وتعود إليه في نهاية المطاف. ما رأيك صديق؟
0: ونعمل اقتراح أولا، لأن هاجر أنا منها دائما مؤمن ومقتنع ومتحمس جدا للشباب والأطفال، وأعتبر يعني عندي رأي دائما أقوله وأطبقه وأتى أكله.
1: نعم.
0: اللي هو أنه الشاب أو الطفل فيه دائما قابلية الإبداع، ويكفي أن نحفزه أو نزرع فيه الثقة أو نفتح أمامه أفقا أملا إلى غير ذلك، أو يعني فرصة، نعطيه فرصة
1: يبدأ
0: ويدهشك.
1: نعم. أنت عندك نموذج يا دكتور.
0: عندنا نموذج مش نموذج. أي. نموذج.
1: في الملتقى نماذج. في الملتقى الثقافي العربي ردوا. نعم. عندك نموذج ربما. نعم. أكثر من نموذج في الملتقى يعني في يهتم ربما باليافعين وفي له معناها حضور مميز أدهشك أنت يعني تحدثت عن مثل هذا. نعم. في مرات عديدة.
0: في الملتقى عدنا اكتشفنا مواهب وأدهشتنا هذه المواهب وأعطيناها ثقة أكبر. عدنا مثلا في وربما تكون هذه موضوع حلقة أخرى. عدنا في برنامج أقلام مبدعة.
1: نعم.
0: اكتشفنا موهبتين. موهبة أولى إذا سلمان العابدي هذا تلميذ أثناء في البكالوريا له مواهب متعددة جدا. يكتب الشعر ويكتب الشعر بطريقة معناها كبار مش عنده قدرة على الخطابة. يكتب النصوص المصرية والتأملات والخواطر بشكل غريب. عنده قدرة على التنشيط بارع جدا في التنشيط والأهم من كل ويتقن اللغة العربية بشكل غريب. لحد أنه مرة كتب مقال وبعثته للصحيفة للنشر. فالمسؤولة عن الصفحة وصلت إلى الشك وقالت هذا مكتوب
1: بالذكاء الاصطناعي.
0: وأنا أعرف سلمان يعني. وبالإضافة إلى ذلك هو عنده مبادرات وعنده أنشأ نوادي وينشط في ورشات ومعناها سابق لسنه بكثير. هذا وعنده طموحات كبيرة جدا. وثم هذه همس زيادة كيف طفلة صغيرة لكنها معناها مدهشة.
1: نعم.
0: في طريقة تنشيطها لمحاورتها للأطفال والكبار
1: موجودة المواهب في الحقيقة.
0: طريقة تحكي الحكايات. نعم. عندها حتى برنامج في قناة نسمة. يعني الحقيقة أن نحن لا نكتشف.
1: نعم.
0: أو لم نكتشف أو لم نحاول أن نقترب كثيرا من هذه الفئة. لا اكتشفنا إلا لا اكتشفنا يعني أشياء
1: مذهلة
0: رائعة.
1: نعم. وأكيد نحن سنحاول أن نقترب أكثر من هذه الفئة ونقدم بعض النماذج طيلة الموسم يعني طيلة هذه البرمجة الشتوية الخريفية. نبدأ بمعناها هذه الليلة هذه الرقم واحد ثم تأتي ليس اتباعا أكيد ولكن يعني على امتداد هذه البرمجة. على كل حال سنعود احنا بعد أخبار العاشرة نلتقي بضيوفنا وسنعيد الاتصال بك دكتور شفيع. قبل أن تغادرني هكا في كلمة واحدة دقيقة لأنه عندنا مادة موسيقية. البرنامج الملتقى الثقافي لهذا الأسبوع تو نرجع لهم بعد ربما
0: وفي هذا الإطار هو في سياق هذا البرنامج لأنه يوم السبت القادم هذا إن شاء الله سيكون البرنامج هو أقلام مبدعة. أقلام مبدعة الذي يقدمه هو الأستاذ محمد الهادي زعبوتي وبش يكون حاضر فيه منشط سلمان العابدي الذي ذكرناه وأيضا همس الزيادي التي ذكرناها.
1: جميل.
0: وبش يكون يعني نافذة بش نقدمه فيها كتاب لليافعين وهذا أيضا يدخل في الباب هذايا ونقدم فيها أيضا أطفالا وشبابا عندهم
1: توقيت
0: الساعة الثامنة والنصف
1: من الساعة ابتداء من الساعة الثامنة صفحة الملتقى موجودة. نعم. شكرا لك دكتور سنعود إليك بعد أخبار العاشرة بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. إقرار تدخلات عاجلة في عديد الطرقات بإصفاقس للحد من حوادث المرور. تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة بداية الأسبوع المقبل. البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين. أمام ما تشهده صفاقس من حوادث مرور قاتلة ترتبط معظمها بحالة الطريق من حيث البنية والإضاءة، خصص اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية اليوم بمقر الولاية للنظر في وضعية الطرقات والنقاط السوداء ومختلف العوامل المؤثرة على سلامة مستعملي الطريق، وتم التأكيد على ضرورة الانتقال من التشخيص إلى التدخل الميداني الفعلي من خلال ضبط برنامج عملي للتدخلات العاجلة والمتابعة الدورية لمدى تنفيذها. من أبرز هذه التدخلات الانطلاق في وضع مخفضات السرعة بالمواقع التي تستوجب ذلك، وخاصة بالنقاط التي تشهد كثافة مرورية أو تتطلب مزيدا من الحماية لمستعملي الطريق، والتدخل لإصلاح الطرقات ومعالجة الحفر والنقاط التي من شأنها أن تمثل خطر على سلامة السائقين ومستعملي الطريق، إضافة إلى تعزيز الإنارة العمومية ومتابعة النقائص المسجلة خاصة بالمفترقات والمناطق ذات الحركة المرورية المكثفة. ولصفاقس محمد الحجري دعا إلى تسريع تنفيذ التدخلات المبرمجة مع اعتماد المتابعة الميدانية وتقييم مدى تقدم الأشغال والتدخلات بصفة دورية. وضعية المنطقة الصناعية بمعتمدية الغريبة كانت اليوم محور جلسة عمل أيضا بمقر ولاية صفاقس، تناولت أبرز الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المنطقة الصناعية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتحسين ظروف العمل والتهيئة والخدمات ودعم النشاط الصناعي بما يساهم في دفع الاستثمار وتحسين جاذبية المنطقة. المجتمعون أكدوا ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل على تسريع معالجة الإشكاليات المطروحة ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. في علاقة بالبيئة، تتسلم غدا بلدية صفاقس سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج الوطني لدعم التنقل الكهربائي. نبقى في صفاقس. وفي شأن صحي، أعلن النائب عصام شوشان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة. وفي شأن صحي أيضا، من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 2026 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية هي توزر وجندوبة وباجة وسليانة وجبس ومدنين، حسب رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني. الميزوني أكدت أن جميع المستشفيات الجهوية أصبحت مجهزة بالكامل بآلات التصوير المقطعي سكانر والرنين المغناطيسي إيرام والماموغرافيا منذ مطلع أكتوبر 2025، إلا أنها تفتقر للعنصر البشري لتشخيصها. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. في شأن اقتصادي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% في ظل تصاعد الضغوط التضخيمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. البنك أشار إلى أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة متجاوزة مستويات التوقعات السابقة، بما يزيد من كلفة الإنتاج والتوزيع ويهدد بانتقال هذه الضغوط إلى أسعار الاستهلاك. وعلى الصعيد الوطني، تباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من سنة 2026 إلى 2.3% على أساس سنوي مقابل 2.6 خلال الربع الأول، متأثرا خصوصا بتراجع النشاط الصناعي. مجلس الإدارة أكد أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع، مشددا على ضرورة متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة والتوازنات الخارجية والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة التضخم إلى مستويات معقولة. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية خلال 24 ساعة المنقضية في كامل تراب الجمهورية عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية. وفي المجال الصحي أسفرت الحملات الميدانية عن تحرير 209 محاضر اقتصادية و 249 مخالفة صحية. إلى أخبار العالم موجزة. بحلول الذكرى الثالثة لملحمة طوفان الأقصى استشهد اليوم في قطاع غزة 5 فلسطينيين بنيران العدو الصهيوني في عدة مناطق منذ فجر اليوم، فيما تتواصل عمليات نصف ضخمة داخل مناطق سيطرة جيش العدو في حي التفاح شرقي القطاع. أوقفت الشرطة الألمانية مساء اليوم مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها مئات الأشخاص في العاصمة برلين إثر وقوع اشتباكات، واعتقلت الشرطة أكثر من 10 أشخاص بينهم أشخاص قاموا برفع رموز مرتبطة بحركة حماس والتي تصنفها ألمانيا كمنظمة إرهابية. أعلن موقع أكسيوس أن سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم وفاة سوداني ومغربية وجزائرية وإصابة 28 من المواطنين السعوديين والمقيمين من مصر وبنغلاديش والفلبين وباكستان في الاعتداءات على مطاري الرياض وأبها جنوب غرب المملكة في تصعيد حوثي طال منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة. كشف قائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي أن السعودية استضافت ضباطا إسرائيليين لتنفيذ عمليات استطلاع في أجواء محافظة صعدة، لافتا إلى أن طائرات أمريكية نقلتهم من قبرص إلى معسكرات سعودية قريبة من الحدود مع اليمن. قال مصدران مطلعان إن حزب الله تلقى الشهر الماضي 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع العدو الصهيوني هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره. وذكر المصدران أن الحزب تلقى المبلغ رغم تجديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليفها اللبناني. قال مسؤولون عسكريون اليوم إن مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش هجموا قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا وقتلوا العديد من الجنود النيجيريين. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم من أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات بينها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ الدين العام مستويات غير مسبوقة والمخاطر الناجمة عن طفرة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وحثت الحكومات على اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. إقرار تدخلات عاجلة في عديد الطرقات بصفاقس للحد من حوادث المرور. تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة بداية الأسبوع القادم. البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. وسوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
2: راديوسفاكس.تن.
1: في الختام أجمل تحيات سيهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله منتصف الليل، سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: نبض الكتابة. نبض الكتابة
1: نافذة تفتح

0: نبض الكتابة. نبض الكتابة
1: نافذة تفتح النصوص على الواقع

0: الكتابة مع هاجر الطريق الجرجوري.
1: حكاية لم تروى بعد، وإن رويناها فأننا أكيد نكون ما زلنا في بدايتها. حكاية شغف وإرادة ورغبة في الاختلاف، حكاية تخرج من رحم الشعر والجمال لتعزف على إيقاع العصر وعلى تكنولوجياته الحديثة، وكذلك لتعزف على إيقاع الجسد ورحلة البحث عن الشفاء. حكاية ريما الهمامي، شابة مبدعة طبيبة المستقبل، أردنا أن نرحل معها إلى عالمها وأن نكتشف وعيها المختلف واختياراتها وآمالها. نرحل معها إلى لحظات الإبداع، وكأنها تقول عنها: هذا ما أستطيع أن أضيفه إلى العالم. ريما الهمامي، مرحبا بك وأهلا وسهلا في هذا الفضاء الثقافي.
2: أهلا مدام هاجر، شكرا لكم على الاستضافة، سعيدة جدا بوجودي معك ووجودي على موجات إذاعة ساقس.
1: مرحبا بك يا ريما، أردناك الليلة نموذج عن شباب مبدع، أردناك نموذج كذلك عن شباب يعزف على إيقاع الاختلاف، على إيقاع الوعي المختلف، على إيقاع اختيارات قد لا تكون، قد لا تتوفر لشباب آخر. مرحبا بك مرة أخرى في هذا الفضاء. قبل أن يعني أرحب بك أكثر ونتعرف عنك أكثر، أرحب كذلك بالشاعرة المبدعة سونيا الفرجاني. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا، مساء النور.
1: مساء الخير،
2: يعيشك. شكرا هاجر مرة أخرى على الدعوة، شكرا لأنكم تنتبهون دائما للتفاصيل الدقيقة، شكرا لأنكم تكرمون الشباب وهذه المرة ابنتي. شكرا.
1: نعم، أنت قلت إذن هي ابنتك، إذن ريما الهمامي وسونيا الفرجاني علاقة غير عادية، علاقة ربما أكثر من علاقة ابنة وأم، هي علاقة فيها الكثير من الاختلاف، نكتشف ذلك بعد قليل بعد أن نقول للدكتور صديق شفيع بالزين أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى.
3: مساء الخير مجددا، أحيي طبعا ضيفتيك شاعر صديق الفرجاني التي أكن لها كل احترام وتقدير ومحبة وصداقة.
1: نعم.
3: متينة، وأحيي ابنتها ريما. هل أنا أقول دائما ريما هي ابنة تونس؟
1: نعم.
3: وهي خير من يمثل تونس وشباب تونس ومستقبل تونس.
1: نعم.
3: لذلك يعني أحسنتي بالجمع بين هذه الأم وهذه الابنة المبدعتين.
1: نعم، تقريبا هي في الحقيقة راهي ريما هنا ليست من أجل سونيا، ولنما لعلاقة.
3: نعم.
1: أكيدة ووطيدة، عندها علاقة بعالم الإبداع. المسألة ليست إخوانية أكيد، وهذا واضح للجميع. ريما، يا ريما
2: أنت
1: يا طبيبة المستقبل، ماذا تفعلين بنا؟ ما الذي أتى بك إلى عالمنا وأنت يعني التي تبحثين في الجسد وعن الجسد، يعني المفروض أنك تدرسين، وإذا بك في عالمنا، عالم اللغة وعالم الأدب وعالم الشعر وعالم المناظرات وعالم المؤتمرات، يعني عوالم كثيرة جدا تبدو وكأنها بعيدة عن الدراسة، ولكنها في الحقيقة ربما في نفس السياق. يا ريما، كيف تفسرين هذا الجمع أنت قبل كل شيء؟
2: شكرا لك أول حاجة مدام هاجر على المقدمة المميزة يعني لخصت جزء كبير من المسيرة في كلمات راقية ورقيقة، وشكرا أيضا للدكتور شفيع بزين، فرحانة برشا بوجوده معنا ونقدم له تحية كبيرة. دكتور شفيع عنده مكانة خاصة جدا في قلبي وفي اختياراتنا في الحياة أيضا. يعني دكتور شفيع ديما نذكره أنه هو كان صاحب أول فكرة جمع الرسائل اللي كتبناها أنا وماما. فدكتور شفيع يعني شخصية مميزة جدا بالنسبة لي.
1: نعم.
2: إذن للعودة لسؤالك مدام هاجر، كما قلت يعني ظاهريا الطب بعيد برشا على المجالات اللي أنا ننشط فيها، وتعودنا ديما أن طلاب الطب عندهم نمط حياة صعب ويخليهم يركزوا فقط على المجال الطبي والمجال العلمي، ولكن أنا المسيرة متاعي كانت مختلفة منذ البداية. يعني ملي أنا صغيرة تربيت في عائلة فيها شاعرة وفيها كاتبة وفيها أدباء، فتربيت مع الكتب، تربيت مع الإبداع، تربيت مع كيفية صناعة القصيدة، نراها كيفاش تصنع منذ البداية، نرى الإلهام كيفاش يجي منذ البداية. فكبرت على الشعور بأن الكتابة والبحث في اللغة هو جزء من تكويني وجزء من طريقي الذي رسمته، يعني ورسمت جزء كبير منه أمي. فظلت أبحث عن شيء يجمع بين ميولات العلمية وميولات الأدبية، وبعد بحث وبعد تجارب عديدة توصلت إلى مجال المناظرات باللغة العربية، وبعده إلى المؤتمرات، أغلبها يعني تركيزها في اللغة العربية، ولكن هناك أيضا مؤتمرات أخرى دولية بلغات أخرى، ولكن الهدف كان ديما هو على قيمة اللغة العربية وتمثيل الشباب العربي والتونسي بصفة خاصة بطريقة تبين أنه شباب موسوعي وملم بكذا عدد يعني من المواضيع.
1: نعم، يعني لذلك يعني وجدت نفسك يعني بطبعك. أنا منذ قليل كنا نتحدث مع الأستاذ شفيع، تحدثنا عن الظروف التي تصنع الإبداع، الظروف التي تتوفر يعني لشاب ما فيكون مبدعا. تلك الظروف يمكن أن تكون ظروف سيئة ويمكن أن تكون ظروف جيدة، يمكن يعني المهم أنها فمع عوامل موضوعية لابد أن يعني تجتمع، واجتمعت لريما الهمامي مع طبعا ربما ذكاء مبكر أو نبوغ مبكر. يا سونيا، ها؟
4: نعم جدا. منذ البداية يعني أنا مرتبكة جدا، خطرين توحشة لما برشا توحشة بنتي برشا ونسمع فيها
1: مع العلم. يعني سونيا في جربة وريما في تونس العاصمة تقريبا، يعني بين الشمال والجنوب، ونقطة اللقاء نحن في صفاقس، يعني نقطة اللقاء.
4: جميل جدا، هذا لا يمنع أنه يعني المسافات نهزمها دائما بالمحبة والتواصل هذا الودي. إذن ريما منذ طفولتها المبكرة جدا انتبهت أنه عندها ميول غير عادية للغة ولكل اللغات. يعني عندها ما شاء الله على بنتي طاقة استيعاب وطاقة حب وطاقة رغبة في اكتشاف غير عادية. أنا أول قصيدة سمعتها من ريما كان عمرها 3 سنين ونص، كنا في حفل استعداد للنوم، كنا في المملكة العربية السعودية لأن كنا مقيمين هناك، وكنا يعني فجأة يعني نظرت نحو النافذة

0: رغم صغر سن يعني.
1: نعم.
0: فجمعت كل ما كان بالغرفة، كل ما هو متوفر في الغرفة في ذلك في تلك اللحظة، وأنتجته في نص بعربية سليمة جدا من دون أخطاء، وكانت المفاجأة الكبرى. ومن هناك كانت رغبتنا ملحة، وبدأت يعني تظهر يعني علامات النبوغ ما شاء الله على بنتي. فقررنا أن نعود يعني في وقت مبكر شوية للتونس كي تتلقى هناك يعني اللغة الفرنسية والعربية وكل مع بعض يعني بالطريقة التي رأينا أن تعليمنا في تونس سيكون أقرب لها من هناك.
1: وإذا بها تنبخ كذلك في اللغة الإنجليزية يعني.
0: نعم
1: ما شاء الله يعني في اللغة الإنجليزية
0: تتقن الإنجليزية
1: أيضا. يعني بالنسبة إلى ريما، يعني هذا النبوغ المبكر ربما، يعني كنت في البداية سونيا تعتقدين أنها ستكون يعني بامتياز في شعبة الآداب هكا في البدايات؟
0: والله بكل صدق لم أكن أستطيع بسهولة تحديد ميولات ريما، ولكن ما سأخبركم عنه أنه بنتي لم تذهب لا لكتاب ولا إلى روضة ولا إلى تحضيري ولا لأي مكان تعليمي، لأنه إحنا اتجهنا إلى المملكة العربية السعودية كانت ريما صغيرة جدا، وأنا كنت لا أرغب أن يعني أتركها في أي مكان آخر للتلقين، وكان صعب جدا وقتها التنقل في المكان اللي إحنا فيه. فأنا كرست نفسي لأعلمها، وكنت في نفس الوقت أشعر بذنب كبير وكبير جدا عندما اكتشفنا أنه بنتي عندها طموح وعندها طاقة كبيرة. قررنا أن نعود إلى تونس، ودخلتها أنا للمدرسة أصغر من عمرها. فلما ذهبت المدرسة أول يوم كنت أنا مرعوبة جدا، قلت بنتي لن تستطيع أن تتأقلم، لن تستطيع أن يعني أن
1: تندمج مع
0: لا تستطيع أن تندمج. وتركتها في القسم وغادرت، وكان وقتها كنت المدرسة لفترة وجيزة لأني سأنقلها إلى مدرسة أخرى بحكم أنها دخلت صغيرة. فعندما أخذتها بعد أسبوع من المدرسة التي كانت فيها، والله العظيم المعلمة ربي طول في عمرها ما زلت موجودة، كانت عينيها مليانة بالدموع وقالت لي بالتونسي بلهجتنا، قلت لي بربي علاش تحرم فيا من هالبنية؟ قلت لها أنا متحرجة باش نسألك وخايفة كيفاش؟ قلت لي راهي البنية نابغة، راهي البنية هذه سيكون لها شأن كبير في المستقبل. قلت لها كيفاش عرفت؟ بنتي عندها جمعة عندك، وأنا خايفة أنه بنتي لا تندمج. قلت للفتاة جاهزة لكل شيء، وقالت لي سيكون لها شأن كبير. وهذه المرأة أنا قدمها تحية كبيرة جدا للسيدة زهرة بيولي، وفي كل خطوة تخطوها ريما بثبات أقول لها شكرا لأنك منحتني الأمان بعد أن كنت خائفة من أنه ريما يعني لم تتعلم شيئا يعني داخل مؤسسة تربوية قبل أن تدخل إلى المدرسة، كل ما تلقنته كان في البيت.
1: نعم جميل جدا. هل كنت تشعرين ريما أنك مختلفة وأنت يعني حديثة السن؟ هل كنت تشعرين بالاختلاف مع بقية الأطفال ولا حتى الشباب؟ يعني في بدايات الشباب هو يعني عفوا يا ريما، يعني هو الآن وأنت حتى في ريعان الشباب، يعني شباب آخر غيرك ربما لهم اهتمامات أخرى مختلفة جدا، وخاصة فيما يتعلق باللغة والشعر والردود. كنت تردين على يعني رسائل أمك يعني بالشعر وتلك الشعرية الموجودة فيه، هل تشعرين كنت تشعرين بالاختلاف في مراحل حياتك؟
2: صحيح مدام هجر، في كل المراحل للأمانة يعني في البداية كان الشعور مخيف، كنت ديما نحس بالاختلاف، بمعنى أنه الاهتمامات اللي أنا عندي في كل فترة من حياتي أو الأفكار اللي تراودني مختلفة على الأفكار اللي تراود أصدقائي اللي هم في نفس عمري. ففي البداية بالنسبة خاصة للطفل الصغير كان الوضع مخيف، بأنه كنت ديما نقول علاش أنا مختلفة هكا، وكأطفال ما كناش نحسوا أن الحاجة هذيك هي يعني شيء إيجابي، بالعكس كنا ديما نخافوا أنه يكون شيء سلبي، ونحاول أنه ننضموا إلى المجموعة أنه لا يجب أن نفكر كيفهم أو نحب الحاجات اللي يحبوها. ولكن كما حكيت ماما

0: فكرة أنه تقينا في السعودية فترة اللي أنا ما قلت فيها روضة وتحضيري وكل طيب وكل، فسمعت نوعا ما عالمي الخاص. عالمي الخاص غذيته خلى يعني أمي كانت عندها اختيارات دقيقة جدا في تفاصيل خلت الخيال متاعي ينمو بطريقة لا محدودة. يعني مثلا نعطيك مثال، كانت عندنا في البيت ركن صغير قررت ماما أنها تسميها الحديقة السرية، فحطت فيها يعني كنبة يعني طويلة، وحطت فيها صندوق مليء بالألعاب المختلفة بالأوراق بالألوان. فكنت أنا عندي ساعات طويلة في المكان هذيك، وأنا نفكر وأنا نرسم وأنا نحكي مع الألعاب هذيك وأنا نتواصل معاهم. فكانت عندي ديما رغبة في الحديث والتواصل. في البداية كنت فقط مع الألعاب، بعد مع الحوارات وليت مع ماما. زادة كان فما خيار جدا ذكي، هو أنه كنت ديما نتابع قناة الجزيرة أطفال اللي هي قناة ناطقة باللغة العربية الفصحى. فالقناة هذه غيرت فيها برشا برشا وخليت عندي تعلق وطلاقة كبيرة. ومن محاسن الصدف أنه طبعا بعد 20 سنة تقريبا في آخر سفرة بالعربي تقابلت مع إحدى منتجات قناة الجزيرة أطفال، وحكينا على كل الصور المتحركة اللي كنت أنا نتابعها باللغة العربية. فاكتشفت من كان الأشخاص وراء هذه التجربة يعني. وهنا كله باش نقول لك مدام هجرة، هذه الحاجات اللي سمعت أنه أنا كانت عندي اختلافات أخرى وأفكار أخرى. بعد كل ما تقدم بي العمر وليت نلقى روحي أرتاح مع الأشخاص اللي أكبر مني. يعني مثلا وقت عمري 15 و16 كانوا أصدقاء عمرهم 24 25، فكنت لما موجودة في أماكن، في مائدات طاولات مستديرة، في ورشات عمل مع أشخاص أكبر مني سنا جدا يعني حتى يكونوا في 50 في 60، وكنت نلقى روحي يعني معاهم نتواصل بطريقة أسهل، أفكارنا متشابهة. وكان هنا يحدث استغراب يعني وقت يقولوا عمري في أي مكان ما يصدقوش. ولكن مع مرور العمر اكتشفت أن الحمد لله يعني الاختلاف هذاك هو ميزة، ولكن يجب التعامل معه بذكاء. بمعنى أن الإنسان يجمش يكون منعزل على الإطار اللي هو طبعا عايش فيه. فهي ميزة فرد وقت يجب أن يكون تعامل معها بدقة كبيرة حتى نتمكن من أخذ الجزء الإيجابي من هذا الاختلاف يعني.
1: نعم، لأنه يعني العمر في نهاية المطاف ديما نقوله وإحنا رقم بمعنى أنه يعني ليس بالضرورة يعبر عن يعني تلك اللحظة الزمنية التي يجب أن تكون بطريقة معينة ونمطية، لا، وإنما يمكن أن تكون مختلفة بأشكال يعني عديدة جدا. دكتور شفيع، ريما بالنسبة إليك اكتشاف من خلال الكتابة، من خلال كتابة سونيا الفرجاني أكيد.
2: نعم، في البداية هو أنا اكتشفت هذه الموهبة أو المواهب التي تمتلكها من خلال ردودها على رسائل سونيا الفرجاني.
1: نعم.
2: معناها تفاجأت بالمستوى، ليس فقط المستوى اللغوي أو المستوى البلاغي في ردودها، وإنما أيضا معناها استوقفتني يعني استوقفني تفكيرها، واستوقفتني قدرتها على انتباه إلى التفاصيل وإلى أشياء في حياة الأسرة وفي عالم الأم وفي علاقتها بابنتها ما لا ينتبه إليه شاب أو شابة في ذلك العمر. فقلت أنا هذه الشابة لها إمكانيات لأن تكون في يوم من الأيام مبدعة. أنا كنت أتحدث عن الإبداع في مجال الكتابة. وأنا متأكد يعني دائما أقول لسونيا ولريما ابنتك ستكون كاتبة، ويجب أن تكون كاتبة لأنها عندها الاستعداد وعندها الموهبة لأن تذهب بعيدا في الكتابة. ولكن عندما تعمقت أكثر في هذه الرسائل وهي تتحدث عن نفسها في دراسة الطب، يعني في اختصاص الطب، اكتشفت أشياء وحاولت أن أفهم هذه الشخصية، فوجدت أن هناك أشياء في شخصيتها، في تكوينها، في تفكيرها يفسر لنا النجاح، وهذا النجاح الذي تلقاه وستلقاه إن شاء الله في المستقبل. فاسمحي لي أن أقرأ.
1: نعم، هذا ما كنت أقول. أي مثال؟
2: أقرأ مثال ومقطع، ومن خلال هذا المثال سأفسر لك ما الذي يجعل هذه الشابة ناجحة ومتفوقة. هي تقول في رد على رسالة تابعة، تقول الطب أيضا، تحكي على الطب، الطب أيضا وهذا ما يغيب عن البعض، إذا لاحظي أنه يغيب عن البعض يعني يحضر في ذهنها هي،
1: نعم، وعي آخر.
2: نعم، يتطلب نفسا منشرحة وطاقة عالية وسندا دائما وحبا وثيرا. عقلي يحتاج أن تمر عليه تفاصيل أخرى، تفاصيل مغايرة لتركيبة غشاء الخلايا. رسائلك لا تشغلني حبيبتي ولا تشتت تركيزي، رسائلك هي انشراحي وطاقتي وسندي والحب الذي أحتاج إليه. اكتبي ماما، اكتبي باستمرار ووثقي هذه الذكريات التي سنقرأها معا يوما. إذا ماذا
1: هذا في السنة أولى طبرة أنا ذاك يعني
2: في البداية يعني
1: أي في أن نزلت في
2: نعم ماذا أستنتج أنا من هذه هذا المقطع فقط؟ وقرأت يعني ردا آخر فاستنتجت أن ريما عندها توازن بين جانبين، اللي هو التكوين العلمي أو الاختصاص العلمي أي الطب كذا، والجانب الأدبي الحس الجمالي واللغوي والإنساني. هذا هو الذي مكنها من أن تتفوق في الطب دون أن تفقد هذا الحس الفني الجمالي اللغوي إلى غير ذلك. لذلك هي في رد من الردود تقول، معناها ليس حرفيا، الفكرة طريفة جدا، تقول مثلا أنا أميل أو أحبذ الاستعارات العلمية الهندسية الدقيقة إلى غير ذلك. ومن جهة أخرى تتحدث عن بعض مواد العلمية التي تدرسها في اختصاص الطب، فتتساءل وتقال ما حاجتي إلى أن أدرس هذه الأشياء، ولماذا بدلا أن أدرس هذه الأشياء أذهب وأقرأ أشياء أخرى. فبالتالي ريما كان عندها منذ البداية وعيا عميقا بأنه الطب لا يعني الانغلاق على الاختصاص العلمي الدقيق، وإنما حتى تكون طبيبة ناجحة يجب أن تكون إنسانة.
1: نعم.
2: ويجب أن تنمي الملكة اللغوية والجمالية والفنية وإلى غير ذلك. ولا ننسى ثانيا، ملاحظة ثانية، لا ننسى البيئة التي تربت فيها ريما.
1: نعم.
2: يعني أنا أتحدث هنا عن ريما كنموذج، يعني حتى الشباب يستفيدوا من هذا النموذج. البيئة التي تربت فيها، يعني الأم عندها دور كبير في هذه التوجيه وهذه التربية وغرس هذه القيم. هي كانت
1: حتى هناك وعي تربوي دكتور، يعني عميق جدا. يعني سونيا راهي هي للسادة المستمعين، هي أستاذة، كان من المفروض يمكن أن تدرس، يمكن أن يعني تنجز لنفسها يعني نهجا معين، اختيار، يعني هناك اختيار، ولكن نفذت ربما ما كان يمكن أن تنفذه مع تلامذتها، وهي الآن أستاذة أكيد، لكن أتحدث عن مضى مع ابنتها ريما وربما مع بقية أبنائها.
2: نعم إذن ريما وجدت أمامها يعني ليس فقط أسرة، وإنما وجدت نماذج أمامها. سونيا نموذج، والدها الأستاذ نموذج، وخالتها الروائية منيا نموذج. هذه نماذج
1: وجدتها الشاعرة كذلك نموذج.
2: نعم فانحفزتها. هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أتحدث عن الثقة في الذات. سونيا زرعت فيها رغم خوفها الرهيب على ابنتها دائما، ولكنها استطاعت أن تغرس فيها الثقة في النفس. وهنا أين تظهر الثقة في النفس؟ لأن في العمر هذا، في السن هذه، يعني ريما هي تنظم تنظم مؤتمرات وتنظم مناظرات وتشرف على يعني هذا ليس بالأمر السهل أبدا في هذا السن.
1: نعم لذلك دكتور أنها يمكن أن ننتقل إلى ريما. أريد أن يعني الملاحظة اللي قلتها دكتور مش نربطها في ملاحظة لريما. وراء الإبداع يا ريما شغف، أكيد هناك شغف كبير وهناك تعب كبير وهناك مغامرة أحيانا غير مأمونة العواقب.
0: بالضبط أكيد. أنا زي ما أقول واحد من أقوى أسلحة البشرية هو الشغف. يعني ثم برشا حاجات نجم تخلينا نتراجع، التعب كما قلت مدام هاجر، ضيق الوقت، عدم توفر ظروف اجتماعية وسياسية والمادية لإنجاز شيء معين، ولكن الشغف هو السلاح الوحيد اللي إذا كان بقى موجود داخلنا يخلينا نجم نواصله. ففي كل المراحل منذ البداية، أنا بديت مسيرتي في الحياة الجمعياتية والمجتمع المدني في سن 15 سنة. ونذكر أول مثل ما قررت نشارك فيه، كنت قاعدة في الدار في أحد أيام الصيف يعني، وأنا عمري 15، وكنت نحس أنه فما برشا وقت قاعد يضيع في الصيف فقط، يعني أشياء عادية بسيطة، خرجت مع العائلة كذا. جيبني شعور داخلي متاع أنه المفروض أن الوقت هذا نستغله في حاجة ما أحسن. فكنت قاعدة وعرضني فورمولير متاع إيفينمون، وأنا وقتها ما كنتش نعرف شو معناه فورمولير.
1: فما غنية بتجو
0: أي
1: نعم استمعوا إليك جيدا.
0: فالفورمولير هذي ما كنت نعرف إنا شنو المغزى والمعنى متاع أنك تعمل فورمولير، لكن قلت هذي حدث أكيد أنه بش يغير روتيني العادي متاع الصيف. فعمرت فيه، كان هو يعني إيفينمون عالمي متاع فنانين يشتغلون على فن الضوء في جربة. لم أفهم المبدأ، لم أفهم طبيعة العمل، ولكن قررت فقط الغوص في هذه المغامرة. فأتذكر جيدا أنه اتصلت بعدد من أصدقائي، طرحت عليهم الفكرة وقلت لهم يعني يجيوا معايا حتى نكتشف هذه المغامرة، فرفضوا ذلك. فذهبت وحدي في يوم، يعني في يوم قائد فعلا، واكتشفت وتأذكر أني دخلت في مكان في دار ثقافة في جربة مليء بأشخاص أكبر مني. يعني أصغر واحد كان عمره 25، كان هناك أساتذة جامعيين من ألمانيا، من أمريكا، من كل أنحاء العالم. وأتذكر أني كنت جالسة على درج، ربما حتى ماما لا تعرف هذه التفاصيل، كنت جالسة على درج في دار ثقافة وأنظر إلى الجميع ولا أحد انتبه لي، لا أحد التفت وسألني لماذا أنت هنا، فيما يمكن أن أساعدك. فارتسمت لي في مخيلتي مدام هجر طريقان. طريق قال أنه الأسهل والأأمن والألطف أن أعود إلى البيت، إلى أحضان أمي وعائلتي، وأعود للعب أو للخروج مع العائلة. طريق الثاني كان طريق مخيف، ولكن هو أن أرمي نفسي في وسط هذه المجموعة وأعرفهم بنفسي، رغم أني وقتها ليست لدي أي شيء أعرف به إلا صفة تلميذة. فاخترت الطريق الثاني بخوف شديد، وتوجهت إلى يعني مجموعة واقفين مع بعضهم بعض، وقلت لهم مرحبا، أنا ريما، عمري 15 سنة، وأريد أن أتطوع معكم في هذا الإيفنت يعني. فاستغرب الجميع، لم يصدقوا أنه عمري 15 سنة، وفي البداية لم يأخذوني على محمل جد، يعني ظنوا أني جئت اليوم الأول ثم لن أعود. ولكن يعني الإيفنت هذاك أخذ منا كامل الصيف، تعلمت فيه كيفية التنظيم، كيفية التطوع، كنت موجودة كل يوم، يعني كنت من أكثر الأعضاء التزاما. ومنذ تلك التجربة معناها وجدت نفسي دائما في ساحات وفي قاعات وفي مساحات تجمعني بشخصيات راقية وشخصيات من مستوى علمي متقدم، وكان فارق السن بيني وبينهم كبيرا جدا، ولكن كنت دائما متشبثة بأني أود أن أصل إلى شيء معين. يعني ظللت عدد التجارب بعد هذا يعني المؤتمر كان اسمه سي جربة، بعده هو تعددت عدد التجارب، وظللت أبحث عن شيء قريب مني أو شيء يجمع كل المواهب الموجودة داخلي. رغم أنني سمعت كثيرا جملة أنه الشخص يجب أن يلتزم بشيء واحد فقط، لا يمكن لك أن تكون يعني موسوعي أو أن تكون يعني بالفرنسية بوليفالون، ولكني كنت دائما أرفض هذه الفكرة وأقول لا، يعني إذا الشخص عنده كذا شغف عادي أن يجربهم الكل أو يلقى حاجة تجمعهم الكل. فتعددت بعدها التجارب أكثر من تنظيم مؤتمرات، كان مؤتمر بيل، مؤتمر تيد، أنتجنا بعد ذلك، كنا أول فريق في تونس يحتضن نادي تيد إيد الذي ينتج حوارات باللغة الإنجليزية. كنا في سنة 16 أو 17 مجموعة من 8 أشخاص.
1: هذه المناظرات يعني؟
0: لا قبل. هذه أنتجنا يعني خطاب كامل باللغة الإنجليزية. كل واحد على موضوع، واخترت موضوع صعب، حدثت عن تأثير السياسة في الشباب ومكانة الشباب في السياسة باللغة الإنجليزية. كتبته
1: سنة كم تقريبا هذه؟ سنة كم؟
0: نعم.
1: في أي سنة؟
0: 2018 ولا 17 حاجة هكا.
1: صغيرة يعني، في خضم يعني الجدل السياسي الكبير الذي كان هناك يعني. لهذا سألت أي
0: بالضبط. فكان خطاب طويل متاع من عرش 10 دقائق تقريبا، كتبته كامل وحفظته، وبحثنا عن مصور. يعني لا أدري إن كانت المناسبة تسمح، ولكن أود أن أقدم لها تحية كبيرة، لأنه قام بتصويرنا بالمجان الأستاذ أكرم برشيش. هو الآن خرج من تونس للأسف، ولكن هؤلاء الأشخاص أظل دائما أتذكرهم لأنهم آمنوا بنا قبل أن يؤمن بنا أي جهة رسمية يعني. فأنتجنا 8 فيديوهات وتم نشرها على صفحة التعداد الرسمية الأمريكية، لأنها كانت بدقة عالية وبجودة يعني حرفية عالية. بالضبط يعني، من حيث المحتوى ومن حيث الإنتاج. ثم بعدها جاءت تجربة المناظرات، وأني كنت بطل تونس في المناظرات، بعدها صرت محكم دولي في المناظرات، ثم تجربة بالعربي. يعني هذا التوصيف.
1: خلينا في يعني واحدة واحدة نمشي معك. نريد أن نفهم عن تجربة المناظرات يعني في فريق وطني أنت أعتقد، ثم نقف قليلا ونقف عند تجربة بالعربي لأنها تجربة مهمة جدا. قبل ذلك يا ريما والسادة المستمعين، هذه جوليا بطرس في بضع دقائق ثم نعود.

0: المكتبة مع هاجر الطريق القرقوري.
1: شكرا لكل من يستمع إلينا ويتابع الحصة بكل انتباه. شكرا هادية أبو عصيدة, شكرا نوال جراية, شكرا الأستاذة فاطمة اللوز, الأستاذ مصطفى البلحي, سي صادق السيلة, ماهر بن حميد, وابتسام شريف, نجاح جموسي, ولفا قرقوري, إلى غير ذلك. يعني أسماء, عذرا لكل من لم أذكر اسمه. مرحبا بكم جميعا أنتم في الاستماع إلى برنامج نبض الكتابة, وكنا نتحدث مع الشابة المبدعة ريما الهمامي عن إبداعاتها, عن اختلافها, عن وعيها المختلف بالمحيط الذي تعيش فيه, عن رغبتها دائما في الإضافة والتميز. معنا كذلك الشاعرة سونيا الفرجاني, حضورها الليلة باعتبارها والدة ريما وأول من احتضن موهبتها وسهل لها الطريق الإبداع. الدكتور شفيع بزين كذلك معنا على الخط, اكتشف ريما ككاتبة. أعود إلى ريما, تحدثنا عن المناظرات, ثم سأذهب مباشرة إلى تعليق سيدة سونيا وسي شفيع. ريما, كنت تحدثت عن المناظرات, يعني أنت تحدثت عن ذلك وكأن الأمر عادي, لكن هناك من يستمع إليك ونريد أن نعرف ما معنى أن تدخل ريما في فريق كامل, يعني فريق المناظرات, وكيف بدأت العمل, ولمن يريد أيضا ربما أن يكون مثل ريما ماذا يفعل باختصار شديد. أي
2: تجربة المناظرات مدام هجر كيف بديت بشغف مني نحو هذا المجال, وكنت في جربة وكنت شفت أنه فما فريق وطني مثل تونس في بطولة المناظرات الدولية, فكالعادة توجهت لأصدقائي قلت لهم خلينا نحلوا نادي مناظرات في جربة, فقالوا لي احنا مانيش مهتمين بهذا المجال وخاصة باللغة العربية مانيش مهتمين بها. فكي تواصلت مع المسؤولين وقتها قالوا لي لك ما تجمش تشارك ما غير ما تكون في النادي, وانا وقتها كنت سنة ثانية ثانوي, فظل هذا الحلم داخلي الى ان وصلت الى الجامعة, ووقتها لقيت نادي في الجامعة متاعي, جامعة تونس المنار, لان كلية الطب تبع جامعة تونس المنار. فوقتها باش انخرطت, يعني بعد سنتين انخرطت مع في نادي المناظرات وبدأت سلسلة تدريبات, وطبعا كل سنة يتقدم عدد كبير جدا من المشاركين, ثم يتم اختيار الأفضل لتمثيل الجامعة وطنيا. قمنا ببطولة وطنية.
1: يعني كيف يكون الأمر, يعني يعطيكم مواضيع مثلا, يعد كل منكم يعني نصا يحفظه تقريبا, لابد أن يكون الأمر إلقاء, يعني فيه نوع من الارتجال هكا.
2: صحيح, هي المناظرات علاش انا اخترت هو المجال اللي تو متعمقه فيها عندي تقريبا 6 سنوات, على خاطر هو يجمع عدد كبير من الملكات. خلينا نقوله اول حاجه ملكة الالقاء اكيد, والحديث امام الجمهور, الخطابه بالضبط, مهاره التفكير النقدي اللي هي اكثر مهاره نخدم عليها. علاش؟ خاطر الموضوع يتم تقديمه قبل 20 دقيقه فقط, يعني انت تدخل المكان المناظره يعطيك الموضوع, عندك 20 دقيقه فقط باش تحضر, ومن بعد تقدم خطابك في 7 دقائق. كل فريق متكون من 3 اشخاص, وهي مناظرات تنافسيه, فيكون فما فريقين موالاه ومعارضه, والجزء الحماسي اكثر انك لا تختار موقفك, يعني لا تجم تكون انت في الحقيقه معارض الموضوع هذاك, ولكن القرعه تجيب لك انك انت موالاه, فتعلمك التفكير بسرعه, التفكير بالضبط, يعني لخص
1: سرعة البديهة
2: ويجب تكون بدا ثقافة موسوعية, خاطر كما نجم نجيب لك موضوع في العلوم, موضوع في الاقتصاد, موضوع في الطب, في السياسة, في اللي هو بعضنا نحكيش على السياسة ودين في المناظرات, ولكن في أي موضوع آخر تجم تتخيل يجيب لك يعني مفاهيم دقيقة في ما في اختصاصات مختلفة. فكانت تجربة مميزة جدا, ويعني الحمد لله كنا
1: تميزتي في ذلك. يظهر لي فما الفريق الوطني نال جائزة أعتقد, ولا مرتبة مشرفة.
2: أي قوس المنار كنا يعني بطل تونس في المناظرة في البطولة هذيك, ثم مثلنا تونس في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات, وقيمة وقتها في اسطنبول في الدوحة في تركيا.
1: نعم. سيدة سونيا,
2: نعم
1: يعني
2: نعم.
1: اعتقد انك كنت يعني بجانب ريما في خاصه في مساله المناظرات، يعني اللغه ملعبك اللغه.
2: لا كنت حذر عثرة في طريق ريما
1: كيف ذلك؟
2: هي اختلفت لأنه لما دخلت بنتي للطب وشفت أن دقة الدراسة وما تتطلبه من وقت ومن جهود وليت خايفة عليها وعلى قرايتها، وإذا اكتشفت أن هي لما ذهبت إلى تونس العاصمة وهي اختارت أنها تقرأ في تونس العاصمة لأنها ذهبت بحماس كبير جدا لدراسة الطب وللدخول في الأنشطة الثقافية، فانخرطت في كل الجمعيات الطبية اللي تنتمي لها الجامعة، وانخرطت في المسألة هذه بعد المناظرات. فأنا حسيت خاصة أن المناظرات فيهم برشة تدريب برشة وقت، فأنا خفت كنت دائما ضد. وبعد لما نجحت بنتي في كأس تونس مع فريقها صار سفر، يعني ذهبت إلى تركيا ثم إلى المغرب، وطلبوا منهم زيادة مرة خرجت في حاجة تابعة المناظرات ذهب إلى ألمانيا. فأنا كنت خايفة على مستقبلها الطبي في تقديري هو الأهم، وكانت دائما عندها القدرة على أن تقنعني رغم لي تعبت أنا شوية ولكن تغلبني دائما بأنها في نفس الوقت
1: قلب
2: تحاول أن تقنعني ولكنها أيضا مطيعة. يعني في بعض المواقف أنا منعناها أنا وبوها من بعض السفرات، ويمكن تحترم بعض مواقفنا ولكن تصر دائما على أن تستمر بطريقة أخرى أو بعد فترة.
1: نعم
2: وهكذا حققت يعني الحمد لله نجاحها.
1: رغم أنها كانت بجانبك
2: سوريا.
1: نعم
2: ريما انخرطت في برشة حاجات ما حكيت عليها.
1: نعم.
2: دخلت حتى في مجال صنع المحتوى.
1: نعم.
2: المحتوى الإعلام إعلامك صحافة الطب وصحافة برشة يعني صنعت محتوى، وكان هذا أيضا في السنوات الأولى من الجامعة. إذاك عليش كنت خايفة عليها أنا.
1: أنا قلت رغم اللي هي وقفت بجانبك عندما كنت ذات يوم في يعني لبنان، ويعني كنت في برنامج كبير سونيا وهي معاك، يعني هذا وهذا مهم جدا. وتحدثت يعني أنا استرجعت الذكرى، نعرف نعرف شريد ولكن استرجعته يعني، وتلذذت بالمداخلات الرشيقة جدا لريما على حداثة سنها، معناها
2: على حداثتي
1: يعني أنت يجب أن لا تقفي أبدا ضد رغبات ريما مهما كان، لأن ما شاء الله يعني وعيها واضح ودراستها أعتقد أنها تمشي بطبيعتها الدراسة. وإذا كان ما شاء الله يعني
2: أثبتت ريما أنها قيادية وأنها قادرة على أن تنظم توقيتها. تحدثتيني كي لا أنسى عن زيارتي لبيروت وزهي وحدي، هي ريما كانت اتصلوا بها بالهاتف عملوا لي وقتها مفاجأة. ريما بعدها بشهرين تم استضافتنا في كلام نوعا في بيروت ومشينا مع بعضنا. تواصلها مع زهي وهبي في بيت القصيد وقت يتواصلوا معايا، ثم عندما رآها في كلام نواعم قال لي أيضا زهي وهبي وقتها كلام لا أنساه أبدا، قال لي هذه الفتاة ستجد صعوبة كبيرة في حياتها كي تتواصل مع أبنائي سنها.
1: نعم وهذا ما قلته لها هنا في البداية.
2: وكان دائما مصر على كلمته.
1: أي أكيد. دكتور شفيع يا دكتور.
3: نعم. أي
1: هذه الفتاة التي تجمع بين كل هذا ألم تذكرك كما ذكرتني أنا بمعناها الأسماء الكبيرة في الماضي في في في الأدب في عفوا في الفلسفة وفي الطب وفي يعني عندما نقول أنا مثلا ابن سينا نقول شاعر وطبيب وفيلسوف وجراح وكل شيء، ولا الفارابي أو يعني هذه الثقافة الموسوعية التي تحولت اليوم في زمننا إلى تخصصات أحيانا ضيقة جدا، لأنه بين الموسوعي وبين التخصص يعني كل له ميزاته وله عيوبه، ولكن نحن اليوم يعني في الحداثة كأننا في عصر التخصص. يعني حتى في الطب هي تعرف ريما جيدا أنك تذهب إلى الطبيب لأنك ربما رأسك يوجعك تقول له ظهري، يقول لك ما نعرفش اذهب الى الى صاحب الاختصاص يعني على سبيل طبعا معناها ببساطه نقول المشهد كاريكاتوري نوعا ما. ولكن في قديما الثقافه الموسوعيه كانت يعني وانتجت كبار العلماء وكبار الفلاسفه.
3: طبعا هذا صحيح. هو الإبداع معناها لا يمكن أن يكون مرتبطا بتخصص دقيق والتقيد به.
1: نعم.
3: الإبداع يتطلب رؤية متكاملة ويتطلب معناها نوع من تعدد المواهب
1: والقدرات. هي قدرات
3: على اختصاصات. التقطت بعض المفاتيح أنا من هذا الحوار، مثلا من المفاتيح النجاح والتفوق والإبداع والإصرار، مثلا أنه لو لم تكن عندها العزيمة والإصرار والاقتناع بأنها قادرة على أن تخوض في هذه التجارب والمشاريع والمغامرات دون أن تفوت أو تضيع أو تؤثر في دراستها في الطب اختصاصا، يعني لما ذهبت بعيد، رغم أنه أمها كانت تعارضها أحيانا وعندها يعني نتفهم ويعني نعم. خوف الأم،
1: خوف الأم
3: هذا
1: طبعا
3: طبيعي جدا. إذن المفتاح الثاني هو أن شغف عندها معنى حب وشغف بأن تجرب وأن تخوض التجربة،
1: تغامر،
3: أن معنى تكتشف، ليس تكتشف هذا المجال ولكن تكتشف قدراتها هي.
1: نعم.
3: وقدرتها هي على أن تثبت ذاتها أو أن تتفوق إلى غير ذلك. إن عندي معناها سؤال أو مقترح أو ملاحظة لريما.
1: أيوة.
3: هي السؤال الأول، لماذا هذا الاهتمام الكبير باللغة العربية بالنسبة إليها واختصاصها الطبي وعلمي وهي لا تكتب تقريبا أو لا تمارس الكتابة؟ ماذا تعني لها اللغة العربية اليوم؟ هذا يعني ما هي رهاناتها المستقبلية؟ هذا أولا.
1: نعم.
3: والملاحظة هي أنه أنا أدعوها ريما إلى أن تحاول أن تدون وتكتب باستمرار كتابات مختلفة وتترك هذه الكتابات، يعني ليس بالضرورة أن تنشرها الآن ولكن تكون الكتابات هذه توثق وترافقها في تجاربها المختلفة وفي يعني عوالمها المختلفة، ويمكن بعد ذلك أن تتحول هذه الكتابات الأولى والنصوص الأولى معناها إلى كتابات إبداعية لمن يهوي عندها القدرة على ذلك. بمعنى أنها بما أننا نحن مقتنعون أنا وسنية وغيرها بأنها ممكن أن تكون مشروع كاتبة معناها مستقبلا، الكتابة لا تؤجل، لا يجب أن تؤجل حتى تنتهي من كذا وكذا وكذا، إلا الكتابة تتطور
1: فعل آني
3: بالممارسة وبأن تكتب وتمحو أو تكتب وتعيد الكتابة إلى غير ذلك، أو تكتب وتترك ثم تعود إليها. إذن هذه تجربة الكتابة وتعرفها سونيا جيدا.
1: هذه يا دكتور سامحني،
3: حبيت نسأل بركة سونيا لماذا لا تشجع ريما؟
1: أنا مش نجاوبك، أظهر لي عندما يصبح اليوم فيه 48 ساعة هكا بالبساطة هذه.
3: ولو
2: أنا دائما أشجع ريما على الكتابة، خاصة أنه تقريبا يعني يوميا نحن نتواصل أكثر من مرة وتحكي لي يعني مش أسرار العمل ولكن بعض تفاصيل ومغامرات الحياة داخل المستشفى. ديما نطلب منها نقولها ريما لو أنه كل ما تصفينه لي بدقة أحاسيسك ومشاعرك تجاه المرضى وما ترينه والتفاصيل عايش بنتي ضعيها في الكتابة.
1: نعم.
2: فتقول لي مش مسألة وقت، هذا أكيد مسألة وقت.
1: نعم. أعتقد هذا هو جوابها، يعني لأنه رأي دراسة الطب رأي معاناة في تونس. معاناة حقيقية، يعني معناها ليس الأمر ورديا، راه الصعوبات التي يجدها الباحث اليوم يعني وطبيب المستقبل يعني لا ينكره أحد، يعني في مستشفياتنا، في كمية الدراسة، في دراسة الاختصاص، طب الاختصاص ليس المجال مجال حديث عن هذا، ولكن هذا نعلمه جميعا ونعرفه جميعا. فيعني ما تقوم به ريما اليوم يعتبر يعني بالفعل معناها تحدي كبير جدا، لا يقدر عليه أي طالب طب في تونس. ولو كان توا نسأل ريما عن الصعوبات وعن يعني الصعوبات الأطباء الشبان ولا الطلبة الطب إلى غير ذلك، ربما تحب لنا 3 أو 4 حصص، وإن كان هذا المجال ليس مجالنا. أي نعم يا ريما.
2: وي مدام هيجر،
1: تستمعين الينا وتوافقين؟ أكيد. اعتقد يعني بان ننطلقوا من ملاحظه الدكتور شفيع حول حبك وغرامك باللغه العربيه الذي تجلى يعني تجليا كبيرا في يوم واحد في مؤتمر بالعربي في جربه، لانه اللي اعتقد الكل باللغه العربيه وهذا العشق يعني تجلى في ذلك. اربطنا بين حبك للغه العربيه وبين هذا المؤتمر وهذه الفكره الرائده جدا يعني اللي كانت معناها في جربه، والتي كانت تابعه طبعا لمؤسسه كامله. يا ريما،
2: هو معناها حب اللغة العربية كما قلت لك أيمن منذ البداية، علاقتي بهذه الأطفال للأمانة ما كانتش علاقة طفل بقناة يشاهدها، يعني من وقت شفت المسؤولة الأستاذة سهيلة عبيدة في الدوحة وهي كمنجة في جزيرة أطفال، كانت أنا عيني مليانة بدموع وهي عينها مليانة بدموع، قالت لي ما كنتش نتخيل أنه الأفكار اللي احنا كنا نكتبوها على الورق يمكن أنها تخرج جين كما احنا تمنينا. يعني فعليا يعني كان عندهم عمل كبير برشا في أنهم يحببونا في اللغة العربية تكون عنا سلاسة في التواصل بها. وأنا نؤمن برشا اللي الإنسان ما ينجمش يكبر ويتطور وينمو من انطلاقا من حاضره فقط او بالنظر الى مستقبله فقط، الانسان يجب يبدا اول حاجه متشبع بماضيه، متشبع بهويته، كل ما يكون متشبع بهويته اكثر، والحقيقه هي حاجه تعلمتها مع عند بابا، يعني كل ما تكون انسان متشبع بهويته كل ما الاخر سواء الاجنبي او الغربي او الاخر بصفه عامه يحترمه اكثر ويقدروا اكثر ويفتح له مجالات اكثر. يعني اللغه العربيه احنا ديما كعرب ديما عندنا فكره البكاء على الاطلال وقبله ايام قرطبه وايام كذا، ولكن الفكره اللي انا حبيت نتبناها ولقيتها من بعد هي الفكره المعتمده في مؤسسه قطر، هذاك علاش كان عندي ارتباط معناها بالعمل معهم في اكثر من مره، هي انه ننطلقوا من هويتنا وننطلقوا من تركيز الضوء على يعني ابداعاتنا احنا كعرب باللغه العربيه، باش ما نقعدوش فقط كما قلت بكاء على الاطلال، ولكن ان نصنعوا مجد جديد للغه العربيه. فحاولت أن نثبت للشباب من خلال تجربة المناظرات في البداية في تونس أن اللغة العربية راح تنجم تكون لغة الغد، راح تنجم تكون اللغة اللي توصلنا للمنصات العالمية،
1: لغة العلم كذلك
2: بالضبط، تنجم تكون الجذر اللي يربطنا نحن العالم، مش لازم ما كانش اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا غيرها هي اللي باش توصلنا للمنصات العالمية. وبعد نصف الشباب اللي أنا توجهت لهم في مرحلة ما باش يدخلوا معايا ويفتحوا معايا نادي ورفضوا، جيني توا بعد سنوات كيفاش نجموا ننضموا، على خاطر شافوا الجزء المضيء نتاع التجربة ولكن ما شافوش الجزء المتعب نتاع انك تبني كوميونتي كاملة من الصفر. فكما قلت انت مدام هجر من بكري ملاحظة مهمة جدا، ثم تعب كبير الناس ما تشوفوش، يعني الناس وقت تشوف
1: النجاح
2: تشوف فقط لحظة التكريم، تشوف الكاميرات، تشوف التصفيق، ولكن يعني بالحق كمية التعب وكمية الخوف اللي وراء الشيء هذيك، خاصة وقت تكون وحدك وفي تونس جينيرالمون كيسمعوا كلمة لغة عربية بالنسبة لهم سي باغونتابل، في أغلب الأحيان ما تلقاش شكون يعاونك، ما تلقاش شكون يشجعك، من بعد كيشوفوا النتيجة يولي الجميع يريدوا أن ينضم. وهنا الواحد يجب أن يفرق مع شكون يختار أنه يكون موجود معه في التجارب هذه، خاطر لازم نخافوا برشا من الانسياق وراء الأضواء. احنا ما نحبوش نخلق اشخاص تنسيق وراء الأضواء او وراء السفر او غيره، لا نحب اشخاص مؤمنة بالفكرة.
1: نعم هو ملتقى هذه يا ريما
2: بالضبط
1: لكي يعني نقول لسد المستمعين، هو ملتقى تنظيمه مبادرة بالعربي، احدى مبادرات مؤسسة قطر في نسخته الثانية. طبعا هذا هو يعني والمؤتمر الذي وقع في جربة باعتبارك انت سفيرة، معناها سفيرة هذا الملتقى في جربة. أحدثنا أكثر عن الملتقى هذا والذي ما وقع فيه في يوم واحد، ما وقع في يوم واحد يعني كان يمكن أن يقع فيه أسابيع، وفي الحقيقة هذا هو التعب الحقيقي والمدهش.
2: هي مبادرة بالعربي هي كما قلت أحد مبادرات مؤسسة قطر، وأطلقوا مبادرة موازية هي بالعربي شيء، بمعنى بالعربي في المدن. فالسنة تمت استضافة بالعربي فيه في ثلاث مدن عربية خارج دوحة لأول مرة، كان بحرينة في جربة وفي دمشق وفي عمان في الأردن. فيعني كان تحدي كبير أنه يتم إخراج الملتقى من قطر إلى دول أخرى، والتحدي الأكبر منه مدام هجر أنه تنظيم الملتقى كان محلي، يعني مؤسسة قطر فقط أخذنا منها الفكرة، لم نأخذ لا تمويل لا دعم مادي لا لوجستي لا حتى شيء. يعني كان تمويل محلي تونسي، اعتمدنا على دوسيه دو سبونسورينغ، معناها درنا بها على سبونسور المحليين في جربة بحق أنا وأمي، معناها من سبونسور لسبونسور بس نجمنا نجمع مبلغ مالي
1: الكواليس
2: بالضبط بسيط جدا باش نجمنا نعمل به مؤتمر خرج بحجم كبير برشا، ولكن بحق الموارد كان لما جمعها صعب جدا. فالفكرة والتحدي انه هذه اول تجربة، فهما كانوا خايفين واحنا كنا خايفين خاطر هما دفعنا اسمهم في الصورة. والتحدي الاكبر منه اني انا اصريت ان يكون جزيرة جربة. يعني انا وقت تواصلت مع المنظمين في البداية قالوا لي لأ راهو نحبوا في العاصمة كيما دمشق كيما عمان. قلت لهم انا باش نوصل لكم، راهو انا راني نحب نخدم برشا على مركزية، دوك ما فماش علاش ديما المؤتمرات الكبيرة تحتضنها العواصم، راهو باش نوصل لكم كيفاش تعمل في جربة باش تكون عنده بصمة خاصة وطبع خاص. والحمد لله هما
1: ما لا مسؤولية هذه اتخذتها
3: يعني فكرة يعني عفوا يعني أريد المستمعون أن يفهموا ما هي الفكرة التي أخذتها من قطر، أساس قطر، وتحمست لها وتبنيتها ونجح رهانك.
2: هو مؤتمر بالعربي، هو مؤتمر الهدف منه هو نشر القصص الملهمة، بمعنى أن في كل مدينة تبحث عن الفرق، ما هوش قصص نجاح، لا نبحث عن القصص الملهمة، بمعنى ما نجي نوجع على مؤثرين، ما نجي نوجع على أشخاص عندها أعداد كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، على فنانين، لا احنا نبحث على أشخاص صنعت الفرق في ميادينها، صنعت فرق في مدنها، ولكن ربما الأشخاص هذه مغمورة، الإعلام مش عاطيها حقها، ما هيش معروفة، ولكن هي صنع أثر حقيقي. فهذاك علاش يجب يكون في المدن والمنظم يكون من المدينة حتى يكون قريب من هؤلاء الأشخاص وتكون منصك بالعربي المنصة لتسلط الضوء عليهم. فتحدي جربة كان تحدي كبير برشا، يعني كنت أنا واحد مؤمنة بفكرة جربة، كل فريقي فريق قرطاج للمناظرات اللي هي الجهة المنظمة يعني للمؤتمر كلهم موجودين في العاصمة، فأنا كنت وحدي مسؤولة على الجانب اللوجستي. وكيف كيف يعني فريق المبادرة كان ما كانش متحمس برشا لفكرة مؤتمر خارج العاصمة، ولكن الحمد لله بعد جمعت أنا برشا برشا جوانب، يعني خليت السياق التاريخي يلعب دور في القصة، خرجت مؤتمر بالعربي مش كمؤتمر، كقصة كاملة. بديت من أسطورة إليس اللي جاي وما نجمش يخرج من جربة، وخرجت بالعربي كإجابة لماذا كل من يدخل جربة لا يمكنه مغادرتها.
1: وبالفعل هذا هو اللي حيحصل، يظل اللي يمشي جربة يرجع.
2: ومن بعد لما تم تقديم الورشة في الدوحة يعني لقت إعجاب كبير برشا، وفوجئت بأنه كل الحضور ولا يسأل وينها جربة، ما كانوش يعرفوها قبل. وينها جربة، نحبوا نحضروا في الخجية، قديش تجربة ملهمة، وطلبوا إعادة الورشة في اليوم الثاني اللي هو لم يكن جزء من البرنامج. فأعادنا الورشة في اليوم الثاني لكثرة الطلب، ولليوم عليهم يزيلوا يتواصلوا معايا من مختلف دول العالم، من بريطانيا، من الكويت، من فرنسا.
1: معنى هذه سياحة جديدة الجربة، ما هيش سياحة التقليدية، ربما يعني جبت لها سياحة من نوع جديد يعني
2: بالضبط. يعني
1: مؤتمرات
2: بالضبط. هذا البعد العميق الأهم، أنه جربة ما نحبهاش تقعد ديما مربوطة بفكرة سياحة نيوزل أو التظاهرات ذات الطابع الاحتفالي. جربة هي قصة تاريخية كبيرة وعظيمة، ففكرة سياحة مؤتمرات باللغة العربية هو تحدي كبير، ولكن أنا ديما بشوق عندي فخر أنه إحنا كنا أول من جذروا في جربة عن طريق مؤتمر بالعربي.
1: ومن تحدث يعني في هذا المؤتمر؟ بعض الأسماء.
2: كان معنا 5 متحدثين. كان الأستاذ سعيد باروني اللي هو أمين المكتبة البارونية واللي عنده تجربة رهيبة في جمع المخطوطات اللي هي موجودة نسخ متفردة ووحيدة منها في جربة. كان الأستاذ ناصر بعبيج اللي تحدث على تجربة إدراج جربة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، اللي هي الفكرة اللي استلهمنا منها فكرة المؤتمر واللي أقنعت بها مؤسسة قطر أنه يتم في جربة. كانت معنا أمي للحديث عن مش لأنها أمي طبعا، ولكن أمي كان
1: سوريا اسم في جربرة سوريا.
2: أمي كان مثال للمرأة التونسية المثقفة اللي نجحت في أن تفتك مكان على الساحة العربية والساحة العالمية، وتحكي على تجربتها التي تجمع بين تعليم اللغة العربية لغير الناطقين وتجربة نشر الدواوين الشعرية. كان معنا أيضا جوز شباب الفنانة سليمة تريس اللي هي موسيقية مقيمة بالصين حاليا، تدرس موسيقى بالصين. وريان بعجيجة اللي هو صاحب منصتي فاكنا وليسينا، وتحدث عن تجربة التعليم الرقمي.
1: جميل جدا. يعني سونيا أنت كنت موجودة معناها في في في في المؤتمر وتحدثتي عن تجربة التعليم باللغة العربية، يعني كمشاهدة بعيدا عن ريما وبعيدا عن أنك أم ريما إلى غير ذلك وعندك كواليس، كيف وجدتي هذا اليوم؟ يعني مثمر يعني حقيقة؟
4: جدا، هو كان يوم مهيب. أنا كنت في التنظيم، هو معناتها المصادفة والأمر الغريب هو أني أنا كنت منظمة وفي نفس الوقت كنت متحدثة. واللي كان شاق جدا لأنه أنا مع ريما في التنظيم إلى آخر لحظة، معناتها في إعداد أبسط التفاصيل يعني إلى آخر لحظة قبل أن ينطلق الملتقى، ثم كنت متحدثة. فعل أنا كمواطنة
3: أميرة التفاصيل وملكة التفاصيل.
1: تفاصيل عن سونيا أكيد. أنا أتخيل المشهد يعني حتى مستوى الجمال، يعني والله لو دعوتني يا سونيا لكنت موجودة. أو عتاب، هذا عتاب.
4: لا تعاتبينني. شوفي كان شهر شاق جدا.
1: نعم على الجميع.
4: وأنا أشكر جدا كل من وقف معنا هنا من الجهة المحلية في التمويل. بنتي أحترمه أنها بقت في الدراسة إلى آخر وقت، وكان عنا أقل من شهر لنعد المؤتمر، ما كانش الأمر سهل أبدا. فإحنا وجهنا الدعوة على وسائل التواصل الكل وفي الإذاعات، ما كانش عندي تفكير أني وجه دعوة مباشرة لأي شخص. يعني كان وقت ضاغط وكنا خايفين.
1: ما تفهموا الأمر. نعم على سبيل الفضلك فقط
4: من ليلة مرحبا أن تدخل المقبلة إن شاء الله، لأنه قطر أحبوا هذه النسخة وأصروا أن تكون النسخة الثانية أيضا. نعم. في جزيرة جربة، فإن شاء الله في السنة المقبلة تكون هنا بيننا
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله. النجاة الصغيرة تدخل بيننا الآن، ثم أعود يعني لأعطي يعني الكلمة لهذا الثالوث الممتع الليلة في هذا الحديث الشيق. وريما إن شاء الله تسامحنا على الوقت لأنني أعلم يعني كم هو ثمين في النسبة للدراسة.
2: يعني كان لي الشرف وكنت حتى مميزة جدا بالعكس.
1: شكرا. هذه نجت

0: نبذ الكتابة في دقائقه الأخيرة، وكانت سهرة ممتعة في الحقيقة. ما بقي من الوقت سأوزعه على الضيوف الثلاثة. سونيا الفرجاني، يا سونيا
1: مرحبا. مرحبا.
0: ثماني كتب وكنز.
1: نعم.
0: ها؟
1: وكنز. نعم.
0: كنزكي؟
1: ها. كنزي والله. انا تعرف هاجر توا بركة كنت نكتب فيها الريمة الكلمة، قلت لها انت كنزي.
0: انتهى. اذا انا استشعر ما تكتبين، واضح. سنة الفرجاني لها ثماني كتب، معناها في الشعر طبعا. احد هذه الكتب في رسائلها الى ريما، ريما التي هي امامنا الليلة، ولها كنز، كنزها ريما. وبالفعل يعني انها كنز ليست لسونيا الفرجاني فقط، وانما هي كنز لهذا الوطن الجميل، لهذا الوطن الذي يحتاج الى مثل هذه الاصوات الواعده والمبدعه والمؤثره والمؤسسه لغد افضل. وعندما نقول المؤثره يعني المؤثره فعلا، اننا دائما تعودنا نتحدث هذه الايام وهذه السنوات الاخيره عن التاثيرات السلبيه وعن التاثير السلبي. نعم، لنا شباب مؤثر، ولنا شباب مؤثر بطريقة إيجابية جدا، ولنا صناع محتوى. وأنت تحدثتي سونيا عن عن ريما صانعة المحتوى. عن كل هذا نريد أن نتحدث حتى يعني تكون لنا على الأقل يعني طاقة إيجابية وأمل في هذه الحياة. سونيا، يعني ماذا تريدين أن تضيفي يعني في هذه الدقائق الأخيرة بالنسبة
1: لي؟ أضيف حول ريما بنتي.
0: نعم. ما لم تقول ما لم تقوليه إلى حد الآن، وما لم أسألك عنه،
1: ما لم أقوله، إنه ريما أيضا كان لها دائما الدور الكبير جدا في أن تكون هي إلى جانبي. نعم. ولم أكن أنا فقط إلى جانبها. ريما هي قارئ الأول، ريما هي السند الكبير

0: دائما لكل مرحلة أن تعرف كل إنسان فينا يشعر في فترات معينة أنه يتراجع إلى الخلف، أنه سيتوقف، أنه سينقطع في أي شأن من شؤون حياته، ربما اللي خاصة في المسارات فكرة الفنية. كانت ريما دائما إلى جانبه، دائما تؤمن بما أقدمه، تؤمن برسالة الأدب والفكر، وربما من هنا يعني استمدت هذا الطاقة وهذا الحماس. نعم. فما نقطة حبيت نقول نعم. ذكري ما جداش نعم. أنه وقت اللي نرجع شوية لتالي، أنه وقت اللي ما كنت في سنة ثالثة ابتدائي جاتني المعلمة طلبت لقاء الولي، فأنا تصدمت، قلت ريما يعني ما شاء الله بنتي ديما من الأوائل، ما الذي حدث؟ وما عندهاش أخلاقين يعني مع أساتذتها ومعلمينها جد مؤدبة. قالت لي مدام سونيا أرجوك رقعت تقدر في خطأ مع ريما. آخر سألتهم ماذا قرأتم مؤخرا، صحابها كل جابوا لي عناوين تاع كتب صغار، وهي جت قالت لي راني قريت نقرأ في ألف ليلة وليلة وأنا راني توا في الجزء الثالث. قالت لي راهو مش معقول تقبل هكا، يلزمك توقفها خاطر هذيك حاجه اكبر من مخها من عمرها، قالت اكبر من عمرها من مخها. فانا قلت لها شكرا كيما انت على التواصل، لكني لا استطيع ان امنع ريما من قراءه هذه الكتب، لانها كل ما تظنين انها يجب ان تقراه فقد قرات. ومن الطرائف ايضا التي اختتم بها لاترك كلمه لبنتي، انه ريما في سنه اولى ابتدائي كانوا يقراوا قصص ماهر. أول ما بدأوا القراءة قصص ماهر هي سلسلة كنا وقصص زحى، فكانت ريما عندما تقرأ القصة تحفظها عن ظهر قلب من القراءة
1: مباشرة. نعم.
0: وماذا تفعل؟ تقوم بتمثيل القصة كاملة في البيت لجدها وجدتها بلغة عربية فصحى. فكل هذه يعني أرجو من كل أم وأب أنهم عندما يكتشفوا مثل هذه المواهب في أبنائهم لا يمروا عليها مرور الكرام، يجب أن يؤطروا هذه المواهب، يجب أن ينتبهوا لها، ويجب أن يفعلوها بكل الطرق.
1: نعم.
0: لأنه في وراءها أكيد هناك قصة نجاح قادمة تنتظرنا في المستقبل.
1: نعم، ولهذا نحن نقدم قصة ريما وأمثال ريما. نعم دكتور شفيع.
2: أستاذ هاجر نعم. أنا عندي سؤالين لسونيا. السؤال الأول
1: سؤالين وإحنا مش البرنامج نشوفه.
2: بسرعة. السؤال الأول هو سؤالين سريعان. السؤال الأول سونيا، ريما حاضرة في رسائلك وحاضرة في حياتك، أين ريما في شعرك؟ هذا هي السؤال الأول. السؤال الثاني، ريما قارئة لشعرك، هل كانت أحيانا قارئة ناقدة؟
1: سونيا سريعا جدا.
0: نعم. أين ريما في شعري؟ ريما مبثوثة في كل قصائدي ومنذ أن تولد حتى، يعني عندما كنت أنا مخطوبة وكنت أعد لديوان ثاني تأخر جدا، كتبت قصيدة عنوانها فيها كلمة ريما وقلت هذه البنت الذي أنتظرها. ثم كتبت نعم، ثم كتبت عن تجارب مغامرات ريما، يعني ككل شابة ككل طفلة كتبت عنها في الشعر، هذا يعني حضورها. ثم كناقدة، ريما ناقدة بارعة جدا في الشعر، وهناك قصائد كثيرة ألغيت وأهملت لأن ريما لم تكن موافقة عليها. نعم. أنا ما لا تحبه ريما بكل صدق لا أنشره.
1: نعم، هو في الحقيقة من ترعرع في الجمال لا يمكن إلا أن ينطق بالجمال، ولا يمكن إلا أن يكون جميلا. ريما هذه الحصة حصتك في الحقيقة، ونحن في الدقائق الأخيرة، ماذا تريدين أن تضيفي؟ ربما ما لم أسأله إلى ريما أي ملاحظة، يعني في الأخير كلمتك الأخيرة باختصار. يعني
3: الكلمة الأخيرة مدام هاجر، أول حاجة شكرا لك على الاستضافة وعلى الفرصة المميزة يعني أنا ديما نقول مهما تتعدد التكريمات الدولية ديما يبقى الاحتفاء داخل أرض الوطن واللي هو للأسف ما هوش حاجة متعودين بها في تونس يبقى عنده وقع خاص وأثر خاص. فشكرا لك على الاستضافة وشكرا على اختيار ماما باش تكون موجودة معنا والدكتور شافي عبد الزين زي المرة أخرى نقول له قديش نحبوه وقديش نعزوه. الحاجات اللي ممكن ما حكيناش عليهم كانت مش من باب تعداد التجارب من أجل التعداد ولكن من باب الجمع أو يعني تواصل الخيط الرابط بينها. كانت عندي تجربة في السنة الماضية في منتدى الدوحة اللي هو أحد أكبر منتديات الدبلوماسية والحوار الدبلوماسي في العالم. كنت أنا الممثل الوحيد لتونس في المنتدى وكان منتدى شهد حضور شخصيات سياسية من الصف الأول يعني رؤساء وزراء خارجية أني قطر وغيرهم. ف برشا ناس في خلال المنتدى هذاك كانوا يسألوني أول سؤال يقولوا لي شنو تقرأ فكيف نجاوبهم يقولوا لي بالانجلي خاطر طبعا التواصل في هذه المنتدى باللغة الإنجليزية يقولوا لي what are you doing here يعني أنت ماذا تفعلين هنا بالضبط. فالفكرة أنا اللي نقولها أنه تعددت التجارب يعني أنا كانت عندي تجارب في البداية في السياحة البديلة في جربة مع تظاهرات إيجو قدينة في جربة بيل كلهم في جربة ومن بعد كانت عندي تجربة المناظرات ومن بعد تجربة صناعة المحتوى اللي هي في مواضيع مختلفة سواء طبية أو اقتصادية من بعد كانت عندي تجربة بالعربي وبعد تجربة منتدى الدوحة اللي هو دبلوماسية. الخيط الرابط ما بينتهم الكل هو إيمان داخلي أنه يجب كل واحد فينا من مكانه أنه يسعى إلى أنه الشباب يبقى ملهم وملم بكل ما يحدث حوله لأن الشباب إذا لم يكن ملم بتاريخه وبحاضره فهو لن يتمكن من بناء المستقبل الذي يبحث عنه. فأنا كل التجارب اللي نقوم بها عندها جزء أهداف في البداية هي إلهام الشباب وضمان أنهم يبقوا ملمين بكل ما يحدث حولهم والهدف الثاني هو أنه أضمن تواجد تونس في كبرى المنتديات وكبرى الملتقيات في أكثر من تجربة نكون الشخصية الوحيدة الممثلة لتونس ونقول لو ما كنتش أنا عندي الشجاعة الكافية مش أني ندخل في التجربة هذه راهي ببساطة تونس مش موجودة. يعني في بالعربي مثلا كان فيما أكثر من 25 جنسية كنت نقول أنا كنت يعني لما كنتش أنا موجودة لو كان فيما 24 فقط. منتدى الدوحة كيف كيف على ضخامة منتدى كان فيما أكثر من 6000 ضيف وهو منتدى لا يمكن الدخول إليه إلا ب انفيتاسيون خاصة يعني دعوة خاصة لا يمكن الدخول. يعني كنت نقول 6000 ضيف تقريبا أكثر من 100 جنسية لو ما كنتش أنا موجودة راهي تونس ما كنتش موجودة. هذا مش من باب الغرور طبعا ولكن هو تحية مش تحية يعني طلب من كل شاب مهما كان موقعه مهما كان المكان اللي هو فيه يسعى ويجرب ويغامر خاطر أحيانا قد تكون أنت الشخص الوحيد الذي غامرت تلك المغامرة وأنت الشخص الوحيد الذي ستمثل بلدك في هذا الأمر الذي أنت ستنطلق فيه يعني.
1: ولكن السند لابد أن يكون موجود لأن المبادرات الفردية جميلة جدا وناجعة ومثمرة أحيانا ولكن عندما يجد الشاب السند وعندما يجد الشاب التشجيع يعني فأكيد أنه تكون ثمرات أكثر وأكيد أنه تكون التشجيعات أكثر وتكون يعني النجاحات يعني أكثر. هو في الحقيقة هذا الكلام اللي تقول فيه ريما كله يقطر وطنية. شوف شبابنا يعني كم هو وطني كم حب تونس في الدماء رغم العوائق راه ورغم الصعوبات. أنا منذ قليل سمعت معايا أغنية أمينة فاخت يعني الحياة صعبت بالفعل صعبت الحياة وهي غنتها راه في الثمانينات فلو يعني غنتها الآن يعني ماذا ما هي الصعوبات اللي ممكن تكون أكثر. فلابد أنا أقول باختصار لابد لنا جميعا يعني يقول لنا يعني مؤسسات ثقافية تونس البعد السياسي معناها الوزارات لابد أن ننتبه إلى ريما وإلى أمثال ريما. يعني كلما انتبهنا إلى هذه هؤلاء المبدعين راهو هذا مثمر بالنسبة إلينا هذا يعود على تونس كاملة وليس على ريما ولا على سونيا الفرجاني ولا الأسماء لتهم في نهاية المطاف. الأسماء تمثل نفسها نعم ولكن تمثل الوطن كذلك يا ريما.
3: بالضبط مدام هاجر إضافة أخرى إذا نعم. الوقت نزل يسمع
1: بعض الدقائق
3: وقت أنت تخرج وتمثل بلادك في الخارج راهي الناس ما تشوف شريمة ولا ما تشوف مدام هاجر ولا ما تشوف سونيا راهي تشوفك تونس. يعني لما تكون واعي بالمسؤولية هذه راهي مسؤولية كبيرة. يعني أنت توا مثلا في منتدى الدوحة قابلت عدد كبير من الجنسيات، أول مرة في حياتهم يقابلوا تونس، يعني ناس من الشيلي، ناس من البرازيل،
1: يمكن ما يعرفوش اسم تونس أصلا.
3: في أغلب الأحيان يكونوا يعرفوا، لكن يقولك ما نعرف عليها شيء آخر. فالمسؤولية الكبيرة متاع أن أنت راك أنت مش شخص، أنت بلاد. يعني مهما كان أثر اللي باش تخليه، طريقة تحديثك، طريقة جلوسك، طريقة مشيك، بأبسط التفاصيل هو باش يولي راه تونس الشخص هذاك. فمهم جدا أنه نكونوا مجهزين معرفيا وأكاديميا ويعني اجتماعيا بما يكفي باش نقدموا صورة مثالية، خاطر الصورة اللي أنت باش تخليها هي باش تقعد صورة ذهن الشخص ذكى على بلادك كاملة، مش عليك أنت برك.
1: يعني بالفعل بهذا أحسن خاتمة ربما لهذا البرنامج، هذا الوعي، هذه الروح الوطنية، هذا يعني البعد الإبداعي، هذه القدرات التي عرفت صاحبتها كيف توظفها ولماذا توظفها، هذه الأهداف الواضحة في ذهن الشباب. ربما نحن نجحنا فعلا في أن نقدم هذا النموذج الليلة، يعني رغم أني المفروض أني لا أحكم على الحصة، ولكن ما أراه الآن بعيني الناقدة وبعين المربية التي يعني ربت أجيال وأجيال، عندما أجد نموذج مثل هذا أقول تونس بخير، أقول نحن ما زلنا بخير ويمكن أن نكون بخير. ربما نحن الآن في حالة يعني هكا مرض، يعني بلغة الأطباء، ولكن مرض قابل للشفاء وليس مرض ميؤوس منه. دكتور شفيعة،
2: دعيني أقول كأنك كنت في دماغي في عندما استحضرت كلمة المرض، لأنه في الحصة الفاتت تحدثنا عن المرض، اليوم نتحدث عن الصحة. تونس دائما وغالبا يقال مريضة، ولكن بفضل مثال ريما وأمثالها من الشباب تونس قادرة على أن تتعافى وأن تعود إلى مناعتها وإلى ريادتها. ريادة تونس كانت عندها ريادة في مجالات عديدة. أشير فقط إلى مثال آخر يمكن استضافته في البرنامج، اللي هي الشابة ساندرا ابنة نصر ثاني، صديقنا نصر ثاني المبدع، لأن هي أيضا صدرت لها رواية وهي صغيرة شاب، وخاضت تجربة الإذاعة في تونس، والآن هي تخوض تجربة الإعلام في الجزيرة. وأقول أخيرا لريما، هذا كله لا يغني عن الكتابة.
1: لا مهرب ريما من الكتابة، لا مهرب. إذا كنت تقدرين إذن دكتور شفيع بالزين حتى من هذا حتى من هذه الناحية، فلا بد أن تكتبي إذن. وأول إصدار سيصدر لك، يعني يقع تداوله في الحصة في البرنامج ريما.
3: والله كانت عندي هنا تجربة كتابة رواية باللغة الفرنسية وقتها، كانت في منصة واتباد معروفة، فنشرت الأربع وخمس أجزاء الأولى منها. منذ ذلك الحين كنت صغيرة، كيف وقتها في أواخر الأعدادي أول الثانوي، كنت ديما نقول أني نحب نكملها على مدى حياتي كاملة، يعني بتاخد حياتي كاملة باش نكتبها رواية.
1: لما لا، حتى بالفرنسية مرحبا، يعني لا هم كل اللغات تؤدي، يعني ما نريده وما نطمح إليه
3: أكيد. يعني كما قلت دكتور شفيع، هو عنده نظرة أعمق منا وأبعد منا، فيمكن أن ساعات نمر على حاجات مرور الكرام، ففي عوض نكلم نحكيهم الأمي مثلا نكتبهم، يمكن يقعدوا بعض نجموا يتجمعوا في كتاب.
1: أكيد الربط بين الأجيال راه، وعندما نقول الشباب مبدع لا يغني هذا عن أصحاب التجارب، أصحاب التجربة. نحن نحتاج إليكم وأنتم تحتاجون إلينا، وهذا التكامل هو الذي يصنع تونس الجميلة، تونس الجديدة التي نريدها. نقترب من منتصف الليل تقريبا، ثلاث دقائق فقط تفصلني عن منتصف الليل. لا أدري هل مازال هناك وقت للموسيقى يا مراد؟ الله أعلم، يعني مازلنا نجم نسمع بعض الموسيقى أم لا. المهم أريد أن أشكركم جزيل الشكر جميعا، أولكم ريما طبعا بطلت هذه الحصة، وأبلغك تحيات العديد من السادة المستمعين، وخاصة صديقتنا منال الحرقافي، يعني تبلغ التحيات إلى سونيا، تحيات خاصة جدا جدا جدا، لذلك ذكرت ذلك على الأثير. تقول البطلة ريما يعني هذه خليتها من عندها. نعم
3: شكرا
1: لك ريما, إن شاء الله نتمنى لك التوفيق في دراستك, في حضورك الإعلامي, في حضورك يعني على مستوى عربي, ومزيدا من التكريمات إن شاء الله بإذن الله كما ريناك متكرمة في الدوحة مؤخرا على هذا الملتقى. إن شاء الله نشوفوك تحصدين الجوائز, والمهم نلقاوك في الساحة الثقافية تمثل تونس أحسن تمثيل. ومرة أخرى أكرر انتبهوا إلى ريما وإلى أمثال ريما, راهي ليست وحدها, هناك العديد والعديد من الأسماء المهمة الشابة تستحق التفاتة أكثر من غيرها الذين نلتفت إليهم. ما نحبش نقول هم لا يستحقون, ولكن على الأقل يعني يأخذون مكان غيرهم. شكرا دكتور شفيع بزين, شكرا لك مرة أخرى على هذا اللقاء, وعلى أن تكون دائما موجود معنا في إذاعة صفاقس تطوعا. تصبحون سونيا, تصبحين على ألف خير, وإن شاء الله ربي يفرحك بريما وبأخوات ريما, ونلقاك مجددا بإذن الله تعالى على مع مزيد من الكتب. إن شاء الله نشوفوك في الكتاب التاسع بإذن الله تعالى مع كنزكي دائما. إلى السادة المستمعين نقول تصبحون على ألف خير, وقت الأخبار, نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بهدف تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة الضغط الأقران. تنتظم صباح اليوم بكل من مركز الصحة الأساسية فرحة حشاد بطريق هرمدة ومستوصف طينة حملة التقصي المبكر لسرطان الثدي عفى الله الجميع، وحصص تثقيفية للتحسيس بسبل الوقاية منه، كما سيتم القيام بعيادات تقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بمناسبة الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي. تتسلم بلدية صفاقس اليوم سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج الوطني لدعم التنقل الكهربائي. يحتضن المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس اليوم يوما مفتوحا حول شعبة البيولوجيا والجيولوجيا بهدف التعريف بمسار التحضير في شعبة البيولوجيا والجيولوجيا وبمسارات التكوين الهندسي المرتبطة بها، والتعريف بتعدد أفاقها الأكاديمية والمهنية وفرص الاندماج في سوق الشغل. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة اليوم وغدا الدورة 6 من صالون التشغيل الذي تنظمه منصة كيب جوب بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. في العالم، وردا على تقارير تحدثت عن دراسة دمشق مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد جماعة الحوثيين، أكدت سوريا أنها تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، لكنها أشارت إلى أن سياساتها في المنطقة ترتكز على الاستقرار والسلام والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المشاورات بين إيران وسلطنة عمان جرت بصورة جيدة، وأشار إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق وتفاهم بشأن الأحداثيات الجغرافية للمسارات الآمنة في مضيق هرمز وكيفية عكس هذا الموضوع على مستوى المرجع الدولي ذا الصلة. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.

حبك يا عشير الصباح حتى حناني بهواك العجز.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.